الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: عدالك.
1: هو شعلة إيمانية قرآنية شق صوته القلوب والأسماع، وطار اسمه عاليا في سماء القراء المبدعين حتى تفوق على أقرانه، فكان كالعلامة الفارقة بينهم. إنه الشيخ القارئ سيد متولي عبد العال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ولد سيد متولي بقرية الفدادنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية يوم 26 من أبريل نيسان عام 1947 في أسرة يعمل عائلها بالزراعة كبقية أهل القرية.
2: كان والده يتطلع إلى السماء داعيا رب العزة أن يرزقه ولدا بعد البنات الأربع ليكون لهم رجلا وملاذا بعد وفاته.

0: وكانت الأم كذلك في شوق إلى ابن يقف إلى جانب شقيقاته بعد رحيلها حتى تطمئن على بناتها بوجود أخ لهن يأوين إليه عند الشدائد والملمات ويجدنه بجوارهن دائما.
1: وتأكيدا لرغبة الأم الشديدة في إنجاب غلام حليم، دعت الله تعالى أن يرزقها الولد لتهبه لحفظ القرآن الكريم ويكون أحد علماء الإسلام وخادما لكتاب الله عز وجل وعاملا بحقل الدعوة الإسلامية. فاستجاب الله سبحانه وتعالى رجاء الوالدين ورزقهما بطفل ليبعث في نفسيهما الأمل ويبث في قلبيهما السكينة والاطمئنان. حينها عم الخير أرجاء البيت بمقدم الوليد، وسهرت الأم ليلها ونهارها ترقب نمو ابنها متمنية أن تراه رجلا بين عشية وضحاها.
0: مرت الأيام وتعاقب الليل والنهار وتوالت الشهور وانقضت السنون وبلغ الابن الخامسة من عمره، فأخذه أبوه وذهب به إلى كتاب الفدادنة وقدمه إلى الشيخة الكفيفة مريم السيد رزيق التي ستقوم بتلقينه الآيات والذكر الحكيم، وتعاهدا على الاهتمام بالابن سيد متولي أي اهتمام ورعايته بأفضل ما تكون الرعاية. فتعاون البيت مع الكتاب وقدما العون للطفل ابن الخامسة حتى يتفرغ لحفظ القرآن ومراجعته وإجادة نطقه.
1: وجدت الشيخة مريم علامات النبوغ ومؤشرات الموهبة لدى تلميذها، فانصب اهتمامها عليه وعملته معاملة متميزة لتصل به إلى حيث تضعه الموهبة من دون تقصير. فهي الأستاذة التي تخرج على يديها وفي كتابها مئات من الحفظة، مما مكنها من معرفة إمكانات الموهوب. ونتوقف الآن مع الشيخ سيد متولي لنسمع ما يقول عن مرحلة الطفولة.
2: ولولا فضل الله علي الذي وفقني إلى كتاب الشيخة مريم ما استطعت أن أحفظ القرآن بهذا الإتقان، وما زلت أذكر محاسنها وإمكاناتها وأمانتها في التحفيظ والتلقين والصبر على تلاميذها وكيفية تعاملها مع الحفظة بطريقة تميزها على بقية المحفظين، بالإضافة إلى إيمانها بما كتبه الله.
0: ويتابع الشيخ سيد متولي حديثه عن الشيخة الفاضلة مريم فيقول:
2: كانت تردد لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعندما يتخرج في كتابها حافظ القرآن كاملا كنت تجدها أسعد من في الوجود، وكأنها ملكت الدنيا في قبضتها واقتربت من أبواب الجنة باعتبارها من ورثة كتاب الله عز وجل. ويكفيها من الخير أنها تستضيف وفود الملائكة كل يوم بكتابها، يزفون إليها البشرى من ربهم بأن لها من الله أجرا عظيما.
1: لما بلغ الفتى القرآني سيد متولي 16 من عمره، ألحقه والده بالمدرسة الابتدائية بالقرية، فلم ينشغل بالدراسة عن الكتاب، لأن القرآن كنز الدنيا والآخرة وطريق الفوز والنجاة.
0: عرف الشيخ سيد متولي بين زملاء المدرسة واشتهر بأنه قارئ للقرآن، وسعد به المدرسون والتلاميذ الذين قدموه لتلاوة القرآن كل صباح بالمدرسة، وكثيرا ما افتتح الحفلات التي كانت تقام في المناسبات المختلفة.
1: ظل التلميذ الموهوب سيد متولي يتردد على كتاب الشيخة مريم حتى أتم حفظ القرآن كاملا وهو في سن 12.
0: في هذا الوقت أصبح الشيخ سيد متولي قارئ القرية في المناسبات والمآتم البسيطة، وأحيا مرة ليلة فنجح في ذلك بتفوق، لأنه نال إعجاب الناس جميعا، فأشار بعضهم على والده أن يذهب به إلى الشيخ الصاوي عبد المعطي مأذون القرية ليتلقى عليه علم القراءات وأحكام التجويد، وبخاصة أنه يجيد حفظ القرآن وتلاوته بصوت قوي وجميل ولا ينقصه إلا دراسة الأحكام.
1: فكان أن استجاب لتوجيه المقربين إليه وذهب بابنه إلى الشيخ الصاوي فعلمه أحكام التجويد برواية حفص بإتقان مكنه من تلاوة القرآن الكريم بجوار عمالقة القراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أعلم السر وأخفى. صدق الله العظيم.
1: امتدت شهرة الشيخ سيد متولي في عام 1980 إلى خارج مصر، فذاع صيته في بعض الدول العربية والإسلامية من خلال تسجيلاته على شرائط الكاسيت التي جعلته أشهر قارئ خارج الإذاعة، وتفوق على كثير من قراء الإذاعة من حيث الشهرة وحب الناس له.
2: ويرجع سبب هذا التفوق إلى أنه يتمتع بحبال صوتية قوية جدا، وطول في النفس، وصوت رخيم عريض جميل، مع الإشارة إلى قدرته على التلوين وفهمه لمعاني كلمات القرآن.
1: بلغ الشيخ متولي 50 عاما ولم يلتحق بالإذاعة المصرية، لكنه قام بتسجيل القرآن لبعض الإذاعات العربية والإسلامية، وقد أصبح منافسا بقوة لمشاهير القراء الإذاعيين، وبخاصة بعدما دخلت تسجيلاته كل بيت وصارت في متناول كل يد في السيارات والمحلات المنتشرة في أكبر ميادين المدن الكبرى.
2: ونستمع للشيخ سيد متولي لما يقوله فيما يخص انتشاره وعن سبب شهرته.
3: والسبب الحقيقي في شهرتي وذيوع صيتي هو أنني أراعي الله في تلاوتي لكتابه. والقارئ إذا كان مخلصا لربه وللقرآن وللناس فلن يجد إلا القبول والتوفيق. وعن علاقاتي فهي طيبة مع كل الناس، وخصوصا زملاء القراء. أما عن التقليد فلست من مؤيديه، لأن المقلد سرعان ما ينتهي، لأن الناس دائما يحنون إلى الأصل، وهذا لا ينفي التقليد في البداية. فكل قارئ يبدأ مقلدا، ولكن في الوقت المناسب يجب أن يستقل بشخصيته وتكون له طريقته التي تميزه.
2: سافر الشيخ سيد متولي إلى كثير من الدول العربية والإسلامية والإفريقية لإحياء ليالي شهر رمضان وتلاوة القرآن الكريم بأشهر المساجد هناك، وله جمهوره المحب لصوته وأدائه في كل دولة ذهب إليها. وهذا الحب والقبول أعز ما حصل عليه الشيخ سيد متولي على حد قوله، وخصوصا الأردن ودول الخليج العربي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: الشيخ سيد متولي هو واحد من أشهر القراء الذين دخلوا قلوب الناس وكتبوا لأنفسهم تاريخا بالجهد والتعب والكفاح كغيره من القراء الموهوبين الذين قرأوا القرآن على أنه رسالة وكانوا يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، فجزاهم الله خيرا ووفقهم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مشاهير القراء.

0: كيف يصنع دين الله الرجال؟ أية عزة، أية منعة، أي ثبات وأي مضاء وأي فداء وأي ولاء؟ هذا الجثمان المصلوب هو الدرس، وهو الموضوع، وهو الأستاذ، وهو السؤال، وهو الجواب. إنه شرف لكل إنسان من كل دين ومن كل مذهب، من كل جنس وفي كل زمان. هذا الرجل اسمه خبيب بن عدي.
1: إنه من أوس المدينة وأنصارها، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ هاجر إليهم وآمن بالله رب العالمين. لما رفعت غزوة بدر أعلامها، كان خبيب بن عدي هناك جنديا باسلا ومقاتلا مقداما.
0: وكان بين المشركين الذين وقعوا في طريقه إبان المعركة، فصرعهم بسيفه الحارث بن عامر بن نوفل. وبعد انتهاء المعركة وعودة البقايا المهزومة من قريش إلى مكة، عرف بنو الحارث مصرع أبيهم، وحفظوا جيدا اسم المسلم الذي صرعه في المعركة، وهو خبيب بن عدي، وتوعدوا للثأر.
1: وكان خبيب عابدا وناسكا، يحمل بين جنبيه طبيعة الناسكين وشوق العابدين إلى جانب بأس المجاهدين. وفي المدينة أقبل على العبادة بروح عاشق، يقوم الليل ويصوم النهار ويقدس الله رب العالمين.

0: ووقع خبيب في أسر قوم من المشركين من بني حيان، وكان في عشرة من خيار المسلمين قتلوا ونجا خبيب. وقاده المشركون البغاة إلى مكة حيث باعوه لمشركيها، ودوى في الآذان اسم خبيب بن عدي.
1: وتذكر بنو الحارث بن عامر قتيل بدر، وحرك في صدورهم الأحقاد وسارعوا إلى شرائه، ونافسهم على ذلك بغية الانتقام منه أكثر أهل مكة ممن فقدوا في معركة بدر آباءهم وزعماءهم وأصحابهم. وأخيرا تواصلوا عليه جميعا وأخذوا يعدونه لمصير يشفي أحقادهم، ليس منه وحده بل ومن جميع المسلمين.
0: وأسلم خبيب قلبه وأمره ومصيره لله رب العالمين بكل إيمان وتقى، وأقبل على نسكه ثابت النفس رابط الجأش، معه من السكينة التي أفاءها الله عليه ما يذيب الصخر ويلاشي الهول. كان الله معه وكان هو مع الله، وكانت رحمة الله به يجد وقعها في صدره.
1: وراح المشركون يساومونه على إيمانه ويلوحون له بالنجاة إذا هو كفر بمحمد ومن قبل بربه الذي آمن به، لكنهم كانوا كمن يحاول اقتناص الشمس برمية نبل أو تفجير ماء من الصخر. وإذ يئسوا مما يرجون قادوا البطل إلى مصيره وخرجوا به إلى مكان يسمى التنعيم، حيث يكون هناك مصرعه ومثواه، وما أنبلغوه حتى استأذنهم خبيب في أن يصلي ركعتين وأذنوا له، ظانين أنه قد يجري مع نفسه حديثا ينتهي باستسلامه وإعلان الكفران بالله وبرسوله وبدينه، ووقفوا ينتظرون.
0: وصلى خبيب ركعتين في خشوع وسلام، وتدفقت في روحه حلاوة الإيمان، فود لو ظل يصلي ويصلي، لكنه التفت صوب قاتليه وقال لهم: والله لولا أن تحسبوا أنبي جزعا من الموت لازددت صلاة. ثم شهر ذراعيه نحو السماء وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. ثم تصفح وجوههم في عزم وراح ينشد: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي.

0: ولعله ولأول مرة في تاريخ العرب يصلبون رجلا ثم يقتلونه فوق الصليب. لقد أعدوا من جذوع النخل صليبا كبيرا، أثبتوا فوقه خبيبا، وشددوا فوق أطرافه وثاقه. واحتشد المشركون في وحشية، ووقف الرماة يشحذون رماحهم للحظة الحاسمة. لم يغمض عينيه، وبدأت الرماح تنوشه والسيوف تنهش لحمه.
1: وسأله أحد زعماء قريش: أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك؟ وهنا لا غير، انتفض خبيب كالإعصار وصاح في قاتليه: والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومعي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. وكانت كلمات خبيب هذه إذانا للرماح وللسيوف أن تبلغ من جسد البطل غايتها، فتناوشته في جنون ووحشية حتى قضت عليه.
0: وكان خبيب عندما رفعوه إلى جذوع النخل التي صنعوا منها صليبا، وعندما شدوا عليه الوثاق، كان آنئذ

0: قد يمم وجهه شطر السماء وابتهل إلى ربه العظيم قائلا: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا.
1: واستجاب الله دعاءه، وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه في خطر، ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام المقداد بن عمرو والزبير بن العوام، فركبا فرسيهما ومضيا يقطعان الأرض وثبا إلى حيث أرسلهما نبي الله صلى الله عليه وسلم،
0: وجمعهما الله بالمكان المنشود، وأنزلا جثمان صاحبهما خبيب حيث كانت بقعة طاهرة من الأرض في انتظاره لتضمه تحت ثراها الرطب. ولا يعرف أحد حتى اليوم قبر خبيب أين يكون، ولعل ذلك أحرى به وأجود حتى يظل مكانه في ذاكرة التاريخ وفي ضمير الحياة.

والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية، وأنزل تشريفها بمحكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

0: قال الله تعالى في سورة الإسراء: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
1: وفي سورة صاد قال سبحانه وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
0: وفي السورة نفسها يقول عز من قائل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وفي سورة صاد نفسها أيضا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، في الآيات الكريمات التي تلوناها يذكر الله سبحانه وتعالى من استجاب لتعاليمه وعمل بها ورجع إليه وحفظه.

0: حفظ حدوده وآب وأناب بالجنة وما وعد فيها عباده الأوابين.
1: أيها الإخوة والأخوات، الإسلام لغة الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، والعودة إليه بكل كبيرة وصغيرة. والله تعالى يأمرنا بالتقيد بتعاليمه وبالتصديق بملائكته الذين هم خلق الله والذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك يأمرنا تعالى بالتصديق بالكتب المنزلة من عند الله تعالى وبجميع الرسل الذين اختارهم الله لهداية خلقه وأنزل عليهم الكتب السماوية.
0: والأوابون إخوة الإيمان هم كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكل من لاذ إلى الله واستغفره وطلب رحمته وآب إليه.
1: إن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، وعلى العبد أن يطيع أمر ربه وأن يستغفره دائما. قال الله تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وما كان الله ليفتح باب الدعاء على عبد ويغلق عنه باب الإجابة، والدعاء سبب مقتض للإجابة عند استكمال شروطه وانتفاء موانعه.
2: والله تعالى يحب من عبده أن يعلن عبوديته له وحاجته إليه حتى يستجيب له ويلبي سؤاله، فما دام العبد يلح بالدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة، ومن قرع الباب يوشك أن يفتح له.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل له، ذلك أنه للعودة إلى الله لنكون من الأوابين يجب أن ندعو الله تعالى مع الرجاء بالإجابة، وأن ندعو بصدق وحزم وإيمان، وأن لا يكون هناك تردد في قولنا أو قلبنا. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الداعي أو المستغفر: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما يشاء ومجيب لمن يشاء.
1: إخوة الإيمان، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء.
0: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم.
2: وقد كثر الاستغفار في القرآن الكريم، فتارة يؤمر به، قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم وتوبوا إليه، وتارة يمدح أهله والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم.
1: وتارة يرتب على الدعاء المغفرة، ويذكر أن الله تعالى يغفر لمن استغفره. يقول تعالى في سورة

0: النساء
1: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وما ذاك إلا دليل على أن الاستغفار له شأن كبير، وأنه أساس نجاة العبد الذي لا ينفك عن الوقوع في المخالفة والذنب عن قصد أو غير قصد. لذلك على المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله، وأن يستغفروا الله كثيرا، ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى.
2: أقوال وآثار. عن أنس رضي الله عنه قال: لا تعجزوا عن الدعاء، فلن يهلك مع الدعاء أحد.
3: وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه من ظهر قلب غافل. ومن علامة الرجاء حسن الطاعة. قال تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. صدق الله العظيم.

0: كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما طيلة حياته المثابر الأواب الذي لا ينجرف عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أمله، ولا يرجع عن بيعة بايعها، ولا يخيس بعهد أعطاه. قال يحدث عنه نفسه بعد أن رأى رؤيا:
1: يقول عبد الله: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، وكأنني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني وأرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لا ترعى، فخليا عني. فقصت حفصة أختي على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فيكثر. ومنذ ذلك اليوم لم أدع قيام الليل في حل ولا في ترحال.
0: يحدث أيوب بن وائل الراسبي عن واحدة من مكرماته فيقول لأهل بيته:
2: أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بالأمس 4000 درهم وقطيفة؟
3: بلى يا أبا وائل،
2: إني رأيته اليوم بالسوق يشتري علفا لراحلته ولا يجد معه ثمنه.
3: إنه لم يبت بالأمس حتى فرقها جميعا، ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره وخرج، ثم عاد وليست معه، فسألناه عنها فقال: إنه وهبها لرجل فقير.
0: فخرج أيوب بن وائل يضرب كفا بكف حتى ارتقى في السوق مكانا عاليا. إخوتنا في الله، لابد للعبد المؤمن

من العودة إلى الله تعالى بالاستغفار والطاعة. ومن يدعو ربه يغفر له، وأفضل دعاء يدعو به العبد هو دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. أجابه عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنت الغفور الرحيم.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. جلالة الملك يدعو إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة. الأردن يرحب بالاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب وتحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. من العناوين إلى التفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحث خلاله سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. وأكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشددا على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في غزة، ودعا جلالة الملك إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد هناك. وجرى أيضا خلال الاتصال الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين حول التطورات بالمنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز استقرار الإقليم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الأردن والكويت ووقوفها إلى جانبهما في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية أمنها وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وحملت الوزارة النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفته بالنهج العدواني، مؤكدة أن مخاطره لا تقتصر على استهداف الدول الشقيقة بل تمتد إلى تقويض الأمن والسلم الإقليميين وتأجيج الفوضى والعنف من خلال سياسات التصعيد واستخدام الوكلاء والجماعات المسلحة بما يهدد الملاحة الدولية والمنشآت المدنية ويزعزع استقرار المنطقة. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، وكذلك الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية والتي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتمثل تهديدا خطرا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد العيسى على التضامن الكامل مع هذه الدول في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. رحب الأردن بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن الاتفاق

0: الحق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان عن تثمين الأردن دور الرئيس ترامب القيادي والجهود التي بذلها في إنجاز الاتفاق التاريخي وتثمين دور جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة ومجلس السلام وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز. وأكدت الوزارة أن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة كما أقرها مجلس الأمن في القرار رقم 2803. وأكدت الوزارة أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد وبما يضمن إنجازها بصورة موثوقة وبشكل كامل، كما أكدت ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق ودعم إعادة الإعمار. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى. تفاصيل أوفى حول هذا الاتفاق مع الزميل رامي العواوده.
1: اتفاق مع إسرائيل تعلنه حركة حماس برعاية الوسطاء مصر وقطر والتركية، يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتعد مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 من تشرين الأول. وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي والمؤلفة من 20 بندا، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وأكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى الاتفاق على أن تناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام حصرا بحسب مصدر مطلع في الحركة. من جهته قال غازي محمد عضو المكتب السياسي في حركة حماس إن قضية السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح واللجنة الوطنية هي من ستتولى هذه المهمة. وفي إطار تنفيذ الاتفاق أكد مجلس السلام أن حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستبدأ قريبا عملية انتقال تدريجية نحو تولي كامل الصلاحيات. وكتب ترامب على شبكة تروث سوشيال: مع تقدم عملية نزع السلاح ستنسحب القوة الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة. في المقابل قال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تطالب بنزع كامل السلاح لحماس، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع من السلاح كشرط مسبق لأي عملية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل أن ينزع سلاح الحركة ويصبح القطاع مجردا من السلاح. ورغم وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل شن ضربات في غزة ضد من تقول أنهم عناصر في حركة حماس.
0: ذكرت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران مع احتمال تنفيذ ضربات مطلع الأسبوع. ووفقا للمصادر فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الموافقة النهائية على شن هذه الضربات. وذكرت المصادر أن هذه الحملة ستكون واحدة من أقصى الحملات التي شنت حتى الآن.

0: ضد البنية التحتية للطاقات الإيرانية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، مضيفة أن هناك نقاشا حول إنهاء الضربات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين. قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا، وفي الليلة الماضية قتل 8 أشخاص بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة قرب كريفي ريغ، وقتل آخران في ضربات على كييف وبولتافا. وعلى الجانب الروسي اندلع حريق في كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء في موسكو وتمت السيطرة عليه، ولم يعلن عن سبب الحريق في الكنيسة الأرثوذكسية التي تعد رمزا للعاصمة الروسية بقباب ملونة تعلو أسوار الكرملين. أعلنت إسبانيا أن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية عادوا إلى المغرب، في وقت أثار تدفقهم المفاجئ والمكثف أزمة إنسانية ودبلوماسية دفعت دولا أوروبية إلى المطالبة بتعليق عضوية مدريد في منطقة شنغن. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 48,000 مهاجر عادوا إلى المغرب من الجيب، وكان رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة أكد أن حوالي 60,000 شخص دخلوا إلى المدينة بعد انتشار الشائعات عن فتح الحدود بين المغرب وسبتة. هذا العدد يمثل 70% من سكان هذه المدينة. هذا وشبه دونالد ترامب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة بالاجتياح، محذرا من أن الأمريكيين يواجهون خطر أزمة مماثلة على أراضيهم. قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية وبتوجيه من الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز. كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي والاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى 1.25 مليون دينار. ويأتي قرار التثبيت استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وبلغ إجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تموز نحو 212 مليون دينار. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب 2026 بقيمة صفر، وجاءت القيمة المعتمدة لشهر آب بنفس القيمة التي تم تحديدها خلال شهر تموز الماضي. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكاملة ووقوفها مع حكومة وشعب الجزائر في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان نحو 27 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 39 في حادث سير مأساوي بشرق العاصمة الجزائرية بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس. حظي مهرجان جرش للثقافة والفنون بإقبال جماهيري لافت، حيث تميز بتنوع فعالياته التي جمعت بين الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية. وعن تواصل فعاليات الدورة 40 من المهرجان في النسخة التي تحمل شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني فقال:
1: احنا من بداية المهرجان يوم الخميس الماضي لليوم في إقبال جماهيري كبير، في رضا عالي عن الخدمات والفعاليات وتنوعها المقدمة. وهون بدي أشكر يعني كل الشركاء على رأسهم الأجهزة الأمنية. احنا شفنا قديش بتعبوا حتى يضمنوا تجربة آمنة وسلامة زوار جرش. وبعتقد اليوم لحد الآن بقدر أحكي أنه نجاح جرش هو نجاح للدولة الأردنية بكافة مؤسساتها. التناغم التنسيق بين كافة المؤسسات بينت نتيجته بتجربة الزائر، بالتنظيم العالي حسب ما بسمع. أنا قاعد من الناس عم بتبع وبسمع منهم سواء على السوشيال ميديا أو بمقابلاتنا في جرش، الحمد لله هناك رضا جيد، وهذا يعود إلى العمل بروح الفريق الواحد. وهاي رسالة، يعني هاي رسالة من الأردن للعالم بقدرته على الإنجاز، رغم يعني دائما بنحكي احنا تواضع الموارد وشح الإمكانات، لكن دولة يمكن صغيرة بحجمها بس مفعولنا كثير كبير. اليوم بهذا الظرف اللي بنمر فيه رسالة للعالم كله انه بلد أمن، بلد أمان، قادرين ان ننجز، ولسه يعني الأردن عنده كثير اللي يقدمه ان شاء الله.
0: هذا وزار وفد نسائي من دولة سلطنة عمان معرض وحدة تمكين المرأة والشباب ضمن فعاليات المهرجان، واطلع على ما يقدمه المعرض من منتجات وأعمال تعكس جانبا من التراث الأردني وتبرز إبداعات السيدات الأردنيات المشاركات. وتحدث عن هذه الزيارة الناطق الإعلامي لبلدية جرش كمال الشهاب لمندوبتنا مي العايد، فقال:
2: زار وفد نسائي من دولة سلطنة عمان معرض وحدة تمكين المرأة والشباب ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 40، واطلع على ما يقدمه المعرض من منتجات وأعمال تعكس جانبا من التراث الأردني وتبرز إبداعات السيدات الأردنيات المشاركات. وتجول الوفد في أروقة المعرض حيث تعرف على نماذج من المأكولات الشعبية والأصناف التراثية إلى جانب المطرزات والحرف اليدوية والمنتجات المنزلية، بما يعكس تنوع الموروث الأردني وما تحمله هذه المنتجات من قصص وهوية وذاكرة شعبية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ودعت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الظهر، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. جلالة الملك يدعو إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة. الأردن يرحب بالاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب وتحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فحظ حي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أردن تكبر برجالها، عبد الله تاج عقالها، وهاشميين أسيادها بالعز مشيدها.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى.

جبل النظيف، منازل الأدراج، وذاكرة الحنين. يا جارة الشمس، هذه الشمس إن غربت أشرقت أنت بأنس الحب حين صفى. وقد تكسف الشمس إذ تخفي توهجها، ووهج حسنك يا عمان ما كسفا. تلك هي عمان، تشرق بالحب دائما بأنس وحنان، كما وصفها الشاعر جمال أبو حمدان. وعمان فسيفساء الناس والجبال فيها نبض حياة، تشكل من تلك القصص والحكايات التي تروي سيرة المكان والإنسان فيها. وهي مدينة تحلق بجناحين، عمان الشرقية وعمان الغربية، ولكن بوصلة طائر العاصمة تبقى تشير إلى حميمية الأهل بشقيها، ومن تآلفهم التلقائي تتشكل هوية عمان وثقافة مجتمعها. وهناك في عمان الشرقية يكون للوقوف بجبل النظيف، أحد جبال عمان الحاضرة منذ أقدم العصور، فيه تفاصيل الحياة تقرأ من خلال عيون الناس هناك وبوح أرواحهم التي يشاركهم فيها أهالي جبل المريخ جيران جبل النظيف، فيكون لقصة المكان والإنسان إيقاع مختلف يعزف على وتر القرب من وسط البلد والتأمل بفضاءات تعانق سماء عمان الحبيبة الحانية على كل ما فيها وكل من فيها. يقع حي جبل النظيف في منطقة رأس العين، إحدى المناطق القديمة التابعة لأمانة عمان الكبرى، وتضم بالإضافة إلى جبل النظيف كلاً من حي الروضة وحي الزهور وحي جبل المريخ، حيث يحد منطقة رأس العين من الشمال منطقة المدينة، ومن الجنوب منطقة المقابلين، ومن الشرق منطقة اليرموك ومنطقة القويسمة، ومن الغرب منطقة بدر. وجبل النظيف يعتبر من الأماكن الأقرب إلى وسط البلد في عمان، سكنه الناس قديماً لقربه من سيل عمان قبل أن يجف وبقوا فيه، فهو لا يبعد عن المسجد الحسيني في قلب العاصمة عمان أكثر من 3 كيلومترات، ويفصله عن مركز أمانة عمان حوالي 1 كيلومتر. أول إطلالة على جبل النظيف تحيل المهتم القادم إلى الجبل للبحث عن سبب تسميته بالنظيف، فتكون الإجابة حاضرة تارة في صفحات الكتب وتارة في صدور الرواة العارفين بتاريخ عمان وتفاصيلها، حيث إن هناك عدة روايات حول سبب التسمية. أقدمها تعيدنا إلى أن الاسم كان أطلق على الجبل نسبة إلى رجل اسمه نظيف أقام في هذا الجبل، وهو المهندس نظيف بيك الخالدي، كما أشار إلى ذلك المؤرخ الدكتور رؤوف أبو جابر بأن نظيف بيك الخالدي كان رئيساً لبعثة المساحة التي كانت تمسح الأراضي التي سيمر منها الخط الحديدي الحجازي، وذلك عام 1902، وكان مستشاراً هندسياً على إنشاء خط السكة الذي سيكون مساره من إسطنبول إلى المدينة المنورة برفقة المهندس الألماني مايسنر، حيث درس نظيف الهندسة في الأستانة، وبعد تخرجه اشتغل في مشروع سكة حديد الحجاز الذي بدأ تنفيذه سنة 1900. وعندما كان يقوم بمسح أراضي سكة الحديد في منطقة عمان أقام مخيمه في هذا الجبل الذي كان خالياً من العمران، فبدأ الناس يقولون فلان ذاهب إلى جبل نظيف، ومع الزمن تم تحوير الاسم بعد ذلك إلى جبل النظيف،
وصارت المنطقة تعرف بهذا الاسم. وقد توفي نظيف بيك الخالدي عام 1916، ومن أبنائه ثابت الخالدي الذي كان مندوب الأردن في الأمم المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي. وهناك رواية أخرى رواها السيد حمد سالم الدبوبي من مواليد عام 1938 عن والده المتوفى وبعض أقربائه أن الأمير عبد الله بن الحسين زار المواطنين الذين يعيشون في السفح المطل على شارع رأس العين ابتداء من شركة الدخان غربا، فسألهم عن اسم الحي فلم يجدوا جوابا، ولما سألهم عن أصل العائلات الموجودة أجابوه بعدم وجود غير عائلات الدبايبة، فقال إذن الحي نظيف من غيركم، فأطلق عليه اسم جبل النظيف. أما الرواية الثالثة لسبب تسمية جبل النظيف بهذا الاسم فتأتي على لسان العلامة رقس بن زائد العزيزي، وهو أن الدكتور شوكة المفتي الذي يعتبر من أطباء عمان القدامى كان ينصح بعض المرضى بعلل معدية بأن يتخذوا من هذه المنطقة موقعاً للإقامة فيها بشكل مؤقت حتى يتسنى لهم معايشة الجو النظيف والاستشفاء هناك، فأخذ الجبل اسم جبل النظيف. وقد تكون الروايات الثلاث حدثت بالفعل ولا مجال لتفضيل إحداها بسبب مصداقية أحداثها وموثوقية رواتها، ولكن يمكن ترجيح الرواية الأولى من حيث أقدمياتها. وفي سياق تسمية جبل النظيف يمكن التعريج على جبل المريخ الذي يقع في الجهة الجنوبية لجبل النظيف، حيث إن تسمية المريخ حديثة وربما أطلقت على هذه المنطقة التي يقع فيها بسبب بعدها عن قلب العاصمة عمان. كما أن هناك رواية أخرى تشير إلى التسمية الأقدم بجبل المريخ رواها الشيخ محمد الرشيد العورتاني المولود عام 1897 للميلاد، وفي روايته قال إن هذه المنطقة كان يطلق عليها اسم قبيب الغولة، وإن التسمية قديمة جدا في المدينة، وربما أطلقت لمجرد حكاية شعبية لموضع معين تعيش فيه الغولة، حيث إن القبيب تصغير قب أي مكانا فارغا ومنتفخا، وربما ظنوا أن الغيلان تختبئ فيه. هناك في الجهة الشرقية من عمان يضج بالحياة والناس جبل النظيف الذي يحضر كواحد من جبال عمان التي تشكل ذاكرة المدينة الشعبية وامتدادها الإنساني، ليس كحي سكني جامد بل هو تجليات مساحة حية تتقاطع فيها حكايات الناس مع تفاصيل المكان، حيث الأزقة الضيقة تعانق البيوت المتلاصقة، وحيث تنبض الحياة ببساطتها وصدقها. وقد نشأ جبل النظيف في سياق التحولات العمرانية التي شهدتها عمان خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فاحتضن موجات من القادمين بحثاً عن الاستقرار والعمل ليغدو نموذجاً حياً للتنوع الاجتماعي تتجاور فيه العائلات وتتشارك تفاصيل الحياة اليومية، من صوت الباعة في الصباح إلى دفء الجلسات المسائية على عتبات البيوت. وأهل جبل النظيف هم مرآة المكان هناك بالبساطة والصبر والتشبث بالحياة رغم التحديات، حيث تتشكل العلاقات على أساس الجيرة والتكافل، ويعرف الناس بعضهم بعضا لتبقى الروابط الإنسانية أكثر رسوخا من أي تبدل عمراني. وفي جبل النظيف

ورغم محدودية المساحات والخدمات، يظل الجبل محتفظاً بروحه كحي يعكس وجه عمان الشعبي، ويختزن في تفاصيله الصغيرة معنى الانتماء، حيث لا تقاس الحياة برفاهها بل بعمقها الإنساني. ما يميز جبل النظيف حميمية الحياة الحقيقية والعلاقات الاجتماعية فيه، فالذاكرة هناك ليست محفوظة في متحف بل في تفاصيل الحياة اليومية، في الدرج الذي جلس عليه الكبار يتبادلون الحديث، في الباحات الصغيرة لألعاب الأطفال والشباب، وفي عتبات البيوت وواجهات الدكاكين والأزقة الضيقة النابضة بخطوات الناس فيها، وفي كل زواياه التي تحمل سجلات وقصصا وحكايات عايشها أهل الجبل، يعودون إليها كلما ضج بهم حنين الذكريات ليجدوا فيها أرواحهم المتعلقة بكل تفاصيل جبل النظيف الذين هم فيه يعيشون. كان جبل النظيف في بدايات إعماره مكاناً جاذباً للناس لهدوئه وإطلالته وبعده عن الضجيج، يأتونه للتنزه كأنه مكان للنقاهة، فاختاره البعض مكان إقامة واستقرار، حيث سكن الجبل مسيحيون تواجدوا بكثافة عند بدايته من ناحية وسط المدينة، وكذلك سكنته بعض العائلات الأرمنية كما أقام فيه الشركس، حتى إن اسم مسجده الرئيس كان يسمى باسمهم مسجد الشركس. كما سكن جبل النظيف عائلات من المدن الأردنية الأخرى من جرش أو الكرك أو السلط وغيرها، خصوصا وأن بعضهم كان يعمل في شركة الكهرباء أو شركة الدخان، اللتين كانتا تقعان في منطقة رأس العين المحاذية للجبل، وربما تكون المنطقة جزءا منه، كما أن مقر النادي الأهلي كان في منطقة رأس العين، وكذلك كانت توجد مدينة للألعاب الترفيهية كان يقصدها الناس من جبال مختلفة ومحافظات متنوعة. وقديما كان سيل عمان يبدأ من أطراف الجبل حيث منطقة رأس العين، وكان جبل المريخ ومن ثم مخيم الوحدات يحدان طرفه الآخر، وتربع على تلته العلوية الملاصقة للمقبرة الإسلامية مسجد طارق بن زياد الذي أصبح أبرز معالم الجبل. ولكن مع النكبة الفلسطينية والوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية، بدأ الكثير من أبناء الضفة الغربية يسكنون المكان بسبب قربه الشديد من وسط البلد الذي كان يذهب إليه سكان الجبل سيراً على الأقدام ذهاباً، ويستقلون السرفيس إياباً بسبب شدة طلوع المصدار الذي كانت تتفرع منه طلعة الجبل. وبعد ذلك بسنوات، وفي ظل هزيمة حزيران وخسارة الضفة الغربية، تدفق الكثير من سكانها إلى الأردن، فقطن الآلاف منهم جبل النظيف، واستثمروا السفح الواصل بين منطقة رأس العين ومقبرة المصدار الإسلامية، حتى إن تلك المنطقة أطلق عليها مجازاً اسم مخيم محمد أمين. تلك المنطقة قطنها الناس دون إذن إشغال أو شهادات تسجيل أو أي أوراق تثبت الملكية في الحي، فيما المنطقة الواقعة بين طلوع النظيف وجامع الشركس امتلك قاطنوها وثائق تسجيل رسمية. ويقدر عدد سكان حي محمد أمين بحوالي 54,000 نسمة، بينما تعداد جبل النظيف يصل إلى حوالي 120,000 نسمة. ولصعوبة جغرافية منطقة جبل النظيف، فإنه مثل بقية جبال عمان تكثر فيه الأدراج، حيث تقوم المنازل بجوار تلك الأدراج، حتى إنه يمكن أن يطلق على تلك البيوت هناك بأنها منازل الأدراج.
ويبقى جبل النظيف حافظاً لتاريخه ولذاكرة الناس فيه، فهو يعد رمزاً لمرحلة من تاريخ نشوء وتطور مدينة عمان. إنها فترة زمنية تعود إلى البدايات الأولى، كانت فيها المدينة أكثر بساطة وأقل ضجيجاً وأدفأ قرباً، مع تلقائية في العلاقات الاجتماعية وأسباب المعيشة والقيم الراسخة التي تحدد بوصلة التماسك والتسامح والجيرة الطيبة بين الناس هناك. ومع مرور الزمن وتوسع عمان وتغير ملامحها والزيادة في سكانها، فإن جبل النظيف بقي في مكانه الحميمي شاهداً حياً على مراحل تغير المدينة، محتفظاً بجوهره البسيط يتنفس الذاكرة والحياة الراضية القانعة، وهو يتطور ويقاوم النسيان باشتعالات نبض أهله الذين بقوا متمسكين به ومتماسكين فيه، يعبرون عن المعنى الحقيقي لتحيا الحياة. هو ذا جبل نظيف، هنا لا تقاس الأشياء بمظاهرها بل بما تحمله من معنى. هنا جبل يحمل في داخله عالماً كاملاً من الحكايات، حيث تتشكل الحياة من تفاصيل صغيرة لكنها عميقة، بابتسامة الجار وضحكة الطفل وأضواء البيوت التي تعانق السماء. جبل النظيف مكان يعلم ساكنيه كيف يصنعون من القليل حياة، ومن الضيق اتساعاً، ومن التحديات قوة، ويبقى شاهداً على مجتمع عماني يصوغ من المكان بيتاً فيكتب بمداد الخير قصة تروى عنوانها الألفة وطيب الحياة. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: السياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير. الأمير يوسف كمال، الجزء الثاني.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء المستمعون،
1: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات،
0: حيث نوافيكم من بوابات السفر العتيقة
1: ونحلق وإياكم عبر ملكة الخيال المميزة لرحالتنا الأمير يوسف كمال.
0: سنكون مع الرحالة مرة ثانية في سفره إلى البلدان والأماكن التي رأتها عيناه،
1: ولا ننتظر إلا أن يسلط لنا الضوء الكاشف على كل ما وجده مهما مثيرا ومدهشا.
0: مع سياحتي في بلاد الهند الإنجليزية ورحلة صيدي بهذه البلاد من العام 1913 إلى العام 1914 للميلاد،
1: ومع الرحالة الأمير يوسف كمال.

0: في مسار رحلة الأمير المثقف سيظهر لنا كقراء ومستمعين خفة الظل وروح الدعابة التي كان يتمتع بها،
1: وكذلك الوصف المفعم بروح النكتة المهذبة والتعليقات الساخرة واللطيفة.
0: لن نطيل عليك الحديث عزيزي المستمع أو نكثر من فضولك،
1: بل سنحاول أن نزودك بمتعة الغرابة والتشويق من خلال رواية الأمير يوسف كمال للأحداث بذاته.
0: هذا رائع.
2: وقد رأينا زائرا هنديا جاء يصلي، ولو لم نعلم أين نحن لاعتقدنا أنه يصلي.

0: لصلاة المسلمين للمشابهة بين الاثنين في الركوع والسجود والقيام والوقوف ووضع اليدين على الصدر وغير ذلك ما عدا السلام إلى الجانبين، فليس من شروط صلاة الهندوس. وقد لاحظت أن كيفية الركوع واحدة، وكذا كيفية طبق اليدين عند الهندوس والبوذيين.
1: إنه التشابه المذهل على حد قول الأمير في صلاة المسلمين وصلاة الهنود الهندوس.
2: أما عندما يتحدث الرحال الأمير عن المعابد في مدينة بنارس الهندية فهو يصفها وصفا مستفيضا ودقيقا، ولكنه يتوقف ليعلق ملاحظا:
0: هناك أيضا يدهش الزائر من كثرة المعابد، وأظن أنني لست بمبالغ إذا قلت إن في بنارس معابد بقدر ما بها من المنازل. أما الأوساخ وقذارة الأزقة الضيقة جدا التي كنا نمر بها للوصول إلى هذه المعابد، فيعجز قلمي عن وصفها ويعطف قلبي على من يسكنون بها.
2: إلى جانب اهتمام الأمير بالمشاهد والآثار، كذلك بالزراعة ووصف الأراضي والسدود والمزارع والحدائق والنباتات، حتى إن اهتمامه وصل إلى عمل الاختصاصيين في الموضوع حين يقول:
0: فذهب الطبيب وحسين أفندي يبحثان عن الدب في الغابات، أما أنا فسرت وحدي أدرس أنواع أشجار الصنوبر الموجودة في هذه البقعة، وقد وجدت منها 3 أنواع.
1: إنه فعلا جغرافي وعالم آثار وأديب وسائح
2: وعاشق للطبيعة. فالأمير يصفها وصفا جميلا ودقيقا، فيتحدث عن جمال الثلج والشجر وأنواع الأزهار وألوانها والأنهار وغروب الشمس.
1: أما الأروع من هذا العشق للجمال لدى الأمير وتصويره فهو ما نلحظه في حديثه عن المرأة،
2: ولا بد من أن هذا الحديث يروق للحسنوات.
1: بالطبع أيها الزميل الراوي، فذوقه الجمالي في وصفه للنساء يظهر في مرات عديدة.
2: مثلا يا شيماء،
1: حينما يصف لنا أسرة من جبال نيلجيري وهم من قبيلة، يقول عن نسائها:
0: ونساؤهم جميلات وألوانهن تميل إلى الصفار وصورهن مقبولة، وسمعنا إحداهن تغني بطريقة بسيطة فيها رائحة الغناء الشرقي، فتذكرنا اللحن العربي والفارسي. في هذه المنطقة يسكنون أخصاصا أبوابها صغيرة جدا لا يدخلها الشخص إلا زاحفا.

0: يظهر واضحاً أدب الأمير الجم وهو يصف سمو سلطان جيهان حينما التقى بها في قصرها، فقد قال:
1: ولما نزلت من العربة رأيتها قادمة إلى السلم، فأسرعت بالدنو منها، فصافحتني وهي لابسة رداء يشبه رداء السيدات الشرقيات مثل المستعمل في مصر، ومغطاة الوجه بشال سميك جدا لا يتيسر للناظر أن يرى وجهها، فجلست وجلست بجانبها وهي تتكلم الإنجليزية والفارسية ولغة الأردو، فتكلمنا بالإنجليزية وقالت لي إنها كانت بأوروبا، وأثنت ثناء جميلا على سمو الأمير محمد علي باشا.

0: كما أن للرحلة متعتها فلها أيضا مخاطرها، فلقد أطلعنا الأمير بحديثه عن وقائع القنص ومشاق الصيد وتفاصيل إصابة الحيوان ومقتله.
1: ودون أن ننسى الوقوف أمام لمعاته المهمة مثل إجرائه ورفاقه للفحص الطبي قبل السماح لهم بدخول مدينة كولومبو، وكذلك إبطال الإنجليز لإحدى العادات المريعة للهندوس.
0: تقصد بذلك حرقهم النساء اللاتي يموت أزواجهن؟
1: صحيح، وسوى ذلك كثير مما يجعل من رحلة الأمير يوسف متعة للعقل والفكر من جهة وللوجدان والمشاعر من جهة أخرى.
0: لنا عودة الآن إلى الرحالة السائح.

0: والصياد الماهر.
1: كان موعد الصيد، ولكن لم يسمح لي بصيد النمر هناك، لأن الحاكم العام للهند سيحضر قريبا للصيد وينزل ضيفا على المهاراجا، وكل الأراضي التي يوجد بها النمر صارت محجوزة لصيد جنابه. لكن سمو المهاراجا تفضل فسمح لي بصيد الظباء، وفي الساعة الثامنة ركبت مع مرافقي برايرلي وحسين أفندي أيبش عربة أوتوموبيل تسير على قضبان سكة الحديد، فسارت بنا ربع ساعة من المدينة حتى وجدنا هذه الحيوانات. شاهدت أمرا غريبا يستوجب العجب، وهو أن هذه الحيوانات إذا رأت العربة تركض تسابقها، ثم تعبر سكة الحديد من أمامنا، وإذا كان القصد الفرار فلست أدري لما لا تفر في اتجاه آخر آمن من هذا. أردت أن أصيد وأنا في العربة وهي سائرة بسرعة 30 ميلا في الساعة تقريبا، وأطلقت جملة طلقات، ولكنها لم تصب شيئاً.

0: ونسترجع يوما من أيام صيد الأمير يوسف، وكان يبحث عن النمر أو الجاموس، ولما لم يصادفهما قال:
1: إلى الغابات انطلقنا مع أصدقاء لي من الهند على ظهور الفيلة. كانت هذه الغابات من الكثافة بمكان، حيث تمنع الصيادين من رؤية الحيوان وتجعل الصيد خطرا، لذا تراهم يستعملون الفيل للصيد ليتيسر لهم رؤية الحيوانات، خصوصا صغير الجسم منها. بعد أن سرت على قدمي قليلا ركبت الفيل وتوغلت وسط أشجار الغاب الكثيفة والحشائش العالية التي كانت تعلو على قبعتي وأنا راكب الفيل. وقد شاهدت أمرا عجيبا يدل على ذكاء هذا الحيوان، فنراه إذا قطع بخرطومه شيئا يضرب به على رجله أو على الأرض أو على الشجرة حتى يجرد جذوره من الطين أو القاذورات، ثم يضعه في فمه، ثم تراه يقطع بخرطومه الجزء القريب من الجذور إن لم ينظف تنظيفا كافيا. لم نصادف لا نمرا ولا جاموسا، فاصطدنا ظباء. وهذه الحيوانات توجد بالقرب من مساكن المزارعين وفي وسط النباتات العالية، ولا يراها الإنسان بذاتها، بل يرى الزرع يتحرك، والغالب أن الفيل ينفر متى ركض الظبي. أما الفيل الذي كنت أركبه فكان يخاف من حركة الصيد خوفا فظيعا، فيتقهقر ويتحرك على الدوام ولا يسمح لي بذلك بأن أصيب هدفي.
0: أرغب في الاستماع إلى الأمير يوسف وهو يراقب أعمال البناء للسد العظيم في الهند.
2: تقصدين أسس بناء السد العظيم، أليس كذلك؟
0: بالطبع أيها الراوي.
2: هو أنا أيضا، وسيكون لنا ذلك معا بالغد بإذن الله.
0: إلى الغد إذن بإذن الله، مع تحياتنا للأعزاء المستمعين، لنلتقي مجددا مع برنامجنا أدب الرحلات.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي.

0: أصدقائي المستمعين، أوقاتكم معرفة تبنى وأسئلة تنضج بالوعي وخطاً تكتب المستقبل في زمن لم يعد فيه العلم ترفاً، إنما ضرورة وضرورة وجود. تبرز أهمية الباحث الحقيقي، ذلك الذي لا يكتفي بإنتاج المعرفة إنما يسعى لتحويلها إلى أثر مستدام وإلى قيمة مضافة في حياة الناس. اليوم من خلال برنامج تاء التأنيث معنا ضيفة تمثل هذا النموذج، أكاديمية باحثة ريادية وتحمل هذا العقل الريادي الذي يؤمن بأن الأفكار لا تكتمل إلا حين تجد طريقها إلى الواقع. معكم وبكم نرحب أصدقائي المستمعين بضيفتنا في تاء التأنيث لهذا الأسبوع الدكتورة ريما حيدر العمري، نحاورها في رحلة تتقاطع فيها الأسئلة الكبرى، العلم والواقع، المرأة والتحدي، والريادة كخيار للتغيير. فأهلا وسهلا بك معنا دكتورة ريما.
1: أهلا فيك أستاذة منى، بشكرك جزيل الشكر على هذه المقدمة الجميلة، وأكيد بعتز بمشاركتي بهاي المقابلة، ودائما أنا بكون يمكن أكثر حماسا على القنوات الوطنية سواء الإذاعية أو التلفزيونية أكثر من القنوات الأخرى، لأني فعلا بثمن تقدير قنواتنا الوطنية للمؤثرين الحقيقيين في المجتمع، مش المؤثرين اللي بتصدرهم قنوات التواصل الاجتماعي. بشكرك أستاذة منى.
0: أهلا وسهلا فيك، وأنت نموذج نسائي ريادي علمي. يعني عندما نتحدث مع الدكتورة ريما حيدر العمري نتحدث عن شابة أردنية سعت ومضت وحولت هذا الجهد إلى بناء مستدام تعيشه ونعيشه معها أيضا في كل لحظة من لحظات هذا الإنجاز وهذا التميز وهذا النجاح الذي نحن نتحدث عنه ونصفه دائما بأنه استحقاق استطاعت أن تحققه المرأة الأردنية والفتاة الأردنية بتصميمها وإرادتها وبعلمها الذي بفضل الله بات يضلل الكثير من المساحات والفضاءات سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي. فلك الشكر الموصول ولكل سيدة ولكل فتاة تصنع مثل هذه البرامج سيدتي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: إذا أردنا أن نبدأ يعني أو نعود إلى البدايات ونتعرف أكثر وأكثر على الدكتورة ريما حيدر العمري، فمن هي الدكتورة ريما؟ وأنت أشهر من نار على علم، ولكن جميل أن نعود معك إلى البدايات خصوصا في هذا المجال العلمي والبحث والريادي. تفضلي.
1: اسمي ريما حيدر العمري، ولدت وعشت في محافظة في شمال الأردن، عروس الشمال من إربد. تلقيت تعليمي الأساسي ومرحلة البكالوريوس في إربد.

0: ثم انتقلت إلى عمان لأكمل دراساتي العليا، ثم أعمل كأكاديمية وباحثة أردنية في مجال الكيمياء الفيزيائية والتحليلية والبيئية. أعمل الآن بعد مسيرة التعلم الطويلة هذه اللي عشتها في حياتي، أعمل كأستاذة مشاركة، يعني بروفيسور مشارك في جامعة عمان الأهلية. وأؤمن أن الجامعة مش مكان فقط لإنتاج الشهادات، بل هي مساحة لصنع الإنسان ووعي الإنسان،
1: نعم،
0: وتحويل المعرفة إلى أثر حقيقي في المجتمع. أنا بشوف نفسي أنه أنا الله أعطاني منصة دائمة للوقوف عليها والتأثير في الناس والطلاب.
1: نعم.
0: مسيرتي البحثية بتركز على قضايا البيئة، قضايا المياه، وخاصة أنه إحنا في الأردن بنواجه تحديات كبيرة
1: صحيح.
0: في مجال المياه وإدارة الموارد المائية، وأيضا في الاستدامة. تقوم معظم أبحاثي على تطوير مواد حيوية صديقة للبيئة من مصادر طبيعية، مثل مادة الكايتوسان، وهي مادة طبيعية بنستخرجها من قشور الكائنات البحرية مثل الجمبري وسرطان البحر. وأيضا ركزت في مجموعة أخرى من أبحاثي على المخلفات الزراعية، مخلفات النباتات، لاستخدامها في معالجة المياه، إزالة الملوثات والأصباغ، وكمان صنعت من المخلفات النباتية مضادات أكسدة أوكسيدنت، وأخذت منهم تصريح من هيئة الغذاء والدواء الأردنية الـ FDA، وصارت عبارة عن فود سبليمنت يطرح في الأسواق، فحولت الفكرة إلى ريادة أعمال زي ما طبعا أنا لقناعتي الدائمة أن البحث العلمي مش رفاهية أكاديمية، بل هي مسؤولية وطنية، خاصة
1: صحيح.
0: في بلد مثل الأردن يواجه تحديات كبيرة في المياه والبيئة وإدارة الموارد البيئية. فأنا وجدت نفسي أني جزء من منظومة نسائية أردنية بتؤمن أنه المرأة قادرة على أن تكون باحثة مربية قائدة وصاحبة أثر.
1: أكيد.
0: لما بتمتلك المعرفة الحقيقية وأدوات المعرفة الحقيقية والإصرار والرسالة. فأنا الحمد لله لازلت
1: يعني بصراحة هذه توطئة ومقدمة لحديثنا وللقائنا من خلال تاء التأنيث. عندما نتحدث عن برنامج تاء التأنيث، يعني وأنا شهادتي مجروحة في هذا البرنامج الذي يفضي دائما إلى هذه الفضاءات الجميلة، هذه اللقاءات وهذه الأحاديث التي تخرج من القلب إلى القلب وتصل دائما إلى أذن المستمع وإلى قلب المستمع. عندما نتعرف على هذه النماذج النسائية من الشابات والفتيات والنساء الأردنيات اللواتي ألهمن أنفسهن وألهمننا أيضا بهذه المسيرة العطرة، هذا العطاء وهذا الانتماء، وأنت تقدمين نفسك، أشعر بهذا الفخر، فخر بأن شاباتنا وبناتنا عندهم هذا الانتماء لهذا الوطن، عندهم هذا الانتماء لهذه الأرض دكتورة ريما، من خلال العلم، من خلال البحث، من خلال الخروج من الصندوق والتفكير بأشياء تفيد هذا الوطن وتفيد هذا البلد، وأيضا تؤشر إلى نماذج يحتذى بها لتكون هي أيضا كما نقول قدوة وملهمة لغيرها من الفتيات والنساء. عندما نتحدث عن الدكتورة ريما حيدر العمري، وأنا قلت لك شهادتي فيك مجروحة من خلال هذه المتابعة الحثيثة لما تتصدره العناوين، لما تتصدره هذه الأخبار والمقالات التي تتحدث عن أعمال الدكتورة ريما من خلال علمها وبحثها وريادتها وأفكارها أيضا التي استفادت من خلالها من علمها وبحثها الطويل خلال فترة الدراسة. إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز هذه المحطات التي صنعت مسيرة الدكتورة ريما العمري كنموذج نسائي ناجح يحتذى به، يمكن البدايات كانت على مقاعد الدراسة ومن ثم الانطلاق للعمل، دعينا بأبرز هذه المحطات دكتورة.
0: والله أنا أحب أن أعتقد أنني فعلا نموذج نسائي ناجح يعتذى به كما تفضلتي أستاذة منى. يعني إحنا بنحاول نعمل قدر المستطاع إن شاء الله، وإن شاء الله يعني الله من وراء القصد. يعني شوفي أنا ما بتخيل إنه المسيرة بتصنع من محطة واحدة، يعني هي أكيد بتصنع من تراكم المحطات، من تراكم طويل من الاجتهاد، مرات من خيبات الأمل، مرات من المحاولات اللي فشلت، ومرات من المحاولات اللي نجحت، مرات من نجاحات صغيرة لا يراها الناس بس هم بيشوفوا النتيجة
1: صحيح.
0: نتيجة هذه النجاحات في النهاية at the end of the road زي ما بنحكيها. بس يمكن من أهم المحطات في حياتي كانت اختياري لطريق البحث العلمي، مع أنه هذا الطريق كثير طويل وبيحتاج لصبر وإيمان عميق بالفكرة اللي أنت بتبحثي فيها وقدرة على الاستمرارية حتى لما ما بتكون النتائج سريعة، وهذا الإشي إحنا بنواجهه في التخصصات العلمية والصحية تحديدا، أنه النتائج بتاخد وقت طويل.

0: بالتفاصيل حتى ترى وتحس وتصير إشي بنسميه ببليشبل، يعني قابل للنشر،
1: نعم.
0: لنشر هذه البيانات. لكن أنا بحب جدا هاي المحطة في حياتي، وكانت من أهم الاختيارات في حياتي. كان من المحطات أيضا المهمة في حياتي أني بنيت خط بحثي واضح في الكيمياء البيئية والاستدامة، ربطت ما بين المختبر وحاجة المجتمع والأولويات البحثية الوطنية اللي أكيد دائما بتعممها علينا وزارة التعليم العالي.
1: نعم.
0: من خلال أبحاث تتناول احتياجات وطنية زي معالجة المياه زي ما حكيت لك سابقا، وإعادة استخدام المخلفات الطبيعية، بما يدعم مفاهيم إشي بنسميه الاقتصاد الدائري أو السيركولار بايو إيكونومي.
1: نعم.
0: كمان قمت بتصميم بعض المواد النانوية التطبيقية. كمان بعتز بمشاركتي في مشاريع ومبادرات مرتبطة بالاستدامة والريادة والابتكار، ومنها العمل على تحويل مخلفات إلى منتجات ذات قيمة والمساهمة في بناء توجهات بحثية بتخدم الجامعة والمجتمع. فمثلا حصلت على منحة أوروبية من ENICVC-MED لتحويل مخلفات محاصيل العنب، وهي مشكلة صراحة بيعاني منها بعض الدول بالخصوص الدول الأوروبية.
1: نعم.
0: فطرحوا مشروع هذه المنحة، شاركت فيها 5 دول، إيطاليا، فرنسا، تونس، ولبنان والأردن، لتحويل مخلفات العنب الشرق أوسطية، أو خلينا نحكي عفوا مخلفات العنب اللي في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منتج ذو قيمة.
1: نعم.
0: فأنا حولت هذا المنتج إلى مضاد أكسدة أنتي أكسيدنت، بيعمل على تخفيض الوزن كمان، وكمان بنظف القولون. حصلت الحمد لله على تصريح من الـ FDA الأردني الغذاء والدواء للمتاجرة وتصدير هذا المنتج، وهو مثال بصراحة على تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي. كان هذا بصراحة من المحطات اللي عملت تغيير في حياتي. أنا بشوف إنه أهم محطة مش من وجهة نظري إنها تكون لقب أو منصب أو عدد أبحاث، لكن إنه يوصل الإنسان لمرحلة بيشعر فعلا إنه هو عنده علم نافع، وإنه وجوده والإشي اللي بيعمله بيترك أثر طيب في من حوله. أنا من حولي حرفيا هم طلاب، هم يعني
1: نعم.
0: شعلة المجتمع، وهم قادة
1: وأساس المستقبل.
0: المجتمع.
1: نعم
0: نعم 100% صحيح كلام.
1: نعم جميل جدا. يمكن أنت ذكرتي بعض المحطات التي أسست لمسيرة الدكتورة ريما حيدر العمري بهذه التخصصات، بهذه الأبحاث، بهذه المعاني الجميلة لمعنى وفكرة ومفهوم الريادة دكتورة، لأنه الكثير منا لا يفهم ما معنى الريادة. حتى في البحث العلمي هناك في ريادة، هناك في ابتكار، في هناك تفكير خارج الصندوق، هناك في تفكير لما يحتاجه الإنسان الذي يعيش على هذا الكوكب وماذا يدور من حوله من قضايا، سواء بيئة، سواء مياه، سواء صحة، اقتصاد وغيره. كل هذه المجالات، هذه المحطات صنعت مسيرة ملهمة للدكتورة ريما حيدر العمري. لكن أكيد هناك محطات كان فيها مساهمة للبيئة التعليمية، للبيئة الاجتماعية في تشكيل هذه الشخصية كباحثة علمية. نتحدث عن هذه الجوانب أيضا.
0: والله شوفي، هلأ أنا بداياتي كانت بصراحة ما كانت سهلة أبدا، مثل أغلب الباحثين والأكاديميين.
1: نعم.
0: لم يخلق هذا الوعي الأكاديمي والبحثي إلا من خلال خبرة أكاديمية وبحثية تراكمية طويلة. يعني أنا صراحة صار لي في هذا الكار خلينا نحكي 7 سنوات يعني متعينة في الجامعة، وقبلها كنت أشتغل في الجامعة الأردنية ولكن بشكل متقطع. شوفي، هلا البحث العلمي بشكل عام في بدايته بيشبه السير في طريق غير مضاء بالكامل. انت ما بتعرفي اين بتوصلي، لكن اكيد بتؤمني انه كل خطوه حتى لو ما اعطتك النتيجه البوزيتيف اللي انت بدك اياها، كل خطوه رح بتعلمنا شيء. بدات بشغف حقيقي لفهم المشكلات البيئيه، خاصه مشكله تلوث المياه. بعدين اتطور هذا الشغف لسؤال اكبر، كيف ممكن الكيمياء تخدم الانسان والبيئه. مع الوقت تغيرت قناعاتي، صرت عما أبحث عن الفرصة أبحث عن المعنى بشكل أكبر، واقتنعت أن الباحث ما لازم بس فقط ينشر، بل يجب أن يحدث تغيير ويبحث عن
1: جميل.
0: التغيير الحقيقي.
1: جميل.
0: وأنا يمكن في شغلة بعلمها لطلابي في كورس طرق البحث العلمي والإحصاء الحيوي، أنه صناعة الأثر بتبدأ لما بننتقل من السؤال كم بحث نشرت لسؤال مين حيستفيد من هذا البحث؟ هل ممكن هذا البحث يتحول إلى حل فعلي تطبيقي على أرض الواقع؟ عشان هيك أنا حاولت في أبحاثي أنه أركز على مواد مستدامة منخفضة التكلفة قابلة للتطبيق. مرات بصراحة في أشياء ممكن تكون أشياء في المطبخ عندنا، أشياء في المختبرات البسيطة
1: صحيح.
0: الطلاب التدريسية في البكالوريوس.
1: نعم.
0: البحث الحقيقي لازم أستاذ.

0: مستخدمونا يقترب من الناس، من المي اللي بيشربوها، من البيئة اللي بيعيشوها، من المستقبل اللي بيستحقه أبنائنا وطلابنا.
1: ما أروعك، ما أجملك وأنت تتحدثين، وأنا أشعر هذا الإحساس، حتى الإحساس الأم والمربية وأنت تتحدثين أن هناك في أشياء في بيوتنا تستحق أن نبحث بها ونستفيد منها. وهذا يمكن جانب آخر يعني للدكتورة ريما، وأنت الأم والزوجة والمربية بنفس الوقت، وأنت الباحثة والعالمة والريادية والمفكرة التي تخرج لنا بكثير من الأفكار الجميلة التي قد تفيدنا في حياتنا اليومية إن شاء الله، سواء في الحاضر أو في المستقبل بإذن الله، من خلال هذا العلم النافع إن شاء الله. أعود وأتحدث عن صناعة الأثر لهذه الأبحاث العلمية التي تقودينها دكتورة، وأهمية أن يكون لدينا مثل هذه النماذج التي نحتذي بها ونستفيد منها، من خبراتكم، من علمكم، من هذه الجهود التي تقضون يمكن جل هذه الحياة وأنتم تبحثون من خلالها. تفضلي.
0: هلأ بالنسبة لصناعة الأثر، يمكن أنا إذا ببحث عن شيء في حياتي هو فقط صناعة الأثر، أنا بالتأكيد لا أبحث عن نجاح عابر ولا حضور مؤقت باهت، لا، أنا ببحث عن فعلا صناعة أثر من وعيي ومسؤوليتي تجاه مجتمعي وتجاه أبنائي وتجاه عائلتي. والمسؤولية هون بتنطلق إنه لما بفكر إنه إذا توفاني الله في يوم من الأيام،
1: العمر الطويل يا رب،
0: الله يسعدك تسلمي، إنه ما في شيء الواحد يندم عليه، بالعكس أنا بكون تركت خلفي علم ينتفع به. فأنا زي ما حكيت لك، صناعة الأثر هو أهم شغلة لازم يركز عليها الأكاديمي والباحث. وإحنا طبعا أكيد المرأة الأردنية قطعت أشواط في هذا الموضوع، في البحث العلمي، في الأكاديمية، في جل القطاعات في الدولة. فبالتالي اليوم إحنا بنشوف نساء أردنيات في الجامعات، في المختبرات، في المراكز البحثية، بيحققوا إنجازات حقيقية محلية ودولية. عشان هيك إحنا دائما هو ما نسعى إليه هو صناعة الأثر.
1: نعم دكتورة، عندما نتحدث عن البحث العلمي تحديدا، ونحن نتحدث عن نماذج نسائية في هذا المجال، نتحدث عن كيف يمكن إعادة تعريف دور الباحث ليصبح شريكا في التنمية، ونتحدث فيما بعد عن واقع المرأة الأردنية في البحث العلمي، إلى أين وصلنا؟
0: هلأ أنا صدقا لما بعرف الباحث في زي ما حكيت سابقا في مادة طرق البحث العلمي والإحصاء الحيوي، لما بعرفه للطلاب بحكي هو الشخص اللي يجد gap في topic معين، يعني يجد فجوة في موضوع معين، أو يجد practical problem يعني مشكلة عملية، أو بيسأل سؤال مش مسؤول سابقا. هذا هو التعريف النمطي للباحث في بطون الكتب خلينا نحكي. لكن أنا بالنسبة لي ومن خلال احتكاكي والعمل في اللاب بشكل مباشر أو في المختبرات بشكل مباشر، بشوف أن الباحث مش شخص لا يجب أن يعمل في عزلة داخل مختبر، ولا يجب أن يكون إنتاجه محصورا في الأوراق العلمية فقط، بل الباحث الحقيقي هو شريك في التنمية، لأنه بيمتلك القدرة على تشخيص المشكلة، على تحليلها، على اقتراح حلول مبنية على الدليل، وهذا دول احنا بنسميهم evidence based solutions.
1: نعم.
0: يمكن احنا في الاردن تحديدا بحاجه الى باحثين قريبين اكثر من قضايا المجتمع، اللي هي طبعا تعنى بالمياه، بالطاقه، وبالغذاء والصحه والبيئه، وكمان التحول الرقمي. الباحث يجب ان يجلس مع صانع القرار، مع القطاع الصناعي، مع المجتمع المحلي، ما يجب ان يبقى بعيدا عنهم في الجامعات وفي المكاتب وفي المراكز البحثيه. انا بؤمن انه التنميه ما بتحتاج بس للمال، بل بتحتاج إلى معرفة موجهة إلى خدمة القطاع الصناعي، موجهة إلى خدمة المجتمع، لأنه المعرفة لما بتكون جزء من التخطيط تصبح التنمية أكثر عدل، أكثر استدامة. لذلك دور الباحث اليوم هو أن يكون جسر ما بين الجامعة والمجتمع، ما بين الفكرة والتطبيق، ما بين العلم والسياسات العامة للدولة والإدارات بشكل عام.
1: نعم نعم جميل. فيما يتعلق بواقع المرأة الأردنية في هذا المجال دكتورة، إلى أين وصلنا ونحن نتابع يعني أسماء عديدة وكثيرة من نسائنا في هذا المجال، كيف تصفين هذا الواقع؟
0: والله أنا شخصيا أنا أفتخر جدا بإني امرأة أردنية، والله وين ما بطلع في أي مؤتمر أو في أي سفر بفتخر بالمكان اللي وصلت إلها المرأة الأردنية. قطع نشاط طويل ومشرف الحمد لله في البحث العلمي في الأكاديمية، اليوم بنشوف نساء أردنيات في مختلف القطاعات.

0: القطاعات في الطب في الهندسة بيحققوا إنجازات حقيقية محلية دولية، لكن في الوقت نفسه لا يزال الطريق بحاجة إلى مزيد من الدعم المؤسسي والثقافي.
1: نعم.
0: وبالخصوص أنه المرأة الباحثة يعني بتحتاج إلى دعم لسه زيادة عن القطاعات الأخرى، فهي لا
1: صدقتي.
0: تحتاج فقط إلى فرصة لدخول المجال، بل تحتاج إلى بيئة بتساعدها على الاستمرارية، على الترقي وعلى القيادة. أحياناً التحدي ليس في قدرة المرأة، بل في حجم الأدوار المتراكمة عليها،
1: نعم،
0: وفي
1: تعدد
0: الصورة
1: الأدوار.
0: النمطية.
1: نعم
0: نعم، وفي الصورة النمطية التي تحاول أن تحدد لها سقفاً معيناً، سقفاً هذا السقف دائماً بيختلف من مهنة إلى مهنة، بس دائماً يوجد سقف معين يحدد قدرات المرأة. ولكن أنا أرى أن المرأة الأردنية في البحث العلمي وصلت إلى مرحلة حضور مميز، لكنها الآن بحاجة إلى الانتقال أكثر نحو مواقع التأثير وصناعة القرار العلمي. نريد أن نرى المرأة ليست فقط باحثة مشاركة، بل نريد أن نراها قائدة فرق بحثية، مديرة مراكز، صاحبة مشاريع استراتيجية،
1: نعم.
0: وأيضا تكون مؤثرة في السياسات العلمية والتنموية.
1: نعم، وأكيد دكتورة هناك في تطلعات إلى جانب هذه التحديات، يمكن من أهمها أنت ذكرتي نقطة جوهرية، أهمية الدعم المؤسسي للمرأة العالمة الباحثة، أهمية وجود من يقدم لها كل الخدمات اللوجستية والمادية والمعنوية. هناك بحاجة هذه السيدة الباحثة لمن يخفف عليها أعباء هذه الأدوار التي تقوم بها. وأنا عندما يمكن في البداية ذكرت لك هذا النفس الأمومي الجميل الذي تتحدثين به، أنت أم أيضا، وهذا مجال يمكن يعني يضيف قوة أخرى لمجال عملك. فعندما تكونها باحثة وتحتاج إلى هذا الوقت لمراعاة أبحاثها ويمكن داخل اللابات المختبرات، وتحتاج إلى أن تمضي وقت طويل لمتابعة ما يجري على هذه الأبحاث، هي بنفس الوقت تترك أسرتها، تترك أطفالها، ويمكن إذا كانت عاملة في مؤسسة أيضا تحتاج إلى أن تحقق مثلا ساعات الدوام لتكون أيضا على رأس عملها. كل هذه التوليفة وهذه الأعباء كيف تخفف على نفسها الدكتورة ريما من هذه الأجواء، هذه التحديات، وكيف تصنعين لنا هذه الأبحاث وهذه النجاحات في مجالك؟
0: والله أنا أرى أن المرأة في الأكاديمية حققت إنجازات كبيرة، وأنا أكاديمية وأفتخر بهذا الشيء، لكن نجد أن المرأة الأكاديمية مطالبة أن تكون باحثة متميزة، لأنه هاي شروط ترقي وشروط تثبيت، يجب أن تكون إدارية ناجحة، وأيضا على الصعيد الشخصي يجب أن تكون أما وابنة وزوجة حاضرة في حياتها الشخصية، وأن لا تغفل جانبا
1: صحيح،
0: وأن تخلق التوازن بين جوانب حياتها المتعددة. يمكن هذا التعدد أنا بشوفه بمنح المرأة قوة، لكنه أيضا بيضع عليها ضغط كبير. مرات إحنا كمان من التحديات اللي بتواجه المرأة الأكاديمية إنه إنجازها أحيانا يقرأ بمنظار مضاعف، لازم تثبت كفائتها أكثر، لازم توازن أكثر، لازم تصمم أكثر. ومع ذلك المرأة الأكاديمية أثبتت ولله الحمد إنها قادرة على تحويل الضغط لإنتاج والمعرفة إلى رسالة زيها زي زملائها في العمل. تطلعات المستقبلية إنه نصل إلى بيئة أكاديمية بتقيس الإنسان بإنجازه بكفاءته لا بجنسه، وتوفر للمرأة فرص عادلة في القيادة، في التمويل البحثي، في التمثيل الدولي. المستقبل اللي أنا بحلم فيه إنه تصبح المرأة الأكاديمية شريك طبيعي في كل موقع علمي وقيادي، مش استثناء نحتفي به فقط لأنه نادر. وطبعا يمكن ندرس الإنجازات للمرأة هي بسبب إنه هي بسبب الأحمال الثقيلة التي حملت إياها،
1: صحيح،
0: وبسبب المنظار المضاعف الذي دائما ينظر إليها، فتختار دائما أن ترتب أولوياتها بما يخدم مصلحات عائلتها.
1: نعم.
0: عشان هيك إحنا إذا عرفنا نوازن بين كل هاي المعايير حيبطل إنجاز المرأة في الأكاديمية وفي العلم استثناء فقط بنحتفي فيه لأنه فقط نادر، سيكون شيء إحنا معتادينه بشكل أكبر.
1: نعم، وأنت ذكرتي أيضا نقطة يعني جوهرية هي مفهوم يعني التوازن، أهمية إعادة صياغة مفهوم التوازن بين الحياة الشخصية بين الطموح العلمي وما بين الأدوار المناطة بنا كنساء. نحن لا نتحدث فقط عن البحث العلمي دكتورة، نحن نتحدث المرأة في كل المجالات، ويمكن أغلب التحديات التي تواجهها تتشابه، ولكن بالذات عندما نتحدث عن المرأة في مجال البحث العلمي، لأنه يحتاج إلى تصورات أخرى، أوقات واعتبارات أخرى. وأن أتحدث هنا بصراحة، دائما نتحدث عن تمكين المرأة ودعم المرأة، يعني هي في كثير من الأحيان تتحول من شعارات إلى أمور تقاس على الأرض بالنجاحات كثير من النساء. ولكن في هذا المجال تحديدا، في مجال البحث العلمي، في مجال الأكاديمية، هل ما زلنا نتحدث عن تمكين المرأة مجرد شعارات، أم بالفعل هناك في صورة إيجابية يمكن أن تبنى عليها في قادم الأيام لفتيات يحلمن أن يدخلن هذا المجال؟
0: والله الإجابة، شوفي، رح أكون شوي فيها دبلوماسية. أنا أرى أنه يمكن من أقل الأوساط اللي تتعرض فيها المرأة لقلة التمكين اللي هي الأوساط الأكاديمية.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه لما الأنثى تستطيع أن تصل، أو المرأة تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة من العلم، فهي بتكون استطاعت أن تمر بعدد كبير من التحديات في حياتها، تحديات الأسرة، تحديات الدراسة المضنية، وإحنا عارفين أنه مجال دراسة الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه، جدا صعب وجدا معقد وجدا طويل. فهي لما تكون وصلت لهذه المرحلة، إذن هي قادرة على، خلينا نحكي، إدارة حياتها وتنظيم أولوياتها بشكل ناجع وكبير ومميز.
1: نعم.
0: فيمكن أنا بشوف أنه من أكثر النساء قدرة على التنظيم وخلق التوازن ما بين ضغوطات الحياة وتحديات الحياة هي المرأة الأكاديمية اللي، والمرأة الباحثة بالتأكيد.
1: نعم. طب دكتورة، إذا أردنا نسألك، كيف تتعاملين مع الضغوطات والتحديات؟ كريمة العمري.
0: بكل صدق لن أجمل الصورة. زمان أنا يمكن كنت أتعامل مع الضغوطات بشوية اندفاع، لكن زي ما حكيت لك سابقا، الخبرة التراكمية والبحثية، التراكمية البحثية والأكاديمية، خلتني أتعامل مع الضغوطات أكثر بوعي، بتروي. إحنا بنعلم طلابنا كيف يفككوا المشكلة ويحللوها. صرت أحاول إنه أفهم أكثر، هل هذا الضغط حقيقي أم هو نتيجة توقعات يمكن أنا بالغت فيها شوي؟
1: نعم.
0: هل هو تحدي بيحتاج فعلا لمواجهة، أم موقف بيحتاج مني إلى صبر وأعديها أخليها تمشي الأمور بسلام؟ لأنه علمتني الحياة إنه مش كل ضغط بيستحق إنه يستنزف وقتنا ومجهودنا. ثاني شغلة، زي ما في السؤال السابق ذكرت لك موضوع تنظيم الأولويات، خاصة لما تكون مسؤوليات المرأة كبيرة وكثيرة، لابد من ترتيب الأولويات. مش كل إشي لازم أعتبره عاجل، مش كل شيء مهم بالنسبة إلي بالدرجة نفسها. التنظيم بالتأكيد رح بينح الإنسان مساحة للتنفس وإدارة المهام. كمان وشغلة مهمة جدا جدا جدا، وهي مشكلة شهات لا والله، هاي أنا شخصيا كريمة العمري أؤمن فيها، إنه التعامل مع التحديات بالإيمان بالله.
1: نعم.
0: وإنه كل مرحلة صعبة ربنا ما حطها.
1: نعم.
0: بس حتى تعطلنا.
1: صحيح.
0: لا بالعكس،
1: هذا يقين وإيمان بالله. نعم.
0: 100% هي أكيد مرحلة بتحمل درس، مرحلة أو تحدي بقوينا. وأنا دائما بقول إنه ما في مسيرة ناجحة بدون أيام ثقال، أيام عجاف مرت على الإنسان، لكن المهم إنه ما نسمح لهذه الأيام الثقيلة إنها تكسر من قيمنا وتكسر من عزيمتنا.
1: نعم.
0: والأهم من هذا كله، أنا بتعامل مع الضغوطات والتحديات وبستمد قوتي من عائلتي، من زوجي وبناتي، من والدتي ربنا يعطيها الصحة،
1: اللهم آمين،
0: من مسيرة والدي رحمة الله عليه الدكتور حيدر العمري،
1: وإيماني
0: أني لازم أحافظ على هذه المسيرة وأمشي وأسير على خطى، من طلابي، من زملائي، من الشعور أنه اللي أنا بعمله إشي إله معنى. فعندما يكون للعمل معنى يصبح دائما التعب أخف، وبالعكس بتكون الطريق أحلى حتى لو كانت متعبة وأطول.
1: طبعا احنا دخلنا على هذا السؤال وهو كان يعني يفترض في ختام هذه الحلقة، ولكن ونحن نتحدث عن التحديات كان لابد أن نجمل هذا السؤال لنعرف كيف تستمر الدكتورة ريما حيدر العمري في عملها وبحثها وفي هذا الصوت، كما نقول الصوت الوازن المتوازن الذي ينقل لنا المعرفة والعلم والثقافة والأثر الطيب دائما وأبدا. أنا بشكرك دائما وأبدا على هذا الصوت دكتورة، الصوت الإيجابي الذي نحتاجه دائما لتصل الرسالة بأسرع وقت وبكل كما نقول سلاسة. أعود لنتحدث عن المرأة والريادة والابتكار. دعينا نسلط الضوء على تجربتك الفريدة

0: هذا المجال ونتحدث عن أبرز المشاريع التي قمت بالبحث فيها. تفضلي.
1: تمام. هلأ شوفي، موضوع الريادة يمكن الناس مش كثير بتتفهمه بكونه الصحيح. الناس مرات تفكر انه الريادة هي فقط انك تأسس شركة. الريادة لا، الريادة هي عبارة عن انك تحول مشكلة لفرصة. فمثلا انا موضوع اني حولت المخلفات البيئية والزراعية لمورد كان عبارة عن فكرة صغيرة، شفت انه مشروع قابل للحياة. أنا تجربتي البحثية قريبة جدا من مفهوم الريادة، لأني عملت على تحويل مخلفات طبيعية وزراعية إلى مواد فعالة يمكن استخدامها في مشاكل بيئية زي معالجة المياه والحد من التلوث. هذا بحد ذاته تفكير ريادي، إنه ننتقل من كيف نتخلص من المخلفات إلى كيف نحول مخلفات إلى قيمة، من كيف ندرس مشكلة إلى كيف نصنع منها حل. وأنا بصراحة خليني أحاب شوي المرأة، بشوف إنه المرأة بتمتلك حس ريادي عميق، لأنه بطبيعتها ربنا خلقها إنه تعرف كيف تدير الموارد المحدودة، كيف تصنع من التفاصيل الصغيرة أثر كبير. كيف لما بتدخل المرأة في مجال الابتكار ما بتقدم منتج فقط، بل هي مرات بتقدم رؤية مختلفة أكثر قربا من الإنسان وأكثر حساسية تجاه المجتمع والبيئة بسبب فطرتها اللي ربنا جبلها عليها وهي أمومتها. أنا رسالة بصراحة إنه الابتكار إنه ما بيحتاج دائما إلى إمكانات ضخمة، وأنا سبق وحكيت لك إنه ممكن مرات المرأة تبدأ من المطبخ سواء في بحث صحيح. أو منتج ريادي ينزل على السوق. الابتكار بيحتاج إلى عين ترى ما لا يراه الآخر، والعقل يربط ما بين العلم وحاجة السوق، العلم والحاجة العلمية. قلت بؤمن إنه المعرفة لازم تخدم الحياة، وأنا بعتقد إنه كونه again بحكي لك كون المرأة أكثر حساسية تجاه قضايا المجتمع هي الأكثر قدرة على الريادة والابتكار.
0: والأقرب إلى هذا المفهوم، مفهوم الريادة بتعريفك الواضح بصراحة والسلس. عندما تقولين مفهوم الريادي هو تحويل مشكلة لفرصة، يعني بأي قضية قد تلامسها المرأة في حياتها اليومية، ونحن نعلم يعني هناك كثير من النساء من العالمات المخترعات والمبتكرات اللواتي صنعن لنا كثيرا من الأدوات كانت محتاجتها داخل مطبخها أو داخل بيتها، وهذه يمكن فرصة. وكما ذكرنا يعني لا نحابي دائما المرأة، ولكن نحتاج إلى الدقة في بعض الأحيان أن المرأة تهتم ب تفاصيل التفاصيل كما نقول، فيمكن هي الأقرب عادة إلى معالجة المشكلة التي قد تعاني منها ويعاني منها الكثير بصراحة. أتحدث عن هذا الجهد الذي تقومين به دكتورة، وإلى أين وصلت بأبحاثك، وماذا تحتاج الدكتورة ريما لتواصل هذه الأبحاث لتكون حاضرة بين أيدينا جميعا على المستوى المحلي والعربي والعالمي؟ وإذا كان هناك من تحديات أو فجوة صعبة من الفكرة والتنفيذ أو التمويل، وماذا تقولين؟
1: هلأ بكل صدق وأمانة، ضعف تمويل لا يوجد في الأردن الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: صندوق دعم البحث العلمي، الجامعات حاليا كلها، الجامعات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي كلها تتنافس في مجال البحث العلمي والتصنيفات والاعتمادات الدولية، فالبحث موجود. لكن هي الفكرة دائما تبدأ من الإنسان نفسه، إيمانك الحقيقي بأنك أنت ممكن تصنع أثر، إيمانك الحقيقي بأنك أنت صاحب أثر أصلاً هو اللي بيخليك تتحرك، هو المحرك، هو الدينامو لعمليتك البحثية أو لمسيرتك البحثية. لأنه خلف كل إنجاز لازم يكون خلفه إنسان، هو تعب أنت ما بتشوفيه. علمتني الحياة إنه النجاح ما بيعني غياب الخوف، بل إنه تكمل الطريق رغم الخوف، ولا يعني غياب التعب، بل يعني أن يكون لديك سبب أقوى من التعب. بالرغم من إنه الخوف مرات بيكون مقبرة للنجاح ومقبرة للإنجاز، لكن أنا برأيي إنه الباحثة والباحث على حد سواء، أنا برأيي إنه بلشوا حتى لو ما كنت جاهز، حتى لو ما كنت مستعد 100%، بلش واتكل على الله. لأنه زي ما بحكي لهم، أنا حتى لما بدرس طلابي بحكي لهم مش ضروري دائما انت كل بحث تبلش فيه تكون عارف شو نتيجته، لانه اذا انت عارف شو نتيجته هتبطل اسمه بحث.
0: صحيح.
1: مش كل بحث انت لازم تكون النتيجة ايجابية زي ما انت متوقع، لانه مرات حتى البحث اذا كانت نتيجته غير ايجابية وانت مش متوقعها مرات بيطلع اشي بنسميه ببلشبل داتا، يعني داتا انت قادر على انك تنشرها. ليش؟ لأنه أنت لما بتنشر تجربة فشلت معك، أنت هون بتكون مهدت الطريق للباحث اللي بده يجي من بعدك أنه ما يسلك نفس الطريق.

0: ويسلك طريق آخر، ممكن تكون أنت قصرت عليه المسافة وخدمته كباحث بشكل أكبر. التمويل موجود زي ما سبق وحكيت لك، يمكن أنا استرسلت أكثر بالموضوع.
1: نعم بالعكس بالعكس، نحتاج إلى هذا الصوت، نحتاج إلى هذا التوضيح. بتعرفي دكتورة، كثير من الفتيات يرغبن يعني الولوج لمجال البحث العلمي، دائما هناك في بعض الغموض الذي يحيط في هذا المجال، يعني لديهن الفكرة ولكن التنفيذ كيف؟ هل سيحصلنا على تمويل أم لا؟ وأنت ذكرتي ونحن نعلم أنه هناك لدينا صندوق الدعم الباحثين، هناك لدينا بعض المؤسسات منها الأكاديمية الجامعية، هناك بعض المؤسسات المجتمعية المحلية التي تعنى بهذه المسؤولية المجتمعية وبتقدم هذه المنح، ولكن ليس كل فتاة تعرف طريق هذا يعني تنفيذ هذا البحث الذي تنوي عمله.
0: 100% كلامك صحيح. شوفي أستاذة منى، أنا عندي قناعة تامة إنه من يريد يستطيع، متى ما وجدت الإرادة يستطيع نعم. البني آدم. هلا أنت لما تكون متشبعة بالفكرة ومؤمنة فيها كفاية إنه أنت قادرة على إنك تدخل البحث العلمي وحابة تدخل البحث العلمي بمجال معين، كل الأبواب ستكون ممهدة لك. أنت أول إشي أنا بنصح مثلا كفتاة لنفرض على مقاعد الدراسة، تروح للناس للدكاترة اللي بدرسوها تسألهم أنا شو ممكن أعمل. والله هذا الإشي إحنا طلابنا بيعملوه، معنا بكون لسه طالب بكالوريوس ومش مطلوب منه ينخرط في مجال البحث العلمي، مطلوب منه إنه يحضر هالكورسات ويأخذ علامات ويتخرج بشهادة، هيك المفروض. لكن في طلاب كتير شغوفين وخاصة الطلاب المميزين والأوائل بكون عندهم هذا الشغف، نفسهم يعملوا إشي إضافي، نفسهم يعيشوا هاي المشاعر إنهم يدخلوا على اللاب ويصنعوا شيء جديد ويتعلموا مهارات الطالب العادي دي مش ما عم يتعلمها. فدائما انا بنصح الطلاب انه توجهوا للدكاتره اللي انتم شايفين خطهم البحثي مناسب لكم، اللي انتم حابين التوبيك اللي هو بدرسه، المجال اللي هو بدرسه، اسالوا استأنسوا برايه، شوفوا هل هو عنده قدره مثلا على انه يعلمكم على تكنيكس وتولز معينه انتم تستخدموها جوات المختبر او لا. هاي على صعيد طلاب البكالوريوس وهذا الشيء احنا بنعمله. وغير عن هيك حتى اذا لنفرض على سبيل المثال في اسوأ الظروف والاحوال انه الطالب ما وجد دكتور من دكاترته يتبناه بحثيا، في عندنا اشياء اسمها حاضنة الأعمال والابتكار.
1: صحيح.
0: هاي موجودة في كل الجامعات تقريبا، أكاد أجزم أنها موجودة في كل الجامعات وهي متطلب اعتمادات وتصنيفات دولية. من على سبيل المثال إحنا في عندنا مركز الريادة والابتكار، هذا يعنى بكل الأبحاث والمشاريع والأفكار الريادية اللي ممكن أي طالب تخطر على باله. مش بس هيك أستاذة منى، الجميل في الموضوع إنه حتى إذا أنت كطالب بس كان عندك الرغبة والإرادة في هذا الموضوع، هذا الشيء يكفي بالنسبة لحاضنات الأعمال ومراكز الريادة والابتكار في الجامعات والمؤسسات. بياخذوا الطالب بيعلموه كيف يصيغ ويبلور فكرته، كيف يحولها من فكرة، مجرد فكرة، إلى بزنس موديل مثلا. ما هو البزنس موديل؟ هو أنا راح عادي ترجم الحرفية بالعربي،
1: نموذج
0: الأعمال. نموذج الأعمال. يحولوا الفكرة لنموذج أعمال، يعني هو مش بس فكرة تحولت لتطبيق، لا كمان تحولت ل مورد مادي يجيب للطالب فلوس. لنفرض تخرج الطالب من مرحلة البكالوريوس، مرحلة الماجستير والدكتوراه أصلا هي مرحلة خاصة الماجستير، إحنا بنعطي الطلاب الأدوات العلمية للبحث العلمي، بنعطيهم مواد كمان كيف بنسميهم مثلا مادة الندوة، مادة طرق البحث والإحصاء الحيوي وإلى آخره من هذه المواد اللي بتأهلهم إنه بس يخلصوا موادهم يدخل على مرحلة رسالة الماجستير بشكل يكونوا هم مجمعين كل المعرفة اللازمة. مرحلة الدكتوراه لسه أعقد، مرحلة الدكتوراه لسه إحنا بنعطي كورسات أكثر، بنمكنهم من كل أدوات البحث العلمي. وأكيد كل الجامعات على مستوى العالم مش بس في الأردن بتوفر دعم مادي بحثي لكل طالب ماجستير وكل طالب دكتوراه. لكن أنا يمكن استرسلت شوي، أنت كان سؤالك عن الطلاب الأصغر.
1: لا ولكن نستفيد طبعا، نستفيد حتى دكتورة
0: يستأنسوا برأي دكاترتهم.
1: نعم.
0: يتحركوا شوي، يروحوا على المراكز البحثية في الجامعة، يعني حتى مش بس مراكز ريادة وابتكار، كمان في عندنا مراكز بحثية تابعة للكليات التطبيقية والعلمية.
1: جميل جدا.
0: تفضل.
1: نعم جميل جدا، يعني أنا بشكرك دكتورة على هذه الإضاءة إلى أي مكان ممكن أنه تذهب.

0: إليه الفتاة أو الشاب لتحقيق رغباتهم في مجال البحث العلمي. ويمكن أنت ذكرتي في كثير لدينا من النوافذ والأبواب التي يمكن أنهم يطرقوها ويدخلوها لتحقيق غاياتهم إن شاء الله، وهذا شيء جميل. وأنت يمكن ذكرتي ليس فقط الفتاة التي في مقتبل العمر، حتى لو كانت على مقاعد الدراسة الجامعية الكبيرة مثل الدكتوراه والماجستير، تحتاج في بعض الأحيان الفتيات للتوجيه والأخذ بأيديهم لتحقيق غاياتهم ورغباتهم وطموحاتهم. أعود أتحدث، يعني هناك جانب هام جدا دكتورة في وقتنا الحاضر، وهو التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستقبل الذي بات في بعض الأحيان لا نعلم هل نستطيع السيطرة عليه أم لا. هذه التحولات الرقمية وهذه الأدوات من أدوات الذكاء الاصطناعي أهميتها سلبا أو إيجابا على موضوع البحث العلمي، وكيف يمكن أن تستفيد منه الفتاة وهو بين أيديها الآن من خلال جهاز لوحي بسيط تستطيع أن تصل إلى أبعد مدى في هذا المجال؟ تفضلي.
1: هلا التحول الرقمي بالتأكيد غير شكل التعليم، غير شكل البحث العلمي، غير شكل الريادة بشكل كبير. هلا أنت يمكن سألتي الناحية الإيجابية والسلبية، وأنا بحب أكون دائما إيجابية، فخلينا نبلش من الناحية الإيجابية. طبعاً. يعني نظرتنا للتحول الرقمي، التحول الرقمي فتح لنا أبواب واسعة للوصول إلى المعرفة بكل بساطة، وأنت كما ذكرتي أنه ممكن الجهاز اللوحي بين إيدين كل طلابنا بوصلهم لكل المصادر اللي كانت زمان يمكن ضرب من ضروب الخيال أنه نوصلها كباحثين قدامى. برضو فتح أبواب واسعة للتعاون الدولي لتحليل البيانات، لتسريع عملية البحث العلمي بشكل كبير ونشر الأفكار ونشر الأبحاث.
0: نعم.
1: اليوم بيستطيع الباحث أنه يتواصل مع فريق عالمي وهو جالس في بلده، وأنه يصل لقواعد بيانات ضخمة، أنه يستخدم أدوات رقمية متقدمة جدا في التصميم في التحليل وفي النشر. لكن في المقابل هناك تحديات مهمة بصراحة، لأنه التحول الرقمي قد يصنع نوع، خلينا نحكي، من السرعة الزايدة، فبيخلي الإنسان دائما يحس حاله مشغول، خاصة أنه لازم ينتج بشكل سريع، فهذا الإشي دائما بكون يمكن على حساب التفكير بعمق في المشكلات وفي الأبحاث. وممكن هذا الإشي يخلق فجوة كبيرة ما بين من يمتلك المهارات الرقمية ومن لا يمتلكها. كذلك هناك خطر الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية دون بناء التفكير النقدي، وهي الشغلة إحنا مش بس بنواجهها مع طلاب الجامعات،
0: صحيح،
1: أيضا مع طلاب المدارس صاروا أي هومورك بينعطى لهم مباشرة يروحوا وين؟ على أدوات الذكاء الاصطناعي
0: للأسف. نعم.
1: إحنا بنسعى إلى أنه يصبح المواطن الأردن مواطن إيجابي، ويمكن أنت تستغرب شوي شو دخل المواطن الإيجابي هون. ما أذهلني مؤخرا أنه أصبح تعريف المواطن الإيجابي هو شيء مختلف تماما عما عهدنا. المواطن الإيجابي صارت أنه يمتلك المواطن أدوات التحول الرقمي ويستخدمها بمسؤولية ووعي. تخيلي إحنا لوين وصلنا حتى بتعريف المفاهيم. السياسية
0: وقد اختلفت هذه المفاهيم بوقتنا الحاضر
1: بالتحول الرقمي. فلذلك يجب دائما أنه نستخدم أدوات التحول الرقمي بوعي ومسؤولية كبيرة، لأنه هي بصراحة مثل السكين، قيمته بتعتمد على إيد مين الشخص اللي بيستخدمه. إذا استخدمناه بوعي بشكل قوة عظيمة للعلم، للمرأة، للريادة. أما إذا استخدمناه بلا أخلاق بلا تفكير، ممكن يتحول إلى مجرد أداة للضجيج المعرفي.
0: نعم. وقد يكون أداة يعني مدمرة في حياة الشعوب. نعم.
1: المقصود مش أنه بس نكون مواطنين رقميين أو مواطنين إيجابيين، بل أنه نكون رقميين بوعي وإنسانيين أكثر في استخدام التكنولوجيا، وإلا بصراحة ما الذي يميز الإنسان عن الآلة؟
0: أكيد.
1: أصبحنا كلنا آلات إذا لم
0: صحيح.
1: نستخدم التحول الرقمي بوعي.
0: يمكن نحن مع أنه الاستخدام والاستفادة من هذه الأدوات دكتورة ريما، ولكن كما ذكرتي بوعي وبحنكة وبحكمة، يعني التي تفضي أنه من يستخدم هذه الأدوات هو إنسان، يعود إنسان ويعمل من أجل الإنسان. فأكيد لازم أنه يعني يتحرى مع هذه الأدوات من خلال الفكرة ومن خلال أيضا التنفيذ لمثل هذه الأفكار، خصوصا نحن نتحدث عن مجالات البحث العلمي والتي تدخل في صميم حياة الإنسان الذي يمضي في هذه الحياة. أتحدث عن دكتورة ريما حيدر العمري وتطلعاتك في مجالات بحثك العلمي في قادم الأيام، تفضلي.
1: زي ما حكيت لك، أهم شيء إن الواحد يتحرى المعنى في الشيء اللي بقوم فيه.

0: بالتأكيد أنا صار عندي البحث العلمي هو عبارة عن شغف، شغف وكتير كبير الحمد لله. إحساسي بالرسالة، برسالتي اللي أنا بقدمها كمعلمة أولا وأخيرا، أنا معلمة سواء كنا على في الجامعات أو صحيح. في المدارس، لما بشعر إنه علمي يمكن إنه يفيد طالب أو يخدم مجتمع أو يساهم في حل مشكلة بيئية، يعني بشعر إنه الاستمرار فيها واجب مش خيار. فأنا زي ما حكيت لك سابقا الحمد لله اخترت طريق البحثي القضايا البيئية اللي بتخدم المواطن بشكل مباشر.
1: نعم
0: إن شاء الله، ولا زلت يعني الحمد لله يعني مركزة في موضوع البحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائية. نعم. والمخلفات البيئية.
1: نعم. وإذا أردت أن يعني تختصري مسيرة الدكتورة ريما العمري بكلمة بجملة، ماذا تقولين؟
0: زي ما حكيت لك سابقا الأثر ثم الأثر ثم الأثر، لأنه زي ما حكيت لك أنا أبحث عن شيء لا أندم عليه إذا يعني في نهاية العمر، بل شيء يترك خلفي علم ينتفع به. بكل صدق أنا لا أنتظر التصفيق حتى أستمر، ولا أنتظر أن يفهم أحد رحلتي ومصاعب رحلتي، لأنه أكيد في كثير ممكن ناس يشوفوا كأنك أنت بتعاني الأمرين في حياتك، في ذهابك إلى العمل ومسؤوليات والضغوطات الكبيرة. لا تستني أنه يفهم الجميع رحلتك، لأنه ما حدا شايف الصورة الكبيرة في نهاية الطريق.
1: صحيح. صحيح.
0: والله ما أعطى هاي كمالية الصورة لحدا أنه يشوفها إلا لأنه عارف وبده إياه يحققها.
1: أكيد.
0: أنا ما ببحث عن نجاح عابر، ما ببحث عن حضور مؤقت، أنا بهمني الأثر ثم الأثر ثم الأثر، أثر في طالب، أثر في بحث، أثر في مؤسسة، أثر في مجتمع. الأثر هو أنه الإنسان يمر بمكان فيتركه أفضل مما كان، وهذا الإشي اللي أنا بحاول أن أفعله في مسيرتي الأكاديمية والبحثية والإنسانية.
1: إن شاء الله ربنا يعني يعطيكي ليرضيكي في هذا المجال بإذن الله. قبل أن ننهي هذا اللقاء، أكيد بدنا رسالة توجهها لكل فتاة أردنية وعربية من وحي تجربتك الشخصية، تفضلي.
0: رسالتي لكل فتاة أردنية وعربية، وأنا هلأ بدي أحكي كأم وكفتاة في مجتمع عربي، ما تنتظري أحد يمنحك الإذن حتى تؤمني بنفسك، تؤمني برسالتك. المعرفة حقك، الطموح حقك، والنجاح من حقك، لكن الطريق بيحتاج للصبر واجتهاد وقناعة شخصية منك، لأنه إذا أنت ما اقتنعتي بنفسك وبأفكارك وبالطريق اللي بدك تسيري فيها، كيف بدك تقنعي الناس؟ ها راح تكوني أسوأ مروج لفكرتك، أسوأ مروج لطموحك. فبالتالي يجب أن تقتنعي بالإشي اللي أنت بتعمليه، لا تسمحي لأحد أنه يختصر قيمتك في شكل أو في عمره. هذا الإشي أنا دائما بنصحه لبناتي، قيمتنا مش بس بشكلنا أو بعمرنا أو بظروفنا أو بأي رأي عابر من أي شخص. الفتاة هي أكبر من الصورة النمطية وأعمق من المقارنة، وإنت يا فتاتنا الأردنية الجميلة أنت أقوى مما تعتقدين. تعلمي، اجتهدي، اخطئي واصيبي وانهضي بعد الخطأ. لا تخافي من البدايات الصغيرة، فكل مسيرة عظيمة بدأت بخطوات متواضعة. لا تجعلي النجاح سبب للغرور ولا الفشل سبب للانسحاب. اقول لكل فتاة واقول لنفسي، كوني مؤمنة بأن تاء التأنيث ليست علامة ضعف، بل قد تكون علامة أثر، علامة قيادة ومعرفة وحياة. عندما تكون تقود المرأة المعرفة، فهي لا تصنع نجاحها فقط، بل تفتح الطريق لغيرها وتصنع مجتمع بأكمله.
1: نعم، يعني أنا شاكر لك دكتورة ريما على هذه الكلمات الطيبة، ويمكن هذه الرسالة حملت الكثير من هذا الشغف وهذا الحب وهذا العمل وهذا الجهد وحب الأثر الطيب إن شاء الله. يعني في هذا الحوار نحن سيدتي وسيداتي لم نكن أمام سيرة أكاديمية أو باحثة أو عالمة فقط، نحن أمام تجربة بتذكرنا أن العلم حين يقترن بالشغف يتحول إلى قوة تغيير، وبأن الطريق نحو التأثير لا يقاس بعدد الإنجازات فقط، إنما بقدرتنا على تحويل المعرفة إلى حياة. يعني شاكري لك جزيلاً دكتورة ريما حيدر العمري على هذا الحوار العميق الملهم، على هذه المساحة التي جمعت بصراحة بين الفكر والتجربة. كل التحايا لحضرتك، نورتينا في تاء التأنيث.
0: شكرا لكم، جزيل الشكر لكم، وإن شاء الله يكون يعني حوار مفيد لكل حدا بيستمع له.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا لك.
0: شكرا لك يا هلا.
1: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل.

0: سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية للزميلين شادي زيادين وحسن حماد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكين.

موجز العشيرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ويشدد على أن استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. جلالة الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في غزة، وجلالته يدعو إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد.

الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على حي الصبرة ومخيم صيرات وسط قطاع غزة.

جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في روما. الرئيس الأمريكي يهدد بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران، ووسائل إعلام أمريكية تفيد بأن واشنطن تدرس تنفيذ هجمات واسعة قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان وسط تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية متفاقمة في شمال كردبان بالسودان مع تصاعد سوء التغذية وانتشار الكوليرا. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم صاروخي شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف. محليا، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب الحالي وتحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. أخيرا، يكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والعقبة، وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: السياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير. الأمير يوسف كمال، الجزء الثاني.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء المستمعون،
1: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات،
0: حيث نوافيكم من بوابات السفر العتيقة
1: ونحلق وإياكم عبر ملكة الخيال المميزة لرحالتنا الأمير يوسف كمال.
0: سنكون مع الرحالة مرة ثانية في سفره إلى البلدان والأماكن التي رأتها عيناه،
1: ولا ننتظر إلا أن يسلط لنا الضوء الكاشف على كل ما وجده مهما مثيرا ومدهشا.
0: مع سياحتي في بلاد الهند الإنجليزية ورحلة صيدي بهذه البلاد من العام 1913 إلى العام 1914 للميلاد،
1: ومع الرحالة الأمير يوسف كمال.

في مسار رحلة الأمير المثقف سيظهر لنا كقراء ومستمعين خفة الظل وروح الدعابة التي كان

0: يتمتع بها.
1: وكذلك الوصف المفعم بروح النكتة المهذبة والتعليقات الساخرة واللطيفة.
0: لن نطيل عليك الحديث عزيزي المستمع أو نكثر من فضولك،
1: بل سنحاول أن نزودك بمتعة الغرابة والتشويق من خلال رواية الأمير يوسف كمال للأحداث بذاته.
0: هذا رائع.
2: وقد رأينا زائرا هنديا جاء يصلي، ولو لم نعلم أين نحن لاعتقدنا أنه يصلي صلاة المسلمين، للمشابهة بين الاثنين في الركوع والسجود والقيام والوقوف ووضع اليدين على الصدر وغير ذلك، ما عدا السلام إلى الجانبين، فليس من شروط صلاة الهندوس. وقد لاحظت أن كيفية الركوع واحدة، وكذا كيفية طبق اليدين عند الهندوس والبوذيين.
0: إنه التشابه المذهل على حد قول الأمير في صلاة المسلمين وصلاة الهنود الهندوس.
1: أما عندما يتحدث الرحال الأمير عن المعابد في مدينة بنارس الهندية فهو يصفها وصفا مستفيضا ودقيقا، ولكنه يتوقف ليعلق ملاحظا:
2: هناك أيضا يدهش الزائر من كثرة المعابد، وأظن أنني لست بمبالغ إذا قلت إن في بنارس معابد بقدر ما بها من المنازل. أما الأوساخ وقذارة الأزقة الضيقة جدا التي كنا نمر بها للوصول إلى هذه المعابد، فيعجز قلمي عن وصفها، ويعطف قلبي على من يسكنون بها.
1: إلى جانب اهتمام الأمير بالمشاهد والآثار، كذلك بالزراعة ووصف الأراضي والسدود والمزارع والحدائق والنباتات، حتى إن اهتمامه وصل إلى عمل الاختصاصيين في الموضوع حين يقول:
2: فذهب الطبيب وحسين أفندي يبحثان عن الدب في الغابات، أما أنا فسرت وحدي أدرس أنواع أشجار الصنوبر الموجودة في هذه البقعة، وقد وجدت منها 3 أنواع.
0: إنه فعلاً جغرافي وعالم آثار وأديب وسائح
1: وعاشق للطبيعة. فالأمير يصفها وصفاً جميلاً ودقيقاً، فيتحدث عن جمال الثلج والشجر وأنواع الأزهار وألوانها والأنهار وغروب الشمس.
0: أما الأروع من هذا العشق للجمال لدى الأمير وتصويره فهو ما نلحظه في حديثه عن المرأة.
1: ولا بد من أن هذا الحديث يروق للحسنوات.
0: بالطبع أيها الزميل الراوي، فذوقه الجمالي في وصفه للنساء يظهر في مرات عديدة.
1: مثلا يا شيماء،
0: حينما يصف لنا أسرة من جبال نيلجيري وهم من قبيلة يقول عن نسائها:
2: ونساؤهم جميلات وألوانهن تميل إلى الصفار وصورهن مقبولة، وسمعنا إحداهن تغني بطريقة بسيطة فيها رائحة الغناء الشرقي، فتذكرنا اللحن العربي والفارسي. في هذه المنطقة يسكنون أخصاصا أبوابها صغيرة جدا لا يدخلها الشخص إلا زاحفا.

0: يظهر واضحا أدب الأمير الجم وهو يصف سمو سلطان جيهان حينما التقى بها في قصرها، فقد قال:
1: ولما نزلت من العربة رأيتها قادمة إلى السلم، فأسرعت بالدنو منها، فصافحتني وهي لابسة رداء يشبه رداء السيدات الشرقيات مثل المستعمل في مصر، ومغطاة الوجه بشال سميك جدا لا يتيسر للناظر أن يرى وجهها، فجلست وجلست بجانبها وهي تتكلم الإنجليزية والفارسية ولغة الأردو، فتكلمنا بالإنجليزية وقالت لي إنها كانت بأوروبا، وأثنت ثناء جميلا على سمو الأمير محمد علي باشا.

كما أن للرحلة متعتها فلها أيضا مخاطرها، فلقد أطلعنا الأمير بحديثه عن وقائع القنص ومشاق الصيد وتفاصيل

0: إصابة الحيوان ومقتله.
1: ودون أن ننسى الوقوف أمام لمعاته المهمة مثل إجرائه ورفاقه للفحص الطبي قبل السماح لهم بدخول مدينة كولومبو، وكذلك إبطال الإنجليز لإحدى العادات المريعة للهندوس.
0: تقصد بذلك حرقهم النساء اللاتي يموت أزواجهن؟
1: صحيح، وسوى ذلك كثير مما يجعل من رحلة الأمير يوسف متعة للعقل والفكر من جهة، وللوجدان والمشاعر من جهة أخرى.
0: لنا عودة الآن إلى الرحالة السائح والصياد الماهر.
2: كان موعد الصيد، ولكن لم يسمح لي بصيد النمر هناك، لأن الحاكم العام للهند سيحضر قريبا للصيد وينزل ضيفا على المهاراجا، وكل الأراضي التي يوجد بها النمر صارت محجوزة لصيد جنابه. لكن سمو المهراجة تفضل فسمح لي بصيد الظباء، وفي الساعة 8 ركبت مع مرافقي برايرلي وحسين أفندي أيبش عربة أوتوموبيل تسير على قضبان سكة الحديد، فسارت بنا ربع ساعة من المدينة حتى وجدنا هذه الحيوانات. شاهدت أمرا غريبا يستوجب العجب، وهو أن هذه الحيوانات إذا رأت العربة تركض تسابقها، ثم تعبر سكة الحديد من أمامنا، وإذا كان القصد الفرار فلست أدري لما لا تفر في اتجاه آخر آمن من هذا. أردت أن أصيد وأنا في العربة وهي سائرة بسرعة 30 ميلا في الساعة تقريبا، وأطلقت جملة طلقات، ولكنها لم تصب شيئاً.

0: ونسترجع يوما من أيام صيد الأمير يوسف، وكان يبحث عن النمر أو الجاموس، ولما لم يصادفهما قال:
1: إلى الغابات انطلقنا مع أصدقاء لي من الهند على ظهور الفيلة. كانت هذه الغابات من الكثافة بمكان، حيث تمنع الصيادين من رؤية الحيوان وتجعل الصيد خطيرا، لذا تراهم يستعملون الفيل للصيد ليتيسر لهم رؤية الحيوانات، خصوصا صغير الجسم منها. بعد أن سرت على قدمي قليلا ركبت الفيل وتوغلت وسط أشجار الغاب الكثيفة والحشائش العالية التي كانت تعلو على قبعتي وأنا راكب الفيل. وقد شاهدت أمرا عجيبا يدل على ذكاء هذا الحيوان، فنراه إذا قطع بخرطومه شيئا يضرب به على رجله أو على الأرض أو على الشجرة حتى يجرد جذوره من الطين أو القاذورات، ثم يضعه في فمه، ثم تراه يقطع بخرطومه الجزء القريب من الجذور إن لم ينظف تنظيفا كافيا. لم نصادف لا نمرا ولا جاموسا، فاصطدنا ظباء. وهذه الحيوانات توجد بالقرب من مساكن المزارعين وفي وسط النباتات العالية، ولا يراها الإنسان بذاتها، بل يرى الزرع يتحرك، والغالب أن الفيل ينفر متى ركض الظبي. أما الفيل الذي كنت أركبه فكان يخاف من حركة الصيد خوفا فظيعا، فيتقهقر ويتحرك على الدوام، ولا يسمح لي بذلك بأن أصيب هدفي.
0: أرغب في الاستماع إلى الأمير يوسف وهو يراقب أعمال البناء للسد العظيم في الهند.
2: تقصدين أسس بناء السد العظيم، أليس كذلك؟
0: بالطبع أيها الراوي.
2: هو أنا أيضا، وسيكون لنا ذلك معا بالغد بإذن الله.
0: إلى الغد إذن بإذن الله، مع تحياتنا للأعزاء المستمعين، لنلتقي مجددا مع برنامجنا أدب الرحلات.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ويشدد على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة سلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عشرات المنازل في بلدة شمال نابلس وتحتجز عددا من المواطنين داخل أحد المنازل بعد تحويله إلى مركز للتحقيق الميداني. الرئيس اللبناني يحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في روما. الرئيس الأمريكي يهدد بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران، ووسائل إعلام أمريكية تفيد بأن واشنطن

تدرس تنفيذ هجمات واسعة قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. الجيش الأمريكي يوسع عملياته البحرية ضمن الإجراءات المفروضة على إيران، معلنا تغيير مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين.

على 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر تموز الماضي. أجواء حارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تدعو إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وإشعال النيران في المناطق الحرجية، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
4: سنوات طويلة يقضيها الإنسان بين مسؤوليات العمل ومواعيده حتى تصبح الوظيفة جزءاً من هويته، ويغدو الزملاء والمكتب روتين الحياة اليومية جزءاً من تفاصيل يومه. ثم يأتي يوم التقاعد، فيغادر الموظف مكان عمله حاملاً خبراته وذكرياته، لكنه قد يجد نفسه أمام أسئلة لم يتهيأ لها من قبل. كيف سيملئ وقته؟ وكيف سيدير دخله؟ وما الدور الذي سيؤديه بعد انتهاء مسيرته الوظيفية؟
5: أنا تقاعدت جديد، تقاعد مبكر بعد سنوات من الخدمة والتفاني والإخلاص. يعني أنا كنت

0: متوقعة التقاعد ومستعدة له، وبالعكس يعني أنا كنت مبسوطة إني تقاعدت. هلأ يعني تحررت من ضغط العمل والتوتر، وبالعكس هاي بدأت فصل جديد من حياتي وهي مرحلة انتقالية، وإن شاء الله يا رب يكون خير، وبرضه كمان نفتح المجال لغيرنا إنه يشتغل كمان.
1: هل ينتهي دور الإنسان بانتهاء وظيفته؟ وهل يمكن أن يفقد الإنسان شعوره بقيمته بعد أن يغادر مكتبه للمرة الأخيرة؟ ولماذا ينجح بعض المتقاعدين في فتح صفحة جديدة من العطاء بينما يعيش آخرون الفراغ والعزلة؟ وهل التقاعد نهاية العمل فقط أم بداية حياة مختلفة تحتاج إلى رؤية جديدة؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان ما بعد التقاعد حين تنتهي الوظيفة ولا ينتهي الدور، أي التقاعد نهاية الوظيفة أم بداية حياة جديدة. كل إنسان يبدأ رحلته الوظيفية وهو يحمل أحلاما كبيرة ويقضي سنوات طويلة بين المسؤوليات والإنجازات حتى تصبح الوظيفة جزءا من هويته اليومية، ثم يأتي يوم يطوي في صفحة امتدت لعقود ويبدأ فصلا جديدا اسمه التقاعد. لكن هل التقاعد نهاية العطاء أم بداية مختلفة للحياة؟ وهل هو قرار مالي فقط أم تجربة إنسانية ونفسية واجتماعية تحتاج إلى استعداد لا يقل أهمية عن الاستعداد لأول يوم عمل؟ بسعدني أن أستضيف اليوم قامة وطنية تملك خبرة طويلة في شؤون الضمان الاجتماعي وعاش تجربة التقاعد بكل أبعادها. ضيفنا الكريم اليوم المقدر الأستاذ محمود الفلايلة، مستشار تأمينات اجتماعية. حياكم الله أستاذ محمود.
1: أهلا وسهلا أستاذ وفاء، بشكركم على الاستقبال ويسعد صباحكم في هذا البرنامج الرائع.
0: حياك الله. حضرتك متقاعد تحمل تجربة ثرية تجمع بين المعرفة المهنية والتجربة الشخصية، وبداية حين أغلقتم باب مكتبكم في آخر يوم عمل، ماذا دار في داخلكم؟ هل شعرتم أنكم انتهيتم من وظيفة فقط أم أنكم ودعتم مرحلة كاملة من العمر؟
1: أكيد نهاية مرحلة وظيفية.
0: نعم.
1: طبعا الانتقال كان صعب.
0: صحيح.
1: من مرحلة وظيفة إلى مرحلة متقاعد. الأشياء، الزملاء، الدوام، الوظيفة، لكن
0: شريط ذكريات كامل.
1: نعم. هو بداية يعني هوية جديدة، مجتمع جديد.
0: نعم.
1: تواصل جديد.
0: نعم.
1: رح يختلف طبعا من قبل وبعد
0: 30 عام يمكن، وكمان بالثلاثين عام كذا حقبة وكذا تغيير.
1: نعم نعم.
0: يعني حتى بأنماط اللي أنتوا تعلمتوا من الجامعة شيء، واللي بالحياة المهنية كان شيء تاني، مدرسة أخرى وعالم آخر.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أكيد.
0: نعم.
1: كان يعني التعامل والاحتكاك في العمل بنمي قدراتك وتعاملك مع التواصل مع الناس كتير بيختلف.
0: نعم.
1: من خلال الممارسة.
0: صحيح. والخبرة.
1: والخبرة
0: والناس
1: طبعا.
0: والناس بيروح والناس بيجي. نعم.
1: ففترة رح تكون هويتك الجديدة منقطعة عن الهوية القديمة.
0: نعم.
1: اللي هو التعامل اليومي مع الناس اللي
0: نعم.
1: هدول الأسرة.
0: نعم.
1: بالبيت رح يختلف. نعم. الوضع انهم بيطلعوا على الدوام وانت قاعد.
0: صح.
1: وانت.
0: صح.
1: هذا فشغلات كتير،
0: حتى الروتين، روتين النوم، روتين الصحوة، روتين حتى.
1: نعم.
0: الأكل بأي.
1: نعم.
0: ساعة كانوا مع مين كان من الزملاء. كلها بتفرق.
1: كلها بتفرق. أكيد.
0: صح.
1: أكيد.
0: يعني بصراحة يعني أنت من وجهة نظرك أستاذ محمود كيف بتنظر إلى التقاعد؟ هل هو نهاية مرحلة أم بداية حياة جديدة؟ بعد أنك معايش هاي المرحلة صار لك كم سنة؟
1: تقدر تحكي للتنتين.
0: نعم.
1: نهاية الوظيفة ما فيش تلبس رسمي، ما في تختم الصبح بصمة.
0: صحيح.
1: ما في صبح بدك توقف بالأزمة.
0: صح.
1: بدك هذا مرحلة جديدة.
0: نعم.
1: حياة.
0: نعم.
1: جديدة.
0: نعم.
1: كمان فيها صعوبات وفيها أشياء كمان، يعني تكسر روتين سابق، بتكسر هذا، فيها شغلات يعني، بس المهم في المرحلة الجديدة يكون مخطط لها.
0: مخطط لها. حنيجي للموضوع هذا محور كامل حناخده. إلى أنه حضرتك حكيت أصعب ما فيها طبعا، وهذا الحديث من خلال خبرتك الآن وتجربتك الشخصية، ما أصعب ما فيها بحيث أنه اللي بيواجهه المتقاعد، أي لما بأول يوم فعلا صحي ولاقى حاله اليوم فعلا ما في وظيفة، هو متقاعد. كيف ممكن كانت بداية أول شهر؟ حتى بناش نحكي أول يوم.
1: لا أنت أول شهر انسي،
0: بيكون في حزن زعل.
1: لا لا لا، بيكون في متابعة لمعاملاته التقاعدية.
0: يعني مازال نفس تحت هذا وكأنه موظف.
1: وفي براءة دمة وفي هذا. انسي موضوع أول شهر. بس بعدين ببلش
0: يشعر في الموضوع.
1: وإذا كان الجو شتاء مشكلة.
0: لأنه بتصير خلاص يعني الصيف.
1: وإذا ما كان مخطط كمان
0: الصيف بيغير النفسية، يعني واحد بيقدر يطلع يمشي يعمل رياضة يزور.
1: أيوة.
0: لا بتكون فعلا طبيعة الأجواء حتى بتكون كئيبية أصلا. نعم. حضرة الأستاذ محمود الفلايلة مستشار تأمينات اجتماعية، إحنا ما زلنا يعني، وإن شاء الله الله يبعد الصدمة على الكل، في صدمة المحور الأول إلى هي صدمة اليوم التالي اللي هو لما يترك الدوام. فعلا لماذا يعني يشعر بعض المتقاعدين بأن دورهم ومكانتهم انتهت تقريبا مع انتهاء يعني برستيج الدوام أو مكانة الدوام؟
1: طبعا أكيد إنه الإنسان له هوية أثناء وظيفته.
0: نعم،
1: هاي الهوية من خلال العملاء، المراجعين.
0: نعم.
1: حتى الـ يعني الـ خلينا نحكيها الجهات اللي بتواصل معها كمؤسسات، مش بس طبعاً شركات
0: طبعاً.
1: مؤسسات طبعاً خدمية، وهذا فبيكون له هوية بيعرفوها الناس، هذا مسؤول الضمان، هذا مسؤول الزراعة، هذا مسؤول هذا، خلينا نستشيره بهاي الشغلة، خلينا هاي نفس الأشخاص اللي كانوا يتواصلوا معك مرات لما يعرفوا أنك تقعد بيستحوا يحكوا معك أصلا،
0: بيستحوا بينما هم بيحكوا لك التليفون ما عم بيرن. يعني هي هون بداية الصدمة للمتقاعد، إنه ما للموبايل. أوكي، ممكن أول شهر زي ما تفضلت
1: طبعا التليفون ببطل يرن،
0: بعدين ببطل يرن بالمرة.
1: نعم.
0: فهي بتكون هي بداية الصعبة، إنه هل انتهى دوري أنا لهون وخلص انتهى دوري، انتهى حياتي.
1: هي أنا باعتقادي في نهاية له هوية وظيفية.
0: نعم،
1: بنسبة 80-90%.
0: نعم،
1: انتهت هويته الوظيفية.
0: نعم.
1: يعني حتى لو بده يعطيك أي معلومة عن مهنته اللي كان فيها موجود عمله، بعطيك إياها كاستشارة
0: فعلا
1: كخبرة
0: فعلا. نعم.
1: أما ما بعطيك إياها كقرار.
0: نعم صحيح، لأنه خلاص تجربت المهام كلها.
1: نعم.
0: وهو
1: نعم.
0: متقاعد
1: نعم.
0: بشكل فعلي.
1: نعم.
0: يعني هل يختلف أثر التقاعد بين من اختاره؟ يعني فلان بيقول لك أنا مليت من الوظيفة وبدي أختار التقاعد المبكر ومخطط لما بعد المبكر، ومن فرض عليه أي انصدم إجاه التقاعد حتى بشكل صدمة لسه مش مخطط ولا يعني متوقع هذا الكلام.
1: أحكي لك صدقا بيختلف
0: طبعا،
1: لأنه اللي متوقع التقاعد بيكون مخطط له وراسب له وعارف شو سلبياته شو إيجابياته، دارسة مقدار دخله مع مقدار إنفاقه.
0: نعم.
1: لكن اللي بتيجي فجأة صدقا صعب جدا. نفسيا صعب.
0: نعم.
1: لأنه هو انحال.
0: نعم.
1: على التقاعد، مش تقدم للتقاعد.
0: نعم نعم.
1: هو أنهو خدماته كشركة ولقى ما بده غير يأخذ التقاعد تبعه.
0: صحيح.
1: طبعا 90% من هدول ما بكون عنده تخطيط، وهذا اللي إحنا بنحكي إنه آخر 5 سنين متوقعة بعديها التقاعد إنه يبلش يخطط. يخطط اجتماعيا ويخطط ماليا ويخطط نفسي.
0: حتى نفسي. نعم، العامل النفسي كثير مهم.
1: والفراغ.
0: متى فعلا يعني ومن خلال حديثك عن الفراغ، متى بتتحول الراحة إلى فراغ أو عزلة؟ يعني أول تقاعد وبلش يرتاح،
1: من أول أسبوع.
0: من أول أسبوع بحس إنه فراغ وعزلة.
1: أول يومين
0: يا الله،
1: بعد الشهر تخلص المعاملات.
0: نعم.
1: أول يومين
0: خلص
1: ببلش أولاده طلعوا على المدرسة
0: والموبايل سكت.
1: لا
0: إله إلا الله. دعنا الآن ننتقل لمحور آخر ألا وهو الأسرة بعد التقاعد. ودائما منشوف حتى من خلال أحاديثنا مع دائرة الإفتاء العام كخبرتنا ودائرة قاضي القضاء بيحكوا لك بما معنى بتظهر الخلافات الزوجية. يعني هي معروفة إنها ببداية الحياة الزوجية، لكن بيحكوا لك اللي عم نتفاجأ فيه الخلافات بتشد وبتكتر بعد 30 سنة، وبالذات إذا كانت متقاعدة أو هو كان متقاعد. من وجهة نظرك أستاذ محمود، لماذا تظهر هذه الخلافات الزوجية والأسرية بعد بقاء المتقاعد وقتا أطول في المنزل؟
1: هلا في جواب مختصر وفي جواب طويل شوي. نعم. بدي أجاوب اثنين.
0: طبعا
1: الجواب الأول هيو قاعد لهم قاعد للأسرة الشغلات اللي ما كان يدقق فيها
0: صح
1: بلش يدقق فيها.
0: صحيح.
1: الضواء والزيادة هاي ليش
0: بتخلوا
1: ليش مكترين أكل
0: ليش هذا مكب
1: هاي الشغلات ما كان فاضي لها.
0: صح، ما كان يشوفها عنده أصلا، تفكير ما عنده وقت يعني
1: تفكيرها. بالنسبة للزوجة السؤال طبعا اللي الجواب المطول.
0: نعم.
1: بدي أحكي لك إنه صارت فترات وجودهم مع بعضهم أطول.
0: نعم.
1: خلاف بالآراء بسبب مشاكل.
0: نعم.
1: تفاهم يعني شوفي المشاركة بالآراء أحلى من الخلاف بالآراء.
0: نعم. نعم.
1: إنهم يوصلوا لرأي ويشتغلوا عليه.
0: نعم.
1: لها.
0: الزوجة كانت تفوت تطلع عمرت بروتين
1: المستوى
0: معين.
1: المستوى نعم. العلمي له.
0: نعم.
1: المستوى الوظيفي والمستوى العلمي
0: طبعا
1: له
0: أبعاده.
1: يعني لما تحكي عن مدير كان أو مديرة.
0: نعم.
1: كانت وكانت ناجحة أو كان ناجح ويديروا إدارة فيها 20 و40 و50 موظف ما يقدروا يديروا يومهم.
0: هي الصعبة إنه يعني هو كمان تلاقي المتقاعد أو المتقاعدة تقول أنا كنت أدير وحدة كاملة أو مديرية كاملة، البيت ما ماينة على اثنين فيها، على لا الولد لا على البنت لا على الشغالة.
1: نعم نعم، لأنه هو بالوظيفة كان صاحب سلطة، لكن بالحياة الاجتماعية بعد التقاعد ما في له يعني أولاده مش زي إنه يعاقبهم أو هذا، فبده يكون في إرشاد بيناتهم.
0: نعم.
1: تواصل بيناتهم الزوج والزوجة، يعني هم اللي أصلا قطبين الأسرة بدهم يحافظوا عليها. حتى لو نفسيتهم تعبانة شوية من خلال التقاعد، الظروف الصعبة، الدخل صار أقل من الدخل الأول، الفراغ العالي،
0: يعيدوا ترتيب أولويات حياتهم بناء على نعم المعطيات الجديدة.
1: نعم نعم
0: نعم, نعم. كيف يعني بتتعامل الأسرة دائما بتشعر، يعني بعض الأسر طبعا بعض الأسر بتشعر إنه في عبء جاهم ألا هو لما يتقاعد الأب أو الأم، يعني مثل ما تفضلت في حديثك بلشوا يدققوا بيشعروا إنه يعني ما تتدخل بحياتنا، يعني وكأنه كمان هي هون المشكلة اللي بيوقع فيها المتقاعد بدون ما يشعر، إنه هو كأنه كان ATM معروف إنه بس للصرف يوم الجمعة اللي هو يوم الأسرة للجميع، وممكن ماشي حاله يوم السبت أو على الأعياد، لكن فعلا ما تبقى من ذلك باقي أفراد العائلة ما بتقبلوا الوالد أنه دائما متقاعد بيشاركهم أمورهم. هل هذا الخلل كان غير يعني مجهز من الأب نفسه ومن الأم نفسها أنه حيجي هذا اليوم كانت ما تعطي وقت أكثر لأبنائها وفي علاقة أو صداقة، وفجأة إجت هيك بالتقاعد فشعر نفسه هو أو حد منهم يعني أنه أخطأ في مكان معين في هاي الأسرة أو مع الأبناء ما كانش قريب منهم بالأساس؟
1: والله هي بتختلف من أسرة لأسرة زي ما أنت حكيتي. في نعم. بعض الأسر
0: نعم.
1: بيكون الحمل على الزوجة.
0: صحيح.
1: بمتابعة الأبناء.
0: صحيح.
1: ومتابعة الأهل. وفي أسر بيكون الحمل على الرجل.
0: نعم.
1: هلأ الإنسان اللي بده يتقاعد بده يعني بده يخفف شوي خلينا نعم. نحكي يعني بخفف من الشدية حتى لو كان عنده شدية قبل ال
0: يعني
1: قبل التقاعد يخلي
0: يعني المفروض انه ايش ما يتدخلش بتفاصيل ابنائه لتعويض فقدان الدور الوظيفي اللي كان
1: لا
0: عليه
1: لا لا
0: نعم
1: لا
0: هي
1: لا
0: هاي المشكلة نعم.
1: لا بس ما يزودهاش
0: نعم
1: ما يزودها طبعا هدول أبنائه ومرته وأمه وأبوه يعني إذا كان عايشين معاه والهذا بالعكس يعني يمكن مشاركتهم إله دعم إله وهو يتقبل آرائهم أهم إشي ويحاول يعالج آرائهم وأغلاطهم بطريقة علمية صدقا يعني أهم إشي بموضوع تقاعد الأسرة
0: نعم
1: بعتبرها أهم
0: طبعا
1: من المحور المالي والمحور الوظيفي والسلطة والهذا بعتبر الأسرة أهم شيء
0: نعم.
1: لأن هي السند الحقيقي في المجتمع لرب الأسرة وربة الأسرة
0: نعم.
1: الأولاد هم السند الحقيقي صدقا
0: نعم.
1: هم أول إشي فرحته في الحياة هم عضده هم سنده هم اللي
0: حيشيلوا كبرته كمان شوي يعني نعم
1: نعم نعم
0: كبر لأنه يعني حيكبر أكثر
1: يعني التنشئة اللي منيحة بتساعده بالتقاعد
0: اللي كانت مجهزة لهذا الوضع أحيانا يعني منشوف المتقاعد من صدمته وما بتقبل هو للأسف بعض المتقاعدين طبعا عزلته أو وحدته أو ما يتهيأ له وين كان دوره الوظيفي أنا طبعا بحكي عن المتقاعد والمتقاعدة بغض النظر مين ما هو نفسه ما بتقبل البيت يعني بحسه وكأنه يعني عم بيخنقه يعني روتين البيت عم بيخنقه بتلاقيه من المتقاعد لا بحاول يعبي فراغه وقته مع الأصدقاء بطريقته هو ما عم بيبني أو ما عم بيعوض الفراغ اللي كان هو مشغول فيه ما رأيك بذلك من خلال خبرتك أستاذ محمود
1: أنا بدي أحكي لك من خلال عملي
0: نعم
1: قبل التقاعد
0: نعم
1: في زميل وزميلة إلي تقاعد الزميل وظلت الزميلة مداومة
0: نعم
1: تقريبا 20 سنة يعني لحد الآن وهو متقاعد وقاعد على التلفزيون بس
0: هاي ممكن إجا نوع من الاكتئاب من وجهة نظرك ولا يعني ما عرف يتقبل فكرة التقاعد ولا بده ارتعب كتير بده يرتاح
1: لا
0: كيف كان واقع معناته التقاعد يعني
1: تقاعده اختياره مش إحالة بس خلص ما هي كل إنسان
0: بطبيعته
1: مثلا عندك أنت في موظفات
0: نعم
1: داخل بيتها في خادمة شغالة
0: صحيح
1: لكن بيوم عطلتها بتصحى من الفجر
0: نعم
1: وبتبلش تشتغلي بإيدها
0: صحيح صحيح
1: لا ففي ناس عندهم عطاء في ناس عندهم عزم
0: نعم ما أجمل هالكلمة عطاء وعزم بيضلوا موجودين مع الواحد لآخر لحظة بحياته فعلا
1: والله أنا اللي شاهدته يعني في ناس بعد التقاعد لسه عطاءها زاد أكثر من التقاعد
0: فعلا فعلا
1: بس إيش هو بدك تدور على محور جديد محور بإمكانياتك الوظيفية خبراتك اللي بقصدها تبلش باستثمار حتى لو بسيط
0: نعم
1: يعني يكون حتى في ناس استثمارهم لا ربحي يعني مع نعم. الجمعيات الخيرية
0: نعم.
1: التطوعية الرحلات هاي كله هاي أمور بتغير نفسية البني آدم
0: فعلا إذن خلينا ندخل بمحور الراتب والتخطيط المالي هل يبدأ الاستعداد المالي للمتقاعد قبل سنوات أم بعد صدور القرار وأنا بدي هذا من خبرتك وأنت على رأس عملك كمستشار تأمينات اجتماعية كيف أحوال المتقاعد لما كان يجي يراجع عندك
1: أنا بدي أحكي لك أول شيء بس دقيقتين هيك بدي أعطيكي نبدأ
0: نعم
1: إنه إحنا بالأردن في أنظمة تقاعدية ثلاث عسكري مدني ضمان اجتماعي
0: صحيح
1: بلشوا يعني اندمجوا العسكري والمدني
0: نعم
1: بعد 2000 اندمجوا صحيح. بالضمان الاجتماعي
0: صحيح
1: ف الضمان الاجتماعي في مبدأ التقاعد المبكر.
0: صحيح.
1: هذا مشكلة كبيرة.
0: كيف؟
1: هذا التقاعد المبكر لما أخذوا القانون من الدول الأوروبية والدول اللي أقوى منا بالتأمينات يعني والها أخذوا حطوا هذا البند التقاعد المبكر وهذا كان غلط. التقاعد المبكر بدول العالم بالذات بأوروبا كانوا عاملينه
0: دول العالم الأول
1: كانوا عاملينه لتبعون المناجم
0: نعم
1: اللي عمرهم الوظيفي جسمهم ما بتحمل وظيفتهم
0: صحيح
1: عمال المناجم الغازات هذول
0: إلى أعمال الشاقة
1: وضعوا لهم هذولا
0: نعم.
1: إنه يخدموا أقل اشتركوا أقل في الضمان عشان رئتهم ما بتتحمل
0: نتيجة الصحة يعني كان على دراسة يعني كان على دراسة نعم.
1: إحنا صار اللي هو التقاعد الشيخوخة
0: نعم
1: اللي هو الأصلي والتقاعد المبكر خلينا نحكي
0: اللي هو الواحد في ريع عن شبابه نعم في ريع عن شبابه نعم.
1: ثانوي
0: وعز عطائه نعم.
1: صار عندنا المشترك المؤمن عليه في الضمان الاجتماعي بس يفوت على الضمان أول ما بفكر فيه إمتى بدي أتقاعد طبعا التقاعد المبكر عليه خصومات هاي النقطة اللي بدي أفوت نعم. عشان المحور سؤالك
0: نعم اللي هي ما يعني أخطر فعلا الأخطاء المالية إنه أيوة. إنه لما يقرر هو بدي أتقاعد يعني
1: طيب
0: هي
1: لما يكون عمره
0: المخاطرة هون
1: عمره 45 سنة
0: نعم
1: ووظيفته خلينا نحكي راتبها منخفض
0: يعني حوالي قد
1: خلينا نحكي على حد الأدنى عندنا 300
0: صحيح
1: 290
0: نعم
1: للرواتب خلينا نقول 500 راتبه
0: نعم
1: قديش بده يطلع له بده يطلع له 250
0: مشكلة
1: هذا لما بده يتقاعد مبكر طبعا بده يروح على أي منشأة هلا يشتغل
0: بارتايم بده
1: يقولوا له بدنا نسجلك بالضمان
0: صحيح
1: طبعا ممنوع يشتغل
0: أو دوام كامل نعم صح
1: الشركة
0: صح
1: طيب أبو ال 500
0: نعم
1: وطلع له راتب تقاعدي 250 شو الاستثمار اللي بيقدر يعمله عشان يزيد دخله
0: وبيكون بعز عطائه لأبنائه جامعات نعم مدارس نعم. ممكن عم بيزوج الأبناء ممكن عم بيعمر في بيت
1: نعم وعنده أقساط للبنك
0: وفعلاً والسيارات
1: هاي الحالات كانوا يرجعوا كتير يحكوا معاي من خلال معرفتهم إلي يعني كموظف
0: صحيح
1: يقولوا لي في شركة بدها تشغلنا بس لهذا بدي أقول له أنه طبعا هاي الشركة مكلفة أنها تشغل واحد متقاعد من ضمان مبكر
0: طبعا.
1: اللي بدي أوصل لك إياه التخطيط المالي مخيف لازم يكون والتخطيط المالي بدك تعرف أنت كمتقاعد
0: نعم
1: كمتقاعد رواتبك ما راح تكون راح يكون فيها فرق ما يقارب 40% كتقاعد مبكر ومرات توصل ل 50% بين راتبك على رأس عملك وبين راتبك كمتقاعد خلينا نقول النص
0: نعم
1: وما في زيادة سنوية على الراتب

0: متقاعد مبكر. اوكي هون دائما اللي عم نحكيه انه التخطيط بده يكون لك مصدر رزق
1: نعم
0: غير مخالف
1: نعم
0: وكون موقع. يعني انا على 45 اروح اتقاعد
1: نعم
0: وما حدش راضي يشغلني لانه معي ضمان اجتماعي. وفي ناس بيكون مسبقا مرتب الامور انه يرجع نفس الشركه
1: نعم
0: بس مش مسجل بالضمان من الخارج. وهاي يعني يوميا عم تيجينا حالات كنا بالضمان ونمسكها ويعني يصير عليه اثر مالي واثر وظيفي
1: باثر رجعي
0: كثير.
1: نعم
0: قولها. وفي عندي أمثلة بس يعني ما خلينا نحكي بالضوابط والأيقونات هاي أفضل.
1: نعم
0: اتفضل أستاذ.
1: يعني معي. يعني أنت حضرتك عم تحكي عن مخاطر مالية إلى أنه من وجهة نظرك لما الواحد يخطط أنه هلا هو ممكن ومع تغييرات أنظمة النظام اللي عم بتغير للضمان الاجتماعي اللي هو عم بفاجئ الكل، هل نعم. بنظرك إذا تفاجأ فجأة أو حس أنه ممكن خلال سنة سنتين يتقاعد نتيجة القوانين اللي عم تتحدث دائما، هل يسد ديونه أو يروح يستثمر أو يخلي معه سيولة؟ يعني من أين يبدأ حتى زي بتحكي يسكر على حاله مغاليق، هي مغاليق شر يعني كلياتها اللي هي يعني يخفف على حاله كاهل التقاعد. يعني المتقاعد لازم يروح يشم هوا، يكون في بحبوحة مادية، يبلش يستمتع بحياته، يبدأ مرحلة جديدة بخبرته، حنحكي بهذا الكلام. لكن هي المشكلة صدمة التقاعد، الدور الوظيفي راح، تفاجأ في روتين البيت والعزلة يعني كمان نفسيا نتضرر، لكن المشكلة الأضخم والأكبر هي المادية.
0: بدك الصديق
1: نعم
0: متقاعد مع تخطيط قبل بعشر سنين يعني يلا يلا يواجه الظروف بنسبة 70%.
1: فعلا نعم.
0: فإيش بده يعمل؟ في أشياء يعني أنا مش ضروري كل شهر بدلتين عشان الدوام كان خلص بلغيها. هاي ترشيد الإنفاق طبعا
1: نعم.
0: بده يكون مخطط له
1: نعم.
0: بده يكون يعني الزوجة اللي بتتقاعد مبكر عمرها مثلا بحدود 50
1: نعم.
0: فوق أو تحت بشوي
1: نعم.
0: يعني هاي إذا عندها شغالة مثلا كانت أو عندها شغالة أوكي
1: يعني عندها
0: تقدر
1: أمور
0: تستغني عنها
1: نعم نعم
0: لأنه هلا
1: اللي هي المصاريف اللي ما إلها داعي مش الأساسيات
0: التنويات
1: اللي هي
0: هذا
1: اللي كانت تكميلية بالنسبة لإلها وبرستيجها.
0: نعم. هذا بس الوعي
1: جدا هاي ثقافة
0: الوعي.
1: وأنا
0: الوعي.
1: للأسف بحسها مش موجودة
0: والله يا إخوان قرار مصيري جدا
1: طبعا
0: مصيري جدا. يعني في ناس صابهم أمراض بعد التقاعد من
1: طبعاً.
0: الاكتئاب والنفسي
1: والحزن
0: وعدم المقدرة على
1: إنه
0: يوفي بالتزاماته
1: نعم.
0: المالية والهذا هذا قرار يعني بده يكون دارسه 10 سنين عشان يغيره.
1: يعني هي بدنا نضلنا نحكي في هذا المحور، المحور المالي للأسف المتقاعد كما تفضلت مشكلته كبيرة. يعني إذا أخذ كان عنده نهاية خدمة أو بعض هالسيولة بيروح بدخل لك للأسف مشروع بنصحه ألف واحد بفكر إنه يعني بده يعوض الوظيفة ويدخل عليه دخل عالي بنصدم. وهون هو السؤال إنه فعلا لو معه سيولة يسد التزاماته ويشوف نسبة المخاطرة ولا لا يدخل. هل الكل بيجي لأنه الكل بيجي بيقول له متقاعد يلا تعال فوت معنا بتعوض هالسنين وأفضل لك، كان بيخسر المبلغ وبتضل ديونه وبتمشكل زيادة وبيروح للقروض اللي هلا حنحكي عنها.
0: هاي المشكلة كنت أشاهدها أنا
1: نعم.
0: يعني بس يراجعوني
1: نعم
0: المتقاعدين مش اللي بده يتقاعد بس الها شو صار معك؟ والله انا بدي اخذ قرض من البنك، بدي كشف راتب متقاعد عشان اقدمه للبنك، واذا في التزامات علي للضمان احنا الضمان بيعطي قروض للمتقاعدين
1: صحيح.
0: هذا بساله شو بدي، بقول لي والله دخلت المشروع

0: خسارة.
1: فتحت مطعم، فتحت ألبسة، فتحت
0: شو بي يعني مثلا،
1: ما عندوش خبرة
0: على سبيل
1: فيها.
0: المثال على سبيل المثال كل واحد بفكر يعني عندنا أغلب الناس بيستثمروا في المطاعم،
1: نعم،
0: وهذا أصعب استثمار
1: فعلا، أخطر استثمار
0: أكثر من التصنيع،
1: نعم
0: والله العظيم
1: فعلا فعلا
0: والله نعم. العظيم، لأنه أنت شغلة بسيطة يعني كمطعم ورقة مرمية على الأرض
1: مخالفة كبيرة،
0: لا لا بتطلع ما برجع لك مرة تانية،
1: صحيح
0: عامل مش نعم. ملتزم بالهاي ما برجع لك مرة تانية،
1: معايير السلامة.
0: طب مش تخصصك،
1: إنه سمعت المحل مش موضوع سهل،
0: لا لا أنت كمتقاعد مش تخصصك، صح. رايح تفتح صحيح. مطعم مش تخصصك، اللي هي مثلا مزرعة دواجن مش تخصصك، زراعة مش تخصصك. هلأ الاستثمار ما لازم يكون حجمه، هون المشكلة هي اللي قلنا عنها التخطيط قبل التقاعد، إنه بأخذ بآراء الناس كلها،
1: هي هاي الكل حواليه، وبالذات
0: المتقاعدين،
1: نعم
0: بآراء الناس المتقاعدين. لا أنا والله فتحت، طب ما هو إمكانياته بتختلف عن إمكانياته،
1: ولو خسر مش فارقة معه يعني،
0: أيوة
1: نعم بيقدر إمكانياته يعوضها،
0: وخبراته بتختلف عن خبراته،
1: صحيح.
0: ولا إنك تدخل بمجال غير مجالك،
1: نعم
0: صعب جدا، بدك تكون أنت قدراتك مخيفة،
1: نعم فعلا نعم. قدراته لازم تكون المادية والنفسية،
0: نعم.
1: وحتى يعني بدخلوا الـ على المشروع بدون مثلا ما يروحوا ياخذوا لنفترض دورات يواكبوا العصر، يعني كتير بتلاقي فعلا في متقاعدين مستشارين أمثالكم بالخير، طبعا أستاذ محمود الفلاية مستشار تأمينات اجتماعية، يعني ما عم بيكون متصالح مع تفكيره أو ذاته، وطبعا بعض المتقاعدين أنه مثلا إحنا دخلنا الآن عصر ذكاء اصطناعي، إحنا اللي هو كان ماشي الرتم عليه ابن 25 سنة بيشتغله، وفعلا جيل زد كله حاليا ما بدور على الوظيفة زي المتقاعد الحالي، جيل زد بيحكي لك أنا بشتغل أسبوع عن 3 شهور لقدام، يعني مرتب، يعني كمان اختلاف الأجيال، التفكير بالوظيفة، طريقة التقاعد كلها مختلفة.
0: شوفي أحكي لك شغلة عن اللي حكيتي أنت، أنا بعرف شخص متقاعد،
1: نعم
0: بنفس مرحلتي تقاعد،
1: نعم
0: تخصصه تأميني زميلي، يعني هو
1: نعم.
0: تخصصه تأميني وتخصصه خلينا نحكي مالي،
1: نعم نعم.
0: كمان
1: نعم.
0: تأمين ومالي، هذا لما تقاعد راح فتح بسنة ترفيه ودفع واكب ودفع كتير على السوشيال ميديا، وصار يعرف كيف يسوق
1: فعلا،
0: وصار يعرف الأوقات، هذا كله التسويق الرقمي، هذا علم بحاله داخل عليه العالم بقوة راح يدخلوا عليه. التسويق اللي أجراه والسوشيال ميديا اللي تابعها وإعلاناته، المشروع اللي أخده جاهز، اشتراه ما اشتراه، مش هو بدأ فيه، عدل عليه، أضاف عليه، لكن نجح معه لأنه واكب الموجود. يعني لما يحكي مع زبونه يقول له بودي لك او ادخل على موقعي شوف، والهذا غير عن انه يوصلوا على الدار ويعطيه بروشور عليه صور،
1: نعم
0: العالم، احنا بعالم الاونلاين،
1: هاي المهارات فعلا هي عالم الاونلاين، كيف يتعلمها المتقاعد، يعني كيف أنه يبدأ يفكر وين يلجأ للمكان اللي يبدأ يشتغل يسوق ممكن نفسه على السوشيال ميديا، يعرف مهارات أكثر من أنه
0: نعم
1: مثلا
0: نعم.
1: يشاركك رقم موبايل ولا يشاركك منشور قراءة، في مهارات ضعيفة لازم المتقاعد بخبرته، خبرته وحكمته وأمور كثيرة لازم يعني يطلع لهذا الموضوع، لموضوع الثاني يعني اللي هو مش التقليدي، الموضوع الرقمي.
0: اطلب العلم من المهدي للحد،
1: صحيح،
0: في كل مرحلة،
1: نعم،
0: بسنوات حياتنا،
1: نعم،
0: فيها تطور،
1: صحيح،
0: علمي،
1: صحيح.
0: هلا في أطباء، أنا بعرف دكتور،
1: نعم،
0: كبير بالعمر يمكن وصل 78،
1: نعم،
0: لكن يوميا بقرأ، بتبع، بقرأ شو صار تطور

0: في العلم الطبي
1: رائع
0: يومي.
1: رائع.
0: فلحد الآن زباينه عم بيكتروا ومتمسكين فيه
1: لأنه خبرة. خبرة على
0: خبرة.
1: على مواكبة.
0: مواكبة.
1: نعم.
0: مواكبة. فهذا ركب اللي ما بيلحقه مشكلة.
1: فعلا.
0: اللي ما بيطلع فيه وبيلحقه مشكلة. خصوصا أنت بتقول لواحد بدي أكتب لك على ورقة، ضل ورقة تستعملوها. يمكن تستعملها ببيتك، أما شركات حتى الدوائر الحكومية اللي عندنا كلها لا ورق.
1: نعم.
0: والهذا بدك تكون أنت كتكنولوجيا، كعلم سوشيال ميديا تتبعه، كتسويق إلكتروني، ك يعني حتى أنا الشخص اللي بقول لك عنه تبع الترفيه هذا.
1: نعم.
0: شركة السوشيال ميديا اللي بتعامل معها عم
1: بتسوق شغله كثير.
0: لا بصلح لهم.
1: نعم.
0: بصلح لهم.
1: عم بيعطيهم من خبرته.
0: لا فات. فات بمواقع التواصل.
1: نعم.
0: فات فيها مزبوط.
1: نعم.
0: وبلش يعرف كيف الترندات بتعلى.
1: نعم.
0: امتى يحط الاعلان.
1: نعم.
0: امتى هذا، وكيف يموله، وكيف يستفيد من خصم التمويل، وكيف
1: نعم.
0: هذا
1: رائع.
0: كل اشتغله.
1: نعم.
0: هو بذاته
1: رائع
0: صدقا.
1: نعم. ركز في في في في موضوع معين.
0: نعم.
1: حضرة الأستاذ المستشار في التأمينات الاجتماعية محمود الفلايلة، وخلينا نحكي الآن على فخ القروض. رغم مثل ما تفضلت ممكن يكون راتبه يا دوب يكفي، ولأنه يا دوب يكفي بحلوا بمشكلة أكبر. بداية بقولك على البطاقة بسدها 15 دينار 20، أو القرض هذا ب30، يعني أنا بمبالغ بسيطة مقدورة، وأخذ لي هالمبلغ أسد مشكلة أكبر. وهون الفخ الكبير اللي هو بيوقع فيه فعليا.
0: نعم.
1: ودوامة ما بتنتهي، وبدنا من خلال يومياتك وانت على رأس عملك خبراتك ماذا يحدث يعني فعلا؟
0: في أول نقطة بدنا نبوه لها هي الفجوة بين الرواتب.
1: نعم.
0: يعني في بتعرفي احنا يعني لما تحكي العلم الحديث اللي معاه اي تي وخبرة بدخل بالشركة على 700-800 دينار.
1: نعم.
0: بعد سنتين بوصل 2000 دينار.
1: نعم.
0: كان موظف البنك يقفز قفز برواتبه.
1: طبعا.
0: هلا موظف البنك خدماته بطلت زي اول.
1: صح.
0: صارت كلها اونلاين وكلها برامج مسجله.
1: صحيح.
0: بدك قرض بتكبس، بتقول بدي قرض، بقول لك كفائته هالقد هيك على التلفون.
1: صحيح. صحيح. ما هي تسهلت الامور لانها كمان
0: هون الفجوه. نعم. هاي وارتفاع الاسعار، التضخم عندنا في البلد.
1: صحيح.
0: هاي الله يعين المتقاعد.
1: نعم.
0: اللي بدي أحكيها.
1: نعم.
0: الله يعينه. الله يعينه. الله يعينه. لما يكون راتبه تحت 500 تقاعدي. أو تحت 1000 حتى.
1: نعم.
0: شو بده يلحق؟ شو بده يلحق؟ هون بنوكنا.
1: نعم.
0: بدناش نقول بنوك ونسيء لهم هذا. حتى الضمان بعطي قروض.
1: نعم.
0: حتى الضمان بيعطي قروض للمتقاعدين. المشكلة هون إنه زي ما حكينا السوشيال ميديا حاطة الشركة قدامك، شركة الإقراض. سواء بنك أو مؤسسة أو شركة تمويل، وتحت مسميات مختلفة. قرضك سد براحتك، وأبصر إيه سيارتك خدها بأقساطك عن طريق الشركة. طبعا هون القناعة لها دورها.
1: طبعا.
0: الوعي له دوره.
1: طبعا.
0: يعني
1: يجي يسأل، يعني هو يسأل يعني
0: في أكاديميات فقط.
1: نعم.
0: بتدرس كيف تبيع.
1: نعم.
0: بتدرسوا الأشخاص كيف يبيع.
1: تسويق.
0: وسبيل المثال اللي بيجوك على البيت.
1: نعم.
0: معنا بدنا نعمل لك نفحص لك المي وما نفحص لك المي.
1: صحيح.
0: بضل ملزق لك ليبيعك الجهاز.
1: نعم. نعم.
0: ومستعد يقصد له اياه عسد 7 أشهر ولا.
1: نعم.
0: هذا أصر ايش طب بعد الجهاز ولا هذا. طبعا هو بلبسك اياه باسعار وبانه امريكي ومصري. هون في دوامه على المتقاعد.
1: صحيح.
0: بده يكون صخره ثابته، يفكر بالاولويات وبعدين بالثانويات.
1: يعني احنا بنشوف اكيد المتقاعد بالدرجه الاولى، وطبعا كمان تفضلت يعني كمان على هوا خبرته،

0: بلجأ أكيد لا يكون عنده مكتب خاص فيه بخبرته، أكيد ناسه اللي كانوا يتعاملوا معه من خلال مؤسسته بدوروا عليه، فهي يعني ما عليه إشكالية. إحنا بنحكي على اللي تفاجأ تقاعد مبكر أو هو موظف بسيط،
1: قصدك لحاله؟
0: نعم
1: حاله
0: وحاله، أو حتى هو طلع تقاعد لكن على شيء بيقدرش يفتح مكتب يكون مستشار واوا. ما هو يعني ممكن الوظيفات أو الوظيفة اللي تكون آمنة؟ لأنه كمان إحنا بنلاحظ إنه حتى بسوق العمل كله بشوف لك مثلا إنه ممكن يشتغل على التطبيقات مثلا، يعني وإذا بتناسب بعض المتقاعدين بلاقي كله بروح بتداين وبده يشتغل على التطبيقات، وبتفاجأ إنه برضه وقع بفخ البنوك والتقاعد وما فيش السوق، وهو نفسه مش قادر يواكب لا صحيا ولا نفسيا.
1: المخالفات تصير.
0: نعم والمخالفات مثلا كما تفضلت مطاعم عن عدم دراسة بيفكروا الموضوع بسيط سهل.
1: نعم نعم.
0: يعني فأنت يعني اللي بتحكي لي أفكر ألف مرة قبل ما تفكر تأخذ هال
1: خلينا أحكي لك إياها. هلا أنت سواء مخطط يعني مخطط أو إذا أنت قربت على سن التقاعد، خلينا نقول 5 سنين ضايل لك لتتقاعد أو أو سنتين أو هذا، بلش فكر لك بإشي.
0: نعم.
1: إشي قد يعني أنت راتبك التقاعدي 50%، راتبك أثناء العمل 100%، كنت تدفع منه 20% ضمان اجتماعي وضريبة والهذا، فعندك فرق 30%.
0: نعم.
1: بس بدك تسد 30%. عسمين أنا بعطيك
0: نعم
1: يعني 50%.
0: نعم.
1: نص الراتب.
0: نعم.
1: أصعب إشي يعني.
0: نعم.
1: أقل راتب تقاعدي يعني 45-47% ولها
0: فعلا.
1: فعندك الفجوة 30%.
0: نعم.
1: هاي الفجوة بدك تحاول يعني تدرس قبل ما تتقاعد بخمس سنين، تسدها من خلال استثمار عقلاني بسيط. مش مكلف. مش مخالف للأنظمة والقوانين.
0: نعم.
1: بدك إياه عشان أنت حتى وأنت متقاعد عندك استثمار، أنت بالوظيفة مش خايف.
0: نعم.
1: لأنك بدي وظيفة
0: ضمن
1: الأنظمة والقوانين. نعم. هي بتحكمها.
0: نعم.
1: كلها.
0: نعم.
1: بس بالاستثمار يعني ظروف تيجي بتوقف استثمارك.
0: نعم.
1: فأنت تكون حاط كل خدمات كل تعويضاتك بالحياة وكل ادخاراتك تحاطهم بمشروع ويروحوا مرة واحدة صعبة.
0: نعم.
1: فبده يكون استثمارك عقلاني سد لو نص ال 30% اللي حكينا عنها.
0: نعم. حضرة المستشار محمود الفلايلة مستشار التأمينات الاجتماعية، يعني ما أبرز التعديلات أو المستجدات اللي بتهم فعلا المواطن إلى كل من يستمع إلينا الآن في قانون ضمان الاجتماعي؟ ما الذي ينبغي أن ينتبهوا له؟ لأنه عم تتغير بحيث حتى والله بتحسه جزء كبير ما فاهمش القانون اللي عم بيصير جديد.
1: بدي أحكي له نقطة مهمة جدا. بدي أوضح مش المستجدات، بدي أحكي عن الضمان الاجتماعي.
0: نعم.
1: كقانون.
0: نعم.
1: بكل العالم قانون الضمان الاجتماعي يتم تعديله بين فترة وفترة.
0: نعم.
1: لأنه عليه مستلزمات نفقات وإله إيرادات.
0: فعلا.
1: فلما يصير في توازن مساواة بين النفقات والإيرادات هون في مشكلة. هاي نقطة التوازن هاي في الضمان. وفي نقطة توازن أكبر من هاي النقطة.
0: نعم.
1: إنه ببلش من العائد على استثمارات والضمان يصرف للمتقاعدين رواتب. وفي أعلى نقطة بصير يبيع من أصوله. عشان يسد التزاماته.
0: نعم.
1: فهاي مشكلة. وبدي أحكي عن نقطة مهمة بإيطاليا صارت بالتسعينات، عدلوا قانون الضمان الاجتماعي.
0: نعم.
1: رفعوه. ليش؟ لظروف الصحية الممتازة صار يعيش عندهم أكثر.
0: نعم.
1: فصار عندهم عجز بصندوق الضمان. كان يعني الظروف الصحية والغذاء الصحي والمناخ الصحي صار يطول بعمرهم كإيطاليين.
0: نعم.
1: فصار عندهم عبء بالصندوق لأنه بيعطيه اكثر. يعني انت لما تقاعد من ضمان خلال 4-5 سنين بترجع كل اللي دفعته.
0: صح
1: الهون.
0: نعم.
1: فاحنا بنحكي الاموال الضمان هي اموال الشعب الاردني
0: طبعا،
1: هي اموالك انت كمشترك.
0: نعم.
1: مؤمن عليه.
0: نعم.
1: هاي الاموال يعني لازم يكون مضبوطة. في لها ضبط.
0: نعم.
1: واستثمارها يكون بالشكل الصحيح.
0: نعم.
1: ويعني أنا يعني بحكي كضمان اجتماعي لازم يدور على استثمارات جديدة داخله، بالاستثمارات الرقمية، استثمارات إعادة تصنيع، إعادة نعم. التدوير
0: ناجحة جدا. فعلا
1: التدوير على مستوى شغلات كتيرة، مش المفهوم التقليدي.
0: صحيح.
1: في علم جديد داخل على التدوير هذا كلياته. حتى في شركات أجنبية عمالها بتدور تستثمر بالوطن العربي لإعادة مخلفات الطعام والهذا كله ما عم يكبوا إشي يا عمي.
0: نعم نعم فعلا
1: ما عم يكبوا إشي يعني. نعم. والهذا فإحنا هون بنقول إنه الضمان المستجدات الجديدة اللي طلعوا فيها قبل فترة ورفضها مجلس النواب أعادها.
0: نعم.
1: للحكومة صدقا صدقا ما حسيتهاش مدروسة. انحطت خلال قعدة هيك طبيعية.
0: نعم.
1: قعدة أخذت يوم يومين حطوا هالقانون وودوه لمجلس النواب.
0: طيب والمواطن يعني المواطن اللي كيف بده يتلقى هاي التعديلات؟
1: يعني مشاهدتي. نعم. لسابق تعديلات القوانين سابقة وكانت. نعم. عقلانية كثير على دولة الدكتور عمر رزاز ومعالي الدكتورة معالي الأستاذ نادي الرواب.
0: نعم.
1: مع عطوفة الدكتور حاز. يعني لما كانوا بدهم يعدلوا قانون يقعدوا 3-4 سنين بتواصل مباشر حتى مع أئمة المساجد.
0: نعم.
1: حتى مع العاملين بالوديان والسهول اللي جوا البحر.
0: طبعا.
1: كانوا يتواصلوا معاهم وكانت مناقشات بكل المحافظات.
0: نعم.
1: اجتماعات ومناقشات مع كل الفئات.
0: نعم.
1: ولها مش باجي بناء الدراسة الاكتوارية برفع في. نعم. الناس بطلت بدها ثقة إن شاء الله كوادر المسؤولة عن التعديل ولهذا إنها تتواصل مع الناس. ويعني بهمة موظفين مؤسسة الضمان كمان يعني توعية.
0: أكيد.
1: للقانون.
0: أكيد.
1: ولهذا إنه يوصلوا لتعديل مناسب.
0: نعم. نعم.
1: انه ما يكون تعديل جائر بحق المواطن والمشترك عفوا. وهذا هو.
0: وايضا يعني اخر اسئله برنامجنا لليوم حضره الاستاذ محمود الفلايله مستشار التامينات الاجتماعيه، ماذا تنصح اليوم الشباب اللي في بدايه حياتهم عن عمليه الضمان، ضمان المستقبل التقاعدي ليكون اكثر استقرارا، ما يكونوا نفس جيل ابهاتهم وغلطات اهاليهم بموضوع الضمان؟
1: الوعي، التخطيط. شوفي الظروف المالية احنا بنحكيها صعبة.
0: صحيح.
1: ويمكن عمالها كل فترة بتزيد.
0: نعم.
1: يعني كلها قدام بتزيد. دور لك دائما على يعني على مصدر رزق.
0: نعم. كون جاهز.
1: الثاني طور مهارات ثانية غير وظيفتك.
0: نعم. نعم.
1: بما ما يخالف قانون وما يخالف هذا البشير جو.
0: وأيضا ما بعد الآن لو أردتم توجيه 3 رسائل، الأولى لمن اقترب من التقاعد والثانية للمتقاعد حديثا والثالثة لصناع القرار، فماذا تقول؟
1: اللي اقترب للتقاعد بقول له كل بداية لها نهاية.
0: صحيح.
1: وابحث عن هويتك الجديدة.
0: نعم.
1: المحور الثاني اللي هو التقاعد
0: حديثا.
1: التقاعد حديثا. برضو كمان انت خلي منظورك للحياة جميل.
0: نعم.
1: بحيث انك انت
0: مثل اللي حكت ببداية التقرير، مثل اللي حكت معنا ببداية التقرير متقاعدة. انها ارتاحت واخذته بشكل ايجابي.
1: ارتاحت. نعم. نعم. نعم. نعم. صناع القرار الموازنة.
0: نعم.
1: يوازنوا بين الامور المتقاعد وبين الدخول الموجودة في البلد بالهذا.

0: يعني كل قرار متزن نوعا ما.
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: يعني جزيل الشكر لطيب الحديث والتواصل ولكم هذه المعلومات القيمة حضرة الأستاذ محمود الفلايلة مستشار التأمينات الاجتماعية. والتقاعد ليس نهاية الطريق ولا إعلانا بانتهاء العطاء، بل قد يكون بداية لمرحلة جديدة يواصل فيها الإنسان رسالته مستندا إلى خبرته وحكمته ورصيده من سنوات العمل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ويشدد على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعا للمواطنين غربي مدينة غزة. الرئيس اللبناني يحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في روما. الرئيس الأمريكي يهدد بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران، ووسائل إعلام أمريكية تفيد بأن واشنطن تدرس تنفيذ هجمات واسعة قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. الجيش الأمريكي يوسع عملياته البحرية ضمن الإجراءات المفروضة على إيران، معلنا تغيير مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من كارثة إنسانية متفاقمة في شمال كردفان بالسودان مع تصاعد سوء التغذية وانتشار الكوليرا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها سيطرت على 32 بلدة في منطقة العملية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت بعنوان إن الله يحب المتوكلين. نرحب في البداية بضيفي الكريمين سماحة الدكتور ماجد الدراوشة، مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية، وفضيلة الشيخ علي القادري المفتي في دائرة الإفتاء العام. فأهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين، وحياكم الله.
1: حياكم الله. مرحبا.
0: بداية سماحة الدكتور ماجد، إن الله يحب المتوكلين يدعونا إلى بيان مفهوم التوكل في اللغة العربية والاصطلاح الشرعي، وبيان الفرق بين التوكل وبين التواكل، وبين قضية الاستسلام للكسل والاعتماد الفارغ، وأهمية السعي والعمل مع عدم الاعتماد على النتيجة الفردية. تفضل يا سيدي.
2: بارك الله فيك، وحقيقة من المواضيع المهمة جدا التي تطرح، والتي غالبا ما يكون فيها لبس على الناس، هي موضوع التوكل. التوكل في اللغة من الفعل وكل، ومعنى وكل أي اعتمد أو فوض، وهي دلالة على أن الموكل الذي توكل يريد الاعتماد الكامل على الموكل. وهنا لما يكون الموكل هو الله سبحانه وتعالى، فهي نوع من أنواع العبودية الخالصة والمطلقة، والاعتراف لله عز وجل بعبوديته لما نجعله هو وكيل عنا في حياتنا وفي أعمالنا وفي كل شيء. هذا أكبر دليل على أننا على يقين بأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، وعلى أن الله تعالى هو الخافض وهو الباسط وهو الرافع وهو المعطي وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. فهي من الفعل إذن وكل، بمعنى اعتمد وبمعنى فوض أمره إلى الموكل، الموكل عفوا. في حقيقة الأمر هناك يعني حركتين أنا أسميهما، حركة تعتمد على القلب وحركة تعتمد على الجوارح. يعني التوكل فيه أمران واضحان، أمر يعتمد على القلب وهو باليقين وبصدق الإخلاص وبصدق توكيل الأمر، بمعنى تفويضه إلى الله سبحانه وتعالى الوكيل. والأمر الآخر أيضا اللي تفضلت فيه، وهو ما علينا نحن كفعل كبشر كمخلوقات، أمرنا بالأخذ بالأسباب، يعني حركة الجوارح، حركة العقل، حركة التخطيط، حركة التدبير، حركة رسم الطريق وخوارط الطريق، وكيف نصل إلى النتائج المتوخاة التي نحن نريدها. فالأمر إذن هو ما بين القلب وما بين بقية أعضاء الجسد البشري، بما فيه العقل. العقل عليه أن يخطط وأن يبحث عن الطرق التي يستطيع من خلالها الوصول إلى النتائج والأهداف المنشودة من العمل المتوخى، من العمل المراد، وبذل كل ما يمكن من الأسباب، من وسائل التدبر، الوقاية، التخطيط، حتى نصل إلى النتائج المرجوة. ولكن هنا تكون الأمر الحقيقي في حقيقة التوكل، لأن التوكل فيه له حقيقة، حق التوكل يختلف عن التوكل. نحن نقول اللهم ارزقنا

0: حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل أننا نترك النتائج على الله سبحانه وتعالى، نحن نبذل كل جهدنا في للوصول إلى النتيجة، ولكن هذه النتيجة قد لا تكون كما خططنا وكما أردنا، لكن نحن نعلم أنه الله عز وجل هو صاحب النتائج، وأن الله تعالى له أمر. هذا الأمر قد لا يكون نحن ما نظن أن فيه الخير، لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما الشيخ الخير الذي نحن نتوقعه وبذلنا كل جهدنا للوصول إليه لا يكون هو الخير، صحيح. فالله تعالى يأتينا بشيء آخر. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن وأمره كله له خير. هذا طبعا يظهر في التوكل، أمره كله له خير، إن أصابته سرا
1: شكر
0: نعم فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. ونحن ما يعني في كل حياتنا ندور ما بين الشكر وما بين الصبر، وهذه حقيقة التوكل. إذن الحقيقة التوكل أنه اعتماد وتفويض لله عز وجل مع بذل كل وسائل التخطيط والتنفيذ والمتابعة ومحاولة الوصول إلى النتيجة. نحن نحاول الوصول إلى النتيجة، لكن التوكل الحقيقي يكون في قبول النتيجة مهما كانت هذه النتيجة.
2: تمام. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأركان الأساسية لقضية التوكل فضيلة الشيخ علي، حتى يكون توكلنا توكلا حقيقيا، وحتى يكون اعتمادنا اعتمادا صادقا على الله
3: سبحانه وتعالى.
2: تبارك وتعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المتوكلين صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، بداية لكم جزيل الشكر دكتور علي، هذا البرنامج الجميل الذي يركز على المحاور الرئيسية لكل خطبة جمعة. وللأمان يعني خطبة الجمعة يعني هي من القضايا المؤثرة في المجتمع، ووزارة أوقاف الحمد لله يعني موفقة باختيار عناوين صدقا هي تربوية تزكوية تحتاجها كل مسلم ليرتقي في مراتب الإيمان ويوثق علاقته بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. والتوكل كما تفضل شيخنا يعني، وسأستند على ما تكلم به في تعريف التوكل، هي عبادة قلبية. ومن المعلوم أن العبادات القلبية أجل وأرفع من العبادات البدنية، حتى أن هذه العبادات الظاهرة من صلاة وصيام التي هي محلها البدن إنما يقصد بها آثارها على القلب. أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يحتاج كيف يرتقي الإنسان بصلاته حتى تنزل على القلب فتزكيه وتصفيه وتطهره وتسلمه إلا ما أتى الله بقلب سليم. والتوكل من أجل هذه العبادة وأرفعها. والسيدنا الشيخ تكلم عن قضية أن يعتمد المسلم اعتمادا كليا على الله تبارك وتعالى، ثقة بعلمه، ثقة بحكمته، ثقة بأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الوجود، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن عندما أريد أن أقول أن أعتمد على فلان في تحقيق أمر ما، لابد أن أكون واثقا أن هذا فلان هو أهل لهذه هذا الاعتماد. ولهذا فإن التوكل على الله هو ثمرة من ثمرات الإيمان، الذي هو ثمرة من ثمرات معرفة الله تبارك وتعالى. من جهل بالله سبحانه وتعالى كيف يتوكل عليه؟ فأولى الأركان سيدي أن نتعرف على الله، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا العلم كما هو معروف، نحن عندنا في أبجديات علم العقيدة نبدأ بمعرفة ما يجوز بحق الله سبحانه وتعالى، وما يستحيل بحقه، وما يجب بحقه سبحانه وتعالى. نتعرف عليه من خلال ما ذكره عن ذاته العلية في كتابه العزيز، نتعرف على أسمائه وصفاته، وهذا محلها العقل. لكن ما هو أسمى من ذلك أن ننتقل من العلم بالله بهذه المعلومات إلى معرفة الله، والمقصود من ذلك أن ينسجم القلب مع العقل، أن ينتقل هذا العلم، العلم بصفات الله وأسمائه، إلى ذوق في القلب، فيرتقي المؤمن من قضية أنه يعرف أنه الله الرزاق إلى قضية أنه يطمئن. قال: وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. هذه قضية قلبية، كلا إن معي ربي سيهدين، قضية قلبية، لا تحزن إن الله معنا، شعور. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. كيف ننتقل من المعلومات النظرية التي محلها العقل بأن الله قادر وأن الله رازق وأن الله معطي ومانع وخافض ورافع وهو المتصرف؟ هذه المعلومات كل مؤمن يؤمن بها، ولو شك أحدهم ولو مقدار أنملة بهذا كفر والعياذ بالله، فالكل متيقن علميا. لكن نريد أن ننتقل من المعلومة في العقل إلى ذوق في القلب، يرتقي بي إلى ثقة بهذا الرب سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فعندما تتعرف على الله، وهذا مجاله طبعا أن نجلس بين أيدي مشايخنا علماء التربية والتزكية ويأخذ بأيادينا في حقيقة التوحيد الخالص، وهذا أيضا ينقلنا إلى أنك عندما تتعرف على الحق عز وجل بهذا المعنى ستثق بأن كل ما يجري في الوجود هو من قضائه وقدره. فالركن الثاني الثقة بقضاء الله. وسيدنا الشيخ ذكر قضية مهمة جدا، أن التوكل لا يعني أنك تأخذ بالأسباب التي وضعها الله، فالله سبحانه قد ربط الأسباب بالمسببات لحكمة أرادها، فمن عطل الأسباب عطل الحكمة، فتأخذ بالأسباب التي أودعها الله في الموجودات في هذا الوجود ثم تعتمد على الله. ولكن ليس المقصود بالتوكل أنك إن أخذت بالأسباب التي أرادها الله يعني أن تحقق مرادك، ولكن التوكل أن ترضى بالنتيجة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فلعل الخير كل الخير في عدم تحقق مرادك، لأنه أنا وإياك مساكين ضعفاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلو أوكلنا الله إلى أنفسنا هلكنا والعياذ بالله. لكن نأخذ بالأسباب، نطمح إلى الوصول إلى النتائج التي نريد، لكن إذا ما تحققت نتيجة بخلاف مرادنا نقول نثق بحكمة الله، نثق بعلم الله، ونعلم أن ما يجري في كل هذا الوجود هو من فعل الله، والله خلقكم وما تعملون، وأن فعل الله سبحانه وتعالى مصلحة محضة، إما بجلب منفعة أو بدرء مفسدة. فثقتي بعلم الله وبحكمة الله وبرحمة الله أنا أسلم وأرفع الراية البيضاء ثم أرضى بما كان من الله سبحانه وتعالى، عندئذ أكون من المتوكلين. وليس التوكل في مسألة واحدة، اليوم أنا مريض فمتوكل الله أن يشافيني، لا لا، التوكل حقيقة قلبية. أمنا هاجر لما وضعها سيدنا إبراهيم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت اذهب فإنه لن يضيعنا. هذه الكلمة ليست كانت وليدة لحظها، هذه كانت موجودة مع هاجر منذ كانت في فلسطين قبل أن يأتي بها إلى هذا المقام، لأنها تربت على أن الفاعل الحقيقي في هذا الود هو الله، وأنه حكيم، وأنه سبحانه وتعالى فعله كله لحكمة، وجاء هنا بأمر الله، فلله من وجود هنا حكمة، والحكمة يقينا هي منفعة لي، علمت ذلك أم لم أعلم.
2: تمام.
3: فكان
2: إذن
3: ما كان.
2: إذن لن يضيعنا
0: الله، لن يضيعنا الله،
2: نعم، يعني هذا هي قضية قمة التوكل على الله تبارك وتعالى التي جسدتها سيدتنا والدة سيدنا إسماعيل عليهما السلام عندما سألت سيدنا إبراهيم الله أمرك
0: بهذا؟
2: قال نعم، قالت اذهب يعني فإن الله لن يضيعنا في رزقنا. قضية الرزق، ستنا هاجر آمنت بأن الرزق واعتمدت على الله تبارك وتعالى في هذا الأمر بواد غير ذي زرع. قضية التوكل على الله عز وجل في الرزق والسعي إليه، سماحة دكتور ماجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا ما جسدته قصة يعني سيدتنا هاجر مع سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل بمكة المكرمة. تفضل يا سيدي.
0: يعني أنا أرى بأنه هذا الحديث يجسد المعنى الحقيقي للتوكل، هو شرح عملي لحقيقة التوكل. كل ما نقوله نحن يعني هو كلام، ولكن هذا يلخص، نعم هذا يلخص حقيقة التوكل.
2: تمام.
0: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم أو لرزقكم في روايتين،
2: نعم،
0: كما ترزق الطير،
3: يا سلام،
0: تغدو خماصا وتروح بطانا. لا احنا المستمعين يمكن ما يعرفوا شو معنى يعني تغدو معناها أنها تذهب مبكرا، يعني تخرج من أعشاشها باكرا. وهنا أيضا قضية أورج عليها، أنه يعني الرزق مربوط بالبكور، بورك لأمتي في بكورها، في الخروج مبكرا. يعني مرات أستغرب بعض الناس يعني عنده عمل ولا يخرج إلى عمله إلا بعد الظهر، أو يعني يبقى نائما بالليل صاحي وبالنهار نايم وعندك عمل، وبعدين أقول لماذا يعني لم أوفق ولم أرزق، ولماذا كسرت يعني مهنتي وأصبحت بغير عمل. هذا لم يأخذ بالتوكل اللي وارد في الحديث،
2: يعني في قضية التبكير.
0: نعم.
2: سمحت الدكتور، إحنا الآن الدوام يبدأ 8:30،
0: احنا لا نتحدث عن الموظف لا لانه مربوط بعمل
2: هنا. يعني هناك من يقول

0: لأن الأصل في قضية يعني ذهاب المسلمين خاصة في المناطق المعتدلة والحارة إلى وظائفهم ينبغي أن تكون بعد أداء فريضة الفجر، لأنه النهار هنا قد بدأ النهار. قضية أنه يكون الدوام 8:30 والساعة 9 هذا يناسب البلاد الباردة في من حيث المناخ
1: صحيح.
0: التي تشرق عليها الشمس يعني في وقت متأخر. لكن إحنا في مناطقنا لو ذهب الناس إلى وظائفهم والعمال إلى مصانعهم بعد الفجر هذا مناسب لهم. ورأينا أنه أحيانا لما نكون في موسم عمرة نجد العمال في مكة المكرمة وفي
1: المدينة المنورة يبدأون بالعمل.
0: نعم يبدأون بالعمل بعد أداء صلاة الفجر.
1: صحيح.
0: تفضل.
1: يعني ما تقوله هو بالتأكيد صحيح، ولكل بلد يعني ما يناسبها من الظروف، الظروف اللي قد تتحكم
0: هي
1: ظروف نعم هي ظروف الطقس والأحوال المناخ. وإحنا نعرف إنه أهل مكة كانوا يقيلون، يعني لما نأتي الحديث عن الهجرة مثلا كانوا يقيلوا في هذا الوقت لأنهم ما يستطيعون هم يعملوا في وقت الظهيرة.
0: طبعاً إذا أنت ذهبت سمحتك أو أنا ذهبت والشيخ ذهبنا إلى الدوام بعد أداء فريضة الفجر، هنا نحقق يعني ونعمل عندئذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء، يعني بعد العشاء بدك تحط راسك وتنام.
1: قطعا، لأنه لو كان العمل يبدأ فعليا، يعني احنا نقول انه هذا الاصل في الاصل انه يبدا العمل باكرا، صلي الفجر وتكون مجتهد وتبدا بعملك،
0: تحضر هكذا عملية توزيع الارزاق.
1: صحيح، هكذا كنا حضرنا اجدادنا الذين كانوا يعملون في الارض. كان يصلي الفجر ويذهب مباشره بعد صلاه الفجر الى الارض يحرث ويزرع ويبذر الحب وبعدين بتوكل على الله، اجى مطر ما اجى مطر هذه من رب العالمين، لكن هو لا يقصر ابدا في العمل. وكانوا يقينهم واعتمادهم ثقتهم بالله عز وجل كبيرة لدرجة أنه نحن يعني نتذكر أنه الأحوال الجوية والأمطار والثلوج والخير كان بوقتهم، كانوا مبكرين. إحنا الآن لا نستطيع أن نقول أنه يجب أن يكون العمل، لكن أقول للناس الذين يعملون بأعمالهم، يعني الدولة هي التي تحدد هذا الأمر، ونتمنى لو أنه حددت العمل بعد الفجر، لأنه نفسيا يكون الإنسان مرتاح، يعني هو نام وارتاح وصحي. يقولون أنه يكون نسبة الإشباع بالأكسجين عالية جدا، الأوزون نعم O3 بتكون نسبة عالية جدا وهي التي يحتاجها الدماغ، بيكون في قمة نشاطه وما في اكتظاظ في الحياة والصخب للحياة، يعني فعليا يكون العمل أفضل. احنا نقول نرجع للحديث، يعني الأمور هذه نتركها لأهل الاختصاص، لكن نرجع للحديث. الحديث أنه تغدو خماصا، يعني تخرج من من صباح. من عشاشها وبطونها فارغة ليس فيها شيء، يعني في جوعة ولكنها تذهب، هي
2: تسعى
1: بقدر بالله عز وجل ماذا يكتب لها وماذا يكتب لفراخها. أيضا هي ليست لوحدها، هي كما نحن لدينا أبناء لديها أيضا فراخ وهي ينتظرونها. ثم تروح يعني تعود متأخرة، بذلت كل جهدها وتروح بطانة، تعود ولا بطنها ممتلئ بالطعام، من الذي رزقها؟ الله، وتطعم فراخها وتقوم بها وبغيرها. يعني هون أيضا هذا المعنى هو التوكل والتواكل. بذكرنا بسيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء إلى أناس في المسجد، وقيل أن أناس من اليمن كانوا في الحج ولم يجد معهم طعاما ولا شيء، قالوا من هؤلاء؟ قالوا المتوكلون. قال هؤلاء المتواكلون، المتوكل الذي يبذر الحب ثم يتوكل على الله. بيعلمنا أنه المتوكل بيصنع يأخذ بالأسباب، يبذر الحب كالمزارع، يعني يزرع ثم بعد ذلك يقول الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. لما ننظر إلى السنن الإلهية في هذا الموضوع، يعني الله عز وجل تكفل فينا وتكفل في طعامنا وشرابنا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إحنا هذا يقيننا أن الأرزاق من عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اسمح لي معلش لو أخذت من وقتك دقيقتين. أكثر شيء يؤرق الإنسان في هذه الحياة
2: الرزق.
1: مسألتين، الحياة نفسها، الخوف من الموت والرزق. وأكثر مسألتين الله سبحانه وتعالى يعني فصل فيهما الأمر، إنه هذا الموضوع ما تناقش فيه. هذه القضية لا تناقش فيها،
2: محسومة.
1: يعني الموت لن تستقدم ساعة ولن تستأخر، ما
0: طيب بالأمس يعني سمعتك
1: نعم،
0: يعني أضرا بدي بنصدق.

0: الحقيقة بالأمس يعني شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي قيام بعض المزارعين بإلقاء البندورة يعني في الشوارع وفي على قارعة الطريق بحجة أنه والله سعرها نزل. طيب لماذا لم تقم بتوزيعها على الفقراء والمساكين؟ هل هذا يتناسب مع عقيدة التوكل؟ هذا الفعل يتناسب مع الإسلام ومع عقيدة التوكل يا سيدي؟
1: هذا إتلاف للمال. نحن مطلوب منا أن نحافظ على المال، على الرزق. المال أساس من أساسيات الحياة. هذه البندورة ولا يعني أي سلعة لها قيمة هي مال. نعم. صحيح أنه هو يعني قد يكون ظلم بطريقة أو بأخرى بأن ما يبذله هو
0: هذا لا سيدي مش ما فيها ظلم،
1: لكن
0: هذا
1: هو في وقت آخر
0: عرض طلب.
1: نعم هو في
0: ممكن
1: وقت
0: يصير
1: آخر
0: سعر كيلو بندورة بدينار، وممكن يكون بربع دينار، ممكن
1: صحيح
0: يصير بدينار ونص
1: بين عشية وضحاها.
0: هذا عرض طلب.
1: أما أن يلقيها ولا يستفيد منها أحد، نحن طبعا نقول له أن هذا الأمر يعني نسأل الله تعالى أن لا يؤخذك عليه، ولكن فيه إثم. أنت تتلف مالا الله عز وجل أعطاك إياه، فهذا غير جائز شرعا. ونسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يرزقهم يعني. نحن لا نحب الخسارة ولا نحب أن يعملوا، هم أكثر ناس يعني يعملوا فعل المزارعين، هم أكثر ناس يخدموا البلد فعليا، ولكن أن يلقيها في الأرض يعني ودون أن يستفيد منها أحد، على الأقل وزعها للفقراء. قل نعم. من يحب أن يأتي فليأخذ، ونحن عندنا فائض مثلا.
0: نعم.
1: لكن نحن لا نقبل هذا أبدا. نعم. شرعا.
0: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال
1: وإضاعة
0: المال، كما نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقودنا يعني هذا الفعل يقودنا فعل إلقاء البندورة على قارعة الطريق أو طعام للحيوانات علف، وعدم توزيعها على الفقراء والمساكين.
1: نعم.
0: وعدم بيعها بسعرها الحقيقي بسعر السوق. هذا يقودنا فضيلة الشيخ علي إلى قضية التوكل في التعامل مع القلق المالي والمهني، مواجهة المشكلات الاقتصادية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهتها، كما حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام لما نعم رأى الرؤيا
2: نعم
0: على ملك مصر وفسرها له سيدنا يوسف عليه السلام. هنا سيدنا يوسف أمر بزيادة الإنتاج، ترشيد الاستهلاك،
2: صحيح،
0: ادخار الفائض في سنوات الخصب استعدادا لسنوات الجذب.
2: نعم.
0: بناء على هذا التفسير.
2: نعم.
0: كيف يتعامل المسلم نعم مع هذه القضية، قضية القلق المالي والمهني اعتمادا على
2: نعم
0: التوكل على الله تبارك وتعالى؟
2: الدكتور أيضا يعني سأبدأ مما يعني بدأ به فضيلة شيخنا الشيخ ماجد بقضية تعريف التوكل أصلا. يعني عندما قال الأسباب، قضية أسباب ليس مجرد أن تأخذ أسباب دون دراسة حقيقية لهذه الأسباب. الله سبحانه وتعالى أودع أسرار في هذه الموجودات، وأمرك أن تتعرف على هذه الأسرار وأن تستعملها كما هي، يعني خلقت لأجله لتحقيق الغايات. طب الآن أنا بتكلم عن قضية اقتصادية وعندي أنا مشكلة اقتصادية، لابد أن أدرس الأسباب، لماذا وصلت إلى هذه المشكلة أصلا. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال الرؤيا وهو نبي يوحى إليه تبين له ما سيحصل في مصر، ثم وضع مخططا جميلا، مخططا صحيحا اعتمد فيه على الإدارة في إدارة المشكلات مثل هذا. احنا عندنا لما نتكلم عن إدارة، في عندي فرص وفي عندي تحديات، كيف أستغل الفرص وكيف أتجاوز هذه التحديات. اليوم نقول يعني سواء كان يعني هؤلاء المزارعون أم غيرهم، هذه المشكلة التي حصلت قد تكون أحدها أسبابها عدم دراسة حقيقية قبل أن أزرع البندورة أصلا،
0: عدم أداء الزكاة.
2: أنا غير مطلع، نتكلم عن الأسباب المادية التي أمرنا أن نتخذها. فالآن سيدي يعني لابد لمواجهة أي مشكلة اقتصادية، والعالم اليوم كله يواجه مشكلة اقتصادية سأقولها صراحة أساسها الاعتماد على الربا رقم واحد. العالم يواجه مشكلة اقتصادية، طب هذه المشكلة تحتاج إلى خبراء، وأنا أوصي من خلال هذا المنبر لا يتكلم أحد بغير تخصصه، لأن الكلام بغير التخصص مشكلة يعني عظيمة لا يحل إشكالية بل يزيدها تعقيدا. أهل الاختصاص، نحن نتكلم عن القضية الاقتصادية، إذن أنا أحتاج إلى أهل الاختصاص في هذا المجال، مجال اقتصادي، ليضعوا لنا حلا لهذه المشكلة الاقتصادية من ضمن الأسباب التي أودع لها. دكتور حتى بس أميز بين قضية السبب في الرزق وقضية الرزاق، هذه مهمة جدا. سيدنا مريم عليه الصلاة والسلام قال الله لها وهي في أضعف أحوالها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. الآن يعني منطقيا وعقلا وعلميا، هل لمريم أو لأي امرأة في الوجود، بل لمجموعة نساء، لمجموعة رجال، أن يهزوا نخلة،
0: خاصة عندما تكون المرأة نفساء،
2: في حال نفساء، هل هذا ينزل يسقط تمر؟ هل يحقق النتيجة؟ اليقين أنه لا. الله أراد من خلال هذا المثل سبحانه وتعالى أن يخاطبنا جميعا ويقول كل الأسباب التي تتخذونها لجلب الأرزاق هي في حقيقتها كنخلة مريم. هذه النخلة لا تحقق النتائج بطبعها، ولكن الله سبحانه هو الرزاق الذي يعطيك الرزق عند اتخاذ الأسباب. اليوم أنا بدي أتخذ السبب الصحيح، ومن ثم أتوكل على الله في تحقيق النتائج. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام استشرف المستقبل، نظر إلى هذه المشكلة التي ستكون في مصر، فأولا لابد من استغلال سنوات الوفرة، استغلال سنوات التي فيها المطر، فقال ازرعوا على قدر استطاعتكم، ثم أمر بادخار هذا القمح إلا قليلا مما تأكل. قال قليلا إيش يعني؟ يعني طول بالك، لا تعيش حياتك أنت في ظل أنت راتبك على قدك، لا تعيش لحياة الرفاهية، فيش داعي تغير تليفون كل 4-5 شهور، كل ما ينزل تليفون حديث وأنه مغير تليفون أنت راتبك يعني شيء، وتشكو الفقر. ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، الاقتصاد نصف المعيشة،
0: ترشيد الاستهلاك،
2: ترشيد الاستهلاك. واليوم أنا بقول يعني المغريات كثيرة، أتكلم عن نفسي وعن باقي الناس، المغريات كثيرة، نفسي أركب سيارة موديل فاخر، نفسي أعمر بيت فاخر، نفسي، هذه شهوات نفس، لكن أنا ظرفي المادي لا يسمح بذلك. وترشيد الاستهلاك أن تعيش حياتك على قدر ما عندك من الـ من الـ من الـ من الراتب، من الأرزاق، مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وزي ما قالوا عقد الحافك
0: مدرج
2: ليك بتعيش، لأنه بالنهاية أنا يعني أريد أن أعلق كل أوضاع المالية وكل ما أشتهي أن آتي ولا أحصله، أعلقه على مثلا على مشكلة اقتصادية، أعلقه على الدولة، أعلقه على جهة معينة. أخي الكريم، الرزاق هو الله، الراتب ما له علاقة بالأرزاق، هذه أسباب، الراتب رزق والدكان رزق والمزرعة رزق، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ورزقك مقسوم كما تفضل شيخنا عندما قال وفي السماء رزقك وما توعدون، قضية منتهية، وعندما ينفخ فيك الروح وأنت في رحم أمك في رواية 4 شهور وفي رواية 40 يوم قال يؤمر بكتب رزقه. أنت ابحث عن البركة، هذه البركة التي لا تكون إلا بالقرب من الله وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، البركة التي تأتي من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل، عندنا نتكلم عن أسباب المادية، أيضا في عندي أسباب معنوية زي ما تفضل الدكتورنا، عندك أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم، عندك تلاوة جزء قرآن، عندك المحافظة على الصلوات الخمس، عندك الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بدك الرزق يجيك وانت ما تأخذ الأسباب لا مادية ولا معنوية، هذا قضية يعني
0: شرعية.
2: هذا هو التواكل، تفضل فيه الشيخ، انه انت الله مش رازقني شيخ، انت رزقك مقسوم، رازقك رازقك، والله لن ينسى احد من خلقه، وانه ليرزق النملة السوداء والصماء في الصخرة الصماء في الليلة الظلمة يأتيها رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها. لكن يا شيخ، كيف نحن نستطيع أن نتعايش مع هذه الحياة على وفق الذي يأتينا من حق أجل؟ وكيف أحقق؟ أنا ما عندي مشكلة، أطمح أن يكون لديك قصر ولديك خدم وحشم وسيارات وعندك، ما في إشكال، هذا حق مدام مباح يأتي مباح، وأنت طلع الزكاة ماله صحتين وعافية، ما من حرم ما حرم ما أحل الله، لكن لابد أن يكون بأسباب شرعية، وأن تتخذ الأسباب التي أودعها الله في هذا الوجود، ويكون لك جهد وتقبل على الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما حل المشكلة الاقتصادية حلها بإدارة معتمدا على الله. طيب هل المشكلة حلت لأنه سيدنا يوسف عمل هالخطوات هاي؟ لا، وإنما هذه الخطوات أسباب حلت لأنه كان معتمد على رب الأرباب سبحانه وتعالى. القلب متعلق بالله، أنت عندك يقين بأن الذي يحقق المصلحة والذي يدفع المضرة هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى أبدا. لذلك قلنا نرجع نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم. إحنا عندنا مجتمعنا عندنا مشكلة، يعني العقيدة التي يجب أن يتعلمها كل مسلم، هذا من العلوم الضرورية، على الأقل يتعلم من هو الله، ماذا يجوز بحق الله، وماذا يستحيل بحق الله، وما يجب بحق الله، لتنطلق بعد ذلك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. كيف أنت تقول الله الرزاق ثم ترمي على ذاك وهذا أنه والله أنا طفران لأنه فلان لأنه علان؟ الرزاق الله يا شيخ.
0: نعم
2: أبدا.
0: ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة
2: إلا منع القطرة،
0: إلا منع القطرة من السماء
2: ولولا البهائم لم يمطروا.
0: نعم، ومنع القطر من السماء يعني ليس مقتصر على المطر، مقتصر يعني نعم، يشمل أيضا البركة،
2: نعم،
0: يشمل الرزق كله. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى بعد قليل لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب المباركة.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: اللهم صل
0: اللهم
1: وسلم.
0: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه ووالديه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. سمحت الدكتور ماجد بدقيقتين، الله يكرمك، قضية التوكل في مواجهة المصائب والأزمات، انطلاقا من أن كما اتفقنا من أن أحد أركان التوكل الحقيقي على الله عز وجل هي قضية يعني الإيمان بقضاء الله وقدره. كيف يكون التوكل في مواجهة المصائب والأزمات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث هجرته من مكة إلى المدينة، وكما علمنا سيدنا موسى عليه السلام في هجرته ليلا مع قومه، أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، طبعا طلبا للنجاة. تفضل يا سيدي.
1: أولا نقرر بأنه اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني نحن لا ننتظر حتى نقع في الشدة وبعدها نطلب من الله عز وجل أن يكون معنا ويكون وكيلنا. نحن نوكل الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة. ثانيا، الحياة هكذا هي، الحياة ابتلاء ولا بد أن نتعرض إلى الشدة، وحتى يعني قد يكون أحيانا الخير نفسه ابتلاء. يبلوكم بالشر والخير فتنة، كله الحياة فيها ابتلاء. فيجب أن يكون الله عز وجل في قلوبنا، قلنا إنه هي حركة، التوكل هو حركة قلبية كما قال وأكد فضيلة الشيخ، يعني هي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى بأنه هو الفاعل وهو المسبب وهو رب الأسباب، ولكنه أمرنا أن نأخذ بالأسباب، نحن نأخذ بالأسباب لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جسد ذلك في هجرته. أولا هو تعرض لمحنة عظيمة، ما عاد أحد يدخل في الإسلام، وكان من نتائج ذلك أنه عرض نفسه على غير، يعني كان يعرض نفسه على القبائل، ومن ضمنها أنه ذهب إلى الطائف. هناك في الطائف نعرف بأنه لم يستقبل الاستقبال الذي يليق بالإنسان وليس برسول عليه الصلاة والسلام، وضرب وعليه الصلاة والسلام لجأ إلى يعني أحد البساتين لنقل بالاسم، وهناك آمن به عداس، هذا الصبي يعني بدأت بعد المحنة الشديدة وبعد الإيذاء الشديد الله عز وجل بدأ يفرج عليه،
0: يفرج عنه صلى الله عليه وسلم.
1: وهناك نزل الملك يطلب منه إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، والدعاء المعروف اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت أرحم الراحمين، وأنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلوني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكت أمري، إن لم يكن بك علي غضب
2: فلا أبالي.
1: هون النقطة، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني المؤمن يبحث على أن يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى في كل أفعاله، وبعد ذلك النتائج على الله. ولما يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عرض على القبائل التي تأتي إلى الحج وأسلم الأنصار وأمر بالهجرة، المقصود الآن الحديث عن الهجرة، أمر بالهجرة وهو يعلم بأن الله تعالى عاصمه من الناس، يعلم بأنه سيصل إلى المدينة وأنه سينفذ أمر الله، وأن هذه الدعوة ستبلغ كما قال الآفاق، لا تدرك بيت مدر ولا حجر ولا وبر إلا وتدخله. ورغم ذلك ننظر هنا كيف التوكل. أولا هو اختار صديقا، علف راحلة وجهز راحلة لمدة أشهر، جاء في وقت لا يحضر فيه، قلنا أنه وقت الظهيرة الناس بتنام لأنه يعني
0: على حر شديد، المكة قديمة.
1: نعم، جاء في وقت لا يمكن الناس أن تتحرك فيه، ووضع في نفس في فراشه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقولوا أنه نائم في فراشه في هذا الوقت، وهم يحيطون بالبيت، جعل هناك من يزيل فهي يزيل آثار الأقدام، أخذ من يدله على الطريق، وهو كان يعني عبد الله بن رهيق قد كان لم يكن مسلما، لكنه دفع له لكي يدل على طريق غير مطروق، الطريق التي لا يأتيها الناس. كانت أسماء تأتيه بالطعام، كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يأتيه بالأخبار، جعل يعني خطط لكل شيء. وبعد كل هذا، بعد كل هذا التخطيط، نجد بأن قريش استطاعوا الوصول إلى
2: الغار
1: الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يأتي، انظر هنا، يعني بعد كل هذا التخطيط وهذا النظام الدقيق والأخذ بكل الأسباب، أبو بكر هنا داخله الخوف رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه، يعني لو أنزل رأسه لرآنا. وهنا يأتي التوكل الحقيقي، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟
0: الله ثالثهما،
1: إن الله معنا.
2: يا سلام،
1: هنا التوكل الحقيقي بعد كل الأسباب. لا، وهو نبي ويعلم أنه سيصل، أخذ بكل الأسباب وكل التدابير. وسيدنا موسى نفس الشيء، الله عز وجل أمره أن يغادر مصر لأنه يعني كانوا مستضعفين وليلا، نعم، ورأى خلفه الجنود وفرعون وجيشه المدجج، ما عرف ماذا يفعل، قال له الله عز وجل: اضرب بعصاك.
0: وهذا يدعونا إلى الحديث عن قضية التوكل في اتخاذ التدابير الوقائية. فضيلة الشيخ علي، كما حصل مع سيدنا يعقوب عليه السلام عندما طلب

0: طلب من أولاده أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة لا من باب واحد لحمايتهم من العين والحسد وعدم إثارة الشبهات. قضية التوكل في التدابير الوقائية سواء كانت علاجية
1: دفع مضرة
0: أو غير ذلك.
1: سيدي كل محاورنا تنصب حول قضية مهمة جدا، أو هو أن على الإنسان على المسلم أن يتخذ الأسباب التي جعلها الله لتحقيق النتائج، ثم لا يعتمد على هذه الأسباب، يأخذ كل الأسباب كأنها كل شيء، كما فعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة. شوف، اتخذ كل الأسباب كأنها هي الأسباب التي هي كل شيء، ثم في لحظة من اللحظات تركها لأنها حقيقة لا شيء لا تحت إن الله معنا. ونفس الترتيب
0: هذا نفسه اللي اتخذه سيدنا نوح عليه السلام،
1: نعم، في بناء سفينته
0: دعا ربه إني مغلوب فانتصر،
1: ثم يأتي الخبر الإلهي،
0: نعم،
1: أن اصنع الفلك. طب وين؟ في صحراء قاحلة بينها وبين أقرب ماء مئات الكيلومترات، كل مرة ملأ من قومه سخروا منه.
0: نعم.
1: يتخيل اليوم أنت في عمان وتوصيني أن أشتري لك زورقا، سيقول أنت عندك لبس، عندك في إشكالية، سأتهمك بالجنون، لأن هذه المنطقة ليس فيها ماء. سيدنا نوح عليه السلام أمر، ولذلك جاء الأمر الإلهي فأصبح هذا سبب، السبب منطقي مش منطقي لكنه أمر من الله تبارك وتعالى. فلما صنع الفلك عليه الصلاة والسلام انصياعا لأمر الله، وهو يعلم أن هذا الفلك لن يكون هو يعني النجاة من الفلك نفسه، وإنما هو سبب للنجاة، والمنجي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس ابتلع الحوت يا شيخ، سيدنا يونس ابتلع الحوت حقيقة، ولو أن القضية تعتمد لكنه
0: لكن قضية سيدنا نوح عليه السلام يعني بالإضافة إلى ما تشير إليه من قضية التوكل والاعتماد على الله عز وجل، كان هنالك إعداد بحسب المستطاع من قبل سيدنا نوح لمواجهة هؤلاء الأعداء، انطلاقا من دعائه أني مغلوب فانتصر.
1: نعم دكتور علي، إذا وجدت نظرت إلى القرآن الكريم وكل القصص الواردة عن الأنبياء، ستجد أن هؤلاء الأنبياء اعتمدوا على قضيتين مهمتين: الأولى اتخاذ الأسباب الصحيحة المتاحة بين أيديهم لتحقيق النتيجة المطلوبة، ثم في لحظة من اللحظات هذه الأسباب ما عادت موجودة، وحقيقة الأمر أن الذي نجاهم والذي نصرهم والذي أيدهم هو الله تبارك وتعالى. في بدر الكبرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان واضحا، خرج ثم دعا: اللهم إنهم قلة فكثرهم، إنهم جياع فأطعمهم، إنهم حفاة فاحملهم، إنهم عراة. إذن ليس عندهم أي سبب من أسباب النصر، لكن وأعدوا لهم إيش؟ ما استطعتم. إذن أنا مطلوب مني على قدر استطاعتي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله إلا وسعها، هذا ما أستطيع أن أقدمه من الأسباب يا رب الأرباب، ما قصرت. إذن أصبح الآن حقيقة التوكل عندك موجودة، لأنك اتخذت الأسباب التي تستطيع تحقيقها، ثم تخليت عنها بقلبك واعتمدت وربطت النجاح والفلاح بيد الواحد الأحد، ثم سلمت بالنتيجة لعلمك أن هذا هو الحق وهو الأفضل لي، لأنه اختيار الله. دائما نقول: اللهم اختر لي ولا تخيرني.
0: ولا شك عندئذ بأن المسلم متى كان متوكلا على الله تبارك وتعالى سيلمس كثيرا من الأثار النفسية والإيمانية للتوكل، من زيادة القوة والصلابة والشعور بالمعية الإلهية والحماية الربانية وعدم الخوف من المستقبل، عدم الخوف في قضية الرزق أو في قضية الأجل، حتى ولو كان مريضا يعني بمرض عضال. الأعمار والآجال والأرزاق بيد الله عز وجل، عندئذ سينال هذا المتوكل على الله تبارك وتعالى محبة الله في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا دخول الجنة بدون حساب وبدون سابقة
1: يا رب اجعلنا
0: عذاب. نأتي الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى المحور الأخير المتعلق بالشعار الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بالتعاون مع وزارة البيئة لهذا العام، من شعار المراكز الصيفية القرآنية: بيئة أنقى ومجتمع أرقى، انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، خاصة وأن قضية التوكل على الله تبارك وتعالى عنوان خطبة الجمعة: إن الله يحب المتوكلين، والتوكل على الله عز وجل يدعو إلى المحافظة على النظافة، من حيث أن التوكل على الله لا يعني إهمال الأسباب، بل يقوم على السعي والعمل المادي المقترن بالاعتماد القلبي على الخالق، والمحافظة على النظافة جزء أصيل من هذه الأسباب فهي سلوك

عملي يحمي الفرد والمجتمع من الأمراض والأذى. عندما يهتم الإنسان بنظافة بدنه وبيته وبيئته ومسجده ومدرسته ومصنعه ومكان عمله، فإنه يأخذ بأسباب الصحة والسلامة إيمانا بأن الله أمر بالأخذ بالأسباب، ثم يتوكل عليه في طلب الشفاء والحماية. فالإسلام ينظر إلى النظافة كعبادة وشكل من أشكال الأخذ بالأسباب الشرعية والحسية، ومن أجل ذلك يتجسد التوكل الصادق في الجمع بين الطهارة الظاهرة والاعتماد الباطن على الله تبارك وتعالى. كل الشكر والتقدير لكما سماحة الدكتور ماجد الدراوشة، مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف، فضيلة الشيخ علي القادري على هذه المعلومات القيمة. الشكر موصول المستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ويشدد على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين غربي مدينة غزة. الرئيس اللبناني يحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في روما. الرئيس الأمريكي يهدد بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران، ووسائل إعلام أمريكية تفيد بأن واشنطن تدرس تنفيذ هجمات واسعة قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. الجيش الأمريكي يوسع عملياته البحرية ضمن الإجراءات المفروضة على إيران، معلنا تغيير مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من كارثة إنسانية متفاقمة في شمال كردفان في السودان مع تصاعد سوء التغذية وانتشار الكوليرا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها سيطرت على 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر تموز الماضي. وأخيراً، أجواء حارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تدعو إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وإشعال النيران في المناطق الحرجية، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

أن كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور.

0: والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في عالم الاقتصاد. نحن معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة التحليلية نرصد أبرز المستجدات والملفات الاقتصادية والإنتاجية. وتشهد الساحة الدولية أيها الأعزاء في هذه المرحلة تداخلا متسارعا بين السياسات المالية والقطاعات الإنتاجية، حيث ترصد حلقتنا هذا اليوم توازنات هذا المشهد الاقتصادي بأبعاده الثلاثة: الدولية، الإقليمية والمحلية. ونستهل بفتح الملفات المتعلقة بتقلبات أسواق النفط والطاقة وأيضا الذهب والدولار، متأثرة بالتوجهات التنفيذية للإدارة الأمريكية والانقسام النقدي الحاد داخل المجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن ثم ننتقل إلى الشق الإقليمي لنقاش تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وأثره على كلف الملاحة والتأمين في الممرات المائية الحيوية، بالتوازي مع رصد أبعاد الدبلوماسية الاقتصادية والشركات الاستراتيجية بين الدول. ونصل أيضا مستمعينا إلى هذا الملف المهم الذي يتعلق بهذه الأبعاد التنموية لملف سياحي اقتصادي بيئي يتعلق بإدراج محمية العقبة البحرية على لائحة التراث العالمي لليونسكو. وفي الختام نأخذ بعين الاعتبار هذه الأسعار وتقلباتها فيما يتعلق بالذهب، لنتعرف على النشرة التي أغلقت عليها الأسواق مؤخراً.

وسيكون معنا في هذا الحديث من خلال هذه الملفات ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور عمر إخلاف غرايبة، وهو الأكاديمي المتخصص بالمخاطر المالية وكذلك خبير ومحلل مالي واقتصادي، وأيضا سيكون معنا في ملف العقبة الثابت في عالم الاقتصاد لهذا اليوم الأستاذ ناصر الزوايدة، وهو مدير عام محمية العقبة البحرية، وكذلك في ملف المعدن النفيس المعدن الأصفر الذهب سيكون معنا الأستاذ ربحي علان، وهو نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات الأردنية. فاصل قصير ونفتح ملفات عالم الاقتصاد، فكونوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء، ونرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور عمر خليف غرايبة. كما أشرنا هو الأكاديمي والخبير والمحلل المالي والاقتصادي. مساء الخير دكتور عمر.
1: مساء الخير أستاذ إنعام، شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة.
0: أهلا بك. يترقب العالم بحذر هذه البوصلة، بوصلة المجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع الواقع المعاش وهذه المتغيرات المتسارعة في الإقليم والعالم أيضا. إذن هي فعلا يعني حالة متأرجحة ما بين كبح جماح التضخم وتثبيت أو رفع أسعار الفائدة في ذات الوقت. تتوجه الأنظار مستمعينا الكرام نحو مضيق هرمز الشريان الحيوي للطاقة العالمية وقراءة ارتدادات التوترات الجيوسياسية هناك على سلاسل الإمداد وحركة الأسواق في العالم. إذن نستهل مع الأستاذ الدكتور عمر خليف غرايبة في هذه الملفات الساخنة وإدارة المخاطر المالية المعقدة. إذن هذه القراءة، قراءة أرقام السياسة والاقتصاد إلى يعني الكثير من التفاصيل سيطلعنا عليها الأستاذ الدكتور عمر غرايبة، تفضل.
1: صحيح أستاذ إنعام، اللي تحدثت فيه أن هناك تغيرات متسارعة، لكن اسمحي لي بداية أن أشكرك على هذه الاستضافة وأشكر الفريق اللي معك.
0: أهلا ومرحبا.
1: حقيقة على هذا البرنامج، برنامج عالم الاقتصاد، اللي فعلا بيفتح نافذة للمواطن الأردني ليطل أو للإطلال على الاقتصاد العالمي ووضعه بالصورة وتوسيع أفقه، لأنه حقيقة إحنا في هذه اللحظة واللي حكيتيها أخبار متسارعة في بعض الأحيان متضاربة متقلبة، سواء باد أو جود نيوز، هون المواطن بصير يدرك ويصبح عنده إطار فكري واسع، ومن خلال هذا البرنامج بصير يعرف هذه التحديات الاقتصادية أكثر وبيصبح أكثر استجابة.
0: نعم.
1: سواء عقلانية للأحداث الاقتصادية، وبتساعده طبعا في ترتيب ظروفه، وهذا ما نسعى إليه.
0: نعم فعلا بالتأكيد هذا ما نطمح إلى تحقيقه.
1: ولكم الأجر إن شاء الله. طبعا
0: فيك.
1: عودة على سؤالك أستاذة إنعام، نعم الفيدرالي الأمريكي منقسم، الاحتياط الفيدرالي وهو بنك مركزي يدير السياسة النقدية في أمريكا، وهو ما يحدث داخل هذه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لا يؤثر فقط على أمريكا، إنما يرتد صدى في كل دول العالم، بسبب أن السياسة النقدية الأمريكية هي التي تقود البنوك المركزية وتقود السياسات النقدية في البنوك المركزية في معظم البنوك المركزية في العالم. وعندما ينقسم أعضاء الفيدرال الأمريكي داخل البنك تبعهم المركز الأساسي، معنى ذلك هم مختلفين على تثبيت الفائدة أو رفعها.
0: نعم.
1: أو تخفيضها. وهذا الاختلاف هو السبب الأساسي له، هو أن جزء منهم يدعي أن التضخم ما زال مرتفعا، المستهدف هو 2% للتضخم.
0: نعم.
1: التضخم إذا لاحظنا في شهر مايو اللي هو مايو 4.2% ارتفع نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على غزة، على إيران عفوا، وفي يونيو أو جون انخفض إلى 3.5%. فهم يدعون أن التضخم ما زال بعيدا عن المستهدف وهو 2%، وبالتالي يضغطون إلى تثبيت الفائدة أو رفعها ليكبح التضخم. لكن الفريق الثاني والآخر هو يدعي أن التضخم ممكن أن ينخفض في الأشهر القادمة، لأن تثبيت معدلات الفائدة لم يأتي بثماره.

0: ولم يأتي بأثره المكتمل لهذه اللحظة، وبالتالي بيحكوا إنه خلينا نتريث ولا ننزل الفائدة علشان ندعم سوق العمل والنمو في المستقبل.
1: نعم.
0: فهذا الاختلاف طبعا ينعكس علينا، على بنوكنا المركزية وسياساتنا النقدية في كل دول العالم أو في معظم دول العالم. نعم صحيح.
1: إذن دكتور عمر، وأنت يعني كما حال الجميع من الخبراء تراقب هذه البوصلة، بوصلة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتأرجحة في مكافحة التضخم، إذن من منظور إدارة المخاطر المالية، بما أنك الآن فككت هذه الشفرات وأيضا وضعت يدك على هذه الحقيقة، حقيقة مستمعينا تتداخل هذه الظروف والمتغيرات، ولكن هنالك ثبات في قضايا وملفات مالية واقتصادية عالمية على الأقل يعني منذ عام 2008. كيف تنظر إلى هذه المخاطر وإدارتها في ظل هذه الأوضاع، في ظل هذا الانقسام ما بين الدول، هذه العلاقات حقيقة ما بين الدول؟ يعني لاحظنا بأن هنالك لغة عاطفية بعيدة كل البعد عن السياسة نجدها حاضرة في تعامل المملكة المتحدة مع الملف الأوروبي، وهنالك حنين بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي. أيضا هناك انقسامات أخرى في كيانات اقتصادية بعينها، حتى وإن كانت تخضع أو تتبع لمظلة دولية، يعني نجد أن هناك انقسامات رغم هذه المتغيرات وتأثيراتها.
0: هو أنا أشكرك أستاذة إنعام على هذا السؤال الواسع الذي يتطلب أفق واسع جدا حقيقة للإجابة عليه. هو هناك بعد 2008 أنت وضعتي تاريخيا سنة محورية في العالم. 2008 حدثت الأزمة المالية العالمية، أربكت العالم وطبعت أمريكا أكثر من 2 تريليون دولار، هذا ساهم في التضخم، ودخل العالم مرحلة جديدة بعد 2008، وحتى دول البريكس دخلت ساوث أفريقيا جنوب أفريقيا. فهناك بدأ يتضح قطبين في العالم أصبحا ظاهرين لكنهما غير مؤثر القطب الشرقي بشكل كبير.
1: نعم.
0: بمعنى أن كان حدث هناك تحالف قوي وأصبح التحالف أقوى في القطب الأول بسبب المخاطر الاقتصادية، وتشكل القطب الثاني دول البريكس. بعد ذلك حدث دخلنا في الربيع العربي وتهاوت دول عربية للأسف كثيرة وتأثرت على المنطقة وحقيقة أثرت علينا وعلى الدول المجاورة. لكن ما حدث بعد جائحة كورونا أصبح العالم أكثر دقة، يسير على خيط رفيع، بمعنى أن بايدن الرئيس بايدن كان يطالب الخليج ودول أوبك بلس بسبب عودة التضخم، لأنه عندما حدثت جائحة كورونا كوفيد 19 بعد 2020، على فكرة أمريكا طبعت ليس 2 تريليون دولار،
1: نعم،
0: طبعت 8 تريليون دولار، أدخلت العالم في مستويات تضخم عالية جدا، وصل التضخم في أمريكا 9.1%، يعني ابتعد عن 2% بشكل كبير. عندما حدث هذا التضخم نتيجة طباعة تريليونات الدولارات وتعرقل سلاسل الإمداد نتيجة الإغلاقات لوكداونز اللي حدثت في بالدول، بدأ الرئيس بايدن يطالب الدول ويفكك أوبك بلس ويجبرها على إنتاج أكثر. هذه الدول رفضت أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا. بعدها مباشرة توجهوا بتوسيع نفوذ الناتو إلى روسيا.
1: نعم.
0: وكان هدفهم في تلك اللحظة في عام 2022 فبراير أن يسقط بوتين وروسيا ويسحب الغاز والنفط الموجود والخير في روسيا. لم يتم هذا، والوعودات التي أعطيت لأوروبا والناتو لم تنجح، فبالتالي دخلت حقيقة أوروبا زي ما تفضلتي حضرتك، إنه دخلت أوروبا بعد 2022 مشكلة نقص الغاز ومشكلة ارتفاع أسعار النفط، فبالتالي ظهرت هذه الانقسامات وخرجت انقسامات، وقبلها كانت اليوكي طالعة بريطانيا من أوروبا الاتحاد الأوروبي، وهذا السيناريو تعمق الآن في ظل أن الحرب في العدوان الإسرائيلي على غزة لم ينجح مشاكل

0: العسكرية، ولم تنجح أيضا المشاريع في إيران وفي الخليج. الآن ينتقل إلى مرحلة أكثر قسوة أنا برأيي، والانقسام الموجود في الفيدرالي المركزي الأمريكي المجلس هذا، هذا له باطن أو له صورة باطنية، أننا سنضغط على الاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي عندما ترتفع الأسعار أكثر ونعمل مشاكل اقتصادية أكثر، ستضطر الدول المنتجة ولديها قدرة إنتاجية أكثر بتصدير نفط أكثر.
1: إذن يعني إذن هنالك أدوات التحوط التقليدية الآن تفقد هذه المرونة التي كانت لديها، يعني هنالك تسير هذه الأشكال من التعامل مع هذه المتغيرات وفق مفاهيم جديدة. وضح لنا دكتور عمر.
0: بالنسبة للتحوط، أم من السيناريو اللي بحكي لك فيه كيف أثر كمان على الذهب مثل ما بدك يعني؟
1: زي نعم تفضل. نعم بالتأكيد
0: الانقسامات هذه اللي بتصير طبعا عمالها بتنعكس على العالم بالأسعار اقتصاديا ونفسيا بالخوف والطمع، وإعلاميا بالأخبار السيئة أو الجيدة، وسياسيا بالانقسامات، وحتى وصلت دينيا، يعني أصبحت الآن الأمور واضحة في منطقة العربية. وهنا أنا بشير إلى أنه أعطيهم مثال للمستمع الكريم، أنه مثلا الذهب، حذرت قبل 6 شهور و7 شهور لا تستثمر في الذهب، لأنه الذهب بيلعبوا فيه المضاربين وبيلعبوا فيه طبقات كبيرة. اللي صار أنه بالذهب وصل $5,200 الأونصة، وبدأوا ينشروا من خلال الميديا أنه جي بي مورغان والبنوك الكبيرة الضخمة أن الذهب أونصة الذهب ستصل إلى $6,000. تفاجأنا أو تفاجأ العالم أنه وصل الآن حول $4,000. ما الذي جعله يهبط من $5,200 إلى $4,000؟
1: إذن التحوط انتقل من الذهب إلى النفط.
0: أيوة الملاذات الآمنة. والتحوط انتقل من الذهب والعملات المشفرة، تناقصت النص، $120,000 البيتكوين الوحدة الواحدة أصبحت الآن حول $60,000، وهذا ما أشرت إليه قبل 6 شهور. لا تذهبوا إلى المضاربة. هناك سببين رئيسيين. السبب الأول هو هيكلي متعلق في أنه طلب وعرض. الآن لما يزيد التوجه على الدولار الذهب بينزل، هذا واحد. اثنين، لما يصير في عندنا حوار في مجلس الفيدرالي على رفع الفائدة، معناته العالم كله سيتوجه إلى البنوك، وبالتالي سيبيع الذهب، الذهب سينخفض. السبب الثاني هو سلوكي، behavior finance متعلق بالمالية السلوكية، هو مضاربات وعدم يقين وخوف وطمع زي ما تفضلت حضرتك، أخبار متضاربة. الذي يطمع يريد أن يحقق أرباح فيشتري على سعر مرتفع فينخفض السعر. والسلوك الثاني هو متعلق بالخوف، تبيع من دون إدارة أو تبيع النتيجة أو تشتري نتيجة الخوف كملاذ آمن، فبصير في خربطة. فأنا هنا
1: إذن هذا مستمعينا ما يتحدث به الدكتور عمر غرايبة فيما يتعلق بسيكولوجيا الأزمات ومضيق هرمز. نعود أيضا مجددا للحديث عن هذا المؤثر المباشر حقيقة على الاقتصاد العالمي وإسقاطات ذلك على اقتصاداتنا العربية وأيضا اقتصادنا المحلي. فدكتور عمر، عندما يعني تشتعل هذه التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز على سبيل المثال، والآن بتنا في عالم الاقتصاد نتحدث عن أزمة المضائق، كيف تتفاعل الأسواق بهذا النوع من الذي يفوق حجم التهديد الفعلي أحيانا؟ كيف يفسر علم المالية والسلوكية يعني القطيع بين قوسين في الأسواق المالية عند حدوث هذه الأزمات؟ ونريد أن تقيم يعني الفارق بين الخطر الحقيقي والخطر السيكولوجي.
0: هو بتداخلوا مع بعض، يعني لما يصير في مضيق هرمز إغلاقات وحرب ومخاطر وعلاوة مخاطر جيوسياسية مباشرة. وحتى الرئيس ترامب عندما يصرح سواء بالإيجاب أو السلب، نلاحظ كيف ينعكس ذلك على الأسواق بشكل مباشر. لأنه إذا صرح بالسلب ونحو الحرب ونحو الحرق ونحو الدمار، هذا يؤدي إلى انغلاقات وإغلاقات أو يؤدي إلى تعرقلات في النفط والغاز وفي مضيق هرمز. وإحنا بنعرف إنه مضيق هرمز بمر فيه تقريبا يوم 20 مليون برميل. لكن السعودية، المملكة العربية السعودية والإمارات استطاعت تحويل هذا الطريق ومن خلال البحر الأحمر ومن خلال الخارج وزيادة الطاقة الإنتاجية في الإمارات، هذا خفف من وطأة الارتفاعات العالية.
1: نعم.
0: لكن هذا الشيء يعني يتعلق بالمعروض النفطي، لكن في شيء بالمالية السلوكية يتعلق بالخوف. يعني إحنا أوكي لما تصير حرب بيرتفع النفط نتيجة انخفاض المعروض، لكن نتيجة خوف وتقديرات الغير قائمة على الصح المطلق أو الحقيقة المطلقة، لا أحد لديه قدرة على التوقع بماذا سيحدث بالفعل، فبالتالي هذا يدفع المتداولون والمستثمرون بعقد عقود آجلة بأسعار مرتفعة نتيجة تصريح مثل هذا.
1: نعم.
0: فبالتالي هذا بينعكس على عندما نشتري أو المتداولون والمستثمرون يقومون بشراء النفط أو الغاز بأسعار مرتفعة، هذا ينعكس ويرتد صداع على كل مواطن، ليس كل الدول فقط، كل مواطن، لأنه بالنهاية السلعة النهائية سترتفع سعرها، البنزين اللي بده يحطه بسيارته بده يرتفع سعره، الغاز اللي بده يشغله بده يرتفع سعره، هذا الشريان الطاقي يؤثر ليس على بشكل عام على دول أو على يؤثر على المستهلك النهائي، أي مستهلك سيتأثر من هذا
1: بالتأكيد.
0: فبالتالي الخوف يزداد عندما يتعلق الأمر بهذه السلعة الأساسية. نعم.
1: إذن أنت فعلا وضحت هذا الفرق فيما يتعلق مستمعينا الأعزاء بين هذه المتغيرات. حقيقة عندما نتحدث عن هذا الإدراك الذي يعني نسميه متأخر أو انحياز الإدراك المتأخر دكتور عمر،
0: صحيح.
1: يعني أكيد هذا يؤثر على مسارات تقييم الخبراء وصناع القرار أيضا. وهنالك مقولة دائما يعني نسمعها في كل المواقف من سنوات بأن هذا الأمر كان متوقعا بين قوسين، لكن
0: نعم.
1: الأمر يعني يتطلب وقفات، ونقول دائما لماذا هذا العجز في الذاكرة المؤسسية للبنوك المركزية عن التعلم من ما حدث في الماضي، ولماذا يتكرر هذا السلوك ما أشرت إليه، سلوك الهلع بذاته.
0: نعم، سلوك الهلع وسلوك الطمع وسلوك الخوف، وهذا يقود المستثمرين والمتداولين في البورصات بكالقطيع، يصبحون
1: نعم.
0: يتأثرون ببعضهم البعض، وهذا عامل سيسولوجي. لكن أنا أريد أن أشكرك على قضية الانحياز المتأخر، استدلال انحياز، أنه الإنسان بصير يقول والله أنا كنت عارف أنه راح يصير هيك، طب ما دام عارف أنه راح يصير هيك
1: نعم.
0: أو احتاط، اعمل تحوط إليك، اعمل إدارة للمصروف، اعمل، هذا صراع، هذا صراع أنا بسميه مش اقتصادي ترى، مضيق هرمز ليس صراع اقتصادي
1: نعم.
0: صراع سياسي واقتصادي ونفسي
1: وأيضا انحياز نفسي
0: وديني.
1: فعلا انحياز نفسي
0: بالتالي.
1: نعم دكتور بالتالي. بما أنك أستاذ مخاطر مالية أكرر سؤالي، لماذا هذه الذاكرة المؤسسية للبنوك المركزية العالمية لا تتعلم من أخطاء الماضي؟
0: البنوك المركزية هي تحت وطأة سياسة الفيدرالي
1: نعم.
0: وسياسة الفيدرالي هي تحت وطأة الذين يقودون العالم، فمن يقود العالم هو يريد، يعني أعطيك مثال بسيط على من
1: يعني مع أنها يعني سلوكيات مكشوفة، لكن أيضا يستمرون في اتباع هذا النهج.
0: يعني إحنا لما دخلنا بكورونا طبعوا 8 تريليون دولار، مين اللي أعطاهم هذه
1: يعني طبعوا
0: حرب روسيا أوكرانيا هي اللي عملت تعمق في التضخم، العدوان إسرائيل على غزة هو اللي عمق التضخم، العدوان على إيران هو اللي عمق التضخم، الاستغلال على فنزويلا هو اللي عمق التضخم. إذا التضخم إذا شلنا أسبابه، لأنه في قطبين يتصارعون الآن
1: نعم.
0: القطب الأول يريد أن يبقى هو القطب الأول والأخير في العالم، وبالتالي كلما زادت هذه الحروب والصراعات كلما ضاقت المضائق وضاقت على الناس في الدول والمجتمعات نفسيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحتى للأسف طائفيا.
1: نعم صحيح، يعني هذه القراءة العميقة والثرية لك دكتور عمر من خلال عالم الاقتصاد توضح لنا أن إدارة المخاطر في عالمنا المعاصر لم تعد مقتصرة
0: نعم.
1: على حسابات السيولة والمعادلات الجافة أو الصماء،
0: لكنها
1: سيكولوجية البشر وعواطف الأسواق نعم المتلاطمة التي يعني لا ترحم هذه الضغوط.
0: صحيح صحيح، وكرسالة توصية
1: نعم.
0: ممكن ليس أكثر من دقيقة
1: فضل.
0: ما دام احنا في صراع اقتصادي، اذا الاسعار مرتفعه، فخلينا ندير

0: أمورنا المالية بطريقة منطقية أكثر، ونشعر مع بعض داخل الأسر وداخل المجتمعات وداخل الدول. إذا كانت كمان حرب نفسية، إن نبعد عن الخوف. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: نعم
0: ما
1: صحيح.
0: نخاف، ما نخاف، ونبعد عن الطمع نفسيا. إعلاميا في أخبار كثير، اللي بده
1: نعم
0: لاحق الإعلام بتعب. سياسيا يجب على كل دولة، وخاصة هنا خطابي على الدول العربية، أن
1: نعم
0: تتوحد ولا تنقسم، أن تتوحد في هذا الظرف. ودينيا، دينيا الانقسامات الطائفية التي تقودنا إلى الانقسامات والحروب والقتال، هذه نبتعد عنها.
1: وهي
0: محرتنا
1: دخيلة علينا على مجتمعاتنا العربية
0: نعم على الدول
1: نعم
0: العربية والإسلامية، فبالتالي
1: والإسلامية.
0: نكون حذرين، نكون حذرين.
1: نعم صحيح. يعني هذا طرح وازن منك دكتور عمر، وهذا التفاعل معنا في عالم الاقتصاد
0: الله
1: أكيد
0: يسلمك.
1: يضع على عاتق كل من يستمع إلينا مسؤولية الاستمرار في التعاطي مع هذه المتغيرات بعقلانية، وأيضا
0: صحيح.
1: دائما نعول على هذا الوعي لدى كل فرد حقيقة، وأيضا سعي مؤسساتنا الوطنية. هذا العمل التشارك ما بين القطاعين العام والخاص، الخطط والبرامج التحوطية، كلها تصب في منعة اقتصادنا حتى في ظل هذه المتغيرات واضطرابات الاقتصاد، وأيضا هذه المخاطر الدولية. إذا كل الشكر لك دكتور عمر خليف غرايبة، الأكاديمي والخبير والمحلل المالي
0: لا
1: والاقتصادي.
0: عفوا عفوا، أنا بدي أشكرك وأشكر فريقك في عالم الاقتصاد، الفريق المميز الذي يطلعنا دائما على آخر الأخبار الاقتصادية، ويضعنا أنه نكون استجابتنا دائما في على مستوى الحدث إن شاء الله. يا رب الله
1: كل
0: يعطيكم
1: الشكر
0: العافية.
1: وتقدير دكتور عمر
0: الله
1: خلاف غرايبة.
0: يسلمك، الله يبارك فيك يا رب.

0: ومستمعينا الكرام، إذا كانت أمواج السياسة والاقتصاد الدولية تتقاذفها هذه العواطف من الخوف بحسب ما وصفناها في عالم الاقتصاد اليوم، الخوف والتحوط، فإن أصولا وطنية ثابتة ومستدامة تبنى على أرض صلبة بعيدا عن اضطرابات الأسواق العالمية. وهذه التحولات حقيقة في مسارات اقتصادية ومالية، من قراءة أرقام المخاطر الدولية نتحول بملء الفخر والاعتزاز إلى نافذة وطنية أردنية عالمية حفرت في المحافل الدولية لنحتفي بإنجاز تاريخي فريد يخص محمية العقبة البحرية وإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. معلننا في هذا الملف التنموي الاقتصادي الثابت في عالم الاقتصاد مدير المحمية المهندس ناصر زوايدة. مساء الخير مهندس ناصر.
1: مساء الخير، يا هلا، حياكم الله.
0: تحيوا الدوم ونبارك لكم هذا الإنجاز حقيقة مهندس ناصر، فحدثنا عن تفاصيل هذا الإنجاز إلى أن وصل إلى الإعلان عنه.
1: الله يعطيكم العافية. طبعا هذا إنجاز نفخر فيه للأردن، وهو إنجاز على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم، أنه محمية العقبة البحرية قدرت في 3 سنوات تكون من ضمن مناطق التراث العالمي باليونسكو، وهذا أعلى مرتبة تقدر تصلها أي محمية في العالم. الحمد لله على هذا الإنجاز، وهذا بدفعنا الأمانة أنه حاليا المحمية وضعت على الخارطة العالمية للسياحة اللي إحنا نسميها دائما السياحة المسؤولة أو السياحة المستدامة.
0: نعم.
1: فالآن حتى لما تدخل على موقع اليونسكو الآن قدامك خارطة العالم، وتروح على أي دولة بدك إياها بتعرف شو المواقع اللي فيها. إحنا عندنا بالأردن تقريبا 7-8 مناطق الآن بإضافة محمية العقبة البحرية، والثمان مناطق هاي فيها 6 مواقع هي إرث ثقافي، وفي موقع رم هي ميكس تجي ثقافي وطبيعي، ومحمية العقبة هي انفردت كونها على المعيار الطبيعي.
0: نعم.
1: يعني تقريبا هذا الإنجاز بيحفزنا كمان إنه إحنا نطلع عليه من رؤية ثانية تتعلق بالاقتصاد الأزرق. تعرفوا الاقتصاد الأزرق هو كل ما يتعلق بالبحر، سواء الموانئ، سواء الصيادين، سواء أصحاب القوارب الزجاجية، الغوص، كل هاي الأنشطة المتعلقة بالبحر يطلق عليها اللي هو الاقتصاد الأزرق، اللي هي يعتبر الآن زي الاقتصاد الأخضر.
0: نعم.
1: والآن الترند العالمي صار أنه في اقتصاد أزرق، وصار التوجه حتى برامج الحكومة الآن نحو الاقتصاد الأزرق، وفي عندنا مشاريع بسلطة العقبة تعنى بهذا الجانب. الأهمية عالمية، وأنك تحافظ على هذه المكانة. هذا الآن إحنا خطوة في بداية الطريق، هو الخطوة الأولى كانت الإدراج، والآن إحنا باتجاه الخطوة اللي هي نحافظ ونعزز مكانة المحمية. طبعا احنا ما عملنا الان تحديث لخطط الاداريه، شغالين على التحديث. خطط المراقبه للحيود المرجانيه الان باستخدام الذكاء الاصطناعي، باستخدام الوسائل التقليديه اللي هي التحقق من صحه المرجان. الميزه اللي اخذت فيها محميه العقبه البحريه هذا الاعتراف هي كانت على المعيار 9 والمعيار 10. المعيار 9 هو بيحكي عن النظام الايكولوجي او الايكولوجيه اللي تشمل المرجان. النظام 10 اللي هو يشمل التنوع الحيوي الموجود عندنا، تقريبا اكثر من 150 نوع من المرجان الصلب، وعندنا اكثر من 500 نوع من الاسماك و1000 نوع من الرخويات. هاي الاحياء وهاي زي ما نسميها التنوع الموجود في محمية العقبة هو اللي أعطاها هاي المكان العالمي.
0: نعم.
1: الآن هذا كله بينعكس بالدرجة الأولى على شركائنا الرئيسيين وهم أبناء المجتمع المحلي في العقبة، والشركات السياحية اللي بتشتغل واللي خاصة هي بالرياضات البحرية الموجودة عندنا، والاستمتاع برياضة الغوص وهي رقم 1 عندنا بالمحمية، لأنه عندنا أكثر من 27 موقع غوص، وهاي المواقع الغوص في لها رواد، وإن شاء الله أنه الوضع السياسي يستقر وترجع الأمور إن شاء الله.
0: إذن هنالك يعني عمل تشاركي لتحقيق هذه النتائج. حقيقة الإعلان عن إدراج هذه المحمية على قائمة أو لائحة اليونسكو العالمية ليست النهاية أو نتيجة يعني حتمية، بل هي البداية للإنجاز والعمل. أشرت مهندس ناصر إلى يعني هذا الاعتماد على تقنيات حديثة مثل ديب ريف ماب لإجراء مسح شامل ثلاثي الأبعاد للمرجان واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل تلك الأمور المتعلقة بالصحة.
1: و3D مابينج هذا حالياً نستخدمها، وإحنا المحمية نستخدمها على مستوى العالم حالياً. نظام الاي دي ان اي احنا اللي منفردين فيه الان، وبنشتغل مع
0: هي
1: مع
0: البصمه الجينيه البيئيه، نوضح حسن البيئيه للمياه. اذا اكيد هنالك يعني مختبرات وابحاث، اكيد شراكات مع الجامعات التي لديها هذه الاختصاصات.
1: احنا شريكنا الرئيسي واللي هو ممثل الجامعات، الجامعه الاردنيه اللي هي محطه العلوم البحريه.
0: نعم،
1: محطه العلوم البحريه في بتزودنا بتقارير شهريه بتقارير سنويه، في اتفاقية بين محطة العلوم البحرية وبين السلطة بهذا المجال، والحمد لله كل الإضافة إلى ذلك إحنا حتى المحمية إحنا عندنا فريق الآن صار عندنا قسم أبحاث، وبنشتغل مع عدة دول من ضمنها من أبرز هاي الدول بنشتغل مع السعودية، مع الدول اللي تقع على البحر الأحمر، وبنشتغل مع المعهد السويسري.
0: نعم،
1: هذا المعهد السويسري هو اللي عنده الآن تطبيق بنشتغل على الـ EDNA، وهذا التطبيق برنامج بيحلل دقة بالبيانات نسبة 90%. فهذا غير 3D mapping اللي احنا
0: نستخدمه،
1: غير المواقع اللي احنا حاليا عندنا 10 مواقع يتم مراقبتها بشكل مستمر بخلال أجهزة نضعها داخل الحيود المرجاني، وهاي بتقيس الحرارة حتى احنا نعرف كيف نتعامل.
0: رائع.
1: وهاي ارتفعت الحرارة على ايش الإجراءات اللي احنا بنعملها. لذلك احنا عندنا نظام مراقبة على احدث الوسائل الجاذبية.
0: نعم،
1: اللي نستخدمه.
0: اذا عمل مستدام. هذا كيف يساعدكم في رصد الكائنات النادرة او المهددة بالانقراض، وايضا حماية المخزون السمكي للمحمية؟
1: نعم، احنا بالسلطة المحمية طبعا هو ممنوع فيها الصيد.
0: نعم،
1: احنا بالسلطة على على الشريط الساحلي له 27 كيلو، هي مسؤولية السلطة. 27 كيلو متر هذه مسؤولية السلطة. السلطة كل سنة صار لنا من 23 نطبق نظام الإغلاق إيقاف موسم الصيد في فترة وضع البيوض، والحمد لله كانت النتائج إيجابية. والصيادين للأمانة لما قعدنا عشان أول جلسة كان إنه إحنا بدنا نغلق الأربع أشهر القادمة، كان في يعني تخوف من الصيادين.
0: نعم،
1: بعد أول سنة صاروا هم يصروا علينا إنه متى بدكم تغلقوا السنة الثانية في إغلاق، ولا خلاص هذا النظام رح يمشي.
0: نعم،
1: في أحياء بحرية من 40 من 30 سنة من 40 سنة ما ظهرت بعد ما طبقنا هذا النظام، والحمد لله كان في شهادات من غطاسين بوجود كائنات شارفت على انقراض، الآن صاروا يشوفوها وشاهدوها وصوروها بالفيديو ويبعثوا لنا الفيديو، غير إنه إحنا قاعدين نعمل مسوحات لمنطقة المحمية.
0: إذن العائد كبير جدا، يعني مهما كانت الأساليب والأدوات، إذن العائد مهم جدا للعقبة ولاقتصادنا الوطني. أكيد
1: هذا بينعكس ستي على السياحة.
0: نعم،
1: بشكل رئيسي. لأن السياحة اعتمادهم لما تكون صحة المرجان، الأسماك موجودة، السائح اللي بده يجي سواء استخدم القارب الزجاجي من أبناء المجتمع المحلي أو نزل غطس مع مركز غوص، إذا ما شاهد بيئة بحرية سليمة ما رح يرجع مرة ثانية. فالآن العقبة هي من أهم المناطق لسياحة الغوص، وهذا إشي جميل جدا إنه إحنا العقبة قاعدين نفتخر فيه إنه نحافظ على بيئة الشريط الساحلي الموجود عندنا. لكن إحنا قدرنا كسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة إنه بين المنتجعات وبين المحمية وبين الموانئ اللي تقع على الجنوب نسوي هذه الخلطة أو هذا المكس في البرامج، ونضمن أن يكون عندنا محمية وعندنا شواطئ عامة للناس. والآن السلطة عندنا تقريبا إن شاء الله كمان ثلاث أشهر رح ينزل عطاء لتحسين الشواطئ وكل المستلزمات الشاطئية، كانت المرافق الشاطئية من مظلات من كراسي رح يتم تجديدها بالكامل. فإحنا شغالين الآن من قبل حتى ما نكون في اليونسكو أو نعلم المحمية، شغالين السلطة على برامج، وإن شاء الله مع اليونسكو ومع الجهات الداعمة. لأنه برضو كمان في نقطة بدي أذكرها، إنه الآن المحمية اللي صارت على اليونسكو راح تتوجه للجهات الداعمة والمانحة.
0: نعم،
1: توجه للمحمية لدعم البرامج، إن كان تبادل خبرات، برامج.
0: نعم،
1: الأبحاث راح يكون في عندنا زخم كبير الفترة الجاية.
0: نعم يعني وقبل ذلك وأيضا بعد هذه الجهود حقيقة من هذا العمل وهذا الزخم حقيقة أكيد يعني إدراج هذه المحمية على قائمة اليونسكو يرفع تلقائيا من قيمتها كعلامة تجارية بيئية عالمية نقول. نعم. مجددا فكيف يمكن لشركات السياحة مراكز الغوص المحلية استغلال هذا الإدراج استثماريا لرفع أسعار هذه الباقات السياحية عالميا بناء على الجودة الدولية الجديدة؟ وهل من كلف إضافية أستاذ ناصر؟
1: لا يوجد كلف إضافية. هي الشواطئ اللي داخل المحمية هي مجانية, يعني الدخول إليها مجانا.
0: نعم.
1: هي لخدمة أبناء المجتمع المحلي وخدمة زوارنا سواء كانوا من الأردن أو من خارج الأردن. الشواطئ مفتوحة وما عليها أي رسوم دخول, بالعكس السلطة تعمل جاهدة لتحسين المرافق فيها وتحسين الخدمات الموجودة. اللي بدي أذكره أنه المنتجعات الآن بس أعلننا المحمية تم إدراجها وتم الإعلان, صاروا الآن يروجوا للمحمية أنه إحنا في عندنا محمية على اليونسكو, فصارت الآن حتى البرامج بيذكروا فيها أنه اليونسكو. يعني أنا المنتجعات اللي تقع على البحر مباشرة صاروا الآن يروجوا انه هاي محميه وانه احنا قاعدين نشتغل معها, على لانه الاجنبي او السائح الاجنبي بيعرف.
0: نعم.
1: بيعرف تماما انه المحميات اللي تكون مدرجه على قائمه اليونسكو هي بتطبق خطط فعاليه الاداره حسب المعايير العالميه.
0: نعم صحيح.
1: هو متاكد لما يجي ينزل انه راح يلقى مرجان سليم, راح يلقى تنظيم. غير هيك انه احنا عندنا خطه استعمالات البحر غطاسين ومن وين يدخلوا ومن وين يطلعوا, القوارب الزجاجية من وين تدخل وتطلع. فلذلك حتى البحر احنا كمان قسمنا حتى ما يطغى جزء على جزء, لا سمح الله انه ما يكون في ضغط على البيئة البحرية وما يكون في مثلا كمان اي اضرار بمصالح الشركات السياحية او ابناء المجتمع المحلي اللي يسعوا لرفع دخولهم. لذلك السياحة الان بلشت تحكي بموضوع اللي هي السياحة البيئية أو السياحة المستدامة في العقبة. فهذا شيء جميل جدا, وللأمانة إذا ما كان في بيئة سليمة عندك سواء كانت في البحر أو في البر ما تقدر أنت تروج للسياحة إذا ما كانت عندك المنتج عندك سليم.
0: نعم صحيح. يعني فعلا لاحظنا كيف أن هنالك تفاعل حتى مجتمعي مع هذا الإدراج, وأيضا الشركات القطاع التجاري حقيقة يعني كل ذلك يتفاعل مع هذا الإنجاز التاريخي بإدراج محمية العقبة البحرية رسميا على قائمة التراث العالمي الطبيعي لليونسكو. فالآن ما هي استراتيجيتكم القادمة لتحويل هذا الاعتراف إلى رافعة اقتصادية, بما أنك أشرت إلى الكثير من التفاصيل, ولكن نتحدث عن استراتيجية تتعلق بالاستثمارات البيئية للعقبة مع الحفاظ على خصوصيتها وأيضا الصرامة البيئية, نعود مجددا, والقيمة العالمية الاستثنائية التي تميزت بها المحمية.
1: الآن احنا من ضمن خططنا القادمة إن شاء الله في احنا عندنا مشاريع تختص بالاقتصاد الأزرق موجود بالسلطة الآن.
0: نعم.
1: ونطبق النشاطات بما فيها اللي هي دراسة القدرة الاستيعابية, عمل ريستوريشن لبعض المناطق اللي هي إعادة الحياة لبعض المناطق اللي لا سمح الله تكون مدمرة بفعل سواء كانت داخل المحمية أو خارجها. الموضوع الآخر أنه الآن أصبحنا بمواضيع الاقتصاد الأزرق شركاء مع الموانئ وشركاء مع الشركات اللي هي المنتجعات اللي هي تقع على الشريط الساحلي, فصار عندنا خطط الآن التعامل معهم بطريقة ضمن استراتيجية واضحة, خاصة أنه إحنا عندنا الآن نظام إدارة المناطق الساحلية, وجديد أطلقنا تقريبا قبل أسبوعين أطلقنا خطة الاستراتيجية لإدارة المناطق الساحلية, وهاي الخطة هي بتحدد النشاطات وتحدد مسؤولية كل جهة, وأشركنا في حسب النظام أشركنا فيها لجان من القطاع الخاص ولجان من الجامعات ولجان من الأجهزة الحكومية المختلفة, حتى أن اللجنة هاي تكون مطلعة على كل شيء ويكون في ملاحظات اللي بتصب في مصلحة حماية البيئة وحماية الاستثمار وزيادة عائدات الدخل المتأتي من السياحة كلهم يكونوا في قالب واحد. خططنا القادمة هي بالدرجة الأولى المحافظة على مكانتنا، لأنه إحنا كل سنتين لازم نطلع تقرير عن حالة الموقع لليونسكو. هذا التقرير بده يشمل فيه كل ما يتعلق بحالة الموقع، من مرجان، من أسماك، أنه هل هو بقي على نفس القيمة أم فقد قيمته بفعل السياح. فلذلك هاي الأمور كلها قاعدين الآن نشتغل عليها مع بعض. والجيد في الأمر أنه السلطة هي هي هي هي مترأسة كل هاي النشاطات.
0: صحيح.
1: بالعقبة كل عندنا مركزية السلطة هي اللي تتحكم بالنشاطات، لذلك ما في عندنا مثلا تعدد صلاحيات لجهات مختلفة، لا، الصلاحية هي موجودة لدى السلطة. والسلطة هي بتنسق مع كل الأطراف، سواء الهيئة البحرية أو القوة البحرية والزوارق الملكية، الشرطة البيئية، كل مختلف الأجهزة، المحافظة.
0: وهيئة تنشيط السياحة أكيد، مكاتب السياحة العالمية لتسويق العقبة أكيد لها هذا الحق.
1: إحنا عندنا مديرية سياحة بالسلطة دائما بتنسق وبتروج للمحمية وبتروج للعقبة بشكل عام، فلذلك في عندنا ترابط وثيق أو مع هيئة تنشيط السياحة ومع وزارة السياحة وكمان مع وزارة البيئة. لذلك إحنا كل هذه الجهات احنا بنشتغل كتيم واحد، فلذلك هذا كله راح ينعكس على حتى في عندنا الموانئ الان في تصنيف جديد اللي هو جرين بورت، الموانئ الخضراء. طبقناها الان، قاعدين نطبقوها في مينا الحاويات. مينا الحاويات هو اللي بيقع شمال المحميه، فلذلك حتى من زياره اليونسكو المقيمين لما زاروا مينا الحاويات واطلعوا على التجربه وكيف قاعدين يتعاملوا مع الامور بطريقة بيئية، وما كان في أي، كان بالعكس هم داعمين. يعني كان في ولها تخوف أنه مينا بيقع شمال المحمية لا سمح الله يصير انسكابات زيتية، بس لما شافوا الإجراءات المتبعة وكيف خطط السلام العام اللي قاعد تطبقها مينا الحاويات، بالعكس كان هذا داعم كمان للمحمية.
0: نعم. يا مهندس ناصر زوايدة، ونحن نصل إلى ختام هذا الملف، يعني بالمناسبة دائما نعلن أنه من برنا الإذاعة الرسمي الإذاعة الأردنية برنامج عالم الاقتصاد هو شريك استراتيجي وإعلامي لسلطة العقبة أكيد، وكما هو الحال في مملكتنا كل القطاعات الاقتصادية الحيوية حقيقة هو صوت المواطن بالدرجة الأولى، لكن عندما يكون هذا الشريك الاستراتيجي الإعلامي لهذه التفاصيل في مملكتنا الحبيبة وفي بوابتنا الاقتصادية العقبة لتسليط الضوء على كل قفزة استثمارية وبيئية ونركز على كل قضية تنموية واقتصادية، ما هي الرسالة الأبرز التي تود توجيهها اليوم من خلالنا إلى القطاع الخاص الأردني والمستثمرين وإلى المواطنين حتى يكون فعلا

0: فعلا هنالك شراكة حقيقية في مشاريع متعددة، لا سيما في مشاريع الاقتصاد الأزرق، مستفيدين من هذا الغطاء العالمي لليونسكو.
1: طبعا احنا الرسالة دائما نوجهها انه العقبة هي مناخ استثماري ثابت وراسخ، وعندنا احنا تابع تقريبا للسلطة اللي هي شركة تطوير العقبة، وكثير من المشاريع الاستثمارية مثل منطقة أيلة وثعلبة، هذه المشاريع النوعية اللي بالعقبة، ولسه عندنا مشروع مرسى زايد، وهذا المشروع كمان راح يضيف على مدينة العقبة. كل الجهات، الشركات أو القطاع الخاص الآن هو شريك أساسي مع السلطة من خلال مديرية الاستثمار. احنا عندنا مديرية للاستثمار، كلها بتشتغل بنفس القالب. حتى الشركات السياحة الآن في عندنا لجنة شكلها رئيس السلطة، وهي لجنة اسمها لجنة السياحة، ويجتمعوا كل شهرين في اجتماع، كل ما يتعلق بالقطاع السياحي، كل ما يتعلق بأمور المواطنين، وكله ينحط على طاولة الرئيس ويتناقش. الموضوع الآخر ذكرت لك أنا أنه إحنا عندنا مشروع الاقتصاد الأزرق، وبرضه كمان باللجنة الخاصة بمتابعة هذا المشروع حطينا القطاع الخاص. القطاع الخاص موجود في كل برامج السلطة اللي تعدها، كل برامج السلطة اللي المستقبلية هم موجودين معنا ودائما قريبين من السلطة، لأن السلطة هي تعتبر زي مركزية للقرار في العقبة، فلذلك حتى الفرص التشريعية والاستثمارية الموجودة اللي تقدمها السلطة والإعفاءات اللي تقدمها هي تقريبا الناس كلها مطلع عليها، القطاع الخاص مطلع عليها، بالعكس احنا نشجع الاستثمارات. ومن أكبر مثال هي منتجع عيلة، الآن هو رائد في موضوع السياحة البيئية، هو رائد في موضوع اللي هي الكلين انرجي احنا نسميها، وغير هيك انه في عندنا مشروع الآن اللي هو الناقل الوطني، وعندنا مشروع جديد كمان الجرين نيتروجين، وهذا كمان كله، كل هاي المشاريع تصب كلها في خدمة الاقتصاد وفي خدمة الأردن بشكل عام.
0: نعم، يعني لاحظنا أيضا هنالك نمو لشركات جديدة تحاكي هذه المسارات التي تقومون بها أو تسيرون عليها أستاذ ناصر. أيضا لاحظنا نمو لجمعيات بيئية واقتصادية تنموية، لاحظنا أيضا في العقبة بالتحديد، ولها أيضا امتداد في المملكة وحتى في العالم. فكيف تنظرون إلى هذا النمو بتلك الأنواع من المؤسسات، سواء كانت شركات أو مؤسسات غير ربحية؟
1: لأن كل المؤسسات إحنا شريكة معنا في كل نشاطات السلطة، ومن ضمن خطة السلطة حسب الرؤية التحديث الاقتصادي بكل محاورها هي موجودة. حتى لما أطلقنا السلطة خطة الاستراتيجية للسلطة بال24 كان كل الأطياف حضرت إطلاق الخطة الاستراتيجية، بالعكس هم شاركوا قبل بالجلسات اللي قبل، شاركوا في كل محور من هاي المحاور. لذلك احنا خطتنا الاستراتيجية بالنسبة للسلطة 24 ل 28 نحط فيها كل المسائل بما يتعلق بالبيئة المستدامة، بما يتعلق بالمسار الاقتصادي، كله من ضمن هاي المحاور. كل المشاريع اللي تجي للسلطة او اللي مثلا السلطة بتكون جزء فيها، خاصة أنه إحنا الآن عندنا شراكات مع 7 دول على البحر الأحمر من خلال الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، هاي عندهم مشروع مدعوم من البنك الدولي، وبرضه كمان حطينا فيه ناس باللجان. وللأمانة أكثر إشي كان يخص لما تم تقييم المحمية، أكثر إشي علقوا عليه المقيمين أنه أنتوا عندكم المانجمنت عالي وإشراك المجتمع المحلي والقطاعات المختلفة، كان عندكم أعلى معيار بالتقييم، كان هذا المعيار أنه إشراك المجتمعات المحلية في كل نشاط يتم سواء الاقتصاد أو بمجالات البيئة. لذلك عندنا حتى جمعيات ناشئة الآن، جمعيات سيدات جديدة تتعلق بالسياحة، فحتى باجتماعاتنا بكل إيفنت تعمل السلطة هم يندعوا ويحضروا الإيفنت معنا ويحضروا جميع النشاطات اللي السلطة بتقدم.
0: نعم، يعني مهندس ناصر، الآن الجمعية المحمية فاتحة، يعني خلينا نحكي مجالها للزوار أيضا.
1: نعم، المحمية هي تقريبا مساحتها 7 كيلو على طول الشاطئ، كل الشواطئ اللي بتتحكم فيها هي 4 شواطئ عامة، كل التحسين والخدمات اللي بتقدم هي تقدم بشكل مجاني للمواطنين، ما في أي رسوم دخول على المحمية. إضافة إلى ذلك أنه إحنا حتى عندنا قرى سياحية، وهي القرى السياحية تقع خارج المحمية على الجهة الشرقية، ولكن هي تستفيد من المحمية لأنها معظمها يكون مراكز غوص، بس عندهم يسموه زي نظام اللوج، نظام الفندقي، فهي تعتبر منشأة سياحية. فكل فترة في عندنا اجتماع معهم، في حتى الزوار اللي عندهم يستخدموا الشواطئ بشكل مجاني.
0: جميل جدا. يعني أستاذ ناصر، أكيد نحن نؤكد أننا في برنامج علم الاقتصاد نتطلع بشغف لزيارة المحمية في القريب العاجل لننقل لمستمعين.
1: والله ستي تتشرفون إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني من قلب الحدث في العقبة ننقل كيف يترجم هذا الإنجاز التاريخي إلى مشاريع استثمارية وفرص عمل على أرض الواقع إن شاء الله.
1: حياكم الله.
0: كل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز مدير محمية العقبة البحرية مهندس ناصر الزوايد على هذا الحوار الثري، ونحيي هذه الإنجازات التي وصلت بهذه النتيجة حقيقة، إدراج محمية العقبة البحرية على لائحة اليونسكو العالمية للتراث. نكرر أيضا هذه التهنئة لمملكتنا، لجلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين، ولشعبنا الوفي حقيقة بهذا الإنجاز العالمي. هل من كلمة أخيرة لك مهندس ناصر؟
1: بنقول إحنا إن شاء الله زي ما أنت بديتي بالحديث إنه هاي المكانة العالمية وكيف إحنا بدنا نحافظ عليها، وطبعا هاي كلها توجهات ملكية، توجهات سيدنا كانت بإنشاء المحمية ب2020، ومتابعة حثيثة كانت من ولي العهد. فلذلك إحنا بدنا نحافظ على الإنجاز، لأنه في عندنا دعم قوي من القيادة، ربنا يحفظهم إن شاء الله، ومستمرين إن شاء الله على هذا النهج، وإن شاء الله كل هاي النشاطات والأشياء اللي نعملها بالمحميات ونوصلناها للعالمية، هذا كلها بفضل المتابعة الدائمة من والتوجيهات من جلالة سيدنا، وإن شاء الله إحنا نظل على هذا الطريق، وإن شاء الله مستمرين ونحافظ على مكانة المحمية إن شاء الله على كافة التراث العالمي.
0: يعني بعد أيام ستتحسن الأحوال الجوية وستنخفض درجات الحرارة، وهذه دعوة للسادة المستمعين للذهاب إلى العقبة وزيارة محمية العقبة البحرية للتمتع بهذا الإنجاز حقيقة.
1: حياكم الله ست، حياكم الله.
0: تحية ودوم. مهندس ناصر زوايدة مدير محمية العقبة البحرية، كنت معنا من خلال عالم الاقتصاد، شكرا جزيلا، تحياتنا للجميع.
1: شكرا.
0: ومستمعينا الأفاضل، كنا قد أعلنا لكم في بداية الحلقة عن ملف متعلق بالذهب والملاذات الآمنة، ولكن سيكون معنا هذا الملف في حلقة قادمة، إذن سنطرح تفاصيله بإذن الله ووفق المتغيرات العالمية حقيقة. إذن وصلنا بحضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة من عالم الاقتصاد، كل الشكر لزملائي في التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقب الرئيسة إسماعيل النجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان. وختاما نقول يبقى الأردن بأمنه واستقراره هو الملاذ الآمن الأول والذهب الحقيقي الذي لا يتغير، حمى الله الوطن وقائده وشعبه العظيم. كنت معكم في الإعداد والتقديم إنعام الحويان، دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

نحييكم سيداتي وأسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يدعو إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة والتي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية. ترامب يهدد بمهاجمة أهداف للطاقة في إيران بهدف دفع الإيرانيين إلى الموافقة على شروط بلاده في المفاوضات. الرئيس اللبناني يحذر من تداعيات الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة حتى الثلاثاء، وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بحث خلاله سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم، وأكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشددا على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في غزة، ودعا جلالة الملك إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد هناك. وجرى أيضا خلال الاتصال الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين حول التطورات في المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز استقرار الإقليم. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية، بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيرة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية، مؤكدا نجاحها في التعامل مع التهديدات الجوية. وأوضح مصدر عسكري أن العدوان الإيراني طال عدداً من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأة حكومية في شمال البلاد، وأضاف أن الهجمات استهدفت

0: تحدثت عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما لا تزال فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين غير واضحة. إلى التفاصيل والتقرير التالي.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران، مؤكدا أن العمليات العسكرية ضدها مستمرة وأن ما يجري عملية عسكرية وليست حربا. وقال ترامب إن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران حتى تتراجع على حد تعبيره. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن الملف النووي ومسار المفاوضات، وسط تقارير أمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاحتمال تنفيذ حملة قصف واسعة تستهدف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران. وذكرت شبكة سي بي أس نيوز نقلا عن مصادر متعددة أن الضربات المحتملة قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وأن قائمة الأهداف قد تشمل محطات كهرباء ومصافي نفط ومنشآت حيوية أخرى، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن قرارا نهائيا بشأن تنفيذ العملية. في المقابل، حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني من أن بلاده قد تلجأ إلى إغلاق ممرات ومذائق استراتيجية أخرى إذا واصلت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية. من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما قال وزير الخزانة إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران ستستمر. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي رفيع أن استئناف المفاوضات مع إيران لا يبدو وشيكا، فيما أفاد مسؤول أمريكي آخر بعدم وجود مؤشرات على قرب عودة المحادثات.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تسجيل حادثين بحريين قبالة سواحل سلطنة عمان، أحدهما اصطدام ناقلة نفط بجسم مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وفقدان السيطرة على السفينة دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. وأضافت الهيئة أنها تلقت بلاغا ثانيا عن انفجار وارتطام قوي قرب ناقلة نفط قبالة سواحل خصب من دون الإبلاغ عن أضرار. وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تداعيات الخروقات الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع استعدادات لبنان وإسرائيل لجولة مفاوضات جديدة في روما. إلى التفاصيل والتقرير التالي.
2: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب عقب التفجيرات الإسرائيلية في قلعة إشقيف بجنوب لبنان، ذلك قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا للاتفاق وانتهاكا للسيادة اللبنانية، محذرا من تأثيرها على مسار اتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران الماضي في واشنطن برعاية أمريكية. وأكد الرئيس اللبناني أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على طول الحدود اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك القرار والقوة باعتباره الذراع العسكرية الحصرية للدولة. وأضاف عون أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط الأمن في المنطقة الحدودية، بما يمهد لعودة آمنة للسكان إلى قراهم وبلداتهم. من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المفاوضات في روما خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وفق موقع إكسيوس الأمريكي.
0: دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، وشدد على تضامن الجامعة العربية مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها والدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية. وأوضح فهمي أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف

في المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها طرفا راعيا للمفاوضات. وإلى غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد اليوم مواطن وأصيب اثنان آخران في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرات المنازل في بلدة عصيرة شمال نابلس، واحتجزت عددا من المواطنين داخل أحد المنازل بعد تحويله إلى مركز للتحقيق الميداني. كما اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحامات نفذتها في عدد من قرى المحافظة. وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا واقتحمت عدة بلدات شرق المحافظة، واعتقلت طفلا خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان والمناطق المحيطة بها وسط السودان، ووصفت الوضع بأنه كارثة هائلة تتزايد حدتها يوميا مع ارتفاع الاحتياجات وتفاقم معدلات سوء التغذية. وقال ممثل المنظمة عقب زيارة للمنطقة إن سوء التغذية يشهد تصاعدا، خاصة مع صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. وأعرب عن قلقه من استمرار تفشي وباء الكوليرا، محذرا من أن حركة السكان قد تسهم في اتساع نطاق انتشار المرض. شنت روسيا هجوما صاروخيا جديدا على العاصمة الأوكرانية كييف، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، إضافة إلى أضرار في مباني سكنية واندلاع حرائق في عدة مناطق. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر تموز، مشيرة إلى إسقاط أكثر من 21,000 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الشهر ذاته. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا الانفجار الذي وقع في منجم للفحم في إقليم بلوشستان والانهيار الثلجي في جبل آخر في باكستان. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب باكستان، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجلة للمصابين والنجاة للمفقودين. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة بوفاة مواطنة عمانية في الانهيار الثلجي. أكد وزير العدل بسام التلهوني أن خدمات كاتب العدل الإلكترونية تواصل تحقيق نتائج إيجابية، مسجلة نموا متواصلا في عدد المعاملات المنجزة منذ انطلاقها، بما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات العدلية الرقمية التي تقدمها الوزارة. وقال التلهوني أن الخدمات استفاد منها مواطنون أردنيون يقيمون في 35 دولة حول العالم، ما يعكس نجاح الوزارة في إيصال خدماتها العدلية إلى الأردنيين أينما كانوا، وتوفير حلول رقمية تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة. أطلق وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم في مدرسة مي زيادة الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة فعاليات البرنامج الوطني الصيفي بصمة لعام 2026 في جميع مراكز الوزارة. وهذا البرنامج يشتمل على مضامين وقيم وأهداف سامية وفعاليات شبابية متنوعة وفاعلة لاستثمار وتوجيه طاقات الشباب وقدراتهم ومواهبهم للنهوض بالوطن واستثمار أوقاتهم بكل ما هو مفيد. وأشار إلى أهمية الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص للنهوض بالطلبة وتفعيل دورهم القيادي في المجتمع من خلال توفير جميع الإمكانيات والظروف لإنجاح هذا البرنامج. بيّن مؤشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني أكيد التابع لمعهد الإعلام الأردني، وهو أحد المشروعات التي يمولها صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، بيّن أن عدد الإشاعات المرصودة خلال شهر تموز بلغ 93 إشاعة بانخفاض مقداره 11 إشاعة مقارنة مع متوسط الأشهر 12 السابقة، ما يعكس تراجع كثافة الإشاعات خلال الشهر مقارنة بالمستوى المعتاد في الفترة المرجعية. أطلق المركز الوطني للأمن السبراني بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون حملة توعوية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة عند استخدام المنصات والخدمات الرقمية خلال فترة المهرجان. للمزيد، تحدث الناطق الإعلامي باسم بلدية جرش كمال شهاب لمندوبتنا مي العايد

0: أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون حملة توعوية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة عند استخدام المنصات والخدمات الرقمية خلال فترة المهرجان. وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية التحقق من مصادر المعلومات وتجنب الروابط المشبوهة والتعامل بحذر مع عمليات الشراء الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الرقمي وأساليب الحماية منها. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المركز الوطني للأمن السيبراني لنشر ثقافة الأمن الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في توفير تجربة رقمية أكثر أمان للمواطنين والزوار خلال الفعاليات والمناسبات الوطنية.
1: أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن ارتفاع عدد الشركات المنضمة إلى برنامج التاجر الملتزم في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 151 شركة. وبينت المؤسسة أن عدد شهادات علامة الجودة الأردنية الممنوحة للنصف الأول من هذا العام وصل إلى 158 شهادة، مشيرة إلى أن الحصول على علامة الجودة الأردنية يمثل دليلاً قاطعاً على تميز المنتج ومطابقته لأعلى المواصفات، ما يمنحه ميزة تنافسية استثنائية في الأسواق المحلية والعالمية. قدم مركز زها الثقافي أوبريت الملك المعزز مستعرضاً محطات من مسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال مشاهد زمنية متتابعة سلطت الضوء على دور المؤسسات العسكرية والمدنية في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة. للمزيد تحدث مسؤول قسم البرامج إبراهيم الدبوبي لمندوبتنا مي العايد وقال:
2: احنا مركز زها الثقافي بفروع المنتشرة على في جميع أنحاء المملكة، وهو مبادرة ملكية سامية. راح يكون عندنا مشاركات تقريبا بشكل يومي في مهرجان جرش في عدة مواقع، ومنها موقع مسرح المسرح الصوت والضوء. كان عندنا مشاركة لفريق الفنون، فريق من فرق الفنون الأدائية، فريق الفلكلور والتراث، وقدم هذا الفريق لوحة فنية أوبريت بعنوان الملك المعزز.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. هذا وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، داعية إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وإلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. من جانبها، أهابت وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة الالتزام بالإرشادات الزراعية والوقائية خلال موجات الحر الشديدة. وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة آثار الموجة الحارة، ودعت إلى تنظيم الري خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء مع الاعتماد على تقنيات الري الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التبخر. وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، شددت الوزارة على ضرورة توفير مياه نظيفة وباردة قدر الإمكان للدواجن والمواشي وضمان توفرها بشكل مستمر، وتجنب رعي المواشي خلال ساعات الظهيرة وإبقاؤها في أماكن مظللة وجيدة التهوية. ختام هذه الفترة الإخبارية، إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يدعو إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية. ترامب يهدد بمهاجمة أهداف للطاقة في إيران بهدف دفع الإيرانيين إلى الموافقة على شروط بلاده في المفاوضات. الرئيس اللبناني يحذر من تداعيات الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. أجواء حارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء، وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. ختام هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراوني، عاطف نسور، ورامي العواودة، ومن التنفيذ الهندسي الزميل خالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم أيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي فريق العمل لهذا اليوم، الزميل مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء في السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. يشكل التعليم العالي في الأردن إحدى أهم قصص النجاح الوطنية، فمنذ تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962 شهدت منظومة الجامعات تطور متسارع رافقه تطور تشريعي، حيث سعى إلى مواكبة احتياجات الدولة والمجتمع وأيضا سوق العمل. وبين مرحلة التأسيس ومرحلة التوسع وصولا إلى مرحلة التحديث والحوكمة، ظل قانون الجامعات الأردنية مرآة للتحولات الذي شهدها هذا القطاع الحيوي. اليوم يعود قانون الجامعات الأردنية إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، وبعد إقرار مشروع القانون المعدل لسنة 2026 واللي بيحمل جملة من التعديلات متعلقة بحوكمة الجامعات، صلاحيات مجالس الأمناء، أيضا آليات اختيار رؤساء الجامعات، استقلاليات الكليات الجامعية، أيضا هناك تعزيز قدرة الجامعات على المنافسة، استقطاب طلبة ووافدين، وكل هذا ينسجم مع مسارات التحديث الإداري والاقتصادي في المملكة. إذن لحتى يكون في هناك حديث أعمق عن هذا الموضوع، مرحلة جديدة تعيد ممكن رسم فلسفة إدارة التعليم العالي في الأردن، بيسعدنا اليوم وبيشرفنا أن نستضيف ضيفنا المكرم الأستاذ الدكتور خليفة الطراوني رئيس الجامعة الأردنية السابق. شرفتنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك وعطوفتك، يعطيك العافية.
1: شكرا لك، والله يسعد كل أوقاتك، وما شاء الله عليك يعني متألقة.
0: الله يسعدك، يعني أنت أعطيتنا الإلهام اليوم صدقا في حضرتك. حياتي. اليوم راح نتحدث عن هذا القانون من وجهة نظر أكاديمية تربوية اليوم، وأيضا من باب خبرة طويلة في العمل الأكاديمي والعمل الإداري الجامعي. اليوم لو بدنا نتحدث عن الجذور التاريخية لقانون الجامعات الأردنية، اليوم التشريع الناظم للجامعات الأردنية منذ تأسيس الجامعة الأردنية وحتى اليوم، عطوفتك تفضل.
1: صحيح، شكرا لك وشكرا لمستمعي إذاعتنا الحبيبة اللي دائما وأبدا بناقشوا موضوعات وطنية بتهمنا وبتهم أبنائنا وبتهم سمعة بلدنا. احنا نتحدث عن خط زمني حقيقة من 1962 ل 2000

0: 26 وبنتحدث عن قانون الجامعات بشكل عام.
1: نعم.
0: ليس كنصوص قانونية جامدة لكن بنتحدث عنه كرحلة وطنية.
1: فعلا
0: رحلة وطنية امتدت لأكثر من 6 عقود. انتقل فيها الأردن من مرحلة تأسيس جامعة أردنية وطنية والكل بيعرف كيف أسست الجامعة ومن هم أصحاب الفكرة والمبادرة بالإضافة إلى جلالة الملك رحمه الله ووصف التل رحمه الله وحابس المجالي رحمه الله، كلهم كانوا أبناء المؤسسة العسكرية خلينا نسميها المدنية الوطنية، وبدأت مرحلة تأسيس الجامعة الوطنية الجامعة الأردنية إيمانا واحتسابا إلى بناء نظام جامعي متكامل يسعى اليوم إلى إنتاج المعرفة وإلى المنافسة العالمية. فالقانون الجامعي كان دائما وأبدا ويجب أن يكون، وأنت ابنة القانون، يجب أن يكون انعكاس لحاجات المجتمع في كل مرحلة. في عام 62 كان الهم الوطني وقتئذ هو بناء الجامعة والأحاديث اللي دارت حوله.
1: نعم.
0: أين يمكن أن تكون أول شيء كانت عدم الموافقة على بناء الجامعة. نعم. ثم إذا كان لابد من بناء الجامعة فلتكون في القدس أو تكون في الشمال أو تكون في مناطق مختلفة.
1: نعم.
0: إذن كان في هم لبناء الجامعة. فاليوم السؤال أصبح كيف نجعل الجامعة، أي جامعة من جامعاتنا، مؤسسة منتجة للمعرفة.
1: جميل.
0: قادرة على قيادة التنمية. فبالتالي المحطة الأولى مثل سؤالك.
1: نعم.
0: هو 1962 تأسيس الجامعة الأردنية، وبدأت قصة التعليم العالي الأردني. طبعا بدأت القصة من 52 لما نعم. كانت كلية المجتمع.
1: نعم.
0: بس احنا متحدث عن التعليم العالي، عن الجامعة، بدأت ب 62 بدأت قصة التعليم العالي الأردني الحديث بصدور قانون الجامعة الأردنية.
1: نعم.
0: والقانون الجامعة الأردنية سنة 62 مع فوارق التشبيه دائما وابدا بنقاربه مع دستور الدولة الأردنية
1: هو 52. نعم. نعم.
0: الذي يبنى عليه. فكل القوانين التي لحقت 62 بطريقة مباشرة او غير مباشرة بدأت من قانون الجامعة الأردنية 1962. فأنشأ اول جامعة، لانه أنشأ اول جامعة وطنية.
1: نعم.
0: كانت الفكرة الأساسية إذن هي بناء مؤسسة علمية داخل الأردن.
1: نعم.
0: لإعداد الكفاءات الوطنية بعد أن كانت الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الابتعاث الخارجي سواء العربي أو إلى الدول الأجنبية.
1: نعم.
0: إذن كان التحدي وقتئذ كيف نبني جامعة وطنية تحمل رسالة الدولة وتحمل رسالة الوطن.
1: فعلا.
0: الدولة والوطن.
1: نعم.
0: هذه الثنائية اللي كان هم المشرع الأردني وقتئذ عند تأسيس الجامعة الأردنية. فجاء التشريع إذن ليؤسس نموذج حي لجامعة أردنية مستقلة أكاديميا.
1: نعم.
0: قائمة على الكليات والأقسام والمجلس العلمي أو المجالس العلمية.
1: العلمية. نعم.
0: إذن هذا المحطة الأولى. انتقلنا من 62 إلى 76. 76 شهد إنشاء جامعة وليدة أخرى.
1: نعم. نعم.
0: في شمال الأردن، جامعة اليرموك.
1: اليرموك. نعم.
0: إذن بعد مرور أكثر من عقد على تأسيس الجامعة الأردنية بدأت الحاجة إلى التوسع، وهذا ديدن الأردن.
1: نعم.
0: لا يركن إلى سكون
1: التطور والتحديث. نعم. نعم.
0: فجاء إنشاء جامعة اليرموك عام 1976 ليعلن انتقال الأردن من مرحلة الجامعة الواحدة إلى مرحلة النظام الجامعي.
1: الجامعي.
0: إذن صفة لاحقا راح يكون في عنا حاجة إلى تشريع ليواكب التعددية.
1: نعم. نعم.
0: لم تعد إذن القصة إنشاء مؤسسة واحدة، بل بناء شبكة من الجامعات تخدم مختلف مناطق المملكة وتستجيب للزيادة في الطلب على التعليم العالي كما هو معروف عند الأردنيين.
1: فعلا.
0: يعني الرغبة الشديدة للتعليم.
1: نعم.
0: في الثمانينيات، لأن انطلقنا من 60 إلى 76 إلى 82 جاء إنشاء جامعة مؤتة
1: بالجنوب.
0: بالجنوب.
1: نعم.
0: الآن جامعة مؤتة كما

0: الأردنية جاءت لتقدم نموذجا مختلفا في تاريخ الجامعات الأردنية. ليش؟ لأنها ارتبطت هذه الجامعة برسالة وطنية خاصة تجمع بين التعليم الجامعي والبعد الوطني العسكري.
1: نعم.
0: لجناحين.
1: نعم.
0: جناحين جعفر الطيار.
1: نعم.
0: شهدت هذه المرحلة كذلك إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهي كذلك شكلت انتقالا نحو الجامعات العلمية.
1: جميل.
0: المتخصصة المرتبطة بالطب والهندسة والتكنولوجيا. إذن من جامعة واحدة وطنية كاملة إلى جامعة رديفة لتعزيز زيادة الطلب.
1: نعم.
0: إلى جامعات متخصصة، جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري، ثم إلى التكنولوجيا، الجامعة المتخصصة بالطب والهندسة والتكنولوجيا. وبالتالي تغير في هذه المرحلة التاريخية مفهوم الجامعة.
1: نعم. التعليم بشكل عام
0: الجامعة.
1: أيضا. نعم.
0: فإذن لم تعد فقط هذه الجامعة مكانا للتدريس، بل أصبحت شريكا في التنمية العلمية.
1: نعم.
0: بعدها بدت عندنا مرحلة رابعة اللي هي مرحلة تنظيم قطاع التعليم.
1: حلو.
0: لأنه صار في عندي قطاع الآن، ما عندنا نتحدث عن
1: نعم.
0: جامعة واحدة. إذن مع ازدياد عدد الجامعات ومع ظهور مؤسسات تعليمية جديدة، أصبح من الضروري وجود إطار وطني ينظم هذا القطاع.
1: نعم.
0: فظهرت حاجة إذن إلى سياسة وطنية للتعليم العالي، إلى مجلس للتعليم العالي، إلى تخطيط وتنسيق بين هذه الجامعات. وبالتالي تبدل السؤال.
1: نعم.
0: ليصبح كيف نحافظ على استقلال هذه الجامعات وفي الوقت نفسه نضمن وجود رؤية وطنية مشتركة.
1: نعم.
0: فبدت المرحلة الخامسة. مرحلة الخامسة ظهور الجامعات الخاصة سنة 1990 بتأسيس أول جامعة خاصة، ليس على مستوى حتى الأردن، على مستوى الوطن العربي.
1: نعم.
0: جامعة عمان الأهلية.
1: نعم.
0: وظهر تباعا الاعتماد، لأنه إحنا كنا متيقنين ومتيقظين كذلك الحال أن لا يكون التعليم الخاص سلعة.
1: فعلا.
0: فبالتالي أنشئ مباشرة مجلس للاعتماد مع إنشاء جامعة عمان الأهلي. وبالتالي مع دخول الجامعات الخاصة إلى منظومة التعليم العالي، انتقل النقاش إلى قضية جديدة، ليس فقط كم جامعة لدينا، بل ما مستوى جودة التعليم في هذه
1: الجامعات.
0: الجامعة.
1: نعم.
0: ومن هنا ظهر مفهوم الاعتماد وضمان الجودة، وأصبح من حق المجتمع.
1: نعم.
0: كل المجتمع أن يطمئن إلى أن المؤسسة التعليمية التي تمنح الشهادة تلتزم بمعايير أكاديمية واضحة وشفافة ومعلنة.
1: فعلا.
0: وهذا قادنا إلى المحطة السادسة، قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018.
1: نعم.
0: إذا مشينا من 62 إلى 2018 ونحن نعدل على 62، لكن
1: نعم.
0: كقانون اللي كان مفصلي في حياة التعليم العالي الأردني، قانون رقم 18 لسنة 2018.
1: نعم.
0: طيب ليش؟ لأنه هذا القانون مثل مرحلة مهمة في تطور الفكر التشريعي الجامعي.
1: فعلا.
0: الأردني، لأنه ركز على مفهوم الجوفرنانس، الحوكمة.
1: الحوكمة.
0: وبالتالي لم تعد القضية فقط تنظيم الجامعة، بل كيفية إدارتها بكفاءة.
1: بكفاءة.
0: فبرزت موضوعات مثلا دور مجلس الأمناء، وشفنا كيف أنه الناس بتنتقد أنه كل مرة بنعدل على أعداد مجلس الأمناء وكذا.
1: نعم.
0: لأهمية الدور اللي أعطي إلى مجلس الأمناء. إلى مسؤوليات رئيس الجامعة.
1: نعم.
0: إلى العلاقة بين الإدارة التنفيذية والمجالس الجامعية. إلى الاستقلالية المرتبطة بالمساءلة. كل هذه النقاط ساقت إلى المحطة السابعة، قانون 2026.
1: نعم.
0: إذن كيف التشريع يتواءم مع بيئته؟
1: وهذا التسلسل، يعني كل
0: نعم.
1: شيء يعني بني على شيء فعلا.
0: نعم. إذن جاء تعديل قانون الجامعات الأردنية في مرحلة جديدة مثل ما تفضلتي.
1: نعم.
0: تواجه فيها الجامعات كذلك الحال تحديات مختلفة.
1: نعم.
0: صار في عندي منافسة عالمية، التصنيفات العالمية.
1: نعم.
0: صار في عندي تحول رقمي، صار في عندي ذكاء اصطناعي، صار في عندي حاجة إلى جامعات أكثر كفاءة ومرونة.
1: نعم.
0: وبالتالي ركز التعديل على مراجعة بعض جوانب الحوكمة، ومن أبرزها إعادة النظر في تشكيل مجالس الأمناء وتعزيز فاعليتها في اتخاذ القرار بتقليص العدد لزيادة الكفاءة. لكن مع كل هذا اللي احنا تفضلنا فيه ومع كل هذا التطور، النجاح الحقيقي لأي تعديل في التشريعات لا يقاس بالنص القانوني فقط، وإنما بقدرته على تحسين الأداء على أرض الواقع. فالسؤال المركزي بقي بعد 6 عقود من التشريع الجامعي، يمكن تلخيص المسيرة بسؤال واحد، سؤال واحد لا ثاني له. هل نجحنا فقط في بناء جامعات أكثر عددا، أم نجحنا في بناء جامعات أكثر تأثيرا؟
1: تأثيرا.
0: والإجابة تتطلب النظر إلى المستقبل
1: فعلا،
0: ليس فقط الحاضر. فالجامعة الحديثة ليست مجرد قاعات تدريس وشهادات
1: فعلا،
0: وإنما مركز لإنتاج المعرفة، شريك في الاقتصاد
1: فعلا،
0: بيئة للابتكار والريادة والإبداع، مؤسسة تقود المجتمع نحو المستقبل. إذن قضية التشريع الجامعي هي قصة تطور الدولة نفسها، بدأت بفكرة تأسيس جامعة وطنية عام 62، ثم توسعت ببناء الجامعات، ثم انتقلت إلى الجودة والاعتماد، ثم إلى الحوكمة، واليوم نقف أمام مرحلة جديدة عنوانها الكفاءة والابتكار والريادة وإنتاج المعرفة. وبالتالي التحدي القادم ليس فقط أن نصدر قانونا أفضل بعد 26، بل أن نبني قيادات جامعية قادرة على تحويل القانون إلى ممارسة، وتحويل الجامعة من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة وطنية تقود المستقبل
1: ومنتجة أيضا
0: ومنتج تقود المستقبل
1: فعلا. اليوم من خلال هذا الحديث الطيب يعني عطوفتك، أكيد التحولات السياسية والاقتصادية في الأردن هي اللي انعكست على فلسفة ممكن التعليم العالي. اليوم هذا القانون وهذه النسخة الأخيرة وهذا التطور الأخير، كيف أنا ممكن أربطه مع مسار التحديث الإداري ورؤية التحديث الاقتصادي اليوم؟ وبرضه من خلال خبرتك الأكاديمية عطوفتك، شو العلاقة ما بين القانون الجديد الصورة الأخيرة وقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية؟
0: القانون طبعا تم إقراره صدرت فيه الإرادة الملكية ونشر بالجريدة الرسمية، قانون وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ويفترض أنه بعد 90 يوم واللي بتنتهي تقريبا ب15/8
1: راح يدخل حيز التنفيذ.
0: الآن إحنا مثل ما حكينا عن تطور التشريع، نتحدث عن السياق الوطني مثل ما تفضلتي لل 2026. صار في عنا تحديثات اقتصادية، تحديثات إدارية، تحديثات سياسية، وصار في عنا دمج لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية، وبالتالي أصبح حكما لابد من أنه نعدل قانون وزارة التربية والتعليم وقانون وزارة التعليم العالي حتى يصير في عنا قانون ينسجم مع هذا المسمى الجديد. وكوننا عدلنا هذا القانون، إذن أصبح تباعا لازم نعدل قانون الجامعات، ثم لاحقا الأنظمة لمثل هذا الأمر. ليش؟ لأنه هذا التعديل جاء في مرحلة تتجه فيها الدولة الأردنية كاملة إلى مراجعة عدد كبير من التشريعات المرتبطة بتحديث الإدارة العامة وتعزيز الكفاءة المؤسسية. في قطاع التعليم العالي برزت تحديات جعلت مراجعة هذا القانون أمرا متوقعا. من أبرزها أولا الحاجة إلى سرعة اتخاذ القرار. أصبحت البيئة الجامعية الحديثة تتطلب قرارات أكثر سرعة، لأن نحن نتحدث في عصر الذكاء الاصطناعي
1: وتطور التكنولوجيا.
0: إذن القرارات اللي إحنا بدنا فيها سرعة، مثل استحداث البرامج الأكاديمية الجديد، مثل الشراكات الدولية، مثل التحول الرقمي، مثل استقطاب الطلبة الوافدين، مثل المشاريع الاستثمارية والهياكل الإدارية التي كانت مناسبة في مراحل إعادة النظر عندما تصبح الجامعة تعمل في بيئة تنافسية سريعة التغيير. وبالتالي أصبحت عندنا تعزيز الفاعلية المؤسسية والحوكمة لا تعني فقط وجود مجالس متعددة، وإنما تعني أن تؤدي هذه المجالس وظائفها بكفاءة. فبدل مجلس التربية ومجلس التعليم العالي ومجلس التنمية والتشغيل ومجلس تنمية الموارد البشرية جاءت لتكون مجلس واحد، اللي هو مجلس تنمية التربية والتعليم و

0: تنمية
1: الموارد
0: البشرية.
1: نعم.
0: فقد يحدث أحيانا أن يؤدي تعدد المستويات الإدارية إلى بطء القرار، إلى تداخل الصلاحيات، إلى ضعف وضوح المسؤولية. ومن هنا جاءت فلسفة مراجعة بعض الهياكل الحوكمية. فانتقلنا من التركيز على الهياكل إلى التركيز على النتائج.
1: نعم.
0: فشهد الفكر الإداري الحديث تحول مهم، وبالتالي تبدل السؤال: كم عدد المجالس؟ لم يعد السؤال كم عدد المجالس ولا كم عدد اللجان الموجودة، أصبح ما القيمة
1: هذه المجالس
0: التي تضيف هذه المجالس إلى أداء المؤسسات.
1: نعم.
0: وهذا يمثل تحولا من حوكمة الهياكل إلى حوكمة الأداء. بالتالي جاءت فلسفة تعديل أعداد مجالس الأمناء ووظائفها. فبالتالي يعد موضوع مجالس الأمناء حقيقة من أكثر الموضوعات أهمية في تعديل قانون الجامعات. مجلس الأمناء في الفكر الجامعي الحديث ليس مجلسا تنفيذيا،
1: نعم.
0: هذا الذي يجب أن يكون واضح، وإنما هو مجلس توجيهي وتخطيط استراتيجي. وبالتالي تتمثل وظيفته الأساسية في حماية رسالة الجامعة، في متابعة الأداء العام للجامعة، في دعم الاستراتيجية، في تعزيز العلاقة مع المجتمع، في مراقبة تحقيق الأهداف. فبالتالي التحليل المؤسسي من وجهة نظري،
1: نعم،
0: للتعديل إنه إعادة النظر في حجم أو تشكيل مجالس الأمناء يمكن فهمها من زاويتين. الزاوية الأولى الكفاءة، حيث قد يؤدي المجلس الأصغر والأكثر تخصصا إلى نقاش أكثر فاعلية،
1: فعلا أكثر ما يكون في عدد،
0: نعم، إلى سرعة أكبر في اتخاذ القرار،
1: نعم،
0: إلى وضوح أكبر للمسؤولية. هاي الزاوية الأولى اللي أنا بنظر فيها كابن قطاع التعليم، وأنه أنا ترأست أكثر من جامعة في مؤتي، في البلقاء، في الأردنية، في هيئة الاعتماد. بعتقد هذه الزاوية مهمة. الزاوية الثانية التنوع والتمثيل، أنه في المقابل تقليص العضوية يجب أن يحافظ على التنوع الأكاديمي،
1: نعم،
0: وقد راعى ذلك، الخبرة الاقتصادية والخبرة المجتمعية وتمثيل القطاعات ذات العلاقة، والمجلس راعى ذلك.
1: نعم.
0: إذن القضية ليست في عدد الأعضاء بحد ذاته، وإنما في تحقيق التوازن بين الكفاءة والتمثيل. وبالتالي تعديل 2026 في سياق تطور مفهوم الحوكمة،
1: نعم،
0: لأنه إذا بننظر إلى تطور التشريع الجامعي نجد مسار واضح مثل ما حكينا عنه: 62 بدء الجامعة الوطنية، 76 لل 89 بناء النظام الجامعي، بال 89 لل 2000 تنظيم هذا القطاع، المرحلة الرابعة من 2000 لل 2018 الجودي والاعتماد، والمرحلة الخامسة الحوكمة والكفاءة المؤسسية. وعلي فإن تعديل 2026 لا يمثل انتقالا إلى فلسفة جديدة كليا،
1: نعم،
0: بل يمثل محاولة لتحسين المرحلة الخامسة. وبالتالي إذا احنا بدنا نقرأ اليوم قراءة نقدية،
1: نعم،
0: للتعديل، كونك أنت متخصصة بالقانون بالمعنى وأنا،
1: نعم،
0: متخصص بالتربية،
1: نعم،
0: فبقول أنا الجوانب الإيجابية المحتملة لهذا التعليل: أولا رفع كفاءة القرار الجامعي،
1: نعم،
0: من خلال تقليل التعقيد الإداري، كثرة المجالس وعدد
1: الأعضاء، نعم،
0: من خلال تعزيز المسؤولية، عندما تكون الصلاحيات أكثر وضوح تصبح المحاسبة أكثر عدلا،
1: أكثر
0: زيادة قدرة الجامعات على المنافسة خصوصا في بيئة التعليم العالي الدولية. القضايا اللي بتحتاج، لا زالت تحتاج إلى انتباه منا، هي: أولا علينا أن نوازن ما بين السرعة والتشاركية والمشاركة.
1: نعم.
0: القرار السريع مهم، لكن الجامعة مجتمع أكاديمي، يجب أن يكون مبني على الحوار وعلى المشاركة وليس على التفرد.
1: نعم.
0: الحفاظ على الاستقلالية، ونحن نتحدث عن الاستقلالية الموضوعية والاستقلالية الإجرائية الإدارية والاستقلال الفكري، كل هذه يجب أن تكون مصانة. أي تعديل في الحوكمة يجب ألا يؤدي إلى إضعاف الاستقلال الأكاديمي بكافة الدرجات. إذن أهمية هذا التطبيق تكمن في أنه كثيرا من الأحيان ليست في النصوص القانونية، بل في الثقافة المؤسسية التي تطبق
1: هذه النصوص.
0: وبالتالي الدرس القيادي كقائد تربوي،
1: نعم،
0: وكمتخصص في القيادة التربوية، وبدرس،
1: نعم،
0: طلاب الدكتوراه، في تعديل 2026 من منظور القيادة التربوية فإن التشريع وحده لا يصنع جامعة ناجحة.
1: نعم.
0: فالقانون يوفر الإطار، لكن النجاح يعتمد على اختيار القيادات المناسبة.
1: نعم.
0: على بناء ثقافة مؤسسية، على احترام الخبرة الأكاديمية، على استخدام البيانات في اتخاذ القرار.
1: فعلا.
0: فالجامعة الحديثة تحتاج إلى قائد لا يدير اللوائح فقط، بل يقود التغيير.
1: فعلا.
0: وبالتالي التعديل ومستقبل الجامعات الأردنية بيبقى أنه التحدي الحقيقي بعد تعديل 26 لن يكون في صياغة النصوص،
1: بل في تطبيقها.
0: نعم. وإنما في الإجابة كذلك الحال عن الأسئلة الكبرى التالية.
1: نعم.
0: هل ستصبح الجامعات أكثر قدرة على الابتكار؟ هل ستتحسن جودة مخرجاتنا التعليمية؟
1: نعم.
0: هل ستزداد قدرتها على جذب الطلبة الدوليين؟ هل ستتحول من مؤسسات تعليمية إلى جامعات منتجة للمعرفة؟ فالتشريع وسيلة.
1: نعم.
0: وليس غاية. إذن تعديل قانون الجامعات الأردنية لسنة 26 مرحلة جديدة في مسار طويل من التطور التشريعي، يعكس محاولة جادة للانتقال من التركيز على بناء الهياكل إلى تحسين فاعلية المؤسسات.
1: فعلا.
0: غير أن نجاح هذا التعديل بكل يعني احترام سيعتمد على قدرة الجامعات على تحقيق المعادلة الأصعب في الإدارة الجامعية.
1: فعلا.
0: كفاءة القرار دون إضعاف المشاركة، استقلالية الجامعات دون غياب المساءلة، والتحديث دون فقدان القيم الأكاديمية.
1: نعم. يعني عطوفتك تحدثت باستفاضة اليوم عن موضوع صلاحيات مجالس الأمناء، وأنه مثلا الهدف من تقليل عدد الأعضاء، وشو حتى مثلا عملية اختيار رؤساء الجامعات حسب زي ما تفضلت معايير كفاءة وشفافية. الجامعات دائما هي زي ما تفضلت أنه إحنا بدنا إياها تكون منتجة أكثر ما تكون بس يعني يعني مؤسسة أكاديمية ممكن تخرج طلاب، ودائما من خلال تغطياتنا للجامعات والفعاليات دائما إحنا بنشجع أنه يكون الجامعة مش بس مرحلة أكاديمية للطالب، بنشجع أيضا النشاطات اللامنهجية اللي بتشارك فيها الجامعات. اليوم ممكن اليوم زي ما تفضلت نكون أمام أنه جامعات لها علاقة مع إحنا الاستقلال الإداري والمالي زي ما تفضلت والأكاديمي، بس اليوم ممكن تكون جامعاتنا زي ما تفضلت مصدرة للكفاءات، مصدرة للمعرفة زي ما تفضلت، ومنتجة أيضا للعديد من ممكن من المشاريع الابتكارية. نكون مثلا موضوع المسار المهني والتقني اللي حتى اللي دعا إله سمو ولي العهد وشجع عليه، لحتى نكون أمام طلاب بيمتلكوا مهارات أكثر ما هي تكون تحصيل علمي أو حتى شهادة أكاديمية.
0: صحيح. يعني هاي هي النقطة اللي بدنا كجامعات
1: نعم نركز عليها. نعم.
0: للتشريع أعطانا مظلة.
1: نعم.
0: يعني إحنا بنقول مثلا بدنا طلبة وافدين. طيب أول ما كان في عندك آلية لاستقطابهم.
1: نعم.
0: اليوم التشريع أعطاك نسبة 1% بحيث أنك أنت تروح تتعامل مع مكاتب لاستقطاب الطلبة الوافدين.
1: نعم.
0: مع أنك تسوي دعاية في الدول خارج الأردن، مع أنك تشارك في مؤتمرات لجذب الطلاب. إذن
1: نعم.
0: أعطاك هذه الآلية.
1: نعم.
0: لكن هل ستستثمر الجامعات 1% بالطريقة المثلى؟ هذا بيعتمد على إدارة الجامعة. التشريع فتح لك هذه النافذة.
1: نعم.
0: التشريع جمع لك المجالس في مجلس واحد.
1: نعم.
0: مجلس التربية ومجلس التعليم العالي ومجلس التنمية والتشغيل وغيرها في مجلس واحد، مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وبالتالي
1: نعم.
0: يفترض يصير في تكاملية في اتخاذ القرار، بدل ما احنا بنلقي اللوم الآن على وزارة التربية، وزارة التربية بتلقي اللوم على وزارة التعليم العالي. الآن انت في جسم واحد.
1: صح.
0: عليك باتخاذ القرار المناسب للأجيال. اليوم التشريع الجديد أعطاك مساحة واسعة لأنك تدخل في التنافسية العالمية.
1: فعلا.
0: وفي أنك تخرج طالب، هذا مهم جدا أنه نفهمها ونفهمها كأعضاء هيئة التدريس كذلك الحال، أن نخرج طالب لديه مشروع على ورق وليس شهادة من ورق، وبالتالي ما في أن نروح على التوظيف بالمعنى وننتظر على ديوان الخدمة المدنية ولا على الأدوار المختلفة، بل أنت قادر على أنك تشغل نفسك وتشغل معك عدد من زملائك من خلال المشروع اللي أنت بتشتغل عليه في جامعتك، وبالتالي تنمية المهارات، حواضن الأعمال.

0: أعمال الشركات الناشئة، كلها هاي الآن صارت متاحة أنك تبدأ فيها داخل الحرم الجامعي وبالشراكة مع القطاع الخاص إذا الجامعة تبنت مثل هذا الفكر. استحداث بنوك لبيع الأفكار، أنت نعم. عندك طلبة بالدراسات العليا والطلبة البكالوريوس
1: مشاريع التخرج،
0: نعم ومشاريع التخرج نعم. كل هذا من الممكن تجميعها واستحداث فيها بنوك أفكار. ممكن أنت تتوسع في الوقفيات التعليمية، الوقف التعليمي
1: نعم.
0: ممكن تستثمر في الكوبونات التعليمية من القطاع الخاص ومن القطاع العام كمساعدات يعني لدعم الطالب الفقير. ممكن أنه لاحقا مع الحكومة تتوصل إلى يعني بنوك خلينا نسميها ميسرة للإنفاق على الطالب اللي هو على غرار ما هو موجود بأمريكا مثلا Student Financial Aid، مكاتب للتمويل الطلبة. إذن في مساحات أوسع اليوم للإدارة المالية، للإدارة الاستثمار، لاستقطاب الطالب، للبحث العلمي الموجه نحو الحاجات التنمية، للفكر اللي بدك تبنيه أنت داخل قاعتك الصفية، للتحديثات اللي بدأت فيها الجامعة، للحقك للرقمنة، لاستخدامك للذكاءات الاصطناعية. كل هذا أنت داخل في الثورة الصناعية الخامسة بقوة
1: نعم.
0: وبالتالي إمكانية المنافسة واردة
1: نعم.
0: هذا هو المظلة العامة للتشريع الحالي واللاحق إذا ما استدعى الحاجة أن يكون هناك تعديلات عليه.
1: نعم. عطوفتك اليوم دائما لما بنحكي عن جامعة أو بنحكي مثلا عن يعني تخرج أو خريجين سوق العمل، لما نتحدث عن مخرجات تعليم عالي لازم تكون موائمة لسوق العمل، يعني قبل ما يتم إلغاء ديوان الخدمة المدنية كنا دائما نرى هناك حقول التخصصات المشبعة، التخصصات الراكدة، التخصصات المطلوبة أو اللي متاحة في سوق العمل. قديش هذا مهم إنه فعلا جامعاتنا، تفضلت على موضوع هيئة الاعتماد، إنه نعتمد تخصصات موائمة أو مواكبة أو لاحتياجات سوق العمل وما تتطلبه المرحلة القادمة من تطور تكنولوجي زي ما تفضلت من ذكاء اصطناعي، وما بين في هناك تخصصات أصبحت مشبعة، تخصصات ممكن مطلوبة بس أصبحت راكدة بسوق العمل ما إلها فرص عمل. قديش هالجزئية مهمة اليوم، موائمة مخرجات تعليمنا العالي مع احتياجات سوق العمل.
0: صحيح، أنا دائما في كل محاضراتي في كل لقاءاتي بقول الموائمة يجب أن تكون مع أسواق العمل
1: نعم.
0: وليس مع سوق العمل
1: نعم.
0: لأنه إذا التخصص مطلوب في سوق إقليمي مثلا
1: نعم.
0: أو في سوق عالمي، ليش أنا أحرم الطالب أنه يدخل في مثل هذا
1: فعلا.
0: السوق؟ وبالتالي أنا بعتقد أنه الحديث فقط عن سوق ضيق مثل السوق الأردني بحدد القدرات اللي بده يتنافس فيها طالبنا الأردني، لكن مطلوب من الجامعات
1: نعم.
0: الأردنية على وجه العموم
1: نعم.
0: إنها تدرس كذلك الحال بالإضافة إلى الجانب المعرفي مهارات، حتى هذه المهارات تكون مناسبة للسوق الوطني وللسوق الإقليمي وللسوق العالمي. وبالتالي مطلوب منا أنه كل مرة نراجع خططنا إحنا الدراسية ونضيف عليها مهارات، وكذلك الحال يكون في عنا جانب عملي. يعني اليوم الأسواق بدها ناس قادرة على الممارسة من دي وان،
1: عندها مهارات.
0: مش فاضين
1: نعم.
0: أنهم يدربوك. وبالتالي بدك لغة وبدك حاسوب وبدك مهارات مستقبلية وبدك تدرس على مهارات القرن 21 وبدك دائما وأبدا أنك تكون مرن ومتطور، ما تظلك على تركن إلى سكون. وبالتالي أنا بعتقد مهمة الجامعة صارت أصعب للمواكبة مع هذه المتغيرات السريعة ومع تطورات الثورة الصناعية الخامسة، لكن ليس لسوق عمل واحد وإنما لأسواق
1: المستوى العالمي
0: وطنية إقليمية عالمية.
1: نعم، اليوم ممكن إنه نكون أمام موضوع المواد الأكثر جدلا في القانون، تحدثوا عن موضوع تخصيص نسبة من الرسوم لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. يعني دائما لما يكون فيه له علاقة بالمال، زيادة مال أو مثلا تخفيض بعض مثلا ممكن المستحقات، إلا ما يصير في هناك شد وجذب والحديث عن هذا الموضوع. ممكن اليوم إحنا حلقتنا لما نتحدث عن قانون الجامعات الأردنية هي مبدأ حلقة توعوية، وزي ما تفضلت بالبداية من خلال حديثك الجدا مهم والنوعي إنه إحنا يعني ما في قانون إجا من البرشوت، لا إحنا نحكي عن تطور سلسلة على مدار 6 عقود لحتى وصلنا إلى الصورة النهائية، وأيضا مواكبتنا لكل التطورات والأحداث سواء سياسيا اقتصاديا أو حتى تكنولوجيا. نحكي عن أنه المواد الأكثر جدلا أنه في نسبة من الرسوم
0: صحيح.
1: تم تخصيصها لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وبرضو كمان أنه إيراداتها

0: يعني تم السماح للجامعة أن يكون جزء من إرادتها لحتى يستقطبوا الطلبة الوافدين زي ما تفضلت ببداية الحديث.
1: صحيح، يعني هاي هي مش عارف ليش صارت نقطة جدلية. يمكن
0: نعم.
1: لأنه زملائنا رؤساء الجامعات آثروا أنهم ما يطلعوا يتحدثوا عنه.
0: نعم.
1: وأنا بدي أتحدث الآن بحديث من القلب.

0: وبالتالي عندما نتحدث عن الجامعات أنا بقول إنه في تباين ما بين جامعاتنا، يعني إذا أنا بدي أتحدث طبعا مع احترام الشديد ومحبتي لكل جامعاتنا، بس متحدث عن جامعاتنا الطرفية، ولا ضرر إني أنا أتحدث عنها بالاسم، جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة وجامعة آل البيت. الأصل لو أنك تقول بدنا نعطي نسبة 100% من هذه الإيرادات قليلة، لأن ما في إيرادات دولي ولا في إيرادات، بالتالي حديث يعني أنه إحنا ظلمناهم أو من ظلموا بهذا القانون أوريدي كانوا مظلومين إذا بنقول في المخصصات. أنا بعتقد أنه يفترض يكون في دعم مالي لأعضاء هيئة التدريس لاستقطابهم، حتى نتحدث لاحقا عن إلغاء كل برنامج الموازي اللي هو غير دستوري. وبالتالي الحديث اليوم عن فقرة بسيطة في جزئية بسيطة أنا بعتقد أنه يعني فقط من باب ذر الرماد بالعيون. هذا إذن أربع جامعات مثلك. الآن الجامعة الألمانية نظامها مختلف، وبالتالي هي صاروا خمس جامعات. نتحدث عن الجامعة الأردنية وجامعة التكنولوجيا، أصلا ما عندهم مشاكل، ولم يكن في السلة البرنامج الدراسات العليا موجود، وبالتالي ما تأثروا. يعني في السلة القديمة كان البرنامج الدولي وبرنامج الموازي. وفي الجديد الدولي والموازي، فبالتالي صار في عنا الآن سبع جامعات. بظل عنا جامعة البلقاء والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك. أنا بعتقد الجامعة الوحيدة اللي تضررت هي جامعة اليرموك، لأنه أصلا كانوا يضعوا البرنامج الدراسات العليا وهم مخالفين وقتئذ، وبالتالي اليوم رجع تصويب. نعم تضرر زملائنا في اليرموك، لكن لم يتضرر باقي الزملاء إلا بدرجات متفاوتة بالهاشمية والبلقاء. هذا الحديث إذا بدنا نتحدثه بصحيح العبارة ونكون منصفين للأردن ونكون منصفين للتشريع. أما لما بتحدث أنه النص المادي أساء للأعضاء الهيئة التدريسية العاملين اللي عددنا احنا 10,000 بالجامعات العامة و 14 بالجامعات العامة والخاصة، أنا بعتقد أنه في مبالغة وبعتقد أنه ما في دقة. وبالتالي الأصل أنه نصل إلى مرحلة معينة بحيث يلغى هذا البرنامج الموازي من حيث أتى، لأنه غير قانوني وغير دستوري، وبالتالي على الدولة أنها تتحمل جزء من هذه الأعباء، ولازم ينزاد راتب عضو هيئة التدريس كتعويض عن اللي بده يفقده من هذه السلة اللي احنا تحدثنا فيها، وعن أنه بدك تستقطب عقل فكري يحقق إلى كل هذه المطالب الصعبة اللي انت بتطلبها لمواكبة الأسواق. وبالتالي لابد من أنه يكون في زيادة، حتى لا يساء الفهم أنه أنا بطالب بتخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس. أبداً. أنا بطالب يجب أن نزيد رواتب أعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك الحال أن نزيد رواتب المعلمين، لأنه أنا بتحدث عن باقة كاملة متكاملة في منظومة التعليم. فكل من يدخل في هذه القاعات الصفية لابد من أن يكون له أجر مجزي. لكن الضج اللي صارت، أنا بتحدث فقط عن الضج وحللت لك إياها بالتفسير الحقيقي والدقيق، واللي كان لازم زملائنا رؤساء الجامعات هم اللي تفضلوا وتحدثوا فيه بصحيح العبارة.
1: عطوتك أيضا هناك في تخصيص لموضوع أنه تسويق البرامج لاستقطاب الطلبة الوافدين، يعني وتفضلت أنت أنه قديش مهم استقطاب هذه الطلبة الوافدين، لأنه ممكن اليوم بيعزز وجهة الأردن كتعليم عالي على مستوى إقليمي أو على مستوى دولي أيضا.
0: صحيح، يعني هلأ إحنا نتحدث نسبة 1% وبقول لك إنه هذا اقتطاع. طيب ما هو كيف بدي أجيب طالب أجنبي؟ يعني هلأ أنت بدك تأخذ من إيرادات الطالب الأجنبي وبنفس الوقت مش حاطط آلية لاستقطابه. إحنا عنا بالاستراتيجية إنه نوصل 70,000 ل100,000 طالب أجنبي. طب كيف بدي أوصلهم 70,000 ل100,000؟ ما إذا وصلتهم أنا أوتوماتيكلي هذا السلة اللي أنا بقتطع منها 35% بالزيد. يعني هي ليست انتقاص من إيرادات الجامعة، هي وسيلة لزيادة إيرادات الجامعة لكن بطريقة غير تقليدية.
1: يعني استثمار باعتبار.
0: طبعا استثمار. بدي أنا أجيب طالب، يعني أنا لما بزيد نسبة الطالب الأجنبي عدد الطلبة الأجانب من 60% ل70% ولا من 70% ل80% ال10% هذه أولا رح يحركوا البلد أو المنطقة الجغرافية اللي فيها الجامعة، لأنه بدهم يستأجروا سكنات، بدهم يشتروا سيارات، بدهم يأكلوا، بدهم يشربوا، بدهم يتعاملوا، بالإضافة إلى رسومهم بالدولار غالي. يعني اللي بيدرسوا في معظم التخصصات الدولي $500 بالساعة، بالتالي هذا بزيد السلة اللي احنا بنتحدث عنها. انا بعتقد ما فيها ضرر ولا خلل لا بالنسبة لعضو هيئة التدريس ولا بالنسبة للوطن، بل بالعكس كنا جميعا لازم تتضافر جهودنا ان نستقطبهم. حتى لو استدعى الامر ان نزيد نسبة 1% ل1.5 ولا 2%، الفكرة انه النتيجة. انه انا بدي اخدم

0: مجتمعي، وبدي أخدم أعضاء هيئة التدريس مع المحافظة على جودة التعليم
1: فعلا.
0: يعني كلهن مع بعضهن، ما بصير أنا أخذ واحد وأغفل الجانب الثاني.
1: اليوم إحنا من خلال هذا القانون اللي تفضلت بالحديث عنه اليوم، هو نهاية لمسار الإصلاح أم بداية لمرحلة جديدة ممكن نحكي
0: أنا عنه؟ بعتقد أنه بداية لمرحلة جديدة.
1: نعم،
0: بداية لمرحلة جديدة، لأنه هذا بيأطر إليك عن الحوكمة.
1: نعم،
0: أو تحدث إليك فيها عن آلية اتخاذ القرار.
1: فعلا.
0: وحد إليك المرجعية.
1: نعم.
0: أعطاك رؤى مستقبلية للجامعة المنتجة، للريادة والإبداع والابتكار.
1: صح.
0: لبراءات الاختراع، لكل هذا، وفتح لك الآفاق إلى الثورة الصناعية الخامسة. الآن دور الجامعات أن تستثمر في هذا القانون.
1: نعم.
0: وتعدل عليه لاحقا إذا جد جديد، وهو يعني أكيد سيجد، لأنه نتحدث عن
1: تطور وعن مواكبة هذا التطور.
0: فإحنا نتحدث من 62 لم نركن إلى سكون، وهذا ما جعل التعليم العالي الأردني أو التعليم في الأردن بشكل عام ينافس سابقا على مستوى الإقليم، والآن
1: فعلا.
0: يجب أن ينافس على مستوى العالم.
1: نعم.
0: فهذه ليست خيارات، هذه قرارات. أنا بعتقد واجب على عضو هيئة التدريس، وواجب على القيادات الجامعية، وواجب على غرفتي التشريع أن نكون متنبهين وماشيين مع بعض لمواكبة أي جديد.
1: نعم. اليوم عطوتك من خلال خبرتك، شو اللي يعني التحديات اللي بتواجه اليوم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع؟
0: هلا تحديات بدنا فهمنا لتفسير النصوص.
1: نعم.
0: وطريقة يعني تطويعها بحيث أنها تخدم المصلحة العامة.
1: نعم.
0: لسه القانون ما تطبق مشان نشوف شو اللي ممكن يصير فيه. عند اختيار مثلا نتحدث عن مجلس الأمناء، نتحدث عنه الآن كأرقام.
1: نعم.
0: الآن بدنا نشوف إذا والله هذا التفسير للرقم 9 ولا 11 ولا 30.
1: نعم.
0: ما عاد يفرق، بس أنا إذا اخترت أنت والله أصحاب كفاءات وقادرين على مواكبة التطور وفاهمين العمل المؤسس الجامعي ومش جايين يتدخلوا بعمل رئيس الجامعة و إذن هذا المجلس راح يكون منتج، وبالتالي راح يساهم مساهمة فاعلة في تخفيف كل الاحتقانات اللي ممكن تكون داخل حرم الجامعة. إذا فهمنا النصوص والله 1% مش سفرات وترفيه لمدى مكاتب معينة، لكن من خلال تعاطي مع مجالس كما تتعامل الجامعات الخاصة لاستقطاب هذا الكم من الطلاب. إذا فهمنا أنه المواءمة ما بين الاستقلال والمساءلة، إنه أنا بدي أعطيك استقلالية لكن.
1: نعم.
0: هذه مقيدة بالنصوص يعني.
1: نعم.
0: مش إنه استقلال تعمل اللي أنت بدك إياه بحرية مطلقة أو بتحرر أنت عندك يعني. وهكذا الآن إحنا ننتظر كيف نفسر نحن في الجامعات هذه النصوص، وكيف نطبقها، وكيف يفسر صاحب الولاية اللي هو وزارة التعليم العالي.
1: نعم.
0: أو وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية جزئية خاصة فيها في هذه النصوص، سواء أنه في تشكيلة مجالس الأمناء أو في القرارات اللي بده يأخذها مجلس التربية والتعليم والتعليم العالي واجتماعات واللجان.
1: نعم.
0: الفرعية اللي بده ينظمها، وكذلك الحال وظائف مجالس الأمناء في اختيار القيادات الجامعية. إذا كنا عملنا على نفس النهج أنه مجلس الأمناء يختار قيادة جامعية ناجعة.
1: نعم.
0: مجلس التعليم التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يختار أعضاء مجالس أمناء قادرين، مجلس التربية والتعليم نفسه قادر على إنضاج القرارات واتخاذها بالسرعة الممكنة.
1: نعم.
0: قادر على أنه ينتقي أعضاءه المتخصصين من القطاعات الأكاديمية بكفاءة واقتدار. إذن كل العجلة اللي بتمشي مع بعضها.
1: نعم.
0: لكن
1: فعلا.
0: إذا والله صار اختلالات النص لا يسعف يعني. خلص قلت
1: فعلا.
0: لك 9 هي أنه من 9 أعضاء هي التدريس، ومشكلين من قطاعات مشكلين من قطاعات، بس ما عندهم لا كفاءة ولا خبرة ولا اقتدار.
1: ما
0: شو استفدنا؟
1: ما
0: إذن هذا النص لا يسعف إذا ما اقترن بالتطبيق، بحسن التطبيق، بحسن التفسير خلينا.
1: نعم.
0: نسميه.
1: نعم. اليوم من خلال حديثك تتفق معي عطوفتك بموضوع أنه اليوم راح يكون في تباين، راح نشوف في تباين من خلال تطبيق هذا القانون، لأنه هناك تباين أصلا بالجامعات، بالبيئة المحيطة بكل جامعة، المجتمعات المحيطة، مستوى ممكن الاقتصادي زي ما تفضلت، هناك جامعات بالأطراف، هناك جامعات بالوسط إلها مخصصات غير، فرح ممكن نلاقي هذا التفاوت ما بين إذا طبقنا هون القانون وتم الالتزام، وحتى إذا تم الالتزام بجامعة أخرى رح يكون في هناك تفاوت نسبة إلى الاختلافات المجتمعية الاقتصادية أو حتى ممكن يعني بيئة المنطقة اللي بتكون فيها الجامعة.
0: هلأ أنت بتتحدثي عن النتائج. هلأ.
1: نعم.
0: القانون واحد يعني، القانون اللي بده يطبق على الجامعة الأردنية هو نفسه اللي بده يطبق على اليرموك.
1: نعم.
0: على البلقة.
1: نعم.
0: على
1: مش كتفاوت بنتائج التطبيق.
0: النتائج لأنه أوريدي اليوم موجودة.
1: نعم.
0: متباينة يعني. أنا ما بقدر أرغم طالب أجنبي.
1: نعم.
0: إنه يروح يدرس بالجامعة الفلانية الفلانية نعم. عن الجامعة. لكن أنا أعطيت الآن كل جامعة نعم. الفرصة اللي هي بالواحد بالمئة إنها تروح تنافس وتسوق نفسها نعم. بما لديها من ميزة نعم. وكل جامعة من جامعاتنا لديها ميزة تنافسية
1: نعم.
0: يعني أنا بقدر أسوق جامعة

0: إكس بأنه هذا متخصص علميا، جامعة نعم. إكس متخصصة بالتربية الوطنية والعلوم الكذا وكذا جامعة نعم. وهكذا. وبالتالي هذا القانون، هذا التشريع أعطى المساحة
1: فعلا.
0: الدور الكبير أنا بعتقد اليوم على الوزارة الجديدة، وزارة نعم. التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، إنها تضع التنفيذ للنصوص المتعلقة بها على محمل عال من الجد والاهتمام، ثم بعد ذلك تأتي الحلقة الثانية على مجالس الأمناء المستحدثة بعد 15/8
1: نعم.
0: إنها تحسن الرقابة بالمعنى، وتحسن اختيار قائد الجامعة، رئيس الجامعة بالصورة المثلى، على الدوائر المالية والرقابية نعم. داخل كل جامعة إنها تحسن توظيف 1%. إذن هذا قانون نعم. مثابت للكل. النتائج طبعا والله إذا جامعة سوقت نفسها بطريقة مثلى، بدل ما يكون عندهم 1000 طالب وافد راح يكون عندهم 5000 طالب وافد
1: نعم.
0: بالتالي هذول 5000 طالب وافد راح يحركوا المنطقة الجغرافية اللي فيها الجامعة، بالتالي الجامعة تؤثر في مجتمعات إيجابا
1: نعم.
0: هاي الإيرادات المتحصلة راح يأخذ جزء منها عضو هيئة التدريس، جزء الإداري، بالتالي راح يزيد الرضا الوظيفي والإنتاجية يعني، وبالتالي كذلك الحال الجامعة راح تتحسن إيراداتها
1: نعم.
0: وتغدق على جودة الجانب الأكاديمي من تحديث المختبرات وغيره وغيره وغيره. إذن هذه حلقة متصلة تبدأ متكامل. بالنص وتنتقل إلى من التطبيق. يطبق النص، ثم ننتظر نتائجه
1: نتائج.
0: ونعدل نعم. إذا كان والله أسأنا التصرف ولا أخطأنا الهدف نعم. ولا ولا نعم. ولا في أنظمة وفي تعليمات وفي اجتهادات وفي مساحة
1: نعم.
0: أنك أنت تصوب نفسك ضمن الإطار التشريعي ضمن الإطار التشريعي
1: نعم. نعم. يعني إحنا اليوم عندنا مساحة واسعة أنه إذا تم التطبيق وكان في هناك إشكاليات يجب يكون هناك تعديلات، بس من جهة أخرى إحنا مع الاستقرار التشريعي، يعني اليوم هذا القانون
0: نعم.
1: يجب أن يكون صالح لأبعد مدة ممكن أن يطبق فيها، يعني لسنوات عديدة. اليوم لو أنا بدي أحكي ممكن الرسالة اللي بوجهها القانون للطلبة، لأعضاء الهيئة التدريس، للجامعات بشكل عام،
0: أنا بعتقد الرسالة واضحة
1: نعم.
0: أنه اليوم ما في مجال أنك أنت تركن إلى سكون
1: نعم.
0: ما في مجال أنك تبقى منغلق على نفسك
1: جميل.
0: بدك تنافس
1: نعم.
0: على المستوى الوطني، بدك تنافس على المستوى الإقليمي، وبدك تنافس على المستوى العالمي إذا بدك تظلك باقي في هذا السوق الأكاديمي
1: نعم.
0: وبالتالي على عضو هيئة التدريس أن يلتقط الإشارة ويعطي محاضراته ومنهاجه
1: نعم.
0: بما يتواءم مع كل هذه المعطيات. على الجامعة أن تعدل في برامجها لتتواءم مع أسواق العمل الإقليمي والعالمية بالإضافة إلى السوق الوطني
1: نعم.
0: لابد من إدخال مهارات إضافية إلى جانب المهارات العلمية، يعني knowledge base بالمعنى
1: نعم.
0: لابد من أن تكون لدينا مرونة في تطبيق بعض البرامج، لابد من أن يكون لدينا اتجاه إلى الجانب العملي وتعزيزه، لابد من أن ندخل حواضن الأعمال إلى داخل حرماتنا الجامعية، لابد من أن نستحدث بنوك لبيع الأفكار، لابد من أن ننوع في مصادر دخل الجامعية جامعات بدلا من الاكتفاء بالرسوم، لابد من أن نستثمر في رأس المال الفكري جميل. اللي موجود داخل الحرم الجامعي، ولدينا مظلة تحمي ذلك. وكذلك الحال الأمل معقود على المجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أن يمارس صلاحياته كما يجب، وعلى مجالس الأمناء أن تمارس صلاحياته كما يجب، وأن تنتقي قادة للجامعات تتواءم مع هذه الأفكار
1: فعلا.
0: ومع توجهات سيدنا وتحديثاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية المرغوبة.
1: نعم، يعني هذا الحديث شيق عطوفتك، بس أنا بدي رسالة من حضرتك كأكاديمي، كقائد تربوي، رئيس الجامعة الأردنية، الجامعة الأم وأم الجامعات سابقا، من خلال هذا القانون كعضو هيئة التدريس، كيف تلتقطون يعني هذا القانون لحتى فعلا يتم تطبيقه على أكمل وجه، وفعلا يتم تحقيق النتائج المرجوة من هذا التعديل ومن هذا التشريع؟
0: أنا بعتقد رسالتي أول شيء لزملائي
1: نعم،
0: وكلهم أساتذة أجلاء وتخرجوا أكيد بعد جهد وعناء، ولديهم العدد الكبير من الأبحاث، ولديهم اهتمام ومواطنة ولا أشكك فيها، أنه إحنا ما نستمع إلى أي هراء حول القانون قبل إصداره وقبل بدء تنفيذه. علينا أن يعني نلتزم بتنفيذ رسالتنا الأكاديمية بتنمية أولا الخلق الحسن، القدوة الحسنة، أن نعطي محاضراتنا من القلب، أن نساهم مساهمة فاعلة في أنه نعزز القيم المثلى في أذهان أبنائنا وطلبتنا، وندخل مسارات جديدة حديثة في قاعاتنا الصفية، وكذلك الحال في امتحانات

0: وفي برامج التدريب أنه يكون في مساحة للتشاركية ما بينه وبين أبنائنا الطلبة، حتى تكون يعني العلاقة ليست علاقة مبنية على امتحان ناجح راسب بقدر ما هي علاقة على الفائدة. أن نعزز فكرة أن الطالب يجب أن يتخرج ولديه مشروع على ورق وليس شهادة من ورق. ثم رسالتي إلى أبنائنا الطلبة أنه اليوم الأسواق اللي أنت بدك تنافس فيها لم تكن حكرا على سوقك الجغرافي البسيط، وبالتالي بدك تستثمر وقت الفراغ عندك بالمهارات التي توفرها الجامعة في مراكز الاستشارات والتدريب أو من خلال المراكز الخاصة أو من خلال الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في قاعاتهم أو في ساعاتهم المكتبية، في المكتبة، في المختبرات، في كل المراكز اللي الريادة والإبداع والابتكار التي توظف في الجامعات، حتى أنك تقضي على وقت هذا الفراغ بإشي مثمر. ورسالتي كذلك الحال إلى يعني إلى غرفتي التشريع أنه يكونوا متابعين بعيدين عن التدخل في أحوال الجامعات وقراراتها وغيره. رسالتي إلى أولياء الأمور أنه يتابعوا أبنائهم ووفروا لهم المساحات الممكنة حتى أنه نكون كنا شركاء في النجاح. أنا بعتقد اليوم المسؤولية مشتركة بين الأسرة، بين المدرسة، بين الجامعة، بين الصحافة، إنها ما تلتقط الإشارات السلبية تعزز النجاحات، يكون يعني إحنا أن نتصيد النجاح وأن لا نتصيد الخطأ، نعزز الناجح ونصلح ونصوب الخطأ. يعني نرجع إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام، بدل ما أنه إحنا نسيء لسمعة بلدنا وسمعة تعليمنا، ولدينا مؤسسات قوية قادمة بقوة بإذن الله، ودائما وأبدا القادم أفضل، وإن شاء الله يعني الخير في هذه الأمة وفي هذا الوطن وفي أبنائه. إحنا دائما متيقنين أن البلد ولود، وأنه دائما وأبدا قادر على تخريج قادرين على قيادة الفكر، سواء أنه داخل الأردن أو في مجتمعنا العربي المحيط أو حتى عالميا، ولدينا كفاءات ونجاحات مشهود إلها. فأنا بعتقد أنه بعد هذا القانون وبهمة زملائنا وبهمة أبنائنا وأهلنا أنه الأردن قادم بقوة، وإن شاء الله القادم أفضل
1: إن شاء الله. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، شرفتني اليوم، هو دعم شخصي يعني لي من خلال حضورك بهذه الحلقة الفعلا المميزة، ومن خلال هذه الإضافة النوعية بدي أشكرك عطوفة الأستاذ الدكتور خليفة الطراوني رئيس الجامعة الأردنية سابقا على هذا الطرح. شكرا لك، شرفتنا اليوم.
0: شكرا لك، شكرا للإذاعة، شكرا لكل محطاتنا المرئية والمسموعة والمقروءة، وشكرا لك. وفعلا أنا أي طالب، أي شاب أردني بعتقد أنه عنده شوية بوتنشال بدعمه، فكيف واحدة من أمثالك مع ماجستير بالقانون وبتدير حلقة متخصصة؟ بالعكس، فخور فيك وفخور في كل الصبايا والشباب اللي أمثالك، وبندعمهم وبنأيدهم، وإحنا دائما وأبدا رفيد وسند لهم.
1: شكرا، هذه الشهادة بفتخر فيها عطوفتك اليوم. من جامعة أردنية بدأت مسيرة التعليم العالي في مملكتنا قبل 6 عقود إلى منظومة جامعية ضم عشرات المؤسسات الأكاديمية، ظل القانون مرآة للتحولات اللي يشهدها هذا القطاع بين المحافظة على الاستقلالية، تعزيز الحوكمة وربطها بسوق العمل. يفتح قانون الجامعات الأردنية باب جديد للنقاش حول مستقبل التعليم العالي في الأردن وقدرته على المنافسة محليا وعالميا. بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بنحيي زميلنا مجد الزعبي رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء بالسوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: مدفع الراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: أين هاشم يا شيخ حمزة اليوم؟ هل سنقضي الليلة بلا عود؟
1: لا يا مولاي، إنه في الطريق، فقد تعب اليوم حينما ذهب لعمان ورجع.
0: الحقونا به إذن، فإن الليل بدونه لا ضوء فيه ولا صوت.
1: أمرك يا مولاي.
2: ما رأيك يا سيدي أن ننظم قصيدة مشتركة في مدح من يعملون في المخيم؟ ولنبدأ بالشريف هاشم، وما إن يصل يبدأ بعزفها على عوده.
0: فكرة طيبة.
1: أنا يا مولاي قلت أبياتا في هاشم، اسمعوها.

0: الشريف هاشم هاشمي النسب رفيع الضائقة، لم يكن مجرد مطرب خاص للملك عبد الله، بل كان صوت القصيدة حين تولد ويد اللحن حين يتشكل وذاكرة النغم التي حملت الشعر من الورق إلى الروح. عازف عود مجيد وملحن يعرف كيف ينصت للكلمة قبل أن يمنحها جناحيها. لازم الأمير ثم الملك عبد الله الأول في جلساته، وكان خير جليس وأصدق مؤنس، فغدا الفن على يديه امتداداً للهيبة ومقاماً من مقامات الثقافة الهاشمية.
1: تفضل يا شيخ حمزة.
2: حرك العود فاستطار فؤادي، هاشمي من سادة أمجادي، بلبل من أباطح البيت يجدو برخيم الألحان في جلعادي، كان يجدو بين العقيق وشبرا وضواحي سويقة وجيادي، ينشد الشعر مطربا كل روح إذ يغني ببثنة وسعادي، ويثير السرور إن قال حينا خفف السير واتئد يا حادي، إيه يا عندليب نعمان غرد بين هذه الأغوار والأنجاد، وأعد ذكرى حاجر وزرود ورفاق لنا بتلك الوهاد.
1: قصيدة جميلة يا شيخ حمزة، لكن أقترح عليك ما يلي.
3: الشيخ حمزة العربي نديم الملك وسميره وأمين سره، لم يكن شاهداً عابراً على لحظة القول، بل كان كاتبها في حينها، يلتقط الشعر من فم الملك.

0: كما يلتقط الوحي من لحظته حاضراً في صلب المشروع الإبداعي للمؤسس، شاهداً على تشكل الفكرة وبزوغ الدولة، ورجلاً حمل من القيم والأخلاق ما جعل القرب مسؤولية والصحبة أمانة والكلمة تاريخاً يكتب.
1: اقترح يا مولاي أن تغير الأبيات الأولى لتصبح كالتالي: حرك العود فاستطار فؤادي، متقن الضرب محسن الإنشاد، هاشم في الحجاز كابن سريج لا رماه الله بالإبعاد، فاق إسحاق أولا وتخطى، فالنزر ياب غير ذي إجهاد، بزهم في نشيده وتراه بز بالعود كل ذي إيجاد.
2: ها قد أتى هاشم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كنا بانتظارك يا هاشم، وخذ ما كتبه الشيخ واقرأه جيدا وأسمعنا كيف يكون على العود.
3: أمرك مولاي.

0: حين تندغم الكلمة مع اللحن يتقدم الشعر خطوة نحو الذائقة، ويمنح اللحن الذاكرة ما تستحقه من خلود.
1: وقل لهاشم لا تبخل بطلبتنا، واسمح بذاك أكن للفن مديونا، فأنت بالصوت هذا اليوم ترقصنا، وصاحب الدف ما أطراه يغنينا. أما ترانا وقد هاج السرور بنا، طورا بأرجلنا طورا بأيدينا.
2: السمع والطاعة.

0: قلت فيه يا سمو الأمير ما قلت. وقد اشتركنا في قصيدة جميلة وقد سجلتها حينها، وكانت يوم مولد سمو الأمير علي ابن سمو الأمير نايف، أطال الله بأعمارهما.
1: أسمعنا يا شيخ حمزة حتى نتذكر.
2: أنا من قال أول بيت حينها: يا مطلع الساعد في جو السماء، ويا بدر تجلى فجلى حالك الظلم.
0: وأنا قلت حينها: غضنفر أنت في الهيجاء إن برزت، أسود غاب تواري حومة الظلم.
1: وقلت أنا أيضا: في مخلد نظمت أبيات سائرة، من القصائد تحدى في السرى السدم.
0: وها هو مخلد قد سمع صوت العود وجاء مهرولا.

الشيخ مخلد ليس واحداً من رجال الحاشية فحسب، بل كان ذاكرة البادية تمشي إلى جوار الملك، من خواصه المقربين

0: من عشائر الحجاز، راوية للشعر وشاعر مطبوع في القول البدوي، يحمل من الحكايات ما يصون الزمن من النسيان، عارف بالصحراء ومسالكها، مجيد للصيد في براريها، مرح النفس خفيف الروح، يجمع بين صلابة المكان ورقة الوجدان.
1: وأكمل حينها عبد المنعم:
2: نعم نعم، وقلت: إن كان في جد قول جد مقولة، أو كان في هزل فاسكت ولا تلمي. ثم أضاف لي الشيخ حمزة:
1: نعم، أضفت لك: فمخلد بهجة النادي وزهرته، ومخلد بينهم كالمفرد العلم. لكن سمو الأمير أيضا قال:
3: نعم يا شيخ حمزة، قلت: للبدو ناد فريد في محاسنه، إن شبت النار للضيفان من أضم.
2: الآس والكأس والنسرين في طبق، والنور والورد في سلك من النظم.

0: وهكذا في قلب الغور حين تلتقي الكلمة بالعود ويصحو الليل على أنغام الشعر والذكريات، يتجلى الفن هدية للروح وذاكرة للأيام، ويثبت أن جمال اللحظة حين يحفظ بالوفاء والحضور لا يزول. فالشريف هاشم والشيخ حمزة ومخلد ليسوا مجرد أسماء، بل صدى صحراء يتردد فينا إلى الأبد.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 17 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 1 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، مستمعين الكرام، تخيلوا معنا أنكم في رحلة بحرية وفجأة مالت السفينة وأشرفت على الغرق، وتناهى إلى أسماعكم نداء الاستغاثة الأخير، فماذا تتمنون حينها؟ ألا تتمنون لحظة واحدة إضافية تعودون فيها إلى ربكم لتصححوا المسار؟ إننا جميعا في هذه الحياة في سفينة تسير نحو شاطئ النهاية، فتعالوا لنتأمل كيف يفتح الله أبواب التوبة على مصراعيها قبل أن لا ينفع ندم. يقول تعالى في محكم تنزيله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحباب، إن أعظم خدعة يلقيها الشيطان في روع الإنسان هي قول سأتوب غدا أو حين أتقدم في السن، وهي خدعة قاتلة، لأن الأعمار بيد الله والأنفاس معدودة. إن التوبة ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل هي رجفة قلب صادقة وندم عميق يعقبه عزم أكيد على عدم العودة إلى المعصية وإصلاح ما فسد. الله جل جلاله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح رجل أضل راحلته في أرض فلات مهلكة عليها طعامه وشرابه، فبينما هو آيس منها إذ بها تقف أمامه، فما بالكم برب رحيم ودود ينادي عباده كل ليلة: هل من تائب؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إن التوبة تمحو ما قبلها وتغسل صحيفة السيئات لتبدأ صفحة جديدة ناصعة البياض مع الله. هل سمعتم بقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فدل على راهب عابد سأله: هل لي من توبة؟ فقال الراهب باستهانة: لا توبة لك. فما كان من المجرم إلا أن أتم به 100، ثم ذهب إلى عالم حكيم فقال له ناصحا: ومن يمنعك من التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج تائبا نادما، فأتاه ملك الموت في الطريق، فاختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في أمره، فأوحى الله إلى الأرض أن تقاربي من أرض التوبة وتباعدي من أرض المعصية، فوجدوه أقرب بشبر إلى أرض الصالحين، فغفر الله له: سبحانك ربي ما أوسعك، سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أرحمك. بادروا بالتوبة اليوم قبل أن تأتي ساعة لا ينفع فيها الندم، واعلموا أن باب السماء مفتوح دائما لمن أقبل صادقا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

سمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويؤكد تضامنه الكامل معها. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، بحث خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. وهنأ جلالته رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، معربا جلالته عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على أحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشدد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على أن أمن الحدود خط أحمر، مؤكدة جاهزية يقظة نشام حرس الحدود للتعامل الفوري مع أي تحركات مشبوهة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرة مسيرة، انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية، مؤكدا نجاحها في التعامل مع التهديدات الجوية. وأوضح مصدر عسكري أن العدوان الإيراني طال عددا من المنشآت الحيوية حيث استهدف منشأة حكومية في شمال البلاد. وأضاف أن الهجمات استهدفت أيضا آليات تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا دون الإعلان عن وقوع إصابات. في الشأن الإيراني، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران، مؤكدة أن العمليات العسكرية ضدها مستمرة وأن ما يجري عملية عسكرية وليست حربا. وقال ترامب أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران حتى تتراجع. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن الملف النووي ومسار المفاوضات، وسط تقارير أمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل

سعدان لاحتمال تنفيذ حملة قصف واسعة تستهدف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران. في المقابل حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني من أن بلاده قد تلجأ إلى إغلاق ممرات ومضائق استراتيجية أخرى إذا واصلت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية. نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لجماعة الحوثي بصورة قاطعة صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اعتزام الجماعة فرض رسوم مالية على السفن مقابل عبور مضيق باب المندب، مؤكدا أن العبور عبر المضيق مجاني بالكامل. وأوضح المركز أن خدمة العبور الآمن المقدمة للسفن والشركات الواقعة خارج نطاق الحظر المعلن في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي هي خدمة اختيارية ومجانية، وتمكن السفن المعنية من تقديم طلبات تأكيد المرور عبر القنوات الرسمية مجانا. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب عقب التفجيرات الإسرائيلية في قلعة أشقيف بجنوب لبنان، وذلك قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا للاتفاق وانتهاكا للسيادة اللبنانية، محذرا من تأثيرها على مسار اتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران الماضي في واشنطن برعاية أمريكية. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. وإلى غزة حيث استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمالية غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واحتجزت عددا من المواطنين داخل أحد المنازل بعد تحويله إلى مركز للتحقيق الميداني، كما اعتقلت 4 مواطنين خلال اقتحامات نفذتها في عدد من قرى المحافظة. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا واقتحمت عدة بلدات شرق المحافظة، فيما اعتقلت طفلا خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس. نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ويطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر، للهندسة الإذاعية ليث شلول وطارق السجار. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. العيون الساهرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة.

0: حياكم الله مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم كما أسلفت عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهر، العيون التي نعتز ونفتخر بجهودها وبها أيضا. أستهل دائما وأبدا في كل مقدمة لهذا البرنامج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي حبان الله عز وجل بها. وكما تعلمون وتستمعون دائما وأبدا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن إنجاز، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامة ونشميات الأمن العام بكافة الأقاليم والوحدات التابعة لمديرية الأمن العام. اليوم ما زلنا نتحدث بالشأن المروري، ونحن أيضا يعني نعيش في ظل هذه الأجواء الحارة باعتبارها أجواء صيف، فهذا يستدعي منا القيادة بحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة ووسائل السلامة العامة على الطريق وفي المركبة أيضا. لهذا ارتأينا أن نتحدث عن القيادة الآمنة من قبل المختصين في المعهد المروري الأردني في مديرية الأمن العام. وباسمكم جميعا أرحب أنا وإياكم بالملازم أول محمد الرحاحلي من المعهد المروري الأردني في مديرية الأمن العام. محمد أفندي مساء الخير والله يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك سيدي، كيف حالك؟ وإحنا منحييك ومنحيي كل المستمعين الكرام عبر إذاعتنا إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: الله يكرمك سيدي. بداية قبل أن نخوض بمحاور الحديث، كما تعلم يعني لكل فصل له قيادة آمنة بكل الأوقات، حتى مش فصل يعني، لكن نعم. إحنا نعيش الآن في ظل هذه الأجواء الحارة، فهذا يستدعي منا أخذ وسائل السلامة العامة إما على الطريق أو في المركبات. فنتحدث عن القيادة الآمنة ورسائل ونصائح توعوية لإخواننا المستمعين أيضا عبر أثير هذه الإذاعة. تفضل سيدي.
1: نعم صحيح سيدي، وصي بك صراحة. القيادة لا تقل أهمية في فصل الصيف عن فصل الشتاء، وهناك بعض من الأمور يجب الالتزام بها لضمان السلام للجميع. لا. في عدة محاور ممكن نتحدث عنها، اللي هي وأهمها تفقد المركبة قبل الانطلاق. وتفقد المركبة وصف به كما تعلم يشمل على عدة أمور. لا. الأمر الأول والمهم هو تفقد سائل التبريد، أيضا تفقد زيت المحرك، لأنه كما تعلم وصف بك أنه سائل التبريد وزيت المحرك من المعروف يعني مثل ما بقوله باللغة العامية هم روح المركبة والعنصرين الرئيسيين للحفاظ على المركبة وضمان وصول الرحلة بأمان وسلام.
0: نعم سيد.
1: أيضا نصي بك في عنا تفقد زيت الفرامل وهو لا يقل أهمية. زيت البريك تفقده بيعطينا مستوى الواضح عن الفرامل في المركبة. نقصان زيت البريك بيعطينا مستوى الفيبر زي ما تقول عمر البريك. في حالة نقصان زيت البريك هو معناها نقص أو وجود تهريب أو رشح في خراطيم نظام الفرامل. وهذا النظام سيدي زي ما بتعرف أنه نظام كثير مهم للوقاية من الحوادث والوقوف بشكل آمن. أيضا نوصي بك في عنا درجات الحرارة العالية بتأثر برضو على ضغط الهواء في الإطارات.
0: نعم.
1: مشان هيك إحنا من الضروري تفقدها باستمرار لضمان تماسكها بالشكل الصحيح على سطح الطريق.
0: حلو.
1: أيضا في عنا موضوع آخر اللي هو الانتباه أثناء القيادة في درجات حرارة مرتفعة. زي ما بتعرف وصيبيك الآن إحنا في موجة حر ويجب الانتباه أثناء القيادة في درجات حرارة مرتفعة.
0: نعم.
1: منها نتجنب مثلا القيادة لفترات طويلة بشكل مستمر طبعا لتفادي الشعور بالإرهاق والتعب.
0: حلو.
1: وأيضا للمحافظة على المركبة نفسها، يعني الآن المركبة لما إحنا بنسوقها لفترة طويلة ممكن نعرضها لارتفاع درجة حرارة المحرك ونتسبب لا سمح الله بحدوث عطل في الشارع العام وخلينا ما نكمل رحلتنا بشكل آمن. وفي عنا برضو ملحوظة كونه الآن إحنا كمان في عطلة صيفية للمدارس وصفي بيك زي ما بتعرف. الآن العطلة الصيفية هاي هي فرصة للتنزه
0: صحيح.
1: أو التسوق. الآن البعض من الأهالي للأسف يعني بأخذ الأطفال معه على الأسواق وبتركهم داخل المركبة.
0: وصارت كثير والله محمد أفندي.
1: نعم صحيح. إحنا في إربد عالجنا سابقا طفل داخل مركبة في أحد شوارع إربد.

0: مغلق عليها السيارة، الأهالي داخل التسوق، فتعرضت البنت تقريبا للاختناق. حاولنا فتح المركب بكافة الطرق، طبعا اتصلنا على نشامى الدفاع المدني يجوا بسرعة هائلة، وفتحنا الحمد لله المركبة وتم إسعاف الطفل لحين وصول أهله بعد فترة من الزمن. فالأهل ممكن أنه في لحظة من اللحظات يقول لك أنا ممكن أنزل دقيقة دقيقتين، نزولي سريع ما بدي أخذه، بخليه بالسيارة خوفا عليه أو مشان يخلص مشواره أو التسوق سريعا.
1: صحيح.
0: وبنسى موضوع الأطفال، وبتعرف أنت درجة الحرارة العالية بصير في اختناق بسرعات يعني سريعة جدا.
1: نعم.
0: ما بتوقعوها الأهل. فهاي الملحوظة ضرورية أنه ما نخلي أطفالنا داخل المركبات خاصة أثناء درجات الحرارة العالية أو في فصل.
1: ولا تحكي أنه أنا يعني بدي أتناول لي مثلا أتناول لي
0: نعم.
1: رغيف خبز، ولا أتناول لي مثلا علاج من الصيدلية، وما راح ما بتعرف شو بصير معك داخل المخبز أو داخل الصيدلية أيضا.
0: نعم صحيح.
1: فالأصل أنه فعلا ما تتركه خذه معك، أو تتركه عند ناس، أو ما تتركه في المركبة بالأصل يعني.
0: نعم صحيح. أيضا وصي بيك احنا بننوه على أنه دائما في فصل الصيف يعني نحاول نكسر من شرب السوائل أو الماء باستمرار. وملحوظة أخرى اللي هي عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات. يعني احنا كثير بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات تعرضت للحريق بيكون السبب عطور ولاعات، مواد مشتعلة متعرضة للشمس بشكل مباشر ممكن تؤدي إلى حريق لا سمح الله داخل المركبة.
1: نعم صحيح.
0: والآن نوصي به كمان زي ما حكينا أنه أثناء التنزه بنشوف أحيانا اصطفاء في المركبات أو ترك المركبات بالقرب من الأعشاب الجافة، وهو سلوك يعني خاطئ ويجب الحذر منه، لأنه أحيانا الأعشاب الجافة هاي ممكن حدا مارقين بهالطريق يرمي له سيجارة يرمي كذا، ممكن هاي الأعشاب تولع بسهولة جدا كونه الآن درجات حرارة عالية والأعشاب كلها جافة، فممكن يتسبب برضه بحريق. فالأصل أنه دائما يكون اصطفاف المركبات في مكان مناسب يبعد شوي عن موضوع الأعشاب الجافة، وبرضه لا يتسبب بإعاقة حركة السير أو الازدحامات المرورية. يعني ما بصير أنا أترك سيارتي بجان أتنزه ولكن بنفس الوقت أنا أتسبب بإعاقة حركة السير أو ازدحامات مرورية.
1: أنا بس محمد أفندي وأنت تتحدث
0: طبعا.
1: يعني أنا
0: نعم.
1: لفت انتباهي شغلتين. أول شيء أنت بتحكي موضوع الإطارات، خلينا نبلش بالإطارات وبعدين الموضوع اللي هو
0: نعم.
1: المسير بالمركبة اللي خلينا نقول لساعات طويلة.
0: نعم.
1: موضوع الإطارات صار نقاش قبل فترة، في ناس بيقول لك بحط في الإطارات، أنا بضع هواء 35، والبعض الآخر بيقول لك 30 في الصيف، والبعض الآخر بيقول لك لا 40. ما بعرف
0: نعم.
1: يعني خلينا نقول نسبة الهواء اللي موجود خلينا نقول في إطار المركبة بالصيف بهذه الأجواء هذه، يعني علميا كم لازم يكون؟
0: سيدي موضوع الإطارات وكمية الهواء الموجود داخل الإطار هو موجود على ليبل على جانب السيارة على الشمعة.
1: حلو.
0: موجود كم بار، الأصل أنه يكون موجود داخل،
1: لازم يتقيد فيه سيدي ولا كيف؟
0: نعم طبعا أكيد هاي تعليمات
1: يعني مش شغلة يعني ارتجالية.
0: لا.
1: والله أنا هذا هاي السيارة أنا بحب مثلا أمشي فيها 40، بقول لك واحد لا والله حرام يا زلمة.
0: لا لا الآن الآن موضوع الهواء داخل الإطارات مكتوب من الشركة الصانعة تعليمات ويجب التقيد فيها، ولكن إحنا للأسف سيدي بنروح على محلات البناشر بنعبي ضغط هواء بشكل عشوائي، القياس بالنظر، وهو سلوك خاطئ ويؤثر جدا على المركبة من ناحية المسير. الآن إذا بزيد نسبة الهواء داخل الإطار وخاصة في الأجواء الحارة ممكن يؤدي إلى الانفجار.
1: الله أكبر.
0: طبعا.
1: نعم.
0: أيضا إذا بيكون الهواء زائد أثناء المسير بتحس إنه المركبة يعني السيطرة عليها مش بنسبة 100%،
1: حتى في
0: يعني
1: صوت بتلاقي صوت للإطارات
0: إنه المركبة زي طبطبة فيها
1: طبطبة بالضبط
0: أثناء المسير. نعم. أيضا نقصانها برضو وصف بيك كمان غير صحيح، نقصانها يؤدي إلى بعمل قساوة بمجموعة الستيرينج، يعني الستيرينج بيكون التحكم فيه
1: بيكون واضح كمان لما بتكون نازل
0: بالضبط.
1: الإطارات بتكون أصلا واضحة للعيان زي.
0: نعم
1: كمان.
0: صحيح.
1: نعم.
0: برضو بيأثر على موضوع استهلاك البنزين، وبيأثر على مسيرها على الشارع العام، وبيأثر على استخدام الفرامل زي ما حكينا قبل شوي بنظام الفرامل لازم أيضا التأكد من الإطارات ونسبة الهواء داخل الإطارات، لأنه أيضا بيأثر على تماسكها على سطح الطريق.
1: يعني بالعادي قبل،
0: إذا كان ضغط نازل. نعم
1: حتى فضل. حتى نطلع من النقطة هذه، نخلص من النقطة. نعم. هذه سيدي، بالعادي يعني 35 ولا 40 سيدي بظل هذه الأجواء؟
0: حسب سيدي، حسب الشركة الصانعة وحسب السيارة، ولكن إحنا من المتعارف عليه والمتداول عليه إنه لغاية 35 بار،
1: لغاية أما 40 ل 40. طب في الشتاء بيختلف سيدي؟ بالشتاء
0: في مركبات سيدي، في مركبات بتأخذ 37 36 80 حسب التوصيف الشركة الصانعة.
1: نعم
0: حسب
1: نعم.
0: الموجود. ولكن إحنا منأكد بالصيف أكثر، إنه دائما يعني لو كل فترة، لو كل أسبوع مثلا. الآن في ماكينات حديثة بتقيس ضغط الهواء بالشكل الصحيح، نقدر إحنا نتوجه عليها داخل محطات الكازيات، نقدر نتوجه عليها ونأخذ إحنا ضغط الهواء الصحيح الموصى به من الشركة. لو كل أسبوعين ثلاثة عملنا تشيك على ضغط الهواء، يعني موضوع سهل وبسيط جدا. لما بتعبي بنزين، لما بتعبي ديزل، اتوجه على هاي المحطة مثلا وشيك على نسبة الهواء بضغط الإطارات.
1: تمام، هاي خلصنا من النقطة هذه. في ظل الموضوع نعم. انت تحدثت اثناء حديثك سيد، وبعدها لانه ادركنا الوقت. نعم. انت حكيت موضوع المسير بالمركبة بظل هذه الاجواء لمسافات طويلة في نعم. يعني وهذا ممكن يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة المركبة. نعم. الان سيدي مثلا، الان انا كوصفي بدي الان اطلع على محافظة العقبة، يعني اوقف على استراحات واطفي المركبة مثلا لبرهة من الزمن، ولا كيف يعني؟
0: سيدي الآن أول شيء إحنا التفقد الرئيسي هو التفقد قبل الانطلاق.
1: أحسن. أي أي هاي شغلة نعم. ما بنختلف عليها اثنين، هاي أكيد بده الواحد لازم يتفقد المركبة، يتفقد الإطارات، يتفقد مية الروديتر، زيت المركبة بالضبط. هذا شغلات بديهية يعني. نعم.
0: الآن ما الآن الآن أثناء مثلا تجوالي إذا كانت مسافتي 400-500 كيلو، لا مانع لو وقفت مثلا بعد 100 كيلو 80 كيلو، أخذت طفل من الراحة، غسلت، شربت مي، خليت السيارة مثلا تبرد 10 دقائق ربع ساعة، رجعت شيكت على مية الروديتر، على زيت المحرك، لا مانع. بس أهم شيء أنه السيارة يعني تتركها تبرد شوي مشان سلامتك، لأنه أثناء تفقدها إذا كان المحرك ما زال حامي وساخن يعني بعرضك للأذى أثناء فتح قطر روديتر.
1: معروف صحيح صحيح.
0: بالضبط. فيأخذ طفل من الراحة مثلا 10 دقائق، يغسل يريح، وبقدر يتفقد السيارة مرة ثانية وتابع مسير، وهو الأسلم يعني، وخاصة يعني المركبات زي ما نقول القديمة نوعا ما.
1: أنا بدي أشكرك
0: فيها استهلاك. حياك الله.
1: بارك الله فيك سيدي على
0: يعني
1: هذه النصائح.
0: إحنا دائما سيدي مديرية الأمن العام وعبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحرص بتوجيهاتها للأخوة المواطنين باتباع كافة الإرشادات للمساهمة في تحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً وسلاماً. وفي الختام سيدي، إحنا من المعهد المرور الأردني نقدم كل الشكر لك وصفي بيك.
1: تسلم سيدي.
0: ولجميع مستمعي إذاعة قوات المسلحة الأردنية والجيش العربي، ورافقتكم السلام
1: يا رب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم السلامة للجميع. شكراً شكراً شكراً
0: ملازم
1: محمد
0: الرحاحي.
1: شكراً سيدي.
0: حياك الله.
1: حياك الله. إذا مستمعي الأعزاء، كل المحبة والتقدير لكم جميعاً على استماعكم لهذا البرنامج، وأيضاً باسمكم جميعاً مرة أخرى أشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم الملازم أول محمد الرحاحلي من المعهد المرور الأردني في مديرية الأمن العام، وأشكر فريق العمل اللي رافقنا في هذه الفترة الزميل حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي لعطوفة العقيد الركن نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصف الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
2: العيون الساهرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مساء الخير عليكم مستمعين الكرام وين ما كنتم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، معكم وبصحبتكم والفقرة المسائية. أنا محمد شبون من خلف المايك، ودائما وأبدا التحية للزملاء، وأخص بالذكر الزميل محمد عبدات من التنفيذ الهندسي.

مساء الخير على الوطن وقائد الوطن، مساء الخير على الأسرة الهاشمية وكل نشمي ونشمية، مساء الخير لكل من يتنفس هواء هذا الوطن، مساء الخير على الجيش وكل الأجهزة الأمنية.

علمنا الوطن كيف نكون غيورين عليه، علمنا كيف نسامح ونتسامح، كيف نصفح وكيف نعفو، كيف نحب الناس وكيف نعشق الخير ونحب الخير للوطن ونحافظ عليه. يا وطني عداك ذم مثلك من يرعى الذمم، بعنا له يوم المحن أرواحنا بلا ذم.

مقولة أعجبتني، تقول هذه المقولة: كلما زاد علم الإنسان بالله قلت شكواه إلى الخلق. بمعنى أن معاناة الإنسان في الحياة أبدية، فلا تكثر الشكوى لغير الله. أخذوها نصيحة: كلما تعلق العبد بغير الله زادت مشكلته وتعقدت معضلته. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هكذا الدنيا، تذكروا واعلموا أنه إن ضاقت بكم الدنيا وأغلقت الأرض أبوابها تفتحت أبواب السماء وجادت بالغوث والعطاء.

كنز لا يفنى، فإذا اقتنع الإنسان بأن الحياة هبة وليست حق، وصل إلى سر الرضا.

اللهم اجعل نعمة الأمن والأمان دائمة علينا وعلى بلاد المسلمين. ربي أستودعك بلادي وأهلها وسماءها وأرضها وشعبها عندك يا الله، فأنت لا تضع عندك الودائع. اللهم وفق قائد البلاد وأعنه وكن له مصدر قوة. اللهم آمين.

نعم سيبقى وسيظل بعون الله هذا البلد عزيزا شامخا ومهابا كالطود العظيم بسواعد وجهود وجباه وهامات أبنائه الأوفياء المخلصين التي لا تنحني جباههم إلا لله تعالى. نعم سلمت تلك الجباه وتعالت تلك الهامات، هؤلاء الذين نذروا أنفسهم وأرواحهم وأجسادهم لحماية أردننا الغالي، بذلوا الغالي والنفيس رخيصا للوطن، ولسان حالهم يقول جيشنا وشعبنا على حد سواء. هذا هو الأردن، وطن النخوة وجنة الدنيا وأرض البطولة، منبع الرجولة والشهامة والإخاء والعزة والكرامة والإيباء. حيهم نشام الوطن، حيهم شعب وجيش أبو حسين.

سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة والتي خصصناها معكم وبرفقتكم في فقرة مسائية لهذا اليوم. الشكر الموصول لكادر الإذاعة. إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويؤكد تضامنه الكامل معها. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. الرئيس اللبناني يحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب. الرئيس الأمريكي يهدد بتوجيه ضربات قوية لإيران. إيران أجواء حارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل، وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
3: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيف قادم من غبار المعارك، ضيفنا اللواء الركن المتقاعد موسى الخليلي، وحديث مفتوح ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى ضيف قادم من زمن الحرب، من يوم الكرامة الخالدة، ومن ظلال البنادق، ومن تحت قصف الصواريخ والمدافع وأزيز الدبابات، معطر بتراب الأردن وغبار المعارك، يحمل السيرة الوطنية بكل تفاصيلها التي تبعث العز والفخر. ضيفنا هذا المساء اللواء الركن المتقاعد موسى الخليلي.

0: أهلا وسهلا يا باشا.
1: الله يسلم أمورك مبارك الله فيك، وإحنا شاكرين جدا لهذا اللقاء ولهذه الزيارة، وهي شرف كبير
0: الله يبارك
1: أن نلتقي بهذه الإذاعة اللي لها حضورها دائما.
0: الله يخليك ويطول عمرك سيدي، أنتم كبار البلد.
1: الله يسلمك.
0: كما في الأغنية اللي سمعناها يا سيدي، لو عدنا حرب الاستنزاف معركة الكرامة كان فيها شموخ الأردنيين شموخ يطاول عنان السماء، حدثنا عن هذه الأيام، ماذا لديك من ذكريات حول ما قام به الجندي الأردني على رغم الموارد المحدودة وإحنا خارجين من حرب 67، لكن كان صمودنا صمود أسطوري
1: حقيقة. أنا يعني على نهر الأردن من 15/7/67 كنت قائد فصيلة مشاة، وعاصرت كل أحداث حرب الاستنزاف بما في معركة الكرامة. الواقع أنه يعني الجندي الأردني كان أسطورة، أسطورة تاريخية بالصبر والتحمل والمعنوية العالية والاندفاع، يعني للدفاع عن أرض الوطن، يعني الروح كانت ما لها أي قيمة مقابل أنه يحمل الوطن ويدافع عن أرض الوطن وعن تراب الوطن. فيعني على سبيل المثال ما كان يفكر بالإجازة، ما كان يفكر بالإدارة، ما كان يفكر إلا كيف يقوم بواجبه على أحسن ما يكون. تصور يعني الانضباطية اللي موجودة كانت، يعني قد ما أتحدث عنها يعني بقول لسه يعني ما أخذت حقها. تصور أنه الصبر والجندي أنه في المناطق الجنوبية كان ينتظر 60 يوم، يعني شهرين حتى يذهب إلى أهله، ويأخذ 72 ساعة ويحاسب 72 ساعة لما يرجع الإجازات في طابور تفقد. الساعة 4 لازم الكل يكون لابس بدة العمل وجاهز للواجب. واللي بالمنطقة القريبة كان ينتظر شهر تقريبا 48 ساعة. كانت يعني الأمور عنده عادية وطبيعية، وما كان يتذمر ولا يقول لك أنا وين أهلي ولا، يعني همه واجبه كان.
0: الوطن أغلى كان.
1: نعم الوطن أغلى بالفعل. فيعني تصور أنه القصف الجوي والقصف المدفعي والدوريات الإسرائيلية والاشتباكات المتواصلة ليل النهار ما فيه، يعني حتى لو بدك تنتقل من مراقبة لمراقبة يمكن أنت رايح لمراقبة من ألف إلى باء يكون عليها قصف، إما يعني دورية إسرائيلية أو مدفعية أو أي أو قصف جوي إلى آخره. فما كان في أمن على الجندي بأنه يعني بأمان، ما في أمن إطلاقا،
0: يعني ساحة حرب مشتعلة،
1: ساحة حرب مشتعلة ليل نهار.
0: نعم.
1: أضف إلى ذلك أنه يعني كان بيحضر لتحصينات ليل نهار 24 ساعة كمان، يعني المواقع الخلفية كانت مش جاهزة تقريبا لأنه إحنا جايين من الضفة الغربية بالحرب 67، فكان العمل متواصل ليل نهار، يعني تحضير المواقع الدفاعية الواجهة كاملة، يعني ليل نهار في شغل، يعني تحضير مواقع دفاعية وبالليل واشتباكات وقصف، وبالليل في دوريات إسرائيلية تجتاز نهر الأردن تهاجم مراقبات أمامية، تهاجم مواقع كمائن إلها أهداف مثلا بتدمر هدف معين، تدخل داخل الحدود الأردنية 6 إلى 7 كيلو أحيانا. أحيانا كانوا يقطعوا نهر الأردن الدوريات الإسرائيلية كوماندوز ويكمنوا للكمائن العائدة من نهر الأردن. فالجندي اللي راجع من نهر الأردن سهران طول الليل، ومع الفجر يواجه دورية إسرائيلية كوماندوز على الطريق العرضاني من الشون الشمالي باتجاه الشون الجنوبية، على
0: يعني حامل روحه على كفه في
1: أبدا في كل لحظة، معني ما مش أمين على نفسه إلا لما يروح 48 ساعة.
0: يعني منطقة الغور كانت منطقة ساحة حرب معركة كاملة.
1: أيوة الغور كان بهذاك الوقت مهجر، لا مزارع ولا مواطن إلا الجيش، وحتى سيارة الأرزاق كان يعني ما يمكن تصل، كانت بطرق أخرى تصل الأرزاق
0: للجنود في المواقع. يعني أنا متذكر هاي الأيام، بتذكر معركة الكرامة، يمكن زملائك الشهداء الأبطال سالم الخصاون وعارف الشخشير وشو تحمل من أخبار عنهم، كيف هذا الصمود الأسطوري وفدوا وقدموا أرواحهم، يعني بعد الروح ما في ما في جود يعني.
1: نعم يعني شوف زي ما حكيت عن الجندي الأردني والضابط الأردني.

0: يعني روح ورخيصة جدا، فداء الوطن وأرض الوطن وتراب الوطن وقيادة هذا الوطن الحكيمة اللي دائما هي يعني سهراني ليل ونهار على المواطن وعلى الجندي وعلى كل شيء موجود في هذا البلد. فيعني الشباب هذول متحمسين جدا جدا، وكانوا يعني ينتظروا الشهادة، ينتظروها بفرح وسرور وكأنه داخل ليلة فرح وعرس. ولذلك يعني معركة الكرامة كانت معروفة يعني حتى على مستوى العسكري، أنه الساعة 5:30 العدو يبدأ
1: الهجوم.
0: بالهجوم، ولذلك الناس كلها كانت يعني جاهزة وحاضرة، وكانوا بأناشيد قومية ويعني يتلقوا القنابل والرشاشات كأنهم في ساحة فرح وعرس وليس يعني معركة. ولذلك يعني ما كانوا يشعروا يعني بالحياة إطلاقا، إنه كيف يستشهد وكيف يدافع عن هذا الوطن وعن أرض الوطن وعن تراب هذا الوطن. والشباب الله يرحمهم يعني قدموا كل ما فيه من جهد، ودمروا دبابات ودمروا آليات مختلفة، والله يرحمهم. يعني معركة يعني لابد، يعني المهم كان يعني حضورهم وشجاعتهم، وكبدوا العدو خسائر كبيرة. وبتعرفوا نتائج معركة الكرامة شو كانت، يعني كيف انه اليهود هو اللي طلب انه
1: وقف
0: وقف
1: اطلاق
0: اطلاق
1: النار.
0: النار. شايف ليش؟ لانه كان موقف صعب. يعني تصور لما وصلوا منطقة الشونة الجنوبية،
1: نعم.
0: يعني احنا كنا ضباط ملازمين ولا، ف يعني لقنص دبابات اليهود من شارع، مش من شارع، من محل تجاري إلى دخلة إلى شجرة إلى يعني مجموعات قنص الدروع. يعني شو بدي أقول لك، يعني قنص قاعد يقنصوا دبابة، يقنصوا آلية، يقنصوا عسكر يهود من مكان إلى مكان، يعني يتحركوا بالمنطقة يعني من متر إلى متر، من شجرة إلى شجرة، من خندق إلى خندق. ولذلك يعني مجموعات صغيرة كبدوا خسائر كبيرة، ما يدروا الدبابة ولا هي نارها مشتعلة، ما يدروا منين جتهم من النيران. والمدفعية الأردنية يعني كانت بأشد ما يمكن، يعني المدافع رمت رمايات يعني متواصلة، حتى بجوز سبطانة المدفع كانت تطير زي الجمر حمراء
1: من كثافة الرماية،
0: من كثافة الرماية اللي كانت تحصل. أيوة، ويعني معركة الكرامة بدك تتحدث عنها أيام.
1: صحيح.
0: تتحدث
1: عنها سيدي اللواء الركن المتقاعد موسى الخليل، يعني أنت أحد أبطال معركة الكرامة، أنت أكثر الناس مسموح له الحديث في هذه المعركة لأنك مشارك حقيقي. العدو لما طلب وقف إطلاق النار، شو بيعطينا دروس ودلالات هذا الأمر؟
0: إنه هو العدو كان يعني بخططه والخرائط اللي كانت موجودة وقدر الجيش يحصل عليها وإلى آخره، كانت لهم أهداف إنهم يعني السلسلة الشرقية لنهر الأردن اللي هي مسيطرة على منطقة القرى كاملة، يعني واللي هي مزعجيتهم مدفعيتنا دائما موجودة فيها، وهي دائما يعني أي حركة
1: المرتفعات، يعني المرتفعات الشرقية،
0: المرتفعات الشرقية نعم،
1: كان هدفهم احتلالها، يعني
0: كانت هدفهم احتلالها، وكان هذا موجود بخرائطهم. فلما تمكنوا أنهم يصلوا الخط، يعني الطريق العرضاني، يلا قدروا يصلوها ويصلوا أطراف مثلا مدينة الشون الجنوبية والكرام، يعني لسه ما وصلوا للمواقع الدفاعية الرئيسية. كان يعني خسائر كبيرة جدا، ولذلك يعني ما كانوا يقدروا يتجاوزوا الطريق العرضاني باتجاه المواقع الرئيسية.
1: نعم. باشا معناته معلوماته كاذبة انه قالوا هم كان بيقول هدفهم عملية محدودة ولتنفيذ بعض المقاومات المزعجة كانت هاي والعملية. طيب حجم القوات اللي كانت تحشد تساند أكثر من فرقة يمكن كان حاشد العدو.
0: العدو يعني بخططه وحسب الخرائط اللي كانت موجودة بدباباتهم وقياداتهم، قوات العدو كانت فرقتين، فرقة آلية وفرقة مدرعة. أيوة. إضافة إلى يعني قوات مظليين كمان، لواء مظلي
1: وطيران.
0: الطيران برضو كمان يعني السيطرة الجوية المطلقة كانت لهم الصحيح، يعني السيطرة الجوية مطلقة بس. والحمد لله انه يعني بغض النظر انه السيطرة الجوية لهم، تحركت كتيبة الدبابات الخامسة من منطقة الزرقاء ووصلت الغور وقاتلت
1: ولم يستطيعوا إيقافه.
0: أيوة والحمد لله يعني تمكنت بهالوقت يعني الضيق جدا والسيطرة الجوية المطلقة إنها تصل ووصلوا على الجنزير وقاتلوا. ولذلك يعني العدو وصل لمرحلة أنه ما ممكن يتجاوز الخط العرضاني إطلاقا، ولذلك هو يعني طالب وقف إطلاق النار أعتقد. وإحنا كنا بذلك الوقت ملازمين يعني ما عندناش الأمور اللي بيعرفوها القادة فوق يعني أو بقدروا المواقف تبعها. يعني إحنا كنا نقاتل يعني
1: باشتباك مباشر مع العدو
0: بأسلحة ضد أسلحة مقاومة الدروع يعني كان في أيام أوركوت لانشر والأنيرجا يعني
1: والرشاشات
0: والرشاشات هذه يعني ومجموعات يعني نتحرك من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان. كان الواحد ما يشعر بأنه يعني إلا يدمر دبابة أو آلية ويستشهد بهذاك الوقت.
1: يعني عنصر الإرادة كان قوي جدا
0: جدا جدا
1: لا يفكر جداً بالعدو ولا بأسلحته
0: أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. أقول لك وكأنها ساحة فرح
1: يعني ثأر مخبأ من حزيران.
0: أبدا أبدا أبدا يعني لقنوهم درس ما يمكن ينسوه في يوم الأيام.
1: قبل معركة الكرامة يا سيدي
0: يعني حتى بجوز رئيس الأركان كأنه إحنا كنا ملازمين يعني عندنا هذيك المعلومات أنه حكى رئيس الأركان تبعهم أنه يعني خسائرهم كانت أكثر من حرب 67 مع الثلاث دول.
1: يا سلام.
0: أي نعم.
1: وقبلها احنا قبل معركة الكرامة يمكن بأقل من شهر حادث استشهاد قائد كتيبة الحسين الثاني الشهيد منصور كريشان. يعني هذا يبدو كمان عبأ الناس معبأة بأنه ما في يعني مجال يعني لا التراجع إلى الخلف ما في.
0: يعني هو الحقيقة انه القادة كانوا قادة عظام. يعني قادة عظام ودي أتحدث عنهم قد ما أتحدث عنهم وأعطيهم حقهم وحنا كنا ملازمين وهم قادة. فبالرغم من القصف الجوي والقصف المدفعي والدوريات الإسرائيلية والاشتباكات كانوا دائما بالمواقع الأمامية أبدا مش بقياداتهم، مع كل دورية مع كل موقع مع كل مراقبة موجودين. ولذلك كانوا يعني يتعرضوا للقصف يتعرضوا للقتل إلى آخره، ما كانوا يسألوا عن هذا الموضوع. ولذلك منصور كريشان الله يرحمه كان موجود بالمواقع الأمامية يعني
1: بين قواته
0: أنا بالمواقع الأمامية بقوات الحجاب. ولذلك يعني قائد بيكون موجود بين عسكره بالأمام مش بالوسط ومش بالقيادة الرئيسية، بالأمام مع قوات الحجاب شايف. ولذلك كان يعني يصير القصف الجوي أو المدفع أو كذا فجأة ما بتعرف أنه قصف من نقطة ألف وشوي ولا هباء فهو كان موجود في هذاك الوقت صار القصف الجوي واستشهد ومعه يمكن ثمان أفراد من مجموعته اللي كانوا بسيارته واللي كان حوله بالموقع الأمامي.
1: يزيد رحمة الله عليه يتقبلهم إن شاء الله مع الشهداء إن شاء الله
0: عليها.
1: إن شاء الله يا سيدي تسمح لنا سيدي بهالفاصل وبنعود نتابع إن شاء الله.
0: مش خالص يا سيدي.

ارقى طول ما يرن لو كان جباله بن النصر بايد رجالنا مدفعها نعبرن ارقى طول ما يرن.

0: عد موسى الخليلي، أبو رعد يا سيدي العسكرية الأردنية والجندية الأردنية متميزة بالانضباطية على مستوى العالم. يمكن احنا بنقيس حالنا في الجيوش المتقدم، الجيش البريطاني أو الجيش الباكستاني أو كذا، وإلنا خبرة وسمعة عالمية. ماذا لديك من معلومات حول صورة الجندية الأردنية في العالم؟
1: والله هو يعني نبدأ من يعني من خدمة العسكر بالوحدات الأمامية وبظروف الحرب القاسية جدا اللي كان الانضباطية، أنه الجندي لما تنتهي إجازته الساعة 4600 في طابور تفقد، الكل يكون قبل الساعة 4 لابس فاتيك وجاهز للواجب اللي ينعطى له. هذا على مستوى أنه الجندي في الوحدات الأمامية والواجبات الصعبة يعني. فأما يعني سمعة قواتنا المسلحة يعني بالعالم، يعني الجيش النظامي يعني اللي ملتزم دائما بانضباطية عالية وكفاءة قتالية عالية، يعني هذه القاص والداني بشهد، كل العالم بشهد بالجيش العربي والقوات المسلحة الأردنية وانضباطيتها العالية وسمعتها العالية وكفاءتها وقدرتها. يعني حتى الجيش الإسرائيلي كانوا يقولوا إحنا يعني الجبهات العربية كلها بنعرفها وإمكانياتها، يعني ما بنحسب حساب إلا الجيش الأردني.
0: نعم.
1: أي نعم.
0: لأنهم جربونا سيدي في معركة الكرام وجربونا في حرب السنجاب.
1: قالوا إن إحنا ما بنحسب حساب إلا لكم الجيش الأردني.
0: الحمد لله يا سيدي. الحمد لله إحنا أثبتناها بالفعل وليس بالكلام.
1: الحمد لله.
0: يا سيدي أنت كنت قائد لواء طلال وهو من التشكيلات العريقة في قواتنا المسلحة، وخدمت أيضا في لواء اليرموك. الآن بسمعوك مرتباتهم من قائدهم السابق وخبرة وحكمة من الباشا موسى الخليلي، شو يقول لهم
1: سيدي؟ أنا يعني بجوز بدي أحكي عن قبل لواء طلال. أنا كنت قائد كتيبة الحرس الملكي الآلي السادسة بالحمر، وكانت هذه الكتيبة يعني من الكتائب العزيز الغالي جدا علي. يعني هي بالكفاءة وفحص الكفاءة بالجيش، كانت لما استلمتها كانت 18 رقمها، وأنا جبت الأول على الجيش بهذاك الوقت. وتصور قديش كان عندهم عز، يعني كنا راجعين من مناورة 4 شهور بالصحراء وفي تفتيش إداري، قلنا لهم روحوا إجازات ما بدناش ننافس، قالوا والله إلا الأول إنا، وبقي نظفوا الآليات وجهزوا حالهم، إحنا ما منروح، نأخذ الأول وبعدين منروح. فيعني هاي الكتيب الصحيح اللي أنا قدت بعتز فيها كثير. أنا يعني بداية عسكريتي كمان كانت بلواء اليرموك، وكان لواء يعني له واجبات مهمة جدا وعليه قصف واشتباكات ليل نهار، يعني ما في. ومحاضة يعني كوني تأسست بهذا اللواء اللي أول كان قائد ومفضل عبد المصلح الله يرحمه، يعني لواء بعتز فيه أنه أنا يعني اتربيت فيه وتعلمت الكثير من هذا اللواء ومن أبطاله ومن قادته الشجعان، يعني زي صالح عبد الغني اللي ما قبل شايف إلا يصل بعلمه على المراقبة أمام تلة موسى اللي كان يعني
0: تحت
1: مراقبة أقوى وأعنف مراقبة موجودة على الواجهة الإسرائيلية. ومحاضة ما قبل إلا بعلمه يصل إلى الواجهة هناك وعلى ظهر المراقبة بسيارته بعلمه.
0: تمام.
1: والعميد خلف رافع الله يرحمه قائد اللواء هذا اللواء اللي أرموك أنا بحكي، اللي كان يعني لما يصير هجوم على مراقبة كان يصل مع السرية اللي كانت بالأمام بتتصل تنجد الموقع. فلما يصير قصف جوي خلف رافع الله يرحمه ما كان يدخل على خندق ولا على قيادة، كان يتنقل من مدفع إلى مدفع وراسه مكشوف بدون حتى بريع على راسه. يعني هاي القاد عظام.
0: ألف تحية لهم يا سيدي. احنا وقت البرنامج
1: ما يصير. أما بالنسبة للواء الطلال أنا سعيد جدا أنه أنا خدمت في سنتين ونص تقريبا شايف، وكانت يعني فترة شوية يعني صعبة، فترة تدريب وفترة واجبات كانت مهمة جدا علينا شايف. كان في عمليات تسلل وعمليات يعني تهريب على الجانب الآخر، ولذلك يعني العسكر ستاند باي يعني ليل نهار. فأنا بحييهم وبأشكرهم، وكانوا يعني إلى جانبي دائما وكنت إلى جانبهم، وكنت والله يعني لا أذكر أني كنت أنام، أنزل عندهم مساء وأطلع صباحا على المكتب.
0: نعم.
1: آه والله. أنا بحييهم.
0: الله
1: يحييك
0: سيدي، وإحنا بنحييك
1: الله.
0: يا أبو رعد، رعد وإخوانه سيدي، خلينا نتعرف عليهم بهالمناسبة يعني هذولا.
1: والله أنا الحمد لله يعني متزوج مبكر، يعني شايف يعني بجوز أنا متزوج بال67 فيعني عندي مواليد 68
0: ما شاء
1: يعني
0: الله ما شاء الله،
1: بيان الله يطول، وعنده بنات كمان متزوجات
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: وعندي نور وعندي مادلين وعندي جمانة وعندي شيرين وعندي سماح عندي هاي الأولاد، عندي رعد وموجود حاليا باليمن وهو مزوج يمني وعايش باليمن وباني حتى بيت باليمن وعندي لؤي وعندي وتاجر يعني وله مصلحة في منطقة عمان وعندي محمد برضو كمان بيشتغل في السعودية حاليا، وعندي أحمد يحمل ماجستير وعندي عدي برضو خريج جامعة اليرموك، وعندي صهيب خريج جامعة اليرموك.
0: الله
1: يعني ما شاء الله عندي 13 من الذكور والإناث.
0: يتربوا بعزك سيدي إن شاء الله بتشوف أحفادك.
1: وعندنا على راسهم أم رعد يعني العديد الغالي، اللي هي كنت أنا أغيب شهر وأنا قاعد كتيبة الحرس المالكي الساس، كنت أغيب شهر ما كنت أسأل، يعني دائما قايم بواجباتها وأطفال وعائلة كبيرة وهي الأول والأخير في هالأسرة. فأنا بحييها وبعتز فيها وبعتز إنها كنت مرتبط فيها يعني.
0: الله يحفظهم لك جميعا سيدي إن شاء الله. سيدي يا باشا أهلا وسهلا فيك في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا البرنامج جزء من الوفاء لكم أنتم كبار البلد سيدي، لا أحد يتقدم عليكم بما قدمتم لهذا البلد. اللواء الركن المتقاعد موسى الخليلي، ألف تحية سيدي لك من إذاعة القوات المسلحة من وحداتها وتشكيلاتها. هذا البرنامج بتوجيه من عطوفة رئيس الأركان ومتابعة جلالة القائد الأعلى بأن يكون هناك تواصل مع رفاق السلاح والمحاربين القدامى. أهلا وسهلا فيك يا سيدي، يا ميت مرحبا.
1: أنا سعيد جدا أن أكون في هذه اللقاء مع عطوفة ياسين.
0: العفو يا سيدي، أنا واجب والله.
1: وبهالإذاعة المحترمة اللي إلها حضورها وسمعتها، أتمنى أن دائما الخير والوافر إلى القوات المسلحة الأردنية، وأنه دائما في الطليعات الجيوش العربية تطور وقوة وحضور، ودائما يعني الجيش الأردني ساهم على كل الجبهات العربية وكان له دور، والقاصي والداني يعرف هذا الحكي. نتمنى له كل خير وكل تقدم وكل تطوير وتطور إن شاء الله بقيادة جلال سيدنا أدام الله ملكه وعزه، والله يحفظه ويطول عمره وهو ولي عهده المحبوب.
0: آمين إن شاء الله يا سيدي. آمين. يا ميت مرحبا.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية يزن السعودي وعبد العزيز العبابنة وحمزة الربابة، ومن التصوير والمونتاج محمد السقرات وعلي الوديان ومؤمن الحنيط إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، ومن المتابعة النقيب أمير المعايطة، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، مرة أخرى أجمل تحية وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، البرنامج الذي نحملكم فيه في رحلة ممتعة بين الدول والحضارات لنتعرف على تاريخ الشعوب وثقافاتها ومعالمها وأسرار تميزها. وفي هذه الحلقة نحط الرحالة في واحدة من أهم الدول العربية والإسلامية، المملكة العربية السعودية، دولة تحمل في أرضها تاريخا عريقا وهوية أصيلة وتنوعا طبيعيا وثقافيا فريدا، فهي موطن الحرمين الشريفين وأرض الحضارات القديمة والدولة التي تجمع بين أصالة الماضي وطموح المستقبل. عندما نسمع اسم المملكة العربية السعودية قد تحضر في أذهاننا صور الصحراء والرمال الذهبية، ولكن الحقيقة أن هذه البلاد تخفي تنوعاً جغرافياً مذهلاً، ففي جنوبها ترتفع جبال العسير الخضراء، وفي شمالها تظهر جبال اللوز التي قد تكسوها الثلوج في فصل الشتاء، وفي غربها يمتد ساحل البحر الأحمر بمياهه الصافية وشعبه المرجانية، أما في قلبها فتقع صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة في العالم. إنها بلاد تجمع بين الصحراء والجبل والبحر والواحات والتراث والتطور. تمتد جذور المملكة العربية السعودية إلى قرون طويلة، فهذه الأرض كانت ممراً للقوافل التجارية وشهدت قيام حضارات عريقة تركت آثارها في أرجائها. وفي شمال المملكة تقع مدينة العلا التي تعد واحدة من أبرز المواقع التاريخية في العالم وتحتضن مدائن صالح، حيث تقف الصخور المنحوتة شاهدة على عظمة الحضارات القديمة. وهناك أيضا صخرة الفيل، ذلك التكوين الصخري المدهش الذي نحتته عوامل الطبيعة على مدى آلاف السنين ليبقى واحدا من أجمل مشاهد العلا. مستمعين الكرام، لا تتوقف رحلتنا في المملكة العربية السعودية عند التاريخ فقط، فهذه البلاد تحمل في طياتها مشاهد طبيعية نادرة وأماكن قد يصعب على الإنسان أن يصدق أنها تقع في قلب شبه الجزيرة العربية. فبين الجبال والصحاري وبين البحر والواحات تظهر لنا صور مدهشة تجسد عظمة الطبيعة وجمالها. على بعد مسافة قريبة من مدينة الرياض تقع واحدة من أشهر المعالم الطبيعية في المملكة، إنها حافة العالم، وهناك تقف الجروف الصخرية الشاهقة فوق سهول واسعة ليشعر الزائر وكأنه يقف على نهاية الأرض. وعند غروب الشمس تتحول الصخور إلى لوحة طبيعية رائعة تمتزج فيه ألوان الذهب والأفق الواسع، فيكون المشهد ذكرى لا تنسى لكل من يزورها. ومن عجائب الطبيعة في السعودية أيضا فوهة الوعبة، وهي حفرة بركانية هائلة تقع في منطقة مكة المكرمة، تبلغ مساحتها نحو عدة كيلومترات، وفي قاعها ترتسم مشاهد بيضاء بسبب ترسبات الأملاح، فتشكل منظرا نادرا يجمع بين قوة البراكين وجمال الطبيعة. عندما نتجه نحو الجنوب نجد أنفسنا أمام مشهد مختلف تماما، جبال ترتدي ثوبها الأخضر وسحب تعانق القمم وقرى تقف على سفوح الجبال. إنها منطقة عسير التي تتميز بطبيعتها الفريدة وتراثها المتميز، ومن أجمل ما يميزها

القط العصيري، وهو فن تراثي تستخدم فيه النساء الألوان والنقوش لتزين جدران المنازل حتى أصبح جزءا من الهوية الثقافية للمنطقة. وإذا انتقلنا إلى ساحل البحر الأحمر فسنجد جزر فرسان، ذلك المكان الذي يجمع بين سحر الطبيعة وغنى الحياة البحرية. تتميز الجزر بمياهها الصافية وشعبها المرجانية وشواطئها الجميلة، كما تعد موطنا لأنواع نادرة من الكائنات البحرية. مستمعينا الكرام، لا تكتمل رحلتنا في المملكة العربية السعودية إلا بالتوقف عند عادة أصيلة تحمل معاني الكرم وحسن الضيافة، إنها القهوة السعودية. فالقهوة ليست مجرد مشروب يقدم للضيوف، بل هي جزء من الهوية والتراث ورمز للاحترام والتقدير، ويستقبل أهل السعودية ضيوفهم بالقهوة والتمر. ومن العادات التي ما زالت حاضرة في المجتمع السعودي المجلس، الذي يعد مكانا للاجتماع وتبادل الأحاديث والأخبار. فالمجلس ليس مجرد مكان، بل هو جزء من ثقافة التواصل وصورة من صور الترابط الاجتماعي. تختلف الأزياء الشعبية في مناطق المملكة، وتحمل كل منطقة طباعها الخاصة. فالثوب التراثي والتطريزات والألوان المستخدمة ليست مجرد زينة، بل هي رواية تحكي تاريخ المكان وثقافة أهله. وتبقى الملابس الشعبية حاضرة في المناسبات والاحتفالات لتؤكد الاعتزاز للأجيال بتراثها. وتزخر المملكة بفنون شعبية متنوعة تعبر عن تاريخها وهويتها، وتعد العرض السعودية من أشهر هذه الفنون، حيث يصطف الرجال ويرفعون السيوف على إيقاع الطبول والأهازيج في مشهد يحمل معاني الفخر والاعتزاز. وتشهد المملكة في السنوات الأخيرة تحولا كبيرا من خلال رؤية السعودية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة ودعم الثقافة والابتكار. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية رحلتنا في أرض المملكة العربية السعودية، رحلة عرفنا فيها أن السعودية ليست مجرد مكان على الخريطة، بل هي قصة حضارة وتراث عريق وطبيعة مدهشة وإنسان يحمل قيم الكرم والأصالة. إلى أن نلتقي في رحلة جديدة من برنامج حول العالم، كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، في أمان الله.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. جلالته يشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والتي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، بحث خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. وهنأ جلالته رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، معربا جلالته عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشدد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على أن أمن الحدود خط أحمر، مؤكدة جاهزية ويقظة نشام حرس الحدود للتعامل الفوري مع أي تحركات مشبوهة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشآت حكومية شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيرة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا الانفجار الذي وقع في منجم الفحم في إقليم بلوشستان والانهيار الثلجي في جبل برودبيك في باكستان. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب باكستان، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. كما أعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة بوفاة مواطنة عمانية في الانهيار الثلجي. أكد وزير العدل بسام التلهوني أن خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تواصل تحقيق نتائج إيجابية مسجلة نموا متواصلا في عدد المعاملات المنجزة منذ إطلاقها، بما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات العدلية الرقمية التي تقدمها الوزارة. وقال التلهوني إن الخدمات استفاد منها مواطنون أردنيون يقيمون في 35 دولة حول

0: 20-40%، إلى جانب تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمة. أطلق وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم في مدرسة مي زيادة الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة فعاليات البرنامج الوطني الصيفي بصمة لعام 2026 في جميع مراكز الوزارة. وبين محافظة أن البرنامج الوطني الصيفي بصمة يشتمل على مضامين وقيم وأهداف سامية وفعاليات شبابية متنوعة وفاعلة لاستثمار وتوجيه طاقات الشباب وقدراتهم ومواهبهم للنهوض بالوطن واستثمار أوقاتهم بكل ما هو مفيد. وأشار إلى أهمية الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص للنهوض بالطلبة وتفعيل دورهم القيادي في المجتمع من خلال توفير جميع الإمكانيات والظروف لإنجاح هذا البرنامج. ويشارك في البرنامج الذي انطلقت دورته الأولى في العام 2017 نحو 17,000 طالب وطالبة من الصف التاسع الأساسي من طلبة المدارس الحكومية والثقافة العسكرية من جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة، إضافة إلى مشاركة عدد من الوزارات والمنظمات والهيئات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. أعلنت هيئة تنظيم النقل البري اليوم عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات اعتبارا من يوم غد، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تشغيل هذه المرحلة في شباط من هذا العام. ويغطي التشغيل التجريبي خطين رئيسيين يربطان العاصمة عمان بكل من محافظتي الطفيلة ومعان عبر إسناد المهمة إلى شركتين وطنيتين التي أنشئت بموجب ائتلاف بين المشغلين على هذه الخطوط مع توقيع عقود تشغيلية تحفظ حقوق المواطنين. وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة يأتي وفقا لأحدث الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير وسائط نقل عام آمنة وموثوقة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بين المحافظات. أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور عارف السعيدة أن اعتماد النص المتعلق بالسكك الحديدية في مشروع قانون الملكية العقارية لم يكن قرارا اعتباطيا، وأنما استند إلى دراسات قانونية وتشريعية واجتهادات قضائية إلى جانب الاستفادة من تجارب وتشريعات مقارنة. وأكد السعيدة أن اللجنة اطلعت على تجارب دولية تعتبر السكك الحديدية جزءا من منظومة النقل العام، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تعد مرفقا من مرافق المنفعة العامة. وشدد على أن النص يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة، ويضمن في الوقت ذاته التعويض العادل للمالكين وحقهم في اللجوء إلى القضاء، مستشهدا بأحكام واجتهادات قضائية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات في إطار رؤية الحكومة للتحول الرقمي وحرصها على تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، أعلنت التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها وإيقاف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي في جميع أقسام ومراكز الترخيص اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت الإدارة أن وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة تشمل نظام إي فواتيركم المحافظ الإلكترونية وتطبيقات البنكية، إضافة إلى الدفع من خلال موظفي البريد الإلكتروني الأردني الموجودين داخل أقسام إدارة الترخيص المنتشرة في المملكة. أكد المهندس شحاد أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية عن رصد مبلغ 30 مليون دينار لتنفيذ مشاريع مشتركة مع وزارتي التربية والتعليم والصحة مخصصة لمحافظة الكرك. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من محافظة الكرك.
1: أكد المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية عن رصد مبلغ 30 مليون دينار من أرباح المساهمين في شركتي الفوسفات والبوتاس العربية لتنفيذ مشاريع مشتركة مع وزارتي التربية والتعليم والصحة مخصصة لمحافظة الكرك، تهدف إلى إنشاء مدارس ومراكز صحية فيها. وأكد أبو هديب في حديث للإذاعة الأردنية أن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤولية

0: المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه أبناء المحافظة، حيث تم إنجاز 79% من هذه المشاريع حتى الآن، على أن تكتمل على وفق خطة كبيرة مع نهاية العام 2027 بإشراف مباشر من رئيس الوزراء والطاقم الاقتصادي الحكومي. كما أكد أبو هديب أن الشركة تعمل على إتاحة توفير نحو 700 فرصة عمل موجهة لخريجي الجامعات في المحافظة، إلى جانب إيجاد 3000 فرصة عمل أخرى ضمن برامج ومشاريع التوسع المختلفة، بما يسهم في دعم أبناء المحافظة وتحريك عجلة التنمية فيها.
1: أطلق المركز الوطني للأمن السبراني بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون حملة توعوية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة عند استخدام المنصات والخدمات الرقمية خلال فترة المهرجان. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم بلدية جرش كمال شهاب لمندوبتنا مي العايد.
2: أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون حملة توعوية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة عند استخدام المنصات والخدمات الرقمية خلال فترة المهرجان. وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية التحقق من مصادر المعلومات وتجنب الروابط المشبوهة والتعامل بحذر مع عمليات الشراء الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الرقمي وأساليب الحماية منها. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المركز الوطني للأمن السيبراني لنشر ثقافة الأمن الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في توفير تجربة رقمية أكثر أمان للمواطنين والزوار خلال الفعاليات والمناسبات الوطنية.
1: أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن ارتفاع عدد الشركات المنضمة إلى برنامج التاجر الملتزم في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 151 شركة مقارنة ب 143 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلا زيادة بلغت نحو 5.6%. وبينت المؤسسة أن عدد شهادات علامة الجودة الأردنية الممنوحة للنصف الأول من هذا العام وصل إلى 158 شهادة، مشيرة إلى أن الحصول على علامة الجودة الأردنية يمثل دليلا قاطعا على تميز المنتج ومطابقته لأعلى المواصفات، ما يمنحه ميزة تنافسية استثنائية في الأسواق المحلية والعالمية. قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني أكيد التابع لمعهد الإعلام الأردني وأحد المشروعات التي يمولها صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية إنه سجل 93 إشاعة خلال شهر تموز الماضي. وبين المؤشر أن عدد الإشاعات المرصودة خلال شهر تموز والبالغ 93 إشاعة جاء أقل من متوسط الأشهر الاثني عشر السابقة والبالغ 104 إشاعات، بانخفاض مقداره 11 إشاعة وبنسبة 10.7%، ما يعكس تراجع كثافة الإشاعات خلال الشهر مقارنة بالمستوى المعتاد في الفترة المرجعية. ولفت المرصد إلى أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها خلال شهر تموز بلغ 58 إشاعة من أصل 93 إشاعة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة مع تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة وارتفاع درجات الحرارة حفاظا على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم. من جانبها أهابت وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة الالتزام بالإرشادات الزراعية والوقائية خلال موجات الحر الشديدة حفاظا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والحد من الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة آثار الموجات الحارة، مشددة على أهمية زيادة التهوية داخل البيوت البلاستيكية واستخدام مواد التضليل للمساعدة في خفض درجات الحرارة. ودعت إلى تنظيم الري خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، وإجراء الري التكميلي للأشجار المثمرة مع الاعتماد على تقنيات الري الحديثة التي تسهم في

ترشيد استهلاك المياه وتقليل التبخر. وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، شددت الوزارة على ضرورة توفير مياه نظيفة وباردة قدر الإمكان للدواجن والمواشي وضمان توفرها بشكل مستمر وتجنب رعي المواشي خلال ساعات الظهيرة وإبقاؤها في أماكن مظللة وجيدة التهوية. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والتي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول نحو استراتيجية وطنية للتعامل مع شق الشفة والحلق. طبعا نتكلم عن الشفة الأرنبية وغيرها والجانب الترميمي والتشوهات الخلقية، يعني آلية العلاج والترميم ولإعادة الشكل والوظيفة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور شاهر محمود أبو هديب، وهو اختصاصي في جراحة الترميم والتجميل والحروق من مستشفيات البشير. طبعا زميلنا الدكتور شاهر هو عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية. دكتور شاهر الله يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك.
2: الله يعافيك. هلا دكتور علي، الله يعطيك ألف عافية يا رب.
1: لما حكينا مع حضرتك بدنا نحكي حلقة عن التجميل والترميم، وجهتني نحو الشفة الأرنبية والتشوهات الخلقية عند الأطفال في الفم والسقف والحلق، وأنا كثير انبسطت لأنه يعني هناك معلومات تائهة، وأحيانا اللي بولد عنده طفل أو طفلة يعاني من هذه التشوهات بضيعوا من أول يوم. فإحنا اليوم إن شاء الله رح نطلع برسائل وتوجيهات وشرح حول هذا الموضوع. فشو يعني التشوهات اللي بتصير عند الأطفال بداية؟
2: يعني كل الشكر دكتور علي على إتاحة هذه الفرصة، والشكر الجزيل لإذاعتنا الحبيبة. الأمان يعني هذه المشكلة قد تكون من المشاكل الشائعة عندنا في الأردن.
1: صح.
2: تشوه الشفة وسقف الحلق يعني مسألتين تقريبا مرتبطين ببعض، وحسب الإحصاءات تقريبا الموجودة عندنا بالأردن والدراسات تبلغ نسبة المصابين 4 بالألف، يعني تقريبا
1: 4 بالألف
2: من كل ألف مواطن.
1: يعني نسبة تعتبر موجودة،
2: تعتبر يعني بالضبط موجودة. المشكلة لها للأسف شقين، الجانب النفسي ووقع هذه المشكلة على الأهل.
1: صح 100%.
2: باللحظة اللي بيستقبلوا فيه طفل يعاني من هذه المشكلة. ثانيا اللي هي الدائرة غير المغلقة اللي بدور فيها الأهل في البحث عن العلاج،
1: الحلول
2: والعلاج. الحلول والعلاج الناجح.
1: صح.
2: وخصوصا أنه يعني التعامل مع هاي الحالات يتم من اليوم الأول المفروض لولادة الطفل ويستمر إلى تقريبا عمر 16-17 سنة. تخيل يعني 16 سنة
1: معاناة،
2: حاجة لمتابعة ومعاناة من الأهل ومن نفس المصاب.
1: يعني هنا نطرح موضوع المعاناة الوظيفية والشكل،
2: نعم،
1: والأثار الجانبية النفسية والمالية والاقتصادية على الأهل.
2: نعم نعم. هو يعني للتعريف بالمشكلة، هي يعني شق الشفة هو وجود خلل في الشكل بسبب نقص في الأنسجة الموجودة في منطقة الشفة العليا غالبا، اللي هي نقص في الجلد ونقص في العضلات، وقد يكون هناك نقص في تكون العظم. هذا قد يكون معزول يعني شق شفة لحاله،
1: نعم،
2: أو يكون مصاحب بشق شفة مع شق حلق.
1: نعم.
2: فهنا
1: يعني المشكلة بتكون بالجلد
2: والعضلات الغشاء المخاطي والعظم. نعم
1: مركبة. صحيح. يعني
2: مركبة. صحيح. نعم. صحيح. لها طبعا أشكال مختلفة، يعني ممكن تكون على جهة واحدة من الشفة يمين أو يسار. ممكن تكون على الجهتين مع
1: ممكن
2: بعض،
1: ممكن جهة واحدة أو جهتين.
2: نعم. ممكن تكون مكتملة يعني بمعنى تأخذ كل الشفة بشكل كامل، وممكن تكون غير مكتملة تأخذ جزء من الشفة العليا، ممكن تكون منفصلة لحالها جاي أو مصاحبة اللي هو بأشياء أخرى غير شق الشفة، شق الحلق. ممكن تكون جزء من متلازمة تصيب الطفل يعني بسبب متعدده، يعني حصلت داخل.
1: رح نحكي على الاسباب. نعم. طيب هلا يعني الموضوع ياخذ بدايات صعبه
2: بالضبط
1: وكارثيه بالضبط على الطفل، اصلا مش صاحي مش بالضبط واعي.
2: نعم.
1: ولكن احنا كيف بدنا نهتم باكله، كيف بدنا نهتم باطعامه
2: بنفسه،
1: نامن حياه سبل الحياه، سبل نقاط الحياه. دكتور خلينا نقول إنه هذه الأربعة بالألف تشخيصها واضح
2: طبعا.
1: من يشارك في الإبلاغ والمعرفة والإعلام عن هذا الموضوع؟
2: عادة هو الطبيب المستقبل، إما طبيب النسائية والتوليد أو طبيب الأطفال الذي يطلب الاستشارة عليه.
1: نعم.
2: ومن هنا يعني بتبدأ كرة الثلج بالتدحرج، لأنه يعني هذه المشكلة بحاجة إلى تداخل من
1: يعني بده فريق.
2: بده فريق بالضبط.
1: بده فريق
2: بالضبط.
1: يعني طبيب النسائية اللي بيولد الطفل.
2: نعم.
1: بيسلمه للأطفال. الأطفال صحيح. عندهم معلومات كافية إنهم يهتموا في أهم شيء تقييم وتغذيته.
2: بالضبط، لأنه أهم مسألتين عند ولادة الطفل هنا موضوع التغذية وموضوع التنفس، لأنه
1: بالضبط.
2: يعني هنا بيصير عندنا خلل وظيفي في عملية الامتصاص
1: البلع.
2: بالضبط، عملية البلع، وممكن تصاحبها مشاكل في التنفس، يعني لأنه في بعض الحالات تكون مرافقة في تشوه في طبيعة الفك السفلي غير الفك العلوي أو كبر اللسان، فهذه كلها تؤدي إلى صعوبة في التنفس عند الطفل، فهو بحاجة لإجراءات محددة وواضحة وتعليمات من قبل الطبيب
1: يعني
2: للأهل.
1: نعم
2: نعم.
1: بده حالة خداج تعتبر ولا؟
2: يعني بعض الحالات طبعا تحتاج إلى خداج، الحالات الأكثر، في حالات بسيطة قد يعني لا تحتاج إلى خداج.
1: إلى خداج. نعم. طيب خلينا نحكي مثلا شو الأسباب اللي قد تؤدي.
2: نعم، يعني هو السبب هو عدم التئام اللي هو بيسموها النتوءات المكونة للوجه في الطفل.
1: نعم.
2: أثناء الحمل، وهذا يحصل في الأسابيع الأولى. هلا في أسباب متعددة قد تكون يعني تؤدي إلى مثل هذه الحالة، كلها نظريات يعني بالأخير اللي أدت.
1: نعم.
2: إلى عدم التحام هذه الأجزاء الموجودة في الشفة أو في سقف الحلق. دائما الأسباب الأهمها التدخين والكحول، هذول يعني من أهم الأسباب اللي ممكن تكون. أسباب أخرى قد يكون تناول بعض الأدوية المضرة بتكون بتخلق الجنين.
1: مع تكوين الجنين.
2: مثلا الأدوية المضادة للصرع أو الأدوية المضادة للتخثر. قد يكون تعرض الأم للأشعة. من الأسباب قد يكون هذا سبب وراثي، يعني بمعنى إذا الأب أو الأم أو أحد من العائلة عندهم هذه المشكلة قد الآن نضاعف الرقم اللي هو 4 إلى 8.
1: إذا الأهل أحد
2: إذا أحد الوالدين. نعم. أو تم ولادة الطفل مسبقا في عنده نفس المشكلة، هنا بيرتفع عندنا فرصة احتمالية إنجاب طفل بهذه المشكلة.
1: يعني ممكن يكون سبب مش معروف، ممكن يكون له علاقة بنوع من أنواع الوراثة.
2: نعم نعم.
1: طيب هلا إذا بدنا نتوقع إنه الأب كان عنده أو الأم كان عندها وتزوجت وحبلت ومدى تنجب، هل ممكن نعطيها بعض المواد الواقية لهذا؟ ما في مثلا
2: للأسف
1: اليوم تشوهات اللي بتصير عند الجنين في التكوين مثل الشلل الدماغي، ممكن يعطوه صار بعض الفيتامينات اليوم، ما في
2: يعني للأسف لا، الوقاية هون في هذا الموضوع غير مجدي. لا، في بعض الدول تجري جراحة داخل الرحم، يعني يشخص الطفل
1: وفي
2: أثناء الحمل
1: الجنين.
2: نعم، وتجرى له الجراحة.
1: إحنا إن شاء الله نصل هذا اليوم.
2: إن شاء الله
1: نصل. طيب يعني أنت واضح طرحك لهذا الموضوع نحو استراتيجية وطنية.
2: نعم.
1: يعني

0: همك كبير دكتور، وأنا بشكرك إنك يعني إحنا حكينا كثير عن التجميل مع أطباء مختلفين، وهذا الموضوع ما انطرح، إنه ما تقصد من استراتيجية وطنية ومن نعم. تناشد في هذا البرنامج.
1: نعم.
0: وأنت من وزارة الصحة، يعني وزارة الصحة هي المظلة.
1: يعني الحالات التشوهات الخلقية غالبا تستقبلها القطاعات العامة اللي هو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية.
0: نعم.
1: وعلاج هذه الحالات يحتاج إلى بروتوكول وطريقة علاج ومتابعة محددة
0: دورية.
1: ومتفق بالضبط دورية ومتفق عليها من قبل أطباء
0: ولمدة طويلة، يعني حكيت من الولادة إلى 16-17 سنة
1: تقريبا. فلذلك يعني نحن معنيين بوضع استراتيجيات واضحة في التعامل مع هذه الحالات. يعني في حال ولد طفل ويعاني من شق شفة أو حلق، إلى أين يتجه؟ المفروض يكون واضح بالنسبة للأهل الجهة التي تستقبله وتسهل عليه الوصول إليها.
0: صح.
1: بدون دور، بدون تعقيدات.
0: صح.
1: الموجودة أو البيروقراطية الموجودة. ثانيا، هو بحاجة لاستشارات متعددة، يعني بمعنى هو بحاجة إلى أن يكشف عليه طبيب أطفال قلب على سبيل المثال، بحاجة إلى فحص للكلى، بحاجة إلى فحص للأذنين. فلذلك هو المفروض أن يراجع عدة عيادات أخرى غير جراحة الترميم والتجميل. هذا يستهلك وقت، فإذا صح. بده يتبع الدور الطبيعي
0: بالضبط
1: راح هذا يستغرق،
0: يعني راجع طبيب التجميل قال له روح على الأنف وذن الحنجرة
1: مثلا،
0: روح على
1: موعد بعد شهرين،
0: بعد شهرين بتروح
1: ونحن نجري هذه الجراحة من 3 شهور إلى 6 شهور،
0: يعني فممكن فقدنا الوقت
1: بالضبط.
0: معقول اليوم لحد اليوم إذا بتحول هذا الطبيب ما
1: للأمانة كثير الزملاء متعاونين في هذا الموضوع بما يختص بهذه المشكلة بالذات،
0: يعني
1: والحمد لله موجود الآن في وزارة الصحة قسم لتقويم الشفة والحنك اللي هو عند الأطفال، يعني بمعنى اللي هو يسموه نيزو ألفيرال مولدينج اللي هو التقويم الأنفي الشفوي.
0: طيب مين
1: هذه الخدمة لم تكن موجودة من قبل.
0: طيب ها أنت وزارة الصحة
1: هذه كثير رائعة
0: بهذا الموضوع.
1: بالضبط. ولذلك إذا الطفل يعني يحول إلى اختصاص تقويم الأسنان الموجود عندنا مباشرة يتم تقييمه ووضع خطة علاجية ما قبل العملية الجراحية، والأمان كثير هذا بيساعد في الحصول على نتائج أفضل.
0: مين المفروض يكون خلينا نسمي مين
1: الفريق
0: يكون بالفريق
1: الفريق
0: نعم. كل واحد شو دوره متى بتدخل؟
1: نعم، يعني الفريق المفروض يضم اللي هو طبيب جراحة التجميل والترميم،
0: نعم،
1: طبيب تقويم الأسنان أطفال
0: أو جراح
1: الوجه والفكين،
0: نعم،
1: طبيب الأنف والأذن والحنجرة، طبيب الأطفال أكيد، وأخصائي نطق.
0: نعم.
1: يعني هذا الحد الأدنى من الاختصاصات الطبية المفروض تواجدها ضمن هذا الفريق.
0: طب هلا لما بتجيكوا حالة، أنت اليوم ابن البشير وأنت متخصص تقريبا توجهك في هذا المجال، معظم الحالات بيكون عندك، كيف بتنسقلهم؟ كيف بيجوك؟ من وين بيجوك؟ مين بيحولهم؟
1: نعم، هو الأمانة البشير هو المرجع في هذه العمليات، لذلك يتم تحويله من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلى مستشفى
0: يعني
1: البشير
0: اليوم
1: من قبل غالب المراكز الصحية، وهنا تحصل المشكلة أو التأخير، يعني بمعنى ليس كل شخص يعرف الطريقة التي نجري فيها العلاج أو يصل إلى العيادة المناسبة. بعض الأطباء يعتقد أنه ممكن تجرى هذه العملية مثلا بعد السنة، فلذلك ممكن الأهل بصبروا بقول لك خلاص أنا ممكن أراجع بعد سنة.
0: سمعوا من طبيب بالنهاية بقول لك أنا بدي أشرح أخترع واجتهد.
1: نعم.
0: بس بيكون تأخر.
1: فلذلك كل التحويل هي بتأتي من المراكز الصحية، إلا الأطفال اللي ولدوا عندنا في مستشفى البشير يتم استشارتنا عليهم مباشرة. هون بتكون الخطة بالنسبة لهم واضحة وسهلة، المسار اللي راح يمشي فيه.
0: يعني اللي بولد البشير الله راضي عنه بصراحة. يعني اللي بولد بالمنطقة نائية مثلا، خذ مناطق شرقية جنوبية شمالية،
1: للأسف
0: تايصل عمان
1: تايصل بيكون في
0: مشكلة، مضى أسابيع بيكون،
1: وبعض الأهل بيكون حتى عندهم مشكلة في المواصلات نفسها ومشاكل اقتصادية وكلف عالية للوصول لعمان والمراجعات المتعددة والدخول إلى المستشفى وعمل الفحوصات اللازمة.
0: تعرف قديش بعد بدنا شغل لحتى نقول إنه إحنا على مستوى عالي، إحنا بنشتغل.
1: نعم.
0: وما حد مقصر، ولكن ينقصنا الاستراتيجيات، ينقصنا البروتوكولات.

0: بالضبط.
1: فشو يعني انت شو طموحك من الاستراتيجية؟
0: يعني انا طموحي اول شيء ان يوجد ان يخصص اولا وحدة لجراحة شق الشفة والحلق في مستشفيات وزارة الصحة ومركزها البشير طبعا.
1: نعم.
0: هذه الوحدة اللي هي سوف تضم عدد من الاختصاصات اللازمة، ومن ضمنها التقويم الأسنان، ومن ضمنها
1: اللي حكينا
0: السمعيات
1: نعم
0: اللي حكينا عنه،
1: نعم.
0: وأن يكون معلوم لدى جميع المواطنين والأطباء والعاملين في القطاع الصحي والمراكز الصحية أنه في يوجد مثل هذه الوحدة وتهتم بهذا الموضوع، ويتم تحويل الطفل مباشرة دون التأخير، لأن الأسبوع الأول على سبيل المثال التقويم كتير بيكون مفيد، لاحقا إذا أجى الطفل في عمر 3 شهور أو 4 شهور قد يكون لا ينفع.
1: يعني أول أسبوع ذهبي.
0: ذهبي بالضبط.
1: وبعد الأسبوع بصير
0: تقل الفرص لتحصيل نتائج من خلال تقويم الأسنان،
1: تحول لفضة وحنهاس وحديد.
0: لأنه دكتور يعني كما تعلم أنه الشق الشفي يصاحبه على سبيل المثال تشوهات في الأنف، على سبيل المثال بيكون الأنف أقصر عريض، فتحة الأنف غير منتظمة، فمن خلال التقويم هذا اللي بنحطه للأطفال مبكرا عم بعدد الجزء كبير من التشوهات الحاصلة في الأنف.
1: صحيح.
0: فهذا يخفف من الجراحة في المستقبل التجميلية للأنف اللي هي بنعملها على عمر 15 أو 16 سنة. يعني ممكن يستفيد بشكل يعني ما راح يكون 100%، ولكن على الأقل يعني نسبة كبيرة بتخليه على الأقل مرتاح ضمن حياته في مراحل الطفولة الأولى.
1: طيب أنتو كجراحة يعني أول شيء بلش جراحة تجميل، بعدين جراحة تجميل وحروق، وصار الترميم.
0: نعم.
1: يعني هيك صار.
0: نعم. هو الاختصاص هو جراحة الترميم والتجميل والحروق، يعني الشقين الأساسيين هو الترميم والتجميل. الترميم يشمل ترميم جميع الإصابات المتعلقة على سبيل المثال بالحوادث السير، بحوادث السقوط اللي بيكون فيها كدمات أو رضوض
1: أو جروح،
0: أو جروح كتير مشوهة للجسم.
1: صح.
0: بالإضافة اللي هي إلى التشوهات الخلقية المتعلقة على سبيل المثال شق الشفة أو الأنف أو الأذن البارزة، أو تشوهات حتى الجمجمة من خلال اللي هو النضوج المبكر للدرز، يعني إذا الدرز الموجودة بالجمجمة التحمت بشكل مبكر فقد تؤدي إلى تشوه الجمجمة
1: طبعاً،
0: وتؤدي ممكن إلى مشاكل دماغية،
1: ضغط على الدماغ
0: بالضبط.
1: ممكن ما يكبر الرأس بشكل طبيعي.
0: نعم. بالإضافة للمشاكل المتعلقة بالجلد مثل اللوحمات الجلدية أو الكتل.
1: طب إحنا اليوم وين في عندنا يعني مرجعية بالترميم والتجميل في وزارة الصحة غير البشير؟
0: يوجد
1: يعني
0: الآن في
1: يعني
0: موجود. نعم الآن عم تنتشر، يعني خلينا نحكي هذه الخدمة الطبية المقدمة في عندنا في مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وفي عندنا في مستشفى الزرقاء الحكومي، وفي عندنا طبيب بيغطي في مستشفى السلط الحكومي. نأمل يعني أنه هذه الخدمة تمتد على ربع
1: يعني
0: الوطن.
1: يعني هاي باعتبار النواة ممكن تشكل مرجعية مؤقتة لهذه الفئة من الأطفال.
0: نعم.
1: ولا أطباء اللي بالمراكز الصحية والأطباء الأسرة العامة.
0: صحيح صحيح.
1: فإحنا يعني هل ممكن نشاهد أو نرى مستقبلا في وجود فريق عمل على مستوى المملكة متناسق متضامن إنه الحالات هاي تكون بين بعض سهلة
0: إن شاء الله.
1: تصل
0: إن شاء الله. هو هذا يعني هدفنا، وهي يعني من خلالك دكتور علي ومن خلال إذاعتنا الحبيبة، يعني نرفع الأصوات إلى كل المسؤولين عن الوضع الصحي في البلد. هذه المشكلة مشكلة كبيرة، حلها زي ما حكينا يحتاج إلى مراحل زمنية طويلة.
1: صح.
0: وحلها يحتاج إلى اختصاصات متعددة. فأعتقد أنه من خلال إنشاء وحدة متخصصة في هذه الجراحات ومن خلال البروتوكولات الموحدة والاستراتيجية الموحدة، فإحنا بنكون قادرين على حل هذه المشكلة بشكل أنجع. في مسألة تانية مثلا على سبيل المثال، نحن لدينا فكرة إنشاء السجل الوطني لهذه الحالات، يعني بمعنى أن نسجل هذه الحالات ويصير في عندنا ريفرنس في المستقبل في وزارة الصحة لإحصائها وعمل الدراسات عليها، هل هي عم بتزيد عم بتقل، هل طريقة العلاج ناجعة المستخدمة عندنا في الأردن.
1: صح.
0: هل الأهل
1: توعي
0: إلى الأهل بالضبط، يعني للأهل
1: يعني
0: والكوادر الطبية،
1: يعني إصدار بروشورات
0: بالضبط.
1: تعليمات توزع
0: على الأهل في المراكز الصحية،
1: مثل ما بتفوت على أي عيادة تجد أنه الطبيب الفني بيشتغل كذا وكذا وكذا، يعني يكون في
0: بالضبط.
1: وعي
0: بالضبط.
1: يعني بصراحة الوعي للأطباء بداية ومن ثم للأهل ومن ثم الناس اللي يعني

0: ممكن يكون لهم علاقة بأي وعي صحي وإعلام.
1: صحيح.
0: دكتور شوف، إحنا بلدنا صغير، ولكن اللي بحط برأسه فكرة ومقتنع فيها وأنت واحد منهم صراحة،
1: إن شاء الله.
0: لازم تصل للمبتغى، وأنا متأكد أنه راح تصل، راح تتعب، ولكن مستمتع
1: إن شاء الله. هي يعني إن شاء الله ككلفة اقتصادية على سبيل المثال هذا ما راح يكلف يعني شيء الكثير، فلذلك العقبات هي متمثلة في الكوادر البشرية، وإحنا والحمد لله يعني هذا البلد يعني زاخر في الكفاءات.
0: دكتور بتعرف اليوم بتمشي بالشارع تجد إنه هذه الحالات قليلة.
1: نعم.
0: ليش؟
1: التشخيص المبكر
0: والعلاج،
1: والعلاج الناجع خلينا نحكي. نعم.
0: يعني نعم. زمان كان في تشوهات بالوجه كثير، يعني صعوبة بالتنفس.
1: صحيح صحيح.
0: الشكل
1: صحيح.
0: اليوم تقريبا ما.
1: وفي مسألة دكتور علي، إنه البلد عندنا آمنة ومستقرة، فعلى سبيل المثال أيام الأزمات في المنطقة المحيطة كان يجونا أطفال كبار بعمر 8 سنين 9 سنوات عم بيعانوا من هذه المشكلة، لأنه بلادهم لم تقدر يعني أن توفر
0: مش
1: لهم العناية، مش فاضيين
0: يعطوهم
1: بالضبط،
0: مش فاضيين يعطوهم الحل.
1: صحيح.
0: الموضوع يعني يستحق أنه نقف عنده ونعمل عنده حلقة ومرتين وأكثر، ولكن أعتقد أنه راح نصل لتشكيل فريق، تشكيل استراتيجي وطني. وشو شو يعني هذه عبارة عن بروتوكولات وتعليمات ووحدات موجودة أصلا يعني، بس في تؤسس
1: يعني في جزء كبير من العلاج، وأنا يعني تتلمذت على يدي أساتذة في الخدمات الطبية الملكية أكن لهم كل الاحترام والتقدير.
0: نعم صحيح.
1: هناك يوجد بروتوكولات واضحة ومعتمدة، ومشوا في طريق طويل لإنشاء وحدة لشق الشفة والحلق، الآن موجودة وتقدم الخدمة على أروع مستوى. ونحن نعرف أن المواطنين تقريبا تأمينهم الصحي موزع ما بين الخدمات الطبية الملكية ومن وزارة الصحة، يعني أتوقع 54% وزارة الصحة.
0: يعني
1: في عدد كبير تقريبا يعني موجود، فلذلك يعني
0: مرضى الخدمات مأمنين الخدمات شبه محلولة،
1: يوجد
0: في عندهم أسس واضحة.
1: نعم واضح.
0: طب وإحنا إن شاء الله وزارة الصحة
1: إن شاء الله نحن على الطريق.
0: وبعدين يعني في دور للجامعات، في دور للقطاع الخاص، المفروض أنه يعني تؤسس نواة. وبصراحة آخر فترة وزارة الصحة تنشئ بروتوكولات لمرضى القلب، مرضى الجلطات الدماغية، فأعتقد لك فرصة. وبعدين أنت عضو مجلس نقابة يعني لازم يكون صوتك مسموع.
1: إن شاء الله دكتور علي، يعني هو يعني هذه الفكرة إن شاء الله إن تم لها أن ترى النور، فأنا يعني بكون سعيد جدا أن أنجز شيء ما من
0: واضح
1: الأمل.
0: وبعدين يعني العمل النقابي دكتور لازم يكون بالدم وإخلاص بالعمل.
1: أكيد
0: وانتماء.
1: أكيد.
0: يعني واحد فضي حاله لعمل نقابي معناته حاب يعطي، حاب يقدم، بس ما بصيرش يتجه بموضوع شخصني أو موضوع عمل يعني إلا في من وراء مكسب. أكيد العمل النقابي مش هيك.
1: صحيح.
0: طب دكتور هلا مراحل العمليات
1: وكيف
0: في التعامل مع كيف
1: تصير؟ هلا حكينا أول شيء عن التقويم الذي يجرى قبل العملية، وهو جزء أساسي
0: قصدك تقويم طبيب التقويم الأسنان.
1: نعم بالضبط. هو يهيئ المنطقة للجراحة، بعدين تجرى اللي هي الجراحة الأولى. للأسف أنا دائما يعني بحاول أخصص الأهل ما لا يقل عن نص ساعة للتشاور في هذا الموضوع، ووضعهم على المسار اللي راح يمشي فيه ابنهم من الآن، لأنها فترة طويلة.
0: نعم.
1: وتعاون الأهل وفهمهم للموضوع كتير بيسهل المسألة. العملية الأولى تجرى تقريبا من عمر 3 شهور إلى 6 شهور، اللي هي عملية تصحيح شق الشفة.
0: نعم.
1: بعدين إذا كانت مصاحبة بشق الحلق فإحنا ننتظر لعمر سنة إلى سنة وست شهور نجري العملية الثانية.
0: ممتاز.
1: هلأ قد يحتاج الطفل إلى بنسميه مراجعة جراحية في عمر 4 سنوات إلى 5 سنوات، نظرا ممكن تحصل بعض المضاعفات، مثلا طول الشفة يكون أقصر أو أطول، أو السماكة للشفة تكون أقل، أو بعض التعديلات التي ممكن نجريها على الندب.
0: نعم.
1: وهو الطفل بيكون مقبل على دخول رياض الأطفال والمدرسة، فالمسألة على أساس ما تكون محرجة بالنسبة له، فنعمل هاي عملية رقم 3. إذا كان في عنا مشكلة في العظم فإحنا ننتظر إلى عمر 7 سنوات إلى 8 سنوات لعمل زراعة عظم في المنطقة التي تخلو من العظم.

0: عنا صرنا
1: 4 مراحل
0: عمليات
1: مراحل.
0: تقريبا،
1: نعم.
0: ومن ثم إلى بلوغ الوجه والجمجمة المرحلة النهائية في النمو اللي هو تقريبا من عمر 14 إلى 17 سنة، نجري عملية تجميل للأنف. فهيك بنكون على الأقل الطفل بحاجة إلى 5 عمليات. هذا إذا لم تظهر عملية تأخر في الكلام على سبيل المثال، ولما بنعمل له فحص وجدنا مشكلة في طول سقف الحلق مثلا، فهو بحاجة إلى عملية أخرى
1: إعادة.
0: لسقف الحلق إعادة مثلا. فتقريبا هذه يعني الأزمة
1: يعني من
0: المتوقعة.
1: 5 إلى 7 عمليات ممكن يحتاج الطفل في خلال
0: نعم
1: من
0: صحيح
1: لا عمر 17 سنة
0: نعم
1: 15
0: صحيح
1: سنة.
0: صحيح.
1: طب قديش العملية بتكون مكلفة كوقت وكلف على الأهل؟
0: نعم.
1: أكيد معظم أطفال عندنا تأمين صحي شامل لهم.
0: نعم يعني
1: عمر
0: الحمد
1: ست
0: لله أنه
1: سنوات
0: هذه المشكلة حلت بموضوع التأمين الصحي الشامل للأطفال، لأنه يعني التكلفة المادية قد تكون أحد العوائق
1: طبعاً.
0: للبحث عن
1: طبعاً.
0: حلول جراحية أو صحية. الأطفال كلهم أقل من 6 سنوات، فإذا يعني هي التكلفة تحملها وزارة الصحة أو الأماكن المؤمنين فيها في
1: طيب
0: الخدمات.
1: العملية قديش صعبة وقديش يعني
0: يعني هو يوجد أكثر من خلينا نحكي طريقة لإجراء العملية في العالم. العملية تمتد يعني وقتا من ساعة إلى ساعتين، العملية الأولى اللي هي تصليح شق الشف، وكذلك عملية سقف الحلق. تقنيا هذه أصعب شوي، لأنه الفيلد أو الحق العملية شوي يعني ممكن يكون مشكلة بالنسبة للجراح، والأمانة المضاعفات اللي ممكن تنتج عن هذه العملية اللي هي ترميم سقف الحلق قد تكون أعظم من المضاعفات اللي قد تنتج عن عمليات ترميم شق الشفة. فلذلك يعني تتراوح تقريبا ما بين 2 إلى 3 ساعات.
1: منين العظم بناخذه؟
0: من
1: في
0: نفس
1: عظم
0: جسم
1: اصطناعي ولا
0: الطفل؟
1: من جسم
0: لا من
1: الطفل؟
0: جسم الطفل. فلذلك احنا ننتظر عليه انه ينمو يعني شوي، لانه راح ناخذ يعني جزء من عظم الحوض لنعوض فيه الجزء الناقص في الفك
1: وعملية
0: العلوي.
1: روتينية لأخذ
0: روتينية
1: عندك
0: نعم
1: تأخذ عظم
0: نعم نعم
1: وما تضرش العظم اللي
0: لا لا
1: أخذت
0: لا
1: منه.
0: اكيد ناخذ جزء بسيط يعني
1: طيب
0: من هاي المنطقة.
1: دكتور قديش احنا يعني بنوفر على الطفل الشكل والهيبة وبنعطيه؟
0: نعم
1: قديش بتحسن؟
0: العامل النفسي كثير مهم، العامل النفسي
1: على
0: لدى
1: فكرة
0: الطفل.
1: لازم يكون معكم
0: سايكولوجيال.
1: سايكوسوشيال
0: والله يا دكتور
1: باحث نفسي واجتماعي.
0: وإذا وسعنا الفريق وتم لنا يكون في إنه وحدة أكيد لازم.
1: لازم بدكم واحد
0: ذكرتني
1: يحكي
0: في
1: مع
0: مسألة
1: الأهل.
0: مهمة دكتور علي، المسألة النفسية والإرشاد النفسي كثير
1: صح
0: مهم. الأهل بحاجة إلى استشارة
1: ودكتور حتى
0: كونسلينج.
1: الإرشاد الاجتماعي، ما هو كمان هذا المرشد الاجتماعي ممكن ناس مش ما حاش أجرة مواصلات
0: مثلا
1: تسعى لهم بمعونة، تسعى
0: صحيح
1: لهم بصندوق معونة لملجأ
0: صحيح
1: جهة
0: صحيح
1: تتبرع.
0: صحيح
1: والله يعني هذا في عمل خير كثير دكتور.
0: صحيح. هلا في بعض الأطفال اللي أجروا يعني جراحات سابقة وكانوا بيعانوا من مشاكل عند الكبار، لما بتعمل لهم عمليات أخرى وبتحسن شكل كثير بتلاقي ثقته بنفسه عم بتزيد كثير، الأهل بيكونوا سعداء. وحتى في بعض يعني الشباب والشابات الكبار اللي هم يعني بيحاولوا يجروا عمليات من أول وجديد، عمليات تجميل وترميم للمنطقة اللي عملوا فيها عمليات سابقا، فكثير بشاهد أنه الفرق السلف استيم، كيف النفسية الشاب أو الشابة كيف تحسن، كيف بنخرط في المجتمع بشكل أفضل.
1: طبعا يعني هذا الأولاد عندنا للأسف بالمدرسة ممكن هاي يصير وصمة
0: للأسف
1: بيعايروه حتى
0: بصمة اجتماعية
1: يعطوه لقب مباشرة
0: على طول.
1: بس يعني اليوم تمشي بالشارع دكتور جد انه مثل مرحلة زمان لما كنا نشوف أطفال في عندهم عرج أو تشوه بالمشي.
0: نعم.
1: اليوم هذا كان كله بسيط ناتج عن خلع ورك.
0: نعم. الآن التشخيص المبكر والعلاج الناجع تختفي هاي الحالات إن شاء الله.
1: جد يعني تختفي مشاكل العرج، مشاكل تشوهات العمود الفقري. طب شو تأثر على التنفس وعلى الصدرية وعلى الأكل وعلى القلب؟
0: على الأذنين.
1: الأذنين.
0: يعني هلا احنا بنعمل يعني مسح للامراض الاخرى التي قد تكون مصاحبه لهذه المشكله، مثل امراض القلب او امراض العمود الفقري او امراض الكلى. اذا ما كانت موجوده ننتقل للمرحله الثانيه. وجود شق الشفير على الاغلب راح يعمل مشاكل في الاذن الوسطى ومشاكل في السمع وتجمع سوائل حول خلف الطبله. فلذلك بتلاقي الطفل عم بمرض اكثر من الاطفال العاديين. بيصيبوا رشح،
1: صح.
0: بيصيبوا التهابات في الأذن، ألم في الأذن، التهابات في المجاري التنفسية العلوى أو حتى السفلية،
1: وبتجد أنه حتى نمو متأخر.

0: بالضبط، ما
1: متخلف،
0: بيكسب وزن لأنه ما عم بياكل بطريقة منيحة،
1: بتأخر.
0: بتأخر في النمو، بيكون أوزانهم أقل من الأطفال، من أقرانهم الأطفال التانية.
1: طب شو رسالتك لزملائك في وزارة الصحة، يعني المراكز الصحية الأولية والثانوية أو
0: يا
1: الشاملة؟
0: ريت الزملاء الأعزاء الكرام تحويل هذه الحالات بأقرب فرصة ممكنة، وزي ما حكينا احنا الأسبوع الأول نعتبره هو الأسبوع الذهبي اللي الفائدة المستقبلية والتحسن الأمثل راح يكون من خلال اللي هو الدمج ما بين العلاج التحفظي الذي يسبق العملية وإجراء العملية في الوقت المناسب.
1: يعني هذه رسالة للأطباء العامين، وكمان اليوم احنا في نشهد نقلة نوعية في وجود أطباء الأسرة في
0: نعم
1: المراكز الصحية الشاملة،
0: نعم
1: كمان
0: صحيح
1: دور كبير على طبيب الأسرة.
0: صحيح صحيح، طبيب الأسرة لأنه يتدرج في الاختصاصات المختلفة ومن ضمنها قد يكون الجراحة العامة أو حتى جراحة التجميل.
1: طب أنتم كنقابة أطباء
0: نعم
1: وكجمعية تجميل وترميم
0: نعم
1: عليكم دور،
0: أكيد
1: يعني أقلها يعني يجب أن يكون هناك سبل للتوعية في الأندية، في المراكز،
0: محاضرات، ممكن
1: الجمعيات المختلفة، يكون في محاضرات. يعني إحنا تعودنا الأطباء نقرأ محاضرات لأطبائنا، نجمعها لجمعيات
0: صحيح.
1: الأطباء، بس ليش ما ننشر الوعي؟ وبصراحة هذا كثير مهم، يعني
0: يعني
1: سواء أعضاء الجمعية، رؤساء الاختصاص، لازم يصير في توعية.
0: يعني أعتقد هلا في مثلا جمعية جراحية التجميل يعني عم تخطو خطوة نحو أتمتت المعلومات والبيانات للأطباء من خلال صفحة على الويب، وقد يكون من خلال هذه الصفحة أنه يبلش يعني
1: يكون
0: نشر
1: جزء
0: التوعية،
1: من
0: وجزء منها فيديوهات تعليمية أو محاضرات عامة بلغة مفهومة للجميع، بالإضافة إلى اللي هي المحاضرات المتخصصة للأشخاص العاملين في القطاعات الصحية
1: صح.
0: المختلفة، التمريض والأطباء العامين وأطباء
1: زواج الأقارب له علاقة
0: له
1: بالصحة
0: علاقة،
1: كسبب،
0: لأنه يركز الطفرات الجينية، يركزها.
1: يعني صرنا حاكين بهذا البرنامج بصراحة أكثر من مرة عن زواج
0: نعم
1: الأقارب،
0: نعم
1: بسبب
0: يعني
1: كوارث.
0: كنت سوف أذكر من الأسباب التي تؤدي، لأنه يعني إذا الأم عندها هذه المشكلة والأب عنده المشكلة، هون اليوم رحنا في مضاعفة
1: في
0: هذه
1: مضاعفة
0: الطفرة الجينية اللي
1: الأرقام.
0: ممكن تكون موجودة. بالضبط، وفي يعني متلازمة فاندرود، هذه 50% الطفل راح يكون معاه هذه المشكلة على سبيل
1: لهالدرجة؟
0: المثال. بالضبط،
1: طب
0: فتخيل
1: والله
0: يعني
1: حرام.
0: نصف أطفالي راح يكون عندهم هذه المشكلة. فإذا أنا يعني في تشخيص ومعروف أنه لديك مثل هذه المتلازمة على سبيل المثال، أتوقع يجب التفكير مليا في إنجاب الأطفال.
1: تصور والله معلومة كثير مهمة.
0: نعم
1: قاعدين عم نشتغل على موضوع فحص ما قبل الزواج على فقر الدم والثلاسيميا،
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: يعني مشكلة، ولكن
0: مشكلة
1: كمان هاي لما يكون عندنا 4 بالألف، وإذا الأب عنده أو وفي زواج أقارب وصلت
0: نعم.
1: 50.
0: أذكر أثناء يعني خدمتي في الخدمات الطبية الملكية، في أسر كاملة
1: عندهم
0: تعاني من تشوهات في الجمجمة وجزء منها في الشفة والحلق،
1: من وراء
0: عائلة
1: زواج
0: كاملة. بالضبط، طبعا متلازمات كاملة مثل الكروزون أو إلى آخره من
1: بدناش نحكي
0: المشاكل.
1: علم كثير،
0: بالضبط
1: كروزونات
0: يعني
1: وكروزونات، بس احنا تصور انه عائلة كاملة يكون
0: عائلة
1: عندهم
0: كاملة،
1: نفس
0: والله يا
1: المرض.
0: دكتور علي نفس المرض ونفس المتلازمة.
1: والله هذا، طب شو ذنب الدولة بالله؟ جد يعني شو ذنب الحكومة؟ انه بنقول زواج الأقارب في بعض الأمراض الوراثية
0: نعم
1: كارثة على المجتمع.
0: طبعا
1: هو كمان
0: طبعا
1: أنت لما
0: تكلفة عالية
1: لما
0: طبعا.
1: بتجيب لنا 5 أطفال كلهم بدهم شغل ل20 سنة، قديش
0: بالضبط،
1: بكلف
0: يعني
1: الدولة؟
0: حكينا على الأسرة إحنا ما راح تتكلف لأنه مؤمن، بس هذا يكلف مواد ويكلف
1: جهد
0: كوادر
1: وجهد
0: وجهد وغرف عمليات ومستلزمات
1: وأدوية
0: طبية
1: وعلاجات،
0: وأدوية وإلى آخره. طبعا
1: وقديش في، طب العيلة هذول بدهمش باحث نفسي ولا اجتماعي، جاهزين.
0: جاهزين سيدي.
1: اللي بيكون عنده أول حالة بتعود،
0: مفروض يعني يعني
1: لا
0: المفروض
1: بتعود، بقول لك الثاني سهل اتعامل معه. طب دكتور لما بنحكي ترميم،
0: نعم
1: احنا بنحكي برمم بيت،
0: نعم
1: يعني بجمله او بيحسن عليه،
0: نعم
1: شو
0: يعني احنا استعرناها من اللغة الإغريقية هاي دكتور علي، اللي هو بالإنجليزية بلاستيك سيرجري، وهي مأخوذة من الإغريقية بلاستيكس، يعني أقرب إشي لها بالعربية هو القولبة، يعني كيف تعمل قالب لإشي ما

0: وتعمل من خلاله
1: يعني في قول
0: القولبة
1: في
0: الأشياء
1: غلط بدك تقول تصلحه
0: بالضبط. فالترميم المقصود فيه يعني إعادة الشكل إلى ما كانت عليه قبل الإصابة أو التشوه، أو يعني
1: أو
0: أقرب ما يكون إلى الحالة الطبيعية، أقرب ما يكون،
1: أقرب ما يكون الحالة الطبيعية سواء شكلا ووظيفة.
0: نعم يعني طبعا هي متناغمات، الشكل والوظيفة متناغمات.
1: قديش مهم نعيد الوظيفة والشكل، وأحيانا بنضحي بالشكل مقابل الوظيفة.
0: هنا يدخل الجدل. القسم بالزبط. الآخر أو الشق الآخر من هذا العلم اللي هو جراحة الترميم والتجميل هو علم التجميل. هنا قد يكون إجراء العمليات بدون مبرر وظيفي، قد يكون
1: بدون مبرر وظيفي، يعني بدناش نحسن الوظيفة.
0: بالضبط، إحنا مثلا يعني نسعى إلى تغيير الشكل نحو شكل يروق لهذا الشخص، يعني لصاحبه
1: أو لصاحبته.
0: نعم نعم، ولكن المثالية أن يعني تقرن تغيير الشكل
1: بالوظيفة،
0: بتحسين الوظيفة. على سبيل المثال مثلا عمليات تجميل الأنف، عمليات تجميل الأنف إذا أقرنت بتحسين وظيفة الأنف من حيث مدخل الهواء وإلى آخره فهذا بيكون إشي رائع.
1: هذا
0: هون يعني هذا هو المطلوب،
1: هذا اللي وصل للطبيب.
0: نعم صحيح.
1: طيب ليش في لغط حول اختصاص التجميل؟
0: نعم.
1: يعني خلينا، أنا بحبش أحكي بقضايا يعني مالي فيها، ولكن طبيا دكتور قديش إحنا يعني نبالغ في أنه نلجأ لتغيير شكل، وأحيانا نأتي بالضرر من أطراف ممكن يكون ما لهم علاقة. للأسف المواطن بسمع أحيانا بقرأ دعايات، والله كارثة، يعني في تشوه لهذا الاختصاص، تشويه.
0: صحيح صحيح، هو لأنه يعني هلأ في شيء أصبح ما يطلق عليه الطب التجميلي اللا جراحي،
1: وهو ليس اختصاص ولا له علاقة فيه.
0: بالضبط، هو يعني عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تستخدم تجميليا بدون استخدام الجراح مثل الحقن أو إلى آخره. الآن معايير الجمال مختلفة دكتور علي، وقد تختلف من وقت إلى الآخر، يعني ما كان مقبولا بالأمس اليوم بجوز يصبح
1: صح
0: غير جميل،
1: صح،
0: وهذا يختلف بكرة. فإذا ظل الإنسان يسعى إلى الترند اللي هذا ما راح
1: ينتهي،
0: يعني ما راح ينتهي الموضوع.
1: على فكرة يعني قديش ممكن تشوف ناس بحياة اجتماعية أو فنية أو رياضية أو إذا غبت عنه 5-6 سنين تجد بتغير شكله، تدخل حتى الشكل بتغير. أنا أتصور أنه ممكن تطلب تغيير جو السفر
0: لأنه الشكل صار مختلفا تماما،
1: صار مختلف تماما.
0: مختلف تماما.
1: بعدين يعني قديش بي بي بي يعني العمر له دور، شو حاب تحكي؟
0: يعني أعتقد الحصانة النفسية الآن في هذا الموضوع كثير مهم. يعني أحد الأمثلة بحكيها للطلاب في كليات الطب، على سبيل المثال الأذن البارزة، هاي مشكلة.
1: نعم.
0: قد تكون موجودة عند الأطفال.
1: نعم.
0: وبما أن ذكرناها برضو ممكن علاجها يتم في الشهر الأول من الطفل من خلال قولبة.
1: نعم.
0: الأذن. في كتير فنانين عالميين يعانوا من هذه المشكلة.
1: صح.
0: بس شوف كيف الحصانة النفسية، بمعنى في ممثل مشهور يعني مش راح أذكر اسمه حكى أنا عندي هذه المشكلة، ولكن أنا بالنسبة لي ميزتي. بالضبط دكتور. في معنى بالضبط، فلا ما سعى نحو أنه يعمل عملية تجميل أو ترميم لتغيير.
1: تعرف أنا مرة استضفت يعني في أحد حلقاتي على التلفزيون عن عمليات تجميل.
0: نعم.
1: فالأذن اللي بتحكي
0: البارزة.
1: عنها البارزة. نعم. أنا فرجيت صور الله يرحمه الدكتور غيث شبيلات
0: رحمة الله عليه،
1: فقلت له دكتور ما بصيرش نفرجي صور معروفة، لأنه يعني بتعرف. ففرجينا صورة لطفل، الطفل كان صار عمره 15 سنة. بقول لي علي انت غلبتني. قلت له ليش دكتور؟ بعد ما روح قال لي اتصل في ابو المريض بقول لي ابني شاف الحلقة وزعلان ومش عارف ينام. تصور. قلت له دكتور بس انا نبهته، قال لي انا ما اخذ معه موافقة انه اعرض. فتصور قديش ممكن من وراء هاي تعمل.
0: مسألتين في موضوع التجميل، موضوع الاعلان الغير مبرر واللي صار طبعا هو مخالفة شروط الاعلان الطبي. بتعرف دكتور يعني في
1: صح.

0: في تنظر في
1: والله
0: عدد من القضايا.
1: تأخرنا
0: نعم
1: للأسف.
0: نعم نحن
1: يعني
0: بحاجة
1: بصراحة
0: إلى
1: إنه صار في استهتار بحياة المواطن، والمواطن نفسه أصلا جاهز.
0: بتأثر
1: تصور
0: بتأثر
1: دكتور بيجي بيدفع مبالغ خيالية سعيا وراء شيء ممكن يكون صح وممكن يكون غلط.
0: صحيح
1: فهون دور النقابة ودور وزارة الصحة ودور
0: صحيح
1: الأطباء ودور
0: صحيح
1: الجمعية.
0: نعم
1: دكتور يعني شو ترميم الحروق،
0: نعم
1: شو ممكن نحكي عنها سريعا لأنه الوقت عم بدركنا والحديث معك لا يمل.
0: الحروق الله يحفظك دكتور.
1: بس
0: يعني
1: خليني
0: الحروق
1: أذكر
0: أيضا
1: إنه ضيفنا اليوم الدكتور شاهر محمود أبو هديب، اختصاصي جراحة الترميم والتجميل والحروق في مستشفى البشير، عضو مجلس نقابة الأطباء. تفضل.
0: يعني أيضا مشكلة الحروق مشكلة كبيرة، والمراكز الموجودة لمعالجة هذه المشكلة في الأردن يعني أعدادها قد
1: صح
0: تكون معدودة. المركز الأهم في وزارة الصحة أيضا هو مستشفى البشير، يعني نأمل بتطويره وزيادة عدد الأسرة الموجودة فيه وزيادة عدد أسرة العناية الحثيثة، لأنه كثير مرضى بحاجة إلى عناية
1: صح
0: حثيثة. هاي مسألة. المسألة للأسف بطلت موسمية، يعني بمعنى زمان كانت الحروق تزداد في فترة الشتاء
1: صح صح
0: وبتقل في فترة الصيف، الآن على مدار العام.
1: ليش؟
0: هلا أسباب كثيرة، الكهرباء مثلا تلعب دور، إنه كان زمان يعني أكثر سبب
1: هالصبات
0: الصبات أو التدفئة أو الفحم، الآن في وسائل أخرى، يعني ممكن يكون
1: صح صح
0: المي الساخن اللي
1: ألعاب
0: بتنزل
1: صح صح
0: مباشرة،
1: صح الكهرباء بالفعل
0: الجيزر، الكولر اللي عم بيعطي مي سخن، كثير أسباب للأسف. وأيضا تكلفة العلاج كثير عالي، فاتورة العلاج للمرضى الحروق كثير عالي
1: كثير عالي صح
0: كثير عالي،
1: ووقت
0: وتحتاج إلى وقت طويل طبعا. المرحلة الأولى اللي بتعرف دكتور، يعني مرحلة الإنعاش، ثم مرحلة استطباب الجروح، ثم فيما بعد يعني معالجة المضاعفات اللي راح تنتج عن هذه الحروق، مثل الندى بالنافرة أو تحدد الحركة في المفاصل أو تشوه أو حتى الوصول إلى بتر في الأطراف، في الأصابع، القدمين أو
1: طب
0: الرجلين.
1: لما بنحكي عن التجميل قديش بنبالغ فيه؟ انه يعني الانسان الطبيعي دكتور اقبال
0: جميل
1: اكثر النساء ولا الرجال ولا الذكور؟
0: والله، عم يعني الرجال
1: صار
0: شكله عم
1: ينافسوا
0: بلش يصرف نفسه. لا هو للآن للأمانة النساء، بس في يعني عم بيظهر بعض الإجراءات التي تختص بالرجال، فلذلك عم بيزيد عدد الرجال الباحثين عن هذه الإجراءات التجميلية. نعم
1: وفي اقبال
0: في إقبال. نعم
1: ومدفوع.
0: آه طبعا
1: انتوا بالبشير بتعملوا عمليه تجميل
0: يوجد
1: لاجل التجميل ولا
0: يوجد آه يوجد الشقين.
1: متى بتسموه تجميل ومتى بتسموه علاجي؟
0: هلا في إدارة التأمين الصحي
1: مشان
0: نعم
1: نجيب لكم
0: حددت
1: زباين.
0: مجموعة من العمليات التي تندرج ضمن عمليات التجميل الخالصة، وهذه عمليات مدفوعة الثمن.
1: بالبشير مدفوع الثمن
0: نعم
1: مش على
0: نعم
1: التأمين.
0: حتى بالتأمين الصحي طبعا
1: هذا شيء
0: يختلف.
1: ثاني. طيب شو مثلا؟
0: مثلا على سبيل المثال عمليات شد البطن، شفط الدهون،
1: هاي
0: عمليات
1: مدفوعة؟
0: مدفوعة. نعم، عمليات
1: تسعيرة النقابة ولا تسعيرة وزارة الصحة؟
0: لا وزارة الصحة يعني أكيد بشكل أقل
1: طيب
0: من
1: غيره.
0: النقابة. عمليات تجميل الأذنين، عمليات تجميل الأنف، عمليات
1: الثدي لما
0: الأفداء
1: بكون،
0: على سبيل المثال.
1: بس هاي حالة مرضية قد تكون تسبب لك ديسكات وتسبب لك
0: ممكن
1: مشاكل من العمود الفقري. جد
0: بالضبط. صحيح صحيح
1: يعني هل هذا علاجي ولا تجميلي؟
0: والله إلى الآن هو علاجي. تجميلي عفوا،
1: تجميلي.
0: تجميلي إلى الآن. نعم
1: قديش أسرة عندكم بالمستشفى البشير؟
0: للحروق
1: كله على بعضه.
0: للأسف يعني مجموع الأسرة لا يتعدى 25 سرير الحد الأقصى.
1: بس مش توسعتوا على أساس إنه القسم صار ولا ظليتم مكانكم؟
0: للأسف يعني احنا انتقلنا على أمل التوسعة، وإلى الآن من 3 سنوات لم يحصل أي شيء.
1: طيب شو يعني الخطط اللي ممكن؟ انتوا صار مستشفى البشير تعليمي بالنسبة
0: نعم
1: للحروق، صار
0: نعم نعم
1: صار بدل ما تودوا برنامج إقامة
0: صحيح،
1: وتخصص.
0: في الخدمات صار موجود.
1: هلا حتى الطبيب الاختصاصي يصير اختصاصي بحاجة ليكون جراح بالأول؟
0: لازم يمشي في طريق الجراحة العامة اللي هي 5 سنوات، ومن ثم طريق جراحة التجميل والترميم 3 سنوات، هذا على الأقل يعني
1: ثمان
0: لازم
1: سنوات
0: 8 سنوات على الأقل.
1: بعد نجاح البورد الجراحة العامة
0: بالضبط
1: 3 سنوات فيها بورد كمان.
0: فيها بورد. نعم فيها بورد من المجلس
1: دكتور
0: الطبي الأردني.
1: كم سنة الطبيب لازم يدرس مشان
0: كثير يا دكتور علي.
1: مشان

0: يعني يصير عنده دخل محترم.
1: يعني بس يبلش بده يتقاعد.
0: لا يعني بصراحة أنا يعني بجيبها نوع من الدعابة،
1: نعم
0: ولكن جد يعني الطب بظل مهنة محترمة.
1: أكيد
0: قديش
1: أكيد
0: في تعديات، وقديش ممكن من الأطباء يكون في تعديات ومخالفات،
1: نعم
0: ولكن الإنسان لما بيقول أخ بيرجع
1: أكيد.
0: للطبيب.
1: يعني الطب مهنة عظيمة و يعني لا يمكن يعني في العصر الحديث أن نهمل الدور الأساسي للقطاعات الصحية المختلفة، سواء في الوقاية، في العلاج، في التعامل مع الأوضاع البيئية المحيطة فينا. فموضوع الطب أكيد يعني موضوع
0: احنا
1: مهم جدا.
0: حكيت بلدنا آمن،
1: الحمد
0: تصور في
1: لله.
0: أيام الكوارث،
1: نعم
0: الحروب، الزلازل، قديش ممكن يصير ضغط عليكم على الشغل، على وشفت لما احنا بلدنا يستقبل من لاجئين من كل مكان.
1: نعم
0: في
1: صحيح
0: فترة السوريين تصور
1: صحيح،
0: يجي طفل عمره 10 سنين وعنده
1: هذه
0: شف
1: مشكلة. نعم
0: يعني قديش كارثة.
1: صحيح. يعني هو للأمانة الأزمات يعني تخلق نوع من التفكير الإيجابي للمستقبل. بجوز مرينا في أزمات العشرين واحد وعشرين كورونا،
0: كورونا
1: صار في عنا خبرة ما
0: طبعا
1: في
0: طبعا
1: التعامل مع
0: طبعا
1: الحالات الجماعية الكبيرة من خلال المستشفيات
0: صح. دكتور كويس الواحد يتعلم من كيس غيره مش من كيسه.
1: أكيد أكيد.
0: أي رسالة، أي رسالة بتحب تضيف نهاية الحلقة، خاصة
1: نعم
0: ناشد من
1: يعني
0: تحب؟
1: أنا أناشد يعني المسؤولين في وزارة الصحة والقائمين على التخطيط للأنظمة الصحية في الأردن على أخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة في شق الشفة والحلق، والسعي نحو استراتيجية موحدة بين جميع القطاعات المختلفة في الأردن، سواء القطاع الحكومي، قطاع الخدمات الطبية الملكية، القطاع الجامعي، والقطاع الخاص،
0: صح.
1: نحو إشي موحد إن شاء الله.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور شاهر محمود أبو هديب، اختصاصي جراحة الترميم والتجميل والحروق، وهو بالأصل طبيب جراحة عامة من مستشفيات البشير، وهو عضو وزميل في مجلس نقابة الأطباء، اللي نتمنى لهم التوفيق في عملهم. إلى حلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
1: كل الشكر دكتور، يعطيك ألف عافية.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأردنيين الأوائل مثل أغلب العربان البسطاء كانوا يصدقوا حكاية السحر والسحارين، وكانت الأغلبية منهم تنسب بعض الأمراض خاصة النفسية للجن والسحر والقوى الغير مرئية. احنا في برنامجكم هذا أوردنا حكاية كثيرة عن لجوء كثير من الناس للأشخاص المتعلمين حتى يكتبوا لهم حجاب أو تميمة. البعض منهم إذا صابوا صداع مستمر ينسب السبب للقوى الغيبية اللي ما تتكافح إلا بتميمة أو حجاب. السحر والسحرة صاروا موضوع حكاية وسهرات جدودنا اللي كانوا يصدقوا بعضها، وكانوا يتابعوا الراوي أو الحكواتي وهو يحدثهم عن شخصيات خارقة للطبيعة وأفعالها تفوق قدرتهم. بعض الحكاية هذه صارت أمثال شعبية يضربوها في حياتهم اليومية، منها مثل شائع في الجزيرة العربية وبلاد الشام يقول كن وعل. الوعل حيوان بري وقرونه كبيرة لدرجة أنه إذا اشتبك مع نظيره ما تنفك قرونهم إلا بعد محاولات كثيرة. قصة المثل هذا مثل ما انحكت في دواوين جدودنا تقول إنه كان في تاجر جوال بين المدن والعربان ربح في رحلة من رحلاته وحب يدلع زوجته بصيغة ذهبية. فات محل الصايغ اللي صدف إنه ساحر، طلب منه يعمل قلادة لزوجته يهديها إلها لما يوصل. الساحر الصايغ فصل القلادة بتميمة خاصة فيه وهو طمعان بزوجة التاجر. بعد سفر طويل رجع التاجر لبيته وأعطى مرته القلادة اللي فرحت فيها ولبستها في رقبتها. ما حس التاجر وإلا زوجته تطير من البيت وما عاد تبين. الزلمة شك بالصايغ اللي عمله القلادة وراح على ساحر ببلده اشتهر فك التمائم وأبطال السحر. حملوا حالهم الاثنين على بلدة الصايغ وعرفوا بيته وصبروا للمغرب، وبعدين دقوا الباب. الصايغ قال لهم أنا مشغول ومش فاضي وطلب منهم يرجعوا بالنهار التالي. الساحر الطيب قال له طل علي من الشباك أقول لك اللي معي وبعدين أمشي. الصايغ بده يخلص طلم للشباك ومد راسه لبرا حتى يشوف زواره. الساحر الطيب رمى عليه نواتين تمر وقال له كن وعل. تقول الحكاية أنه خلال ثواني تحول راس الصايغ لراس وعل وقرونه برا الشباك وما قدر يدخل بيته. عرف انه مواجهة ساحر اقوى منه، قال له اطلق اسري واطلب اللي بدك اياه. فات الساحر الطيب مع التاجر على البيت واطلق الحرمة من اسرها ورجعوا فيها لبلدهم. اللي صاغ الحكاية قصد فيها القوة اللي تسيطر على الشرير وتنتقم منه. وفي هذاك الزمن كانوا بعض جدودنا يصدقوا كل حكاية خيالية.

أعزائي المستمعين، بعض الحكاية اللي جولت في الجزيرة العربية وبلاد الشام اللي الأردن جزء منها صارت أمثال شعبية يضربوها في حياتهم اليومية. منها مثل يقول: لا تخاف يا مرعي وخالك سلامة. مرعي ابن أخت الشخصية الشهيرة في تغريبة بني هلال أبو زيد الهلالي سلامة. بني هلال أقحطت ديارهم في الجزيرة العربية وهاجروا عبر الأردن لمصر وليبيا واستقروا في تونس الخضراء. تغريبتهم هذه أثارت خيال الرواة اللي نسجوا عنها حكاية كثيرة. منها معركة قبلية وقع فيها الشاب مرعي وصار تحت خطر السيوف والرماح. طلب النجدة وقالوا له زملاء وقرايبه: لا تخاف يا مرعي وخالك سلامة. طبعا أبو زيد لو عنان فرسه على العركة وهاجم القوم وفك ابن أخته مرعي. في نسخة أردنية من الحكاية اللي ترددت بين عربان الجنوب في الأردن تقول إنه مرعي انصاب بضربة رمح في بطنه وأشرف على الموت. احتضنه خاله أبو زيد الهلالي سلامة وحاول يداويه، لكن مرعي حس بالنهاية وأبدع قصيدة وصى فيها خاله على مكان قبره اللي يدفنوا فيه. يقول مرعي: يا خال لا تحطني جنب قرية، يظل عجاج الكدش على الراس حايم. يا خال حطني على درب بنات هلال، كل ما مرن يقول مرحوم يلي بالقبر نايم. قريب منها وصيت شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل، وهو يوصي بنات الأردن في مكان دفنه: يا أردنيات نوديت مغتربا بأبي أنتن فانسجنها أكفاني، وقلنا للصحبي واروا بعض أعظمه في تل إربدة أو في سفح شيحاني، عسى وعلى يوما مشحلة تمر تتلو عليه آية قرآني.

أعزائي المستمعين، جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا أمثال كثيرة من واقع حياتهم اليومية حسب تجربتهم للأيام والليالي. في مرة من المرات تعرضت قبيلة أردنية لغزو قش كل حلالها. الفزيع ما لحق الغزاة اللي أبعدوا بالحلال، وما كان في بالقبيلة فرسان كفاية للملاحقة. قعدوا يتلاوموا في شق الشيخ وديوانه ويحطوا الحق على الفرسان اللي

0: طلعوا للصيد مشوار بعيد وتركوا الحلال بلا حماية. واحد منهم صار يتوجع ويلعن اليوم اللي صار في الغزو، وواحد ثاني صاحب طول حسه ايش ودنا نطعم العيال بغيبة الحلال اللي يعيشوا من لبنه. علي الصياح والشيخ صاحب التجربة قال لواحد منهم لا تسب يومك حتى تغيب شمسه. بعض المنكوبين منهم ما أعجبوا كلام الشيخ وقال بصير الشمس تغيب وإحنا لا ثاغية ولا راغية، وهم يتجولوا بالحكي ما حسوا إلا خيل الصيادين اللي ينعدوا أكثر من 20 فارس من قبلين على العرب يسوقوا الحلال اللي نهبوا الغزاة مع الفجر. تقول الحكاية إنه الصيادين شافوا الغزو بطريقهم وعرفوا حلالهم المنهوب مع الغزاة، هاجموهم وفكوا الحلال وروحوا فيه على البيوت. وهيك عرفنا حكاية المثل اللي يقول لا تسب يومك حتى تغيب شمسه، والمقصود إنه الحال تتغير ما بين وسط النهار وغروب الشمس. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابات.

0: أين هاشم يا شيخ حمزة اليوم؟ هل سنقضي الليلة بلا عود؟
1: لا يا مولاي، إنه في الطريق، فقد تعب اليوم حينما ذهب لعمان ورجع.
0: الحقونا به إذن، فإن الليل بدونه لا ضوء فيه ولا صوت.
1: أمرك يا مولاي.
2: ما رأيك يا سيدي أن ننظم قصيدة مشتركة في مدح من يعملون في المخيم، ولنبدأ بالشريف هاشم، وما إن يصل يبدأ بعزفها على عوده.
0: فكرة طيبة.
1: أنا يا مولاي قلت أبياتا في هاشم، اسمعوها.

0: الشريف هاشم، هاشمي النسب، رفيع الضائقة، لم يكن مجرد مطرب خاص للملك عبد الله، بل كان صوت القصيدة حين تولد، ويد اللحن حين يتشكل، وذاكرة النغم التي حملت الشعر من الورق إلى الروح. عازف عود مجيد وملحن يعرف كيف ينصت للكلمة قبل أن يمنحها جناحيها. لازم الأمير ثم الملك عبد الله الأول في جلساته، وكان خير جليس وأصدق مؤنس، فغدا الفن على يديه امتداداً للهيبة ومقاماً من مقامات الثقافة الهاشمية.
1: تفضل يا شيخ حمزة.
2: حرك العود فاستطار فؤادي، هاشمي من سادة أمجادي، بلبل من أباطح البيت يجدو برخيم الألحان في جلعادي، كان يجدو بين العقيق وشبرا وضواحي سويقة وجيادي، ينشد الشعر مطربا كل روح إذ يغني ببثنة وسعادي، ويثير السرور إن قال حينا خفف السير واتئد يا حادي، إيه يا عندليب نعمان غرد بين هادي الأغوار والأنجاد، وأعد ذكرى حاجر وزرود ورفاق لنا بتلك الوهاد.
1: قصيدة جميلة يا شيخ حمزة، لكن أقترح عليك ما يلي.
3: الشيخ حمزة العربي نديم الملك وسميره وأمين سره، لم يكن شاهداً عابراً على لحظة القول، بل كان كاتبها في حينها، يلتقط الشعر من فم الملك كما يلتقط الوحي من لحظته، حاضراً في صلب المشروع الإبداعي للمؤسس، شاهداً على تشكل الفكرة وبزوغ الدولة، ورجلاً حمل من القيم والأخلاق ما جعل القرب مسؤولية والصحبة أمانة والكلمة

0: اقترح يا مولاي
1: أن تغير الأبيات الأولى لتصبح كالتالي: حرك العود فاستطار فؤادي، متقن الضرب محسن الإنشاد، هاشم في الحجاز كابن سريج، لا رماه الله بالإبعاد، فاق إسحاق أولا وتخطى، فالنزر ياب غير ذي إجهاد، بزهم في نشيده وتراه بز بالعود كل ذي إيجاد.
0: ها قد أتى هاشم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كنا بانتظارك يا هاشم، وخذ ما كتبه الشيخ واقرأه جيدا وأسمعنا كيف يكون على العود.
2: أمرك مولاي.

0: حين تندغم الكلمة مع اللحن يتقدم الشعر خطوة نحو الذائقة، ويمنح اللحن الذاكرة ما تستحقه من خلود.
1: وقل لهاشم لا تبخل بطلبتنا، واسمح بذاك أكن للفن مديونا، فأنت بالصوت هذا اليوم ترقصنا، وصاحب الدف ما أطراه يغنينا. أما ترانا وقد هاج السرور بنا، طورا بأرجلنا طورا بأيدينا.
2: السمع والطاعة.

0: قلت فيه يا سمو الأمير ما قلت، وقد اشتركنا في قصيدة جميلة وقد سجلتها حينها، وكانت يوم مولد سمو الأمير علي ابن سمو الأمير نايف أطال الله بأعمارهما.
1: أسمعنا يا شيخ حمزة حتى نتذكر.
2: أنا من قال أول بيت حينها: يا مطلع الساعد في جو السماء، ويا بدر تجلى فجلى حالك الظلم.
0: وأنا قلت حينها: غضنفر أنت في الهيجاء إن برزت، أسود غاب تواري حومة الظلم.
1: وقلت أنا أيضا: في مخلد نظمت أبيات سائرة، من القصائد تحدى في السرى السدم.
0: وها هو مخلد قد سمع صوت العود وجاء مهرولا.

0: الشيخ مخلد ليس واحداً من رجال الحاشية فحسب، بل كان ذاكرة البادية تمشي إلى جوار الملك، من خواصه المقربين، من عشائر الحجاز، راوية للشعر وشاعر مطبوع في القول البدوي، يحمل من الحكايات ما يصون الزمن من النسيان، عارف بالصحراء ومسالكها، مجيد للصيد في براريها، مرح النفس خفيف الروح، يجمع بين صلابة المكان ورقة الوجدان.
1: وأكمل حينها عبد المنعم:
2: نعم نعم، وقلت إن كان في جد قول جد مقولة، أو كان في هزل فاسكت ولا تلمي. ثم أضاف لي الشيخ حمزة:
1: نعم، أضفت لك: فمخلد بهجة النادي وزهرته، ومخلد بينهم كالمفرد العلم. لكن سمو الأمير أيضا قال:
3: نعم يا شيخ حمزة، قلت للبدو ناد فريد في محاسنه، إن شبت النار للضيفان من أضم.
2: الآس والكأس والنسرين في طبق، والنور والورد في سلك من النظم.

0: وهكذا في قلب الغور حين تلتقي الكلمة بالعود ويصحو الليل على أنغام الشعر والذكريات، يتجلى الفن هدية للروح وذاكرة للأيام، ويثبت أن جمال اللحظة حين يحفظ بالوفاء والحضور لا يزول. فالشريف هاشم والشيخ حمزة ومخلد ليسوا مجرد أسماء، بل صدى صحراء يتردد فينا إلى الأبد.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والتي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة. استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية. الرئيس اللبناني يحذر من تداعيات الخروقات الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان. وزارة التربية تنفي تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي الجديد. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة. وأجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. في زمن تغص فيه رفوف المكتبات بوصفات جاهزة للسعادة في 10 خطوات وحياة مثالية خلال 30 يوما، يأتي كتاب الفيلسوفة الإسبانية فيكتوريا كامبس البحث عن السعادة ليقترح طريقا مختلفا تماما. تستعرض المؤلفة سيرة طويلة لفكرة السعادة في الفكر الفلسفي، يصل إلى أن السعادة ليست وصفة جاهزة بل تعلم طويل لحياة طيبة ومعقولة. تقرر أن تبدأ كتابها بسؤال

الخطوات التي تعد بالسعادة في 10 خطوات تتجاهل أمراً أساسياً، أن الإنسان لا يملك السيطرة الكاملة على كل ما يحيط به، وأن جزءاً كبيراً من حياته يتشكل بفعل ما هو خارج عن إرادته، من ظروف اجتماعية واقتصادية إلى علاقات معقدة وإلى أزمات لا يمكن التنبؤ بها. فكيف يمكن الحديث عن سعادة مضمونة بمجرد اتباع برنامج مسبق الصنع؟ تذكر الكاتبة بأن السعادة ارتبطت عبر العصور بمعان أعمق من مجرد الشعور اللحظي بالرضا. فعند أرسطو كانت ثمرة للفضيلة والعمل على النفس، وعند الرواقيين كانت ثمرة لقبول ما لا يمكن تغييره، عند فلاسفة السياسة كانت مرتبطة بالعدالة والحرية والكرامة. كل هذا يعني أن السعادة ليست حالة تنتج بسرعة، إنما هي نتيجة لمسار طويل من التربية والتجربة واتخاذ القرارات وتحمل الخسائر أيضا. السعادة تحتاج إلى وقت، إلى التعلم، إلى تدريب على التفكير، إلى قدرة على قبول أن بعض الجراح لا تشفى بالكامل لكنها تعاش بشكل مختلف. في كثير من كتب الإيجابية يطلب من القارئ أن يطرد ما يسمى بالمشاعر السلبية من حياته. لا تكن حزينا، لا تغضب، لا تخف، فكر بشكل إيجابي فقط. كامبس تقدم رؤية أكثر واقعية ورفقا بالإنسان. الحزن قد يكون إشارة إلى فقد حقيقي، إلى علاقة انكسرت، إلى حلم لم يكتمل، وتجاهله لا يمحو السبب، والغضب قد يكون علامة أن ظلما ما وقع، أو أن حدودا تم تجاوزها، وأن أشياء كثيرة يجب أن تتغير. والقلق قد يدل على أن حياتنا تسير في اتجاه لا نرتاح له، وأننا بحاجة إلى مراجعة اختياراتنا أو طلب مساعدة. السؤال الحقيقي حسب الكاتبة ليس كيف أقتل هذه المشاعر، بل كيف أفهمها وأتعلم التعبير عنها دون أن تدمرني أو تدمر من حولي.

تتمحور رواية دراما كوين للروائية المصرية نهلة كرم حول ست نساء يمثلن عصب الرواية ومرتكزها. كل واحدة منهن لها أزماتها الوجودية والنفسية والجسدية تجمعهن صالة ألعاب رياضية، حيث يمارسن فيها لعبة اللف السريع حول عمود معدني في وسط الغرفة وسط مخاوف من الانزلاق والسقوط من أعلى. هذه اللعبة التي تسبب لكل منهن وجعا جسديا في البداية وتترك في الجسد ندوبا وكدمات، لكن

مع ذلك تكون سبباً في تعافي الروح، إذ تطغى الأوجاع التي تخلفها اللعبة على أوجاعهن القديمة، تمنح أجسادهن كتلاً عضلية تجعلهن قادرات على تخطي الألم الجسدي، وبالقدر نفسه تمنح أرواحهن قوة على المواجهة وثقة بالنفس، ما يمنحهن قدرة على مواجهة مخاوفهن والندوب الروحية والنفسية اللصيقة بهن منذ فترة الطفولة أحياناً. لا تكتفي الرواية بأن تجعل صالة الألعاب مجرد فضاء مكاني تدور فيه الأحداث، بل تصوغ هذا المكان بوصفه محركاً سردياً لمصائر الشخصيات، فاعلاً في تحولات حياة كل منهن. فالمكان هنا ليس مجرد صالة رياضية تمارس فيها الشخصيات المروي عنها نشاطاً رياضياً، بل تتحول العلاقة مع اللعبة إلى علاقة نفسية، فتغدو العمدان رفيقة ومعالجة نفسية وصديقة بديلة، تصبح أقل قسوة من البشر الذين تعاملت معهم هذه الشخصيات في الخارج، يساعدهن في التطور والتنامي العضلي والعقلي والروحي. فالمكان هنا ملاذ وفضاء للتعافي، وهو المركز الذي تلتقي فيه هذه الشخصيات متفاوتة الانتماء الطبقي، لكن كلهن يهربن إلى هذه الصالة من تاريخ شخصي ضاغط. تبدأ حكاية كل بطلة من وجودها في صالة الرقص، ثم تعود الساردة عبر تقنية الاسترجاع إلى تاريخ المحكي عنها، لنتعرف على حكايتها منذ طفولتها وكيفية وصولها إلى هذه الصالة الرياضية ومعاناتها في البداية مع اللعبة التي تبدو عنيفة وصعبة عليهن. يبدو التوازي بين الانزلاق والسقوط من على عمود اللعبة والسقوط في الحياة والأوجاع، ثم التمرس والصعود في مستويات اللعبة والارتفاع بعيدا عن الأرض، بالتوازي مع الانفلات من جاذبية الماضي وأوجاعه القاسية التي تؤدي للانهزام. لذلك يبدو الزمن داخل هذه الصالة الرياضية منبت الصلة بالزمن خارجه، فهو زمن للمتعة والتعافي والتجاوز، في حين أن الزمن خارجها يبدو زمناً للآلام.

يمكن التعايش مع الخوف؟ هل يمكن فهم القلق والتغلب عليه؟ سؤالان يجيب عليهما الطبيب المختص بالعلاج السلوكي للرؤية.

الرهاب والقلق، فيقول: الخوف والقلق مشاعر إنسانية أصيلة، لكنها قد تتحول من دافع للحذر إلى قيود خانقة تسرق متعة الحياة. هو غريزة طبيعية هدفها حماية الإنسان من الأخطار، لكنه يصبح مشكلة حين يتحول إلى خوف مرضي يمنع صاحبه من عيش حياته. هنا يميز مؤلف كتاب التعايش مع الخوف بين الخوف الطبيعي الذي يدفعنا للحذر والخوف المرضي الذي يشل حركتنا ويقيدنا. القلق كذلك هو صورة ممتدة من الخوف، لكنه غير محدد بزمن أو مكان. إنه قلق دائم من المستقبل واحتمالاته، حتى دون مبررات واضحة. يوضح الكاتب كيف يعيد القلق تشكيل نظرتنا للأحداث، فنفسر الأمور بشكل سلبي دائما ونعيش أسرى لهذا التصور. تتخذ المخاوف أحيانا أشكالا أكثر تعقيدا، مثل الرهاب، الفوبيا، الخوف من المرتفعات، الأماكن المغلقة، أو حتى التجمعات البشرية. كما يتحدث المؤلف عن اضطرابات القلق مثل نوبات الهلع أو القلق الاجتماعي، موضحا أثرها العميق على حياة الأفراد وكيف تقود إلى العزلة. ككل المتخصصين بقضايا العلاج السلوكي، يقدم الدكتور ماركس وصفة تساعد على تجاوز الخوف والقلق قدر المستطاع. فهو يقترح خطوات يمكن اتباعها، مثل مواجهة المخاوف خطوة بخطوة ومن الأسهل إلى الأصعب، وتحدي الأفكار السلبية واستبدالها برؤية أكثر واقعيا. وبالطبع يوصي مثل غيره من الأطباء بالتنفس العميق والتأمل لتقليل التوتر الجسدي والنفسي. يدعو المؤلف إلى قبول القلق بوصفه جزءا من التجربة الإنسانية. القبول لا يعني الاستسلام، بل تحويل هذه الطاقة إلى دافع للنجاح عبر عادات صحية مثل الرياضة، النوم المنتظم، وبناء شبكة دعم اجتماعية. يمكن تحويل الخوف إلى قوة إيجابية.

يقال إن اختلاف المجتمعات لا يعني بالضرورة أنها تعيش حياة خاصة بها وحدها، أو أن طبيعة الحياة تتغير بعلاقتها مع الإنسان وعلاقة الإنسان بها. إنها السياق العام الذي يحكم جميع الشعوب والثقافات رغما عنها. الرواية العالمية التي نطالعها يمكن أن تختلف فيها الأمكنة والأزمنة والأسماء، ولكن يظل الإنسان هو الإنسان. في رواية فتاة المتجر للروائية اليابانية سياكا موراتا، هناك سيدة في الثلاثينيات تعمل محاسبة بدوام جزئي في أحد المتاجر الكبيرة. في الغالب تستوعب تلك المتاجر الشباب اليافعين ممن يبدأون حياتهم أو يحاولون العمل في الإجازات الصيفية، لكنها لا تلبي طموحاتهم ولا الوظائف التي يحلمون بها. لكن هذه الفتاة تعمل في تلك الوظيفة منذ تخرجت تقريبا، ولم تحاول حتى تحويل دوامها إلى دوام كامل، كما أنها لم تتزوج أو تسعى إلى تغيير شيء في حياتها، فهي تراها مستقرة وسعيدة هكذا، لكنها وحدها السعيدة بهذه الحالة. فجميع من هم حولها يسألونها باستمرار عن تلك الحياة الرتيبة التي تعيشها، يلحون عليها بأسئلة عن الزواج أو الانتقال إلى أمكنة أخرى. هي تجيب دائما: أنا مرتاحة لما أنا عليه. أخيرا، وربما من أجل أن تضع حدا لأسئلة ضاغطة، تقرر أن تسكت كل هذه الأفواه من حولها بأن تتزوج زواجا مدنيا من شخص يشبهها في الحالة، وحينها يبدأ المجتمع بالرضا عنها، ويرحب أصدقاؤها بانضمامها لجلسات حديثهم عن حياتهم من جديد. الجميع في هذه الجلسات يشتكون: هذه تشتكي من زوجها، وهذا يشتكي من زوجته وأطفاله، الآخر من ضغوط وظيفته، ومن ثم بدأت هي أيضا بشكوى معهم. فقد لاحظت البطلة أن المجتمع يفضل أن تعيش حياة عادية مليئة بالمشاكل أكثر من أن تعيش حياة غير عادية، بالرغم من أنها مستقرة وسعيدة.

يقول حكيم: إذا فاتتك الحافلة فربما نجوت من الموت، وإذا تم رفضك فربما نجوت من مكان لا يشبهك، وإذا تركك أحدهم فربما يفسح الطريق لمن يستحق البقاء معك. ليست كل الخسارات عقاباً، ولا كل الدروب المغلقة نهاية. أحياناً تأخذنا الحياة إلى دروب تبدو في البداية وكأنها سوء حظ، بعض المنعطفات التي لم تفهمها في حياتك قد تأتي لك بالنجاة متخفية على هيئة خيبة. يقول حكيم آخر: من كانت جذوره نقية نما فعله كما تنمو الشجرة الطيبة، ثابتة في أصلها، عالية في ظلها وثمرها. فالخير لا يصنعه المظهر ولا يورثه الادعاء، إنما ينبع من قلب صادق ونية صافية وروح تعرف قيمة العطاء من دون مقابل. فكما لا يحمل الفرع إلا ما حملته الجذور، لا يخرج من النفس إلا ما انطوت عليه من صفاء وجمال. أما السيدة التي خبرت الحياة بتجربتها الشخصية،

0: والمهنية، فتقول: سأعلم أولادي أن الحياة ليست سهلة، وأن خلف كل ابتسامة قصة صبر طويلة، وأن القوة ليست في عدم السقوط بل في القدرة على النهوض كل مرة. سأخبركم أن الطيبة لا تعني الضعف، بل تعني قلباً اختار النقاء رغم كل شيء، وأن الخذلان لا يعني النهاية بل يعني معرفة حقيقة أولئك الذين من حولنا. ولنزيد من تعلقنا بالأوفياء الذين يبقون معنا في كل الأوقات حلوها ومرها، أخيراً سأقول لهم: لقد فعلت كل ما في وسعي لأن أفهم الحياة من أجلهم، وأرجو أني قد فهم.
1: لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصر

إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكراً للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذا موعد الأخبار.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والتي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة. استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، وفرص استئناف المفاوضات بين الجانبين غير واضحة. تصعيد متبادل، كييف تغرق سفينة لروسيا لروساتوم النووية، وموسكو تقصف كييف. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، بحث خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. وهنأ جلالته رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، معربا جلالته عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، والتي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشآت حكومية شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات.

0: الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرة مسيرة باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية مؤكدا نجاحها في التعامل مع التهديدات الجوية. وأوضح مصدر عسكري أن العدوان الإيراني طال عددا من المنشآت الحيوية حيث استهدف منشأة حكومية في شمال البلاد. وأضاف أن الهجمات استهدفت أيضا آليات تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا دون الإعلان عن وقوع إصابات. في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري ضد إيران بالتزامن مع تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما لا تزال فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين غير واضحة. إلى التفاصيل.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران، مؤكدا أن العمليات العسكرية ضدها مستمرة وأن ما يجري عملية عسكرية وليست حربا. وقال ترامب إن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران حتى تتراجع على حد تعبيره. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن الملف النووي ومسار المفاوضات، وسط تقارير أمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاحتمال تنفيذ حملة قصف واسعة تستهدف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران. وذكرت شبكة سي بي أس نيوز نقلا عن مصادر متعددة أن الضربات المحتملة قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وأن قائمة الأهداف قد تشمل محطات كهرباء ومصافي نفط ومنشآت حيوية أخرى، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن قرارا نهائيا بشأن تنفيذ العملية. في المقابل، حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني من أن بلاده قد تلجأ إلى إغلاق ممرات ومذائق استراتيجية أخرى إذا واصلت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية. من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما قال وزير الخزانة إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران ستستمر. كما نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أمريكي رفيع أن استئناف المفاوضات مع إيران لا يبدو وشيكا، فيما أفاد مسؤول أمريكي آخر بعدم وجود مؤشرات على قرب عودة المحادثات.
0: أيها السادة والسادة، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى ينادى الآن لصلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة العشاء. ومن عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نوالي قراءة الأخبار، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تسجيل حادثين بحريين قبالة سواحل سلطنة عمان، أحدهما اصطدام ناقلة نفط بجسم مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وفقدان السيطرة على السفينة دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. وأضافت الهيئة أنها تلقت بلاغا ثانيا عن انفجار وارتطام قوي قرب ناقلة نفط قبالة سواحل خصب من دون الإبلاغ عن أضرار. في المقابل وسعت القيادة المركزية الأمريكية عملياتها البحرية ضمن الإجراءات المفروضة على إيران، معلنة تغيير مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين والصعود على متن سفينتين للتحقق من الالتزام بالإجراءات البحرية. وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تداعيات الخروقات الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا تمسك بيروت بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة بالتزامن مع استعداد لبنان وإسرائيل لجولة مفاوضات جديدة في روما. إلى التفاصيل.
1: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب عقب التفجيرات الإسرائيلية في قلعة إشقيف بجنوب لبنان، وذلك قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقاً للاتفاق وانتهاكاً للسيادة اللبنانية، محذراً من تأثيرها على مسار اتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران الماضي في واشنطن برعاية أمريكية. وأكد الرئيس اللبناني أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على طول الحدود اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشدداً على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك القرار والقوة باعتباره الذراع العسكرية الحصرية للدولة. وأضاف عون أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط الأمن في المنطقة الحدودية، بما يمهد لعودة آمنة للسكان إلى قراهم وبلداتهم. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المفاوضات في روما خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وفق موقع إكسيوس الأمريكي.
0: وإلى قطاع غزة المنكوب، حيث استشهد فلسطينيان إثر استهدافهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت دمرت فيه قوات الاحتلال مستودعين قرب مستشفى يستخدمان لتخزين الأدوية في غارتين منفصلتين بحسب مصادر طبية فلسطينية. ويأتي ذلك وسط حالة من الضبابية بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد وافقت على اتفاق جرى التوصل إليه مع حركة حماس بشأن نزع سلاحها. وسياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي أعلنه لوقف الحرب في قطاع غزة يشكل انفراجة عظيمة. وفي القاهرة قال مسؤول كبير في حركة حماس إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصاعدت اليوم حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. التفاصيل مع الزميل محمد إبراهيم الطراوني.
2: مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت مؤخرا حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان كييف إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر

0: أكثر من 100,000 طن بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حاويات روسية خاضعة للعقوبات وأغرقتها، في حين أعلن رئيس شركة روساتوم النووية الروسية أن مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا سفينة للحاويات على بعد نحو 130 ميلا من ميناء نوفوروسيسك، ما أدى إلى غرقها. وأكد أن السفينة كانت تحمل بضائع مدنية بينها مواد غذائية ومواد بناء، وأن جميع أفراد طاقمها أنقذوا دون إصابات، واصفا الهجوم بأنه قرصنة وسطو بحري. ويأتي هذا التطور مع تصاعد الهجمات المتبادلة على سفن الشحن في البحر الأسود، إذ أعلنت أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية تنفيذ عشرات الهجمات على سفن روسية، في حين كثفت موسكو ضرباتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما ميناء أوديسا. وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت 35 صاروخا بينها 27 باليستيا، إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن كييف لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ باليستي واحد بسبب نفاد الصواريخ الاعتراضية لمنظومات باتريوت. وأضاف أن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومدرسة ومنشآت للبنية التحتية، مجدداً دعوته إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية بشكل عاجل. في الأثناء قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية أوكرانية، في حين تؤكد موسكو وكييف أنهما لا تستهدفان المدنيين رغم استمرار سقوط ضحايا في الهجمات المتبادلة.
1: مستمعينا الكرام، نواصل فترتنا الإخبارية بعد فاصل قصير، وفيها بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان، وأجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. أهلا بكم من جديد. أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية دكتور عارف السعيد أن اعتماد النص المتعلق بالسكك الحديدية في مشروع قانون الملكية العقارية لم يكن قرارا اعتباطيا، وإنما استند إلى دراسات قانونية وتشريعية واجتهادات قضائية إلى جانب الاستفادة من تجارب وتشريعات مقارنة. وأكد السعيد أن اللجنة اطلعت على تجارب دولية تعتبر السكك الحديدية جزءا من منظومة النقل العام، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تعد مرفقا من مرافق المنفعة العامة، وشدد على أن النص يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة، ويضمن في الوقت ذاته التعويض العادل للمالكين وحقهم في اللجوء إلى القضاء، مستشهدا بأحكام واجتهادات قضائية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا الانفجار الذي وقع في منجمل الفحم في إقليم بلوشستان والانهيار الثلجي في جبل برودبيك في باكستان. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب باكستان، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. كما أعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة بوفاة مواطنة عمانية في الانهيار الثلجي. أعلنت هيئة تنظيم النقل البري اليوم عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات اعتبارا من يوم غد، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تشغيل هذه المرحلة في شباط من هذا العام. ويغطي التشغيل التجريبي خطين رئيسيين يربطان العاصمة عمان بكل من محافظتي الطفيلة ومعان عبر إسناد المهمة إلى شركتين وطنيتين والتي أنشئت بموجب ائتلاف بين المشغلين على هذه الخطوط مع توقيع عقود تشغيلية تحفظ حقوق المواطنين. وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة يأتي وفقا لأحدث الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير وسائط نقل عام آمنة وموثوقة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بين المحافظات. نفت وزارة التربية والتعليم ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي الجديد إلى الأول من أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات إن التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجديد يبدأ في موعده المحدد مسبقا، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد الموافق للسادس عشر من آب، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس يوم الأحد الموافق للثالث والعشرين من آب. وأوضح الحياصات أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقرار العملية التعليمية والالتزام بالتقويم المدرسي المعلن مسبقا، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الالتفات للشائعات والمصادر غير الموثوقة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشدد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على أن أمن الحدود خط أحمر، مؤكدة جاهزية ويقظة نشام حرس الحدود للتعامل الفوري مع أي تحركات مشبوهة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. أعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات في إطار رؤية الحكومة للتحول الرقمي وحرصها على تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، أعلنت التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها وإيقاف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي في جميع أقسام ومراكز الترخيص اعتبارا من غد الأحد. وأوضحت الإدارة أن وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة تشمل نظام إي فواتيركم والمحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية، إضافة إلى الدفع من خلال موظفي البريد الأردني الموجودين داخل أقسام إدارة الترخيص المنتشرة في المملكة. أطلق المركز الوطني للأمن السبراني بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون حملة توعوية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة عند استخدام المنصات والخدمات الرقمية خلال فترة المهرجان. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم بلدية جرش كمال الشهاب لمندوبتنا مي العايد.
2: أطلق المركز الوطني للأمن السبراني بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون حملة توعوية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة عند استخدام المنصات والخدمات الرقمية خلال فترة المهرجان. وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية التحقق من مصادر المعلومات وتجنب الروابط المشبوهة والتعامل بحذر مع عمليات الشراء الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الرقمي وأساليب الحماية منها. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المركز الوطني للأمن السيبراني لنشر ثقافة الأمن الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في توفير تجربة رقمية أكثر أمان للمواطنين والزوار خلال الفعاليات والمناسبات الوطنية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة مع تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة وارتفاع درجات الحرارة حفاظا على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم. من جانبها أهابت وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة الالتزام بالإرشادات الزراعية والوقائية خلال موجات الحر الشديدة حفاظا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والحد من الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات.

الإجراءات لمواجهة آثار الموجة الحارة، مشددة على أهمية زيادة التهوية داخل البيوت البلاستيكية واستخدام مواد التضليل للمساعدة في خفض درجات الحرارة. ودعت إلى تنظيم الري خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء وإجراء الري التكميلي للأشجار المثمرة مع الاعتماد على تقنيات الري الحديثة والتي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التبخر. وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، شددت الوزارة على ضرورة توفير مياه نظيفة وباردة قدر الإمكان للدواجن والمواشي وضمان توفرها بشكل مستمر وتجنب رعي المواشي خلال ساعات الظهيرة وإبقائها في أماكن مظللة وجيدة التهوية. في ختام نشرتنا، هذه إعادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والتي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة. استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية وفرص استئناف المفاوضات بين الجانبين غير واضحة. تصعيد متبادل، كييف تغرق سفينة لروس آتوم النووية وموسكو تقصف كييف. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء مزيد العرمان، محمد إبراهيم الطراونة، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل، عبد المنعم سلطان، المونتاج، شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل النظيف، منازل الأدراج وذاكرة الحنين. يا جارة الشمس، هذه الشمس إن غربت أشرقت أنت بأنس الحب حين صفى، وقد تكسف الشمس إذ تخفي توهجها، ووهج حسنك يا عمان ما كسفا. تلك هي عمان، تشرق بالحب دائما بأنس وحنان كما وصفها الشاعر.

شعر جمال أبو حمدان، وعمان فسيفساء الناس والجبال فيها نبض حياة، تشكل من تلك القصص والحكايات التي تروي سيرة المكان والإنسان فيها. وهي مدينة تحلق بجناحين، عمان الشرقية وعمان الغربية، ولكن بوصلة طائر العاصمة تبقى تشير إلى حميمية الأهل بشقيها، ومن تآلفهم التلقائي تتشكل هوية عمان وثقافة مجتمعها. وهناك في عمان الشرقية يكون للوقوف بجبل النظيف، أحد جبال عمان الحاضرة منذ أقدم العصور، فيه تفاصيل الحياة تقرأ من خلال عيون الناس هناك وبوح أرواحهم التي يشاركهم فيها أهالي جبل المريخ جيران جبل النظيف، فيكون لقصة المكان والإنسان إيقاع مختلف يعزف على وتر القرب من وسط البلد والتأمل بفضاءات تعانق سماء عمان الحبيبة الحانية على كل ما فيها وكل من فيها. يقع حي جبل النظيف في منطقة رأس العين، إحدى المناطق القديمة التابعة لأمانة عمان الكبرى، وتضم بالإضافة إلى جبل النظيف كلاً من حي الروضة وحي الزهور وحي جبل المريخ، حيث يحد منطقة رأس العين من الشمال منطقة المدينة، ومن الجنوب منطقة المقابلين، ومن الشرق منطقة اليرموك ومنطقة القويسمة، ومن الغرب منطقة بدر. وجبل النظيف يعتبر من الأماكن الأقرب إلى وسط البلد في عمان، سكنه الناس قديماً لقربه من سيل عمان قبل أن يجف وبقوا فيه، فهو لا يبعد عن المسجد الحسيني في قلب العاصمة عمان أكثر من 3 كيلومترات، ويفصله عن مركز أمانة عمان حوالي 1 كيلومتر. أول إطلالة على جبل النظيف تحيل المهتم القادم إلى الجبل للبحث عن سبب تسميته بالنظيف، فتكون الإجابة حاضرة تارة في صفحات الكتب وتارة في صدور الرواة العارفين بتاريخ عمان وتفاصيلها، حيث إن هناك عدة روايات حول سبب التسمية، أقدمها تعيدنا إلى أن الاسم كان أطلق على الجبل نسبة إلى رجل اسمه نظيف أقام في هذا الجبل، وهو المهندس نظيف بيك الخالدي، كما أشار إلى ذلك المؤرخ الدكتور رؤوف أبو جابر بأن نظيف بيك الخالدي كان رئيساً لبعثة المساحة التي كانت تمسح الأراضي التي سيمر منها الخط الحديدي الحجازي، وذلك عام 1902، وكان مستشاراً هندسياً على إنشاء خط السكة الذي سيكون مساره من إسطنبول إلى المدينة المنورة برفقة المهندس الألماني مايسنر، حيث درس نظيف الهندسة في الأستانة، وبعد تخرجه اشتغل في مشروع سكة حديد الحجاز الذي بدأ تنفيذه سنة 1900. وعندما كان يقوم بمسح أراضي سكة الحديد في منطقة عمان أقام مخيمه في هذا الجبل الذي كان خالياً من العمران، فبدأ الناس يقولون فلان ذاهب إلى جبل نظيف، ومع الزمن تم تحوير الاسم بعد ذلك إلى جبل النظيف، وصارت المنطقة تعرف بهذا الاسم. وقد توفي نظيف بيك الخالدي عام 1916، ومن أبنائه ثابت الخالدي الذي كان مندوب الأردن في الأمم المتحدة في 50ينيات من القرن الماضي. وهناك رواية أخرى رواها السيد حمد سالم الدبوبي من مواليد عام 1938 عن والده المتوفى وبعض أقربائه أن الأمير عبد الله بن الحسين زار المواطنين الذين يعيشون في السفح المطل على شارع رأس العين
ابتداء من شركة الدخان غربا، فسألهم عن اسم الحي فلم يجدوا جوابا، ولما سألهم عن أصل العائلات الموجودة أجابوه بعدم وجود غير عائلات الدبائب، فقال إذن الحي نظيف من غيركم، فأطلق عليه اسم جبل النظيف. أما الرواية الثالثة لسبب تسمية جبل النظيف بهذا الاسم فتأتي على لسان العلامة رقس بن زائد العزيزي، وهو أن الدكتور شوكة المفتي الذي يعتبر من أطباء عمان القدامى كان ينصح بعض المرضى بعلل معدية بأن يتخذوا من هذه المنطقة موقعاً للإقامة فيها بشكل مؤقت حتى يتسنى لهم معايشة الجو النظيف والاستشفاء هناك، فأخذ الجبل اسم جبل النظيف. وقد تكون الروايات الثلاث حدثت بالفعل ولا مجال لتفضيل إحداها بسبب مصداقية أحداثها وموثوقية رواتها، ولكن يمكن ترجيح الرواية الأولى من حيث أقدميتها. وفي سياق تسمية جبل النظيف يمكن التعريج على جبل المريخ الذي يقع في الجهة الجنوبية لجبل النظيف، حيث إن تسمية المريخ حديثة وربما أطلقت على هذه المنطقة التي يقع فيها بسبب بعدها عن قلب العاصمة عمان. كما أن هناك رواية أخرى تشير إلى التسمية الأقدم بجبل المريخ رواها الشيخ محمد الرشيد العورتاني المولود عام 1897 للميلاد، وفي روايته قال إن هذه المنطقة كان يطلق عليها اسم قبيب الغولة، وإن التسمية قديمة جدا في المدينة، وربما أطلقت لمجرد حكاية شعبية لموضع معين تعيش فيه الغولة، حيث إن القبيب تصغير قب أي مكاناً فارغاً ومنتفخاً، وربما ظنوا أن الغيلان تختبئ فيه. هناك في الجهة الشرقية من عمان يضج بالحياة والناس جبل النظيف الذي يحضر كواحد من جبال عمان التي تشكل ذاكرة المدينة الشعبية وامتدادها الإنساني، ليس كحي سكني جامد بل هو تجليات مساحة حية تتقاطع فيها حكايات الناس مع تفاصيل المكان، حيث الأزقة الضيقة تعانق البيوت المتلاصقة، وحيث تنبض الحياة ببساطتها وصدقها. وقد نشأ جبل النظيف في سياق التحولات العمرانية التي شهدتها عمان خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فاحتضن موجات من القادمين بحثاً عن الاستقرار والعمل ليغدو نموذجاً حياً للتنوع الاجتماعي تتجاور فيه العائلات وتتشارك تفاصيل الحياة اليومية، من صوت الباعة في الصباح إلى دفء الجلسات المسائية على عتبات البيوت. وأهل جبل النظيف هم مرآة المكان هناك بالبساطة والصبر والتشبث بالحياة رغم التحديات، حيث تتشكل العلاقات على أساس الجيرة والتكافل، ويعرف الناس بعضهم بعضا لتبقى الروابط الإنسانية أكثر رسوخا من أي تبدل عمراني. وفي جبل النظيف ورغم محدودية المساحات والخدمات يظل الجبل محتفظاً بروحه كحي يعكس وجه عمان الشعبي ويختزن في تفاصيله الصغيرة معنى الانتماء، حيث لا تقاس الحياة برفاهها بل بعمقها الإنساني. ما يميز جبل النظيف حميمية الحياة الحقيقية والعلاقات الاجتماعية فيه، فالذاكرة هناك ليست محفوظة في متحف بل في تفاصيل الحياة اليومية، في الدرج الذي جلس عليه الكبار يتبادلون الحديث، في الباحات الصغيرة لألعاب الأطفال والشباب
وفي عتبات البيوت وواجهات الدكاكين والأزقة الضيقة النابضة بخطوات الناس فيها، وفي كل زواياه التي تحمل سجلات وقصصا وحكايات عايشها أهل الجبل، يعودون إليها كلما ضج بهم حنين الذكريات ليجدوا فيها أرواحهم المتعلقة بكل تفاصيل جبل النظيف الذين هم فيه يعيشون. كان جبل النظيف في بدايات إعماره مكاناً جاذباً للناس لهدوئه وإطلالته وبعده عن الضجيج، يأتونه للتنزه كأنه مكان للنقاهة، فاختاره البعض مكان إقامة واستقرار، حيث سكن الجبل مسيحيون تواجدوا بكثافة عند بدايته من ناحية وسط المدينة، وكذلك سكنته بعض العائلات الأرمنية كما أقام فيه الشركس، حتى إن اسم مسجده الرئيس كان يسمى باسمهم مسجد الشركس. كما سكن جبل النظيف عائلات من المدن الأردنية الأخرى من جرش أو الكرك أو السلط وغيرها، خصوصاً وأن بعضهم كان يعمل في شركة الكهرباء أو شركة الدخان، اللتين كانتا تقعان في منطقة رأس العين المحاذية للجبل، وربما تكون المنطقة جزءاً منه، كما أن مقر النادي الأهلي كان في منطقة رأس العين، وكذلك كانت توجد مدينة للألعاب الترفيهية كان يقصدها الناس من جبال مختلفة ومحافظات متنوعة. وقديماً كان سيل عمان يبدأ من أطراف الجبل حيث منطقة رأس العين، وكان جبل المريخ ومن ثم مخيم الوحدات يحدان طرفه الآخر، وتربع على تلته العلوية الملاصقة للمقبرة الإسلامية مسجد طارق بن زياد الذي أصبح أبرز معالم الجبل. ولكن مع النكبة الفلسطينية والوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية، بدأ الكثير من أبناء الضفة الغربية يسكنون المكان بسبب قربه الشديد من وسط البلد الذي كان يذهب إليه سكان الجبل سيراً على الأقدام ذهاباً، ويستقلون السرفيس إياباً بسبب شدة طلوع المصدار الذي كانت تتفرع منه طلعة الجبل. وبعد ذلك بسنوات، وفي ظل هزيمة حزيران وخسارة الضفة الغربية، تدفق الكثير من سكانها إلى الأردن، فقطن الآلاف منهم جبل النظيف واستثمروا السفح الواصل بين منطقة رأس العين ومقبرة المصدار الإسلامية، حتى إن تلك المنطقة أطلق عليها مجازاً اسم مخيم محمد أمين. تلك المنطقة قطنها الناس دون إذن إشغال أو شهادات تسجيل أو أي أوراق تثبت الملكية في الحي، فيما المنطقة الواقعة بين طلوع النظيف وجامع الشركس امتلك قاطنوها وثائق تسجيل رسمية. ويقدر عدد سكان حي محمد أمين بحوالي 54,000 نسمة، بينما تعداد جبل النظيف يصل إلى حوالي 120,000 نسمة. ولصعوبة جغرافية منطقة جبل النظيف، فإنه مثل بقية جبال عمان تكثر فيه الأدراج، حيث تقوم المنازل بجوار تلك الأدراج، حتى إنه يمكن أن يطلق على تلك البيوت هناك بأنها منازل الأدراج. ويبقى جبل النظيف حافظاً لتاريخه ولذاكرة الناس فيه، فهو يعد رمزاً لمرحلة من تاريخ نشوء وتطور مدينة عمان. إنها فترة زمنية تعود إلى البدايات الأولى، كانت فيها المدينة أكثر بساطة وأقل ضجيجاً وأدفأ قرباً، مع تلقائية في العلاقات الاجتماعية وأسباب المعيشة والقيم الراسخة التي تحدد بوصلة التماسك والتسامح والجيرة الطيبة بين الناس هناك.
ومع مرور الزمن وتوسع عمان وتغير ملامحها وزيادة في سكانها، فإن جبل النظيف بقي في مكانه الحميمي شاهداً حياً على مراحل تغير المدينة، محتفظاً بجوهره البسيط يتنفس الذاكرة والحياة الراضية القانعة، وهو يتطور ويقاوم النسيان باشتعالات نبض أهله الذين بقوا متمسكين به ومتماسكين فيه، يعبرون عن المعنى الحقيقي لتحيا الحياة. هو ذا جبل نظيف، هنا لا تقاس الأشياء بمظاهرها بل بما تحمله من معنى. هنا جبل يحمل في داخله عالماً كاملاً من الحكايات، حيث تتشكل الحياة من تفاصيل صغيرة لكنها عميقة، بابتسامة الجار وضحكة الطفل وأضواء البيوت التي تعانق السماء. جبل النظيف مكان يعلم ساكنيه كيف يصنعون من القليل حياة، ومن الضيق اتساعاً، ومن التحديات قوة، ويبقى شاهداً على مجتمع عماني يصوغ من المكان بيتاً فيكتب بمداد الخير قصة تروى عنوانها الألفة وطيب الحياة. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ونرحب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عربية التي تأتيكم من الإذاعة الأردنية وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. أنتم الآن على موعد مع رحلة سينمائية مختلفة نغوص فيها في عمق الصورة ونفكك المشهد ونتأمل الصمت كما نتأمل الحوار، وسنطرح الأسئلة التي تحرك الوعي وتكشف المسكوت عنه في السينما العربية. إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء إلى البدايات الأولى والميلاد الحقيقي للسينما على يد الأخوين لومير عام 1895، سنجد أن الدهشة لم تكتمل فقط برؤية قطار يصل إلى المحطة، بل اكتمل مع أول فيلم كوميدي وروائي قصير في تاريخ البشرية، فيلم الساقي يسقي. في ذلك المشهد القصير جدا لم يكن الأمر مجرد كاميرا تلتقط الواقع بعفوية، بل كان هناك طفل صغير يختاره المخرج بملامح شقية وليدوس على خرطوم المياه، وكان هناك بستاني بملابح طيبة يلتفت بذهول لتنفجر المياه في وجهه. منذ ذلك المشهد التاريخي أدركت السينما أن الحكاية لا تكتمل إلا بالوجه الصحيح، وأن الكاميرا لا تبحث عن مجرد أشخاص عابرين، بل تبحث عن ملامح قادرة على تجسيد الفكرة وصناعة الدهشة. اليوم وبعد أكثر من قرن على ذلك المشهد التأسيسي، سنطرح الأسئلة التي تحرك الوعي في واقعنا المعاصر. كيف تختار السينما العربية اليوم أبطال حكاياتها؟ كيف يولد البطل من حبر المؤلف ليرتدي ملامح اللحم والدم؟ هل ما زلنا نبحث عن الموهبة والملامح الأنسب للدور؟ أم أن شباك التذاكر وأرقام المتابعين باتت هي من تفرض الوجوه على الشاشة؟ نخصص

حلقتنا للحديث عن هذا الرهان الخفي تحت عنوان البحث عن الدور، كيف تختار السينما العربية أبطال حكايتها؟ وسنسلط الضوء على تجربتين عربيتين تشكلان نموذجين مختلفين، لكنهما متقاطعان من حيث الطموح والسعي لتعزيز الإنتاج.

0: أكثر الممثلين في عدة أفلام سينمائية عربية وعالمية. أستاذة منى، أعمال وأفلام صنعت أثر على الشاشة الفضية، ماذا تقدمي للمستمع العربي منها؟ تفضلي.
1: شكرا على الاستضافة. شكرا محمد، مبسوطة كتير إني على الإذاعة الأردنية. أنا من بال 2012 جيت على الإذاعة، كنت أول دور تمثيلي إلي مع الله يرحمه مخرج محيدين قندور، وعملنا معنا مقابل باليوم الجديد، واليوم نحن على الراديو بعد صوت جميل ب 12 سنة. أنا هلأ هالمرة يعني تطورت من تمثيل، بعدين عملت تجربة إخراجية، بعدين كملت بالتمثيل، وبعدين من 9 سنين عم بعمل كاستينج دايركتينج اللي هو باللغة العربية مدير إدارة الممثلين.
0: أشكرك أستاذة منى، يعني تعريف، أنا أعرف سيرة ذاتية من خلال عدة أفلام، وإذا يمكنك أن تطلعين على آخر فيلمين سينمائيين قمت بالعمل فيهم كمديرة إدارة الممثلين أو ما يسمى عالميا بالكاستينج دايركتور.
1: رح أبلش بأثر رجعي من الأقرب إلى الأبعد. آخر فيلم كنت عملته كاستنج دايركتنج للأردن هو فلسطين 36، اللي قبله كنت عامل اللي هو ترشح للأوسكار عن فلسطين. بالتوازي كنت عم بمثل باللي فيلم شيرين دايبس اللي باقي منك، اللي كنت فيه ممثلة. بنرجع رجوع، وهذا أنا الشيء الحلو اللي أنا يعني بحبه كتير، إنه أنا عم بكون عم مثل بفيلم وبالمقابل أنا عم بدرب أو عم بعمل كاستنج لفيلم تاني. الفيلم اللي قبله كان فيلم أمريكاني مهم جدا اسمه I am a stranger. I am a stranger لبرانت أندرسون. كنت عم بدرب تمثيل، كان معنا ناس كتير غير ممثلين، وهذا فيلم مهم موجود بطولات عالمية وعربية وشكلي. الفيلم اللي قبله اللي حاصل على أوسكارز، هذا أنا فخورة فيه الفيلم جدا جدا، أوسكارز الطلاب ستودنت أوسكارز، اسمه تلفزيون مع مخرج مراد أبو عيشة.
0: أشكرك أستاذة منى، وأنتقل معك ومع المستمع الكريم إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث نلتقي بالأستاذ محمد شاهين، والمعروف في الأوساط الفنية والسينمائية باسم مودي شاهين، وحضرتك مدير إدارة الممثلين الكاستين دايركتور، وأنت تجمع بين جيل الشباب المجدد ورؤية سينمائية تلفزيونية معاصرة، وتمتلك عينا خبيرة في إدارة الممثلين وتدريب الممثلين والشباب الصاعد في مجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني. من عمان تحية للقاهرة، أستاذ محمد تحية لك.
2: ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ وازيك يا منى؟
0: شكرا لك.
2: انا كاستنج دايركتور، خريج المعهد العالي للسينما قسم اخراج، اشتغلت مساعد مخرج كتير جدا، واخرجت كنز يونس في مسلسلات وفي افلام، اشتغلت مع يوسف شاهين وكامل ابو زكي طبعا مع حفظ الالقاب الاساتذه الكبار، ومخرجين كتير قوي قوي قوي. وبعد كده ابتديت اعمل الكاستنج، عملت اخر حاجه كان في السينما فيلم اسد وكلام على ايه، وفي رمضان اللي فات كان في مسلسل كان يا مكان، ورمضان اللي قبله كان في لام شمسية، وحاجات كتير وكتير وكتير. يعني الفترة الأخيرة كان في أفلام كتير في السينما أنا اللي عاملهم الكاستنج، زي فيلم داي وهبتة والسادة الأفاضل وسيكو سيكو، كان في أفلام كتير يعني أنا ده اللي خاطر على بالي دلوقتي.
0: وسنطلع على هذه التجربة بكل تأكيد من خلال حلقتنا لهذا اليوم، والتي كما ذكرت نسلطها عن موضوع البحث عن الدور وكيف تختار السينما العربية أبطال حكايتها. بعد هذا الترحيب الطيب بضيوفنا الكرام، نبدأ حوارنا مستمعينا من عتبة النص، من اللحظة التي يغلق فيها المخرج كتاب السيناريو ويبدأ في تأمل الشخوص المكتوبة على الورق ليمنحها وجها وصوتا وحياة. كيف يولد البطل؟ وكيف يتحول الممثل من اسم في النص إلى إنسان نصدقه ونعيش معه؟ أبدأ مع ضيفنا الأستاذ محمد شاهين، أهلا بك. وسؤالي في البداية أستاذ محمد، يعني كمدرب ومسؤول اختيار الممثلين يجمع بين السينما والتلفزيون، كيف تختلف المعايير في اختيار الممثل وتدريبه بين شاشة السينما التي تحكمها التفاصيل الدقيقة وبين شاشة التلفاز التي تحتاج إلى نفس طويل؟ تفضل أستاذ محمد.
2: طبعا زمان كان في فرق كبير جدا ما بين ان احنا بنختار الممثلين للسينما وللتلفزيون او للمسلسلات، بس مؤخرا انا ما بقتش حاسس ان في الفرق ده بصراحه. يعني احنا بنعمل فيلم زي بنعمل مسلسل، بقوا كلهم على نفس المستوى.

0: على حسب الحدوتة اللي انت عايز تحكيها وبتختار ابطالها. فدلوقتي يعني لو هنتكلم على الوقت الحالي اللي احنا فيه، ما اعتقدش ان بقى في اختلاف لاختيار الممثل، يعني سواء بنعمل فيلم او مسلسل. هو الفرق ان انت بتحكي الحدوته دي في ساعتين او ساعه ونص، والحدوته دي بتحكيها في 15 حلقه او في 30 حلقه او في 10 حلقات على حسب المسلسل شكله ايه.
1: خاصة مع ظهور في الآونة الأخيرة نظام المسلسلات ذات الست
0: على
1: حلقات أو سبع
0: البلاتفورمز
1: حلقات،
0: وكده،
1: نعم، على
0: مظبوط
1: المنصات الرقمية.
0: مظبوط. زمان كان عندنا في مصر مثلا نقول ايه المسلسلات دي بتاعت سيزون رمضان اللي هو بس في رمضان. بعد وجود البلاتفورمز زي يعني الموجوده كتير، ما بقاش عندنا حاجه اسمها، طبعا في سيزون رمضان وكله، بس بقينا في مسلسلات طول السنه على جميع المنصات يعني.
1: نعم، صحيح. أستاذ محمد، هل يوجد شروط في اختيار وتدريب الممثل بين، إذا ما قارنا ما بين شاشة السينما وشاشة التلفزيون، أو إذا دمجناهما في شرط واحد؟
0: أعتقد إن الحدوتة هي اللي بتختار صاحبها. على حسب إيه هي الحدوتة اللي بتتحكي، وإيه هو الشخصية اللي أنت بتشوفها كلام على ورق وبتقرر تحولها لحم ودم، ومش بس تبقى لحم ودم، إن هو كمان الشخص ده يبقى إضافة للدور اللي هو بيعمله. في أدوار ممكن كذا حد يعملها، بس عمر ما هيبقى كل حد زي التاني. وهنا بيبقى بقى لاختيار المخرج، وان احنا لما بنقعد مع بعض نشوف مين الانسب للدور ده، مين اللي هيدي للدور ده طعم مختلف، هيبقى اضافه للدور، هيبقى حاجه مختلفه.
1: وسننتقل بعد قليل لنتحدث عن التدريب وإدارة الممثل من خلال الموهبة الفطرية أو من خلال النجومية. أنتقل للأستاذة منى الإشهابي. وأستاذة منى، بصفتك العين المساعد للمخرج، كيف تقرأين النص لتستخرجي ملامح الشخصية؟ وهل يوجد معايير تتناسب مع شخصية دون أخرى؟
2: أسأل على السؤال الثاني وبعدين برجع بالسؤال الأول. المعايير كتير مهمة، يعني أنا كشخص كإنسانة بمثل وبعدين انتقلت للكاستينج، فبشوف يعني أنا كممثل لما عم بقرأ النص، أنا وين ممكن، يعني مين الممثل اللي من زملائي اللي بيقدر يناسب هذا الشيء. في ناس مش من زملائي، في من دائرة أكبر بتكون، في من بلاد تانية. هلأ بيجي أنا دوري وين مع الإنتاج والمخرج حسب الجهة المنتجة. هي بتفرق شوي عن التجربة المصرية، لأنه إحنا كأردن عنا كتير إنتاجات أجنبية، فلما بنيجي إحنا كإنتاجات أجنبية في متطلبات معددة. أحيانا بيجي الإنتاج معه ممثلين معه، ونحن كأردن بدنا نضيف عليه ممثلين الموجودين. وزي ما تفضل مودي، بتكون الإضافة نخلق الشخصية تطلع من الورق بنفس وروح وبتحكي وتضيف للقصة، والقصة تضيف للشخص برضه. يعني بده يكون العملية تبادلية بشكل متساوي. هلا لما بنرجع من عيد، انه كيف انا لما بنقعد زي ما قال مودي، نقعد انا لما بقرا النص، في انا بيكون عندي انا ناس معينه براسي او هدول ممكن نضيفه. انا شخصيا ما بحب اللي عمل نفس الدور كل مره، في لانه في شويه ستيريوتايبنج احيانا بيكون بالكاستنج، انه شافوه عمل هذا الدور بدنا نجيبه نفسه. انا شخصيا بحب انه اوكي هذا عمل هذا الدور، بس ممكن بكون عندي قدره لانه انا كمان بدرب تمثيل.
1: جميل.
2: فبقدر شوف الى حد ما انه هذا الشخص عنده هذا، استعمل كلمه بالانجليزيه البوتنشل اللي هي باللغه العربيه الكفاءه والامكانيه انه يطلع منه هذا الشيء. وانا كشخص باجي ككاستنج دايركتور، واللي هو باي ذا واي يعني للمناسبه هو تخصص جديد بالبلاد العربيه، زي ما المودي زمان ما كان موجود، ونحن حتى بمصر سباقين هن بكل شيء بالدراما، او بسوريا كمان عندهم تجربه قويه. نحن كاردن انه تقريبا هذا التخصص ببلادنا من شيء 10 سنين 12 سنه بس، مش وهلا كتير صار له وجود قوي. فبنيجي احنا بنعرض الشخصيه وبنتبادل، بنشوف على الورق، بنشوف في شيء تاني، مش بس انا الشخصيه اقدم محمد رحاحلي واقدم موديا واقدم منى واقدم، قد ايه هو كانسامبل، قد ايه هو كطقم بيتفاعل مع بعضه. يعني هو مش عمل فردي، هو بالاخر عمل جماعي، وعلى الشاشه هي جماعيه.

0: هو كشكله كممثل بعد ما يتم الاتفاق ونعمل أداء الأوديشن اللي هي تجربة الأداء، كمان هم كطاقم قديش بيقدروا ينسجموا مع بعض.
1: لنتحدث عن عملية اختيار الممثل بطريقة احترافية. أستاذة منى، المخرج يوجد لديه نص ويأتي لاختيار الأشخاص، ولربما في اختيار الأشخاص يقع في خطأ. الكاستنج دايركتور يقوم بإنقاذه باختيار الوجه الصحيح. إلى أي مدى دوركم في حماية الممثل والمخرج ووضع الدور الذي يعزز طاقة الممثل بالنص الذي اختاره المخرج؟
0: هلا رح اكون شفافة شوي. احيانا بالاعمال بالافلام، لانه نحن خاصة افلامنا مستقلة ومعتمدة بكتير محلات، مش على شركات انتاج، على صناديق الدعم. فكتير مهم لما بيقدموا الدوسيه الملف لياخذوا صناديق الدعم انه يكون معهم ممثلين مهمين، يعني عندهم تجربة سابقة. انا ما بحب استعمل كلمة بياع تذاكر، بس هو يعني وجه معروف، وإذا نزل كبعدين إنه يبيع لما يجي شركة إنتاج خارجية أو حدا من رجال الأعمال أو أي شركة إنتاج بالآخر بيهمها الربح، إنه لا هذا الإنسان رح يبيع معي. ففي بيجي كتير أحيانا مع الأفلام عنا ناس اوريدي مختارين، إلا إذا بتكون تجربة اللي هي فيها شوي اللي بنسميها هايبرد، اللي هي متقاطعة بين الوثائقي والدراما والتمثيلي، بيكون ممكن في مجال زي كفر نحوم، زي مثلا تلفزيون، بيكون عنا ممثلين او ابطال من دون تجربه سابقه. هلا بنيجي انا ككاستنج دايركتور، قبل ما اوصل لمرحله انه عمل خطا او لا، انا هو لما بيختارني اني اجي اساعده هو عارف انه انا او مودي او اي حدا منا ككاستنج دايركتورز عندنا قدره مش بس بالاختيار، عندنا قدره بالتعامل، عندنا قدره بالطوارئ، عندنا قدره بحل المشاكل، عندنا قدره كيف نجمع وكيف نتعامل مع الاشخاص، كيف نوصلهم الفكره، وكيف نختار. مثلا في شغله مهمه، في ناس عندها ايجنت اللي هو الوكيل، انا
1: وكيل.
0: كيف اتعامل، كمان عندي علاقات مع الوكيل. فهي في علاقه فرديه، في علاقه شخصيه، في علاقه مهنيه عمليه، وفي الثقه الكبرى بيني وبين المخرج وبين الممثل وبيني ككاستنج دايركتور كمان. لانه انا لما بيجي للممثل بقول له عندي هذا فيلم بيناسبك، هو عنده ثقه سواء بالدور، عنده ثقة بقوة الفيلم، بالقصة، عنده ثقة بالناحية المادية إنه حقوقه رح توصله، وإنه هذا الفيلم رح يضيف له، وإنه رح يروح لمكان تاني، أنا مش بس عم بعبي فراغ. فلما بيجي المخرج، خلينا نقول، وهي صارت معنا على فكرة، أنا شخصيا صارت معي بأكتر من محل، إجا وأنا قلت بهذا المكان أنا بفضل هاي الشخصية وأنا بشوفها كتير مناسبة وكتير قوية ومهمة، إجا حدا من شركة الإنتاج، إنه بيكون في أكتر من شركة إنتاج، إنه لا هن بفضلوا هذا الممثل اشتغلوا معه وهن بالنسبة لهم هذا قوي، بس هي شخصية ممتازة ممتازة لكن غير مناسبة لهذا الدور. فعلا صورنا، بس خلص يوم التصوير 12 ساعة، اجى المخرج عندي على جنب قال لي انا بعرف انه الممثلة صديقتك، وبعرف انه هي ممتازة، وبعرف انه انت كنت ضد اختيارها مش لشخصي، لكن انت معك حق 100%، وانا لك حرية القرار، عملي اللي بدك اياه. ففعلا عملت اوديشن من اول وجديد، تقريبا عملنا اوديشن ل 40، اخترنا
1: 40
0: عشرة
1: شخص.
0: شخصية،
1: نعم.
0: اخترنا 10. أنا كمان مهمتي مش أقدم شخصية، بدي أقدم أكتر. طبعا كان أنا عم بسأله أنت بدك شو عندك المتطلبات، في متطلبات العمر، الشكل، إذا في رفرنس للشكل، مرجعية، إذا في خبرة بدنا إياها، إذا في قدرات جسمانية معينة، إذا في لهجة معينة، إذا في لغة معينة، يعني في باخذ أنا هذا كله بعين الاعتبار. وقع الاختيار على صبية شاطرة جدا، منبهوبة جدا، أول مرة بتمثل،
1: أول مرة
0: ما كان عندها تجربة، عندها الموهبة وعندها الشغف وعندها الالتزام الشديد.
1: جميل.
0: فعملنا أنا وياها تقريبا دربنا 12 يوم بواقع 4 ساعات كل يوم
1: بعيدا عن الكاميرا.
0: بعيدا عن الكاميرا، بعدين منحط الكاميرا مشان هي كمان تشوف أدائها، وبعدين رجعنا مع مساعد المخرج مع الطاقم كامل، رجعنا عملنا لايف مع بعض.
1: جميل.
0: هذا
1: هذا ما أريد أن أنتقل فيه من ناحية المحور الثاني، وهو تجارب الأداء والتدريب وكسر الرهبة وصناعة الملامح. أنتقل مستمعينا إلى هذا الموضوع أو هذا المحور، وهو الغرفة المغلقة، إلى اللحظة التي يقف فيها الموهوب أو الفنان أول مرة أمام الكاميرا وللاختبار، كيف تدار هذه الجلسة؟ كيف يتحول التدريب من مجرد تلقي إلى عملية تفكيك وإدارة بناء لشخصية الممثل؟ أستاذ مودي شاهين، كمختص في الاختيار والتدريب، ما هو أصعب تفصيل تواجهه عند إدارة وتأهيل ممثل مشهور على سبيل المثال حصر في قالب نمطي واحد لسنوات؟
2: أعتقد إن ده بيجي من أول ثانية لما إحنا بنقرر نحطه في دور ما عملوش قبل كده. يعني لو هو ممثل كوميدي مثلا أو ممثل أكشن أو وات إيفر، وهو معتاد الناس بتشوفه في الدور ده كتير، فأعتقد هو بيبقى الذكاء إن أنت تختاره في دور جديد عليه. أنت هنا أصلا بتخرجه بره جلده، بتخلي الناس تشوفه بشكل تاني، وأعتقد ده بيبقى جزء من نجاحنا كلنا. يعني بشوف ان الكاستنج اكتر حاجه فيه مميزه، ان انت ازاي يبقى عندك عين مختلفه، ان انت ممكن يبقى فيه ممثلين كتير انت بتشوفهم طول الوقت في المسلسلات والافلام، بس ساعات تتفرج على عمل تشوفهم في ادوار تحس ان انت بتشوفهم كأنه اول مره.
0: صحيح.
1: نعم.
2: وده اللي انا دايما بحاول اعمله. يعني حد دايما بيطلع في دور شرير، لا انا ممكن اكتب، طيب ممكن اجيبه دور مجنون، اجيبه دور، هي الفكره ان انت ما بتتعاملش مع البني ادمين ان هم في قوالب. واعتقد هنا الجزء الممثله اللي فيها بقى هتفهم اللي انا بقوله جدا، ان هي مثلا ممكن يبقى وشها بريء، فالناس دايما بيجيبوها في الادوار الكيوت البريئه
0: 100%.
2: وهي يبقى نفسها جدا تعمل دور واحده شريره، دور فيلن.
1: أستاذ مودي، يعني تدريب الوجوه الجديدة على فهم لغة الجسد وعمق العين أمام كاميرا السينما تحديدا، كيف يتم ذلك لكي نستفيد من التجربة المصرية في إدارة الوجوه الجديدة؟
2: بص، أنا كل الأعمال اللي أنا عملتها كان فيها وجوه جديدة.
1: نعم.
2: يعني في بطلوع الروح كان معايا هاجر السراج، كانت وجه جديد في مسلسل، يعني حاجات كتيرة قوي. أنا مش عايز، بس خايف أنسى حد ولا خايف، بس كان معايا ناس كتير جدا جدا. ودايما طبعا هي بتبقى علاقه ما بين المخرج والكاستنج دايركتور، ان هو لازم المخرج كمان يبقى مديني الفرصه ان انا في دور مهم هو ممكن يجيب فيه نجم او حد معروف، ان هو يرسك معايا برضه ان احنا هنجيب وجه جديد، لان وجه احنا ما بنبقاش عارفين. يعني احنا بنبقى من جوانا عارفين انه اكيد شاطر جدا، عمل اوديشن كويس جدا، مرناه على قد ما نقدر، بس ما بنبقاش ضامنين الناس هتتقبله ازاي لانه لسه جديد. فهي فيها نوع من الريسك، فيها نوع من الريسك كمان ان هو هيبقى عامل ايه في اللوكيشن، لانه هو لسه حد اول مره يمثل.
1: اذا يعني ككاستنج دايركتور، اختيار الممثل، متى تشعر ان هذا الممثل اصبح جاهز في الوقوف في اللوكيشن وموقع التصوير وبدء تصوير الفيلم على سبيل المثال؟
2: ما اعتقدش ان عمرنا بنحس ان اي قسم من اقسام الشغلانه دي ان هم جاهزين. احنا
1: جميل.
2: دايما عايزين وقت، ودايما احنا بنعمل عمل فني ما فيهوش صح وغلط، دايما هتحس ان عندك احسن، ان انا لسه عايز اعمل اكتر، هو انا القرار ده انا خدته ده صح ولا لا. ده مش معناها ان انا ابقى متلقلق في قراري يعني، بس ان انت بتقعد تفكر غصب عنك. يعني انت العمل ده انت بتبقى جزء منه، احنا كاننا بنعيشه، احنا والكرو والناس كلها بنخش في رحلة على حسب العمل ده ايه. يعني انا مثلا بعمل عمل زي سجن النساء، انا مفهومي عن سجن النساء ان هو سجن جواه ستات، لكن لما اجي اعمل العمل انا بدخل جوه العالم، ببتدي افهم بقى يعني ايه سجن وايه اللي بيحصل جوه، وكل عنبر مثلا عنبر اموال عامة غير عنبر مش عارف ايه غير عنبر ايه، بتبتدي تخش جوه العالم، انا كأني بذاكر العالم من اول وجديد. اما اعمل مثلا، انا ممكن ابقى عارف فتره الاحتلال الانجليزي في مصر بس مش بتفاصيلها يعني، بس لما اجي اعمل عمل زي وحش الغروب، لا انا برجع اذاكر الفتره سياسيا والناس كان شكلهم ايه، الناس اللي في الشارع. يعني انا فاكر ان في المسلسل ده انا ما كنتش بس بختار الممثلين اللي بيتكلموا، لا ده انا كنت بختار الاكسترز اللي ماشيين في الشارع واحد واحد، اني اتاكد ان هم من غير تاتو حواجب، لانها كانت فتره زمنيه قديمه، فمثلا ما فيش واحده عامله تاتو، ما فيش واحد عنده عضلات بشكل ما كانتش موجوده الفتره دي. يعني ساعات بتعيش العالم بجد واحنا بنخرج من العمل كأننا عائلة فعلا. يعني دايما آخر يوم ده اللي هو بتاع الفركش اللي هو خلاص خلصنا تصوير بنبقى بنعيط.

0: هي ابلكيشن يعني مرتبط
1: ترجمة
0: ببعض ارتباط كبير، وعلى حسب بقى العمل ده اخد شهر شهرين 6 شهور سنه سنتين، غصب عننا انت كانك بتدي جزء من روحك ومن قلبك في الشغلانه دي. فما
1: جميل.
0: اعتقدش ان انت ابدا هتحس انك جاهز، بس انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تبقى صادق، وان انت تبقى بتعمل الحاجه دي على اتم وجه عشان الناس يشوفوها ويحبوها ويتبسطوا بيها.
1: جميل. أريد أن أسألك يا أستاذة منى، هل يوجد لديك إضافة على هذا الموضوع؟ تفضلي.
2: أكيد. هو مودي هلأ ذكرني بنقطة كتير مهمة، إنه المخرج بيعطيني أنا المساحة، وأنا ككاستنج أنا عم بساعده، يعني بعطيه كل الدعم إنه يوصل للصورة اللي هو بده إياها. يعني لما أنا بكون زي ما تفضل مودي بوحدة الغروب، نفس الشيء مثلا احنا بفلسطين 36، عم نحكي عن 1936، عم نحكي عن المدينة وعم نحكي عن القرية وعم نحكي عن هذا. فحتى المخرجة الألمانية كانت هي كشخص، وانا يعني نحن الحمد لله هذا اللي بيكون الشيء الحلو بين الكاستنج والمخرج الفريق، وهو عشان هيك حتى بالترتيب الهرمي الكاستنج هو above the line فوق الخط، لانه هو بيشتغل مع المخرج والانتاج، انه عنده النظره الابداعيه. انه كان نفس الشيء، احنا بنكون زي ما قال مودي بدون تاتوز بدون الفيلرز، الشكل الطبيعي لسه، الوجوه اللي هي بتذكرك بالزمن هذاك. عندي جزء مثلا الفلاحين زي ما قال مودي الاكستراز، انه انا بتذكر لهذا الفيلم تحديدا احنا دقينا تقريبا 75 بيت بعجلون، دقينا ابوابهم عشان نعمل لهم الكاست، ناخذهم على كطاقم عمل معنا كاكترز، لانه فعلا الوجوه، لانه احنا عم نحكي على قريه، فالناس سمار الشمس
1: نعم.
2: ايديها، حتى تعاملهم مع الارض مختلف. هو انا مش بس بقدم وجه، انا بقدم كيف هو عم بيقعد، كيف عم بيحكي، كيف عم بيمشي.
0: طبعا بنقدم واقع
2: بالضبط، فانا بقدمه كواقع. ليش هذا بيعمل هذا فيلم قوي بكل تفاصيله وانت عم بتحس حالك عايش العالم، وليش بتحس لا انا ما اقنعني؟ يعني احيانا ممكن كلمه واحده حركه واحده للممثل قد ما كان متقن، اذا هو فعلا مش، يعني ما بدي اقول هو من هاي البيئه، اذا ما كان دارس هاي البيئه وعارف هذا الدور وعارف هو من وين جاي، فعلا ممكن شغله واحده تحس انه هيك. في شغله تانية بدي اضيف، في مخرجين كتير زي ما قال مودي مهم الناس والوجه المعروف واللي بيكونوا بالموسم، او بمصر طبعا اكثر منا نحن، بس في شغله قويه جدا، في كتير مخرجين عندهم تحدي مع حفظ الالقاب، وهم زملائنا واحبائنا مثلا زي زيد ابو حمدان. زيد بيطلع الناس من القالب، يعني عنده هاي القدرة، عنده هذا الشخص بهذا القالب زي ما قال مودي. يعني مثلا زي ما أنا بصير معي بكتير أفلام بحطوني بدور الكيوت والطيوبة، لا وأنا فعلا بدي أكون الفيلن، زيد مثلا هو عمل الكاستنج طلع الناس من القالب. ففي تحدي كمان عند المخرجين
1: نعم.
2: لما يطلع هذا الشيء، والتحدي الأكبر لما ينخلق ناس فعلا هم مش ممثلين ويطلع معهم بتقول هذا ممثل صف أول كأنه كل عمره بيمثل. والشغل الأصعب بيجي إحنا ككاستنج، وهلأ مودي بيقول لي يعني كمان هو تجربته بمصر، لما بنتعامل مع الأطفال، لأنه أنا كأطفال لسه هي أصعب
1: أصعب
2: أصعب وأصعب
0: طبعا
2: وأصعب،
0: طبعا طبعا
2: وأنا ما عندي بس الطفل، أنا عندي الطفل وعائلته،
1: وعائلته.
2: فأنا عندي مش اختيار الطفل، أنا عندي عائلته اللي هو بدها تكون هي الدعم الأساسي للطفل بهذا الفيلم، وما يضغطوا الولد، ما ينضغط، يكونوا هم متفاهمين شغله وهيك، وعندي كمان الطفل يكون مرتاح بالعائلة اللي هو بينتمي إلها داخل الفيلم، يعني
1: داخل
2: لأنه
1: الفيلم. نعم.
2: هاي بتعمل كتير. فهي أنا ككاستنج كتير مهمة لإلنا إحنا نعمل هذا الدعم، ويكون عندنا هاي القدرة اللي هي من الذكاء العاطفي، من الدعم النفسي، من المهنية، من الفصل، نحن on set على اللوكيشن، لأنه زي ما قال مودي نحن بالآخر عيلة، التعلق بين الممثلين وفينا، لأنه أنت أعطيته شيء عم يعمل فيه إبداع، وحتى نحن حتى أنت يا محمد كفيلم ميكر، يعني بتحس بس تخلص أنه في شيء راح منك وبدك إياه كمان مرة كمان مرة كمان مرة يرجع.
1: وهي فئة الفيلم اللي هي الحفاظ على اللقطة الزمنية وتجميدها على الشاشة الفضية. سؤال أطرحه لكليكما، ألا وهو أثناء التدريب للممثل، يوجد ممثلين يمتلكون مرونة قابلة للتشكيل، ولكن يوجد ممثل آخر يقلد غيره فحسب. برأيكم كيف نفرق بين تدريب لكلا الشخصين؟ ما ممكن نبدأ معك أستاذة منى ثم أنتقل لأستاذ مودي.
2: هلا أنا شخصيا بعتمد أكثر من أسلوب، يعني أنا بعتمد يعني ما بمشي على مدرسة معينة، في في في مايزنر، في تشيخوف، في في أكثر من شغلة، بس أنا مش دا يعني أنا ما بعتمد وحدة محددة، باخذ أكثر حسب كل شخص بشخصه. فأنا لما يكون خاصة الأطفال، أنا حبلش بالأطفال لأنه هم الأصعب، الأطفال بحاول أقرب له إياها، أول شيء يتحرر من فكرة ماما حتشوفني، بابا شو حيقول عني، هذا عيب، هذا ما بصير، بنبلش هون وبقول له ما تقلد حد، وبدخل له أنا شخصية من مدخل مين أنت بتحب تشوف، مين أقرب حدا إلك، حتى مش ضروري شخصية تلفزيونية، بنبلش سواء من التلفزيون بعدين للقرايب وهيك، وبقول له يلا قلده، بنبلش نفكفك، ومهم كتير أخلق الثقة بيني وبينه اللي ما يطلع الحكم، وبنطلع من هون نحن بدون ما أدخل تفاصيل التدريب. بالنسبة لحدا زي ما قلت عم بيقلد، بحاول أعطيه طيب إذا هو عم بيقلد بهاي المكان، طب أنا جرب ما تقلد، لو أنت بدك تعمل شو بتعمل، لو أنت كممثل أنت شو بتعمل، لو أنت بدك تخلق لهذا الدور، بخليه زي ما هو يخلق هو الدور نفسه، يعني كأنه هو يكتب عم يخرج نفسه، أشوف شو بيطلع منه، وبنرجع بقول له أنا بصور، أنا شخصيا بصور له إياه، بقول له شوف نفسك شو بتحب، شو انت بتعطي ملاحظات لنفسك، مش نقد سلبي، كنقد ايجابي، يعني
1: لتطوير
2: انت لتطوير أداء. حالك هاي طريقه بسيطه، هاي ميثود بسيطه، ما بتكون يعني مش يعني مش هلا اللي بيصير بالتدريب، الناس فعلا بتقارن، وانسات برضه بيصير يقارنوا حالهم انه هذا احسن مني، هذا زبط انا ما زبطت، لا هو هون احنا كمدربين او حتى انا ككاستنج انسات انه اعطيه هاي الحمايه، انه انت ما تقارن نفسك، كون نفسك وكون عندك حاسس انه بدك تعيد، تعال قول أنا حاسس بدي أعيد، كيف بدك تتصرف كذا. هلأ في أحيانا بنطلب منا طبعا تدريب لما يكون ورشة، هلأ مودي خبير أكتر مني حيقول، غير تدريب لما أنا أكون بدي أحضر لفيلم. تدريب الورشة فيه المساحة أكتر، أكتر من أدوار، نلعب أكتر من أدوار، ما بيكون فيه الضغط اللي نحنا منكون ضغط فيه بالعسات أو لدور معين، وبيكون فيه الأريحية، وفي بين بعض بتصير فيه ألفة، لأن الورشة طويلة عادة بتكون أكتر من 3 أيام 4 أيام يعني، فبينخلق مع الوقت هاي الألفة، بصير فيه ما فيش حواجز بين المشاركين. لما بيكون لتدريب لدور معين بصير وين اللي بده يقلد، خلصنا التدريب الفردي، لما رحنا على التدريب الجماعي دخل على الست، هون بتصير الرهبة. بس بنفس الوقت يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا ما صادفني إلا يمكن أشياء بسيطة جدا جدا، وحتى ما إلوش علاقة إذا هو كان ممثل أصلا أو غير ممثل، إنه ممكن يتلبك، إحنا بالآخر بشر وعنا أحاسيس، عنا ممكن أشياء، إنه بس كيف يفصل حاله عن الظروف، وبس كيف يدخل بالشخصية،
1: بيدخل في الشخصية. يدخل الشخصية أيضا نفس يعني نفس السؤال أريد أن أطرحه لك أستاذ مودي، فين يعني هل صحيح يوجد شيء اسمه صائدي المواهب؟ يعني نسمع بتجارب عالمية أن ممثل عالمي ومشهور وهو نجم سينمائي أنه كان يمشي بالشارع أو مشردا أو موجود، وأتى مدير الإدارة التمثيل كاستنج دايركتور صائد المواهب وأوجده إلى الساحة الفنية، هل هذا حقيقة موجود خاصة في تجارب الأداء؟
0: حقيقي جدا جدا، يعني أنا الشخص ده،
1: أنت الشخص ده
0: في الشارع، أنا صائد المواهب.
1: جميل، أريد أن أطلع على هذه التجربة صدقا، يعني
0: أنا ماشي في الشارع ساعات أشوف حد أنا عايزه أو محتاجه أو بدور عليه، بروح داخل عليه أقول له مساء الخير أنا فلان مش عايز تمثل، وبيتخط طبعا في الأول، وبعدين ساعات أدخل على الانستجرام أكلم حد أقول له هاي ازيك إيه الأخبار أنا فلان مش عايز تمثل. طبعا الناس بتصدق لما بيلاقوا نفسهم واقفين في اللوكيشن، يعني بنعمل البروفات وبينزي وبتاع، بس الناس ما بيبقوش مصدقين إن ده بجد. أنا طبعا عايز أتكلم على حاجة مهمة بس الأول قوي، منى قالتها
1: أرجوك تفضل،
0: بالذات الشغل مع الأطفال ساعات كمان الأدوار بتبقى صعبة على الطفل نفسه، وزي ما منى قالت إن ساعات إحنا بيبقى اختيارنا للطفل هو قد إيه صعب، لأن أنت مثلا مسلسل زي لام شمسية اللي هو أكيد الناس كلها شافت،
1: نعم
0: قبل اللي فات، والقضية كانت حساسة جدا إن هو ولد بيتم التحرش فيه. طبعا انت تجيب ولد عنده 10 سنين وتفهمه الموضوع، طبعا انا اكتشفت يعني انا في الاوديشن وانا قاعد مع الولد لسه بشوف هفهمه الموضوع ازاي. فاتكلمت مع مامته الاول، فقالت لي اتكلم معاه انا مفهماه كل حاجه. يعني هما في المدرسه بيدوهم زي دورات بيكلموهم ان ازاي ما حدش يعمل معاك حاجه مش عارف ايه. فالولد كان عنده نوع من الوعي. وبعدين لما قعدت معاه هو في الاول كان خايف يعمل الدور، خايف اصحابه في المدرسه يتريقوا عليه. طبعا عملنا له دعم جامد ورحنا كرمناه في مدرسته، وهو بقى بيتكلم ان هو صوت للاولاد اللي ما عندهمش صوت. يعني الموضوع بقى اكبر من فكره انه طفل بيعمل دور. طبعا كان معانا دكتور نفساني معانا في اللوكيشن، كان في معانا ريم حجاب دي مخصوصه في تمرين الاطفال معانا، كانت يعني هي اللي مرنا الطفل اللي كان طالع ابن منى شلبي بطلوع الروح. هي دايما معايا في كل الاعمال اللي فيها اطفال، انا اختار الولد اجيب التالنت واسلمه الريم هي تدربه، وبتبقى واقفه معاه اون سيت وفي اللوكيشن، هي مخصوصه للتعامل مع الاطفال. وهو شيء حقيقي صعب وحساس جدا جدا جدا جدا ومتعب اختيار الاطفال زي ما منى كانت بتقول بالظبط.
1: نعم نعم. هل باعتقادك وجود مساعد نفسي خاصة بعد إدارة الأدوار لدى الطفل
0: طبعاً.
1: أو لدى الممثلين الكبار؟
2: طبعا
0: وساعات
2: طبعاً.
0: بنجيبهم للكبار طبعا، ما طبعاً. انت في الآخر البني آدم. يعني احنا مش ساعات نسمع ممثل بيعمل دور وبعدين انتحر بعده،
1: نعم،
0: أو كان بيعمل دور صعب قوي نفسيا معرفش يخرج من الدور فأذاه هو كبني آدم.
2: وبدي أضيف مودي إذا بتسمح لي كمان، في كتير
0: طبعا.
2: منهم خاصة الأطفال لأنه هو
0: طبعا.
2: الاهتمام عليه جوا الست، لما بيطلع
0: طبعا
2: ما بلاقيش
0: طبعا.
2: الاهتمام بصير عنده أذى فظيع،
0: أو
2: ف
0: بينجح عاوز دوره وبعدين فجأة يقعد في البيت ما
2: ما
0: يشتغلش.
2: بيعمل ولا شيء، فبيصير عنده بصير عندهم رد فعل أحيانا عكسي. فكتير مهم الدعم النفسي قبل
0: طبعا
2: خلال بعد.
1: خصوصا
0: طبعا
1: بعض الجمهور أو المشاهدين يدخلوا في مرحلة القصوى ألا وهي الإيهام السينمائي، فيعتقدون أن هذا الطفل في حقيقته يقتمس الدور
2: هاي
1: داخل
2: مرحلة
1: الفيلم
2: تانية،
1: وخارج الفيلم.
2: بس أنا عم بحكي لسه نحن بمرحلة يعني التحضير التصوير وخلصنا، لسه ما طلع على الشاشة. فأنت شوف لسه يعني هاي زي ما المودي بهاي الفترة، لسه لما يطلع على الشاشة أصعب وأصعب. فأنا كمخرج أو ككاستنج دايركتور أنا شخصيا 90% علاقاتي ظلت خاصة مع الأطفال،
1: نعم
2: معهم مع أهله منتابع بعض والمخرجين وحتى من المنتجين. بس كتير مهم لأنه هني بالنسبة
0: طبعا
2: لهم عطوك جزء من روحه، فأنت بالنسبة لك أنت كمسؤول، أنت مش بس بتقبض فلوس، أنت مش بس بيطلع اسمك على الكريدت، أنت مش بس عملت شغل وخلصت عم بتزيد أنت على البورتفوليو تبعك، أنت عندك مسؤولية اجتماعية تجاه هدول الأشخاص اللي أنت اشتغلت معهم.
1: نعم.
0: طبعا
1: أريد أن
0: طبعا
1: أنتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة، صراع الموهبة والإنتاج والرهان التجاري مقابل الصدق الفني. أستاذ محمد، كمختص في التدريب واختيار الوجوه، كيف تقنع جهات الإنتاج بأن الاستثمار في وجه جديد مدرب هو الرهان الأضمن لنجاح العمل بعيدا عن الستار كما يسمى أو الأبطال في السينما العربية والعالمية؟ تفضل.
0: طيب احنا بنبقى في منظومة كاملة. يعني أنا ما أقدرش أروح للمنتج أقول له هتجيب البطل وجه جديد وبس، لازم يبقى في عناصر. يعني لازم يبقى معايا، وده اللي منى كانت بتقوله ان هم انتوا عندكم لازم عشان يجي فند او يجي تمويل لازم يبقى في ممثلين او اسامي معروفه. هو نفس الحال ده عندنا في مصر. يعني ساعات بيبقى في اعمال بسيطه يقول لك دي كلها وجوه جديده، انه يعني زي مثلا فيلم يعني افلام قديمه كانت بتتعمل ان فجاه تلاقي في شباب جداد وبعدين بيبقوا نجوم. بس ده شيء نادر جدا، يعني ان بتلاقي منتج قادر ياخد الريسك انه يحط فلوسه في عمل كله وجوه جديده ومش عارف هينجح ولا لا. يعني حتى المسلسلات لازم يبقى في المنتج معاه نجم عشان يقدر يبيع المسلسل بيه عشان يعرف ينتجه. بس طبعا اللي احنا بنحاول نعمله ان معانا نجم للعمل في النص بنبتدي نطلع وجوه جديده في ادوار تبقى باينه وكبيره وكل حاجه. بس ما يعني الموضوع ما بيبقاش سهل قوي. اكيد كل المنتجين بيحبوا ان هم يطلعوا نجوم جداد ووجوه جديده وناس جديده، بس اكيد بيبقى شيء في ريسك ومش سهل قوي ان انت تقنع بيه، لان دايما المنتج يبقى عايز كل الناس منوره وشكلها حلو ومعروفين وكده، بس بنحاول.
1: السؤال السابق قبل قليل سألت عن موضوع التدريب وتقليد الممثل الوجه الجديد لممثل معروف. على سبيل المثال بعض المنتجين أو المخرجين يقول لك ككاستن دايركتور هذا يقلد الممثل أو الممثلة المشهورة باسم كذا. على سبيل المثال
0: يعني أنا في الورشة بتاعتي أنا بعمل ورشة اسمها هاوس أوديشن. طبعا هي مش بتتكلم بس عن الأوديشن، هي فيها جزء كبير ان انا بخلي الممثل ازاي يقدر يوصل للحظه الحقيقيه بتاعه الكاركتر مش بتاعته هو. معنى انه يوصل للحظه الحقيقيه بتاعه الكاركتر فاتنين ان هي مش شبه اي ممثل تاني، هو بيعمل الشخصيه. وفي شباب صغيرين احنا غصب عنهم يعني من المخزون بتاعهم هم صغيرين كده، مثلا يتفرجوا على كريم عبد العزيز يقول لك انا عايز لما اكبر ابقى زيه، يتفرجوا على احمد عز انا لما اكبر عايز ابقى زيه. ممكن يتطبعوا بيه في الأول لحد ما بيلاقوا أو يصادف إن هم يقعدوا مع حد زي مثلا، فأنا أقول له إيه أنت ليه بتقلد فلان، أنت فين، أنت مين. هو عمل رحلته ونجح بطريقة، أنت كمان لاقي طريقتك، لاقي الحاجة اللي بتلمع جواك أنت بتاعتك أنت. فأعتقد زي ما منى قالت إن إحنا اللي بنقعد نتكلم معاه يعني بنقعد نقول لهم لا لاقي نفسك، خلي عندك انت صوتك، خلي عندك انت الستايل بتاعك. وواحده واحده ده شيء بيتفك، ما هوش شيء صعب قوي. والناس اللي بتبقى متطبعه بده قوي وعايزه بس مجرد تقلد ما بعتقد ما بنشتغلش معاهم يعني.
2: بس بدي اضيف
0: يعني
2: شغله كمان،
0: هي محاوله
2: بس بدي اضيف شغله كمان، احنا كمدربين ومودي حي اكيد حيوافق الراي ده، انه احنا بنساعد برضه مش بس اللي باول مره بيمثلوا او هاو تو اوديشن. انا برضه بعمل اللي هاو تو اوديشن وبكون فيها تكنيكس برضه كيف يدخل في الشخصيه وكيف يطلع من شخصيه، بس في اللي هو ما يضلش يقدم حاله كل مره نفس الشيء. يعني احنا بنعطيهم تكنيكس انت كيف تدخل في الشخصيه وتطلع من القالب اللي هي يعني تطلع من انت كل مره نفس الشيء، كل مره نفس الشيء
0: طبعا ازاي تبقى مختلف. ما هو ده يرجع يا منى لفكره انه الكاركتر عايز ايه، اللحظه الحقيقيه بتاعت الكاركتر.
2: بالظبط،
0: انت لو كل مره بتعملي كاركتر مختلف عمرك ما هتبقي انت.
2: صحيح.
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: في الاخر هي منى بروحها هي اللي بتعمل الدور، لان في الاخر كل بني ادم ليه روحه، بس ان انت تبقى مختلف ده ليه علاقه بان قد ايه انت سابق في تاديه الحدوته اللي انت بتحكيها. الشخص ده مين؟ الشخص اللي انت شايل مسؤوليه انك تحكي قصته
1: لكي يخرج لدينا ممثلا حقيقي يظهر على الشاشة ويظهر لدى المشاهد مقنع وهو يساهم بإنجاح العمل. ولكن في الظاهرة يعني في الآونة الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة وهم مشاهير السوشيال ميديا، الذي يأتي المنتج ويقول أريد هذا الممثل وهو مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يصبح بطلا أو أحد أجزاء الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. كخبراء في إدارة الممثلين والكاستين دايركتر، كيف تواجهون ضغط المنتج حين يفرض هذا الاسم من نجوم السوشيال ميديا وهو لا يصلح للدور فنيا؟ أستاذ مودي كيف تعبر عن أو تنقذ نفسك يعني من ضغط المنتجين على سبيل المثال؟
0: أنا بصراحة عمر ما في منتج ضغط عليا to be honest. يعني أنا عارف إن ده ممكن يحصل، يعني انا عمري ما جالي منتج قال لي مثلا ايه فلان ده مشهور على السوشيال ميديا عايزك تجيبه او انا عايزه في العمل. لا انا عمري ما منتج ضغط عليا بقال شيء من الاشياء ولحد دلوقتي يعني، ويا رب عمرها ما تحصل.
2: يا رب
0: بركز. يعني ده شيء مزعج جدا ان انت يفترض عليك شخص، فانا الحمد لله عمرها ما حصلت معايا تو بي اونست. يعني انا بسمع زيك بس انا عمرها ما حصلت معايا.
1: نعم.
0: انا بشوف ان ما فيش حاجه اسمها ممثل مسرح، ممثل سينما، مشهور على السوشيال ميديا. انا بشوف ان اي حد ممكن يمثل على حسب الدور عايز ايه. ان شاء الله اجيب الراجل اللي ماشي في الشارع.
2: صحيح.
0: اي حد ممكن يمثل. انا ضد القوالب، يعني انا ضد ان انا اقول ايه ده بتاع سينما، ده بتاع تلفزيون، دي مشهورة على السوشيال ميديا. طب ما ممكن حد يبقى مشهورة على السوشيال ميديا وتبقى شاطرة جدا في الدور اللي انا عايز اعمله. في الاخر الفيصل ما بيننا بيبقى الاوديشن. مش معنى ان هي شغالة على السوشيال ميديا

0: ده شيء يعيبها، هي ما عرفتش توصل للناس غير من خلال الموبايل. انت الزمن اختلف، يعني الناس اللي بيمثلوا على التيك توك بيعملوا فيديوهات، انا بشوف ان ده نوع من تفريغ الطاقة، بس بالطريقة اللي هم عارفينها، هم بقى ما لا فاهمين، هم
1: أدواتهم
0: بالنسبة لهم العالم ده بعيد
1: ومنصاتهم.
0: قوي،
1: نعم
0: يعني العالم ده بعيد قوي بالنسبة لهم، الفن والسينما والحاجات دي هم بيشوفوها من بعيد او في التلفزيون، لكن بالنسبة لهم هو معاه موبايل في ايده، فبيعمل شوية فيديوهات، هو بيعبر عن الطاقة اللي جواه، مش عيب ده ما يقلش حاجة عنه، يعني ان هو في بني ادم دارس وضيع عمره كله وعرف يبدأ الطريق منين، وفي ناس ما تعرفش، بس المميز ان انت تعرف تختار. ما انا ممكن اجيب حد من على السوشيال ميديا او التيك توك او وات ايفر واعمل له اوديشن ويطلع وحش، فخلاص هو على قد الحته دي بتاعته ما يمثلش.
1: ما يمثل.
0: وفي حد تاني ممكن يبقى دي الوسيله الوحيده اللي قدر يقول بيها انا موجود، فليه لا؟ ليه انا ما شفتش؟ هو التمثيل مش حجر على حد معين، لا، تعالى تعالى واشتغل، في الاخر احنا كلنا في مركب واحده، يعني انا لو جبت حد ومثل وعمل دور ناجح جدا ما انا هنجح معاه، كلنا هننجح معاه،
1: نعم
2: صحيح.
1: نعم
0: لو هو وحش هياخدنا كلنا ونقع، فاحنا في مركب واحده، هو عمل جماعي زي ما قالت منى من شويه. فانا بشوف انه اي حد ممكن يمثل، والفيصل هو الاوديشن.
1: نعم نعم شكرا لك أستاذ مودي. وأنتقل إلى جزئية مهمة، هي جزئية المحور الرابع، سجن النمطية البصرية والتمرد على الملامح وإعادة الاكتشاف. لعل من أصعب ما يواجهه أو تواجهه الدراما العربية والسينما العربية هو حصر الممثل في قالب بصري واحد، فمن نجح في دور الشر يظل شريرا، ومن أجاد الكوميديا يحرم من التراجيديا. في هذا المحور نتساءل كيف يسهم اختيار وتدريب الممثلين في كسر هذه النمطية وإعادة اكتشاف الفنان من جديد. أستاذة منى، هل يتقبل الممثل العربي بسهولة فكرة الخضوع للتدريب acting بكوتش على سبيل المثال لإعادة اكتشاف نفسه، أم أن النجومية في بعض الأحيان تشكل عائق؟
2: بدي أجاوبك عاد وبعدين بدي أرجع أحكي عن موضوع السوشيال ميديا.
1: تمام، بكل تأكيد.
2: في يعني نوعين من الناس بشكل عام، من الأنماط البشرية الشخصية، في ناس بتحب تطور حالها وبتحب تشتغل على حالها وبتحب تفتح مجالات، وفي أشخاص لا، هن بالنسبة لهم بيلاقوا طريقهم وبقول لك أنا بعرف أو أنا بتعلم لحالي أو لا أنا حطني في مكاني وأنا بكمل. فهذا بينطبق على الممثلين لأن هم بالآخر أشخاص.
1: نعم.
2: فهي شو نمط الشخص؟ وهلا في ما بدي أقول ترند، بس هلا في موجة الناس عم تشتغل على حالها، عم بتآمن كتير بالورشات والمدربين، لسه مع الاحترام الكبير لوجود المدارس والناس تروح تدرس بالدراما وتروح هيك، بس صار هو هذا المخرج للي بده يشتغل على حاله أو بده يطور على حاله. في شخصية بتحب تطورها، عم بقول إنه هلأ صارت
0: ورشة طبعا، وفي شخصية ما بتحبش أكيد.
2: وفي ناس يعني النجومية والإيجو بياخدهم حتى لو هم مش نجوم للعلم.
0: وعبتك يا مونة، دي بتبقى بداية مقبرة الممثل
2: 100%،
0: إنه هو ما بيتطورش.
2: وهذا اللي كان بدي احكي عنه على موضوع السوشيال ميديا او مع النجوم، بس هلا رح ارجع عشان ما اخلط المواضيع. فلما بيجي احنا كورش تمثيل، نحن عم نعطي مجال لناس كتير اكتر من انه يدخل بس ورشه مسرح او بس ورشه او يدخل مدرسه او هيك. وفي كتير نحن في هي زي ما تفضل مودي، انا ما بقول هذا بس ممثل مسرح، هذا ممثل تلفزيون. نحن بورشه تمثيل انا بعطيه التكنيك، مش بس كيف يوقف قدام الكاميرا، كيف يتعلم، كيف الاتيكيت، الست اتيكيت، كيف بيتعلم يحكي مع الناس، كيف يقرا العقد حتى. يعني انا شخصيا ما بعرف مودي، بس انه كيف انت، كيف شو الاسئله اللي تطرحها، انت كيف تتعامل مع زملائك، في ديناميكيات معينه نعطيهم اياها بالتفصيل طبعا حسب مده الورشه اللي هي تهيئه هو يكون جاهز. هو جاي من من من من بيته، هو جاي من ورا كاميرا، هو جاي من تليفون، هو جاي من مسرح، هو جاي من مسرح مدرسه، انت جاهز، انت جاهز انك تكون طالما الموهبه موجوده. هلا سؤالك تحديدا على التطوير، التطوير مهم بالورشه، لكن برضه هلا كنت عم بقول انه في شركات الانتاج وفي منصات، لانه هلا هي نفسها عم تنتج، صارت تجيب مدرب تمثيل على الست خلال العمل.
0: طبعا
2: يعني بطل
0: طبعا.
2: احنا دورنا بس انا اعمل كاستنج زي ما قال مودي، هو جاب الطفل وسلمه لريم، كمان في ناس عم بتجيب لنا سلمني اياه بالبرب، حسب طبعا القدره الانتاجيه وقديش معانا احنا مساحه ماليه ليدفعوا. هاي كمان تلعب دور كتير كبير، هو مش معناها اذا ما جبنا معناها انا ما بحتاج، هو حسب كمان تلعب كتير ادوار الميزانيه بهذا المكان. وبعدين بيطلع انه يدخل مدرب التمثيل، انه حتى لو كان نجم، وهون في نجوم بيصيروا احيانا هم عم يطلبوا للعلم نجوم كبار كبار كبار كبار واعمار حتى كبيره، صار حس حاله انه انا لا انا ممكن بدي احتاج شغله هون، انا ممكن بدي احتاج شغله هون، لانه صار عم بيطلب انه واحيانا زي ما انا عدت، عفوا عدت الجمله مرتين، انه نفس المنصه او المخرج عم بيطلب انه حد يكون، لانه احيانا المخرج خاصه لما يكون في شب صراحه ما له دخل شباب صغار او شباب كبار، بده يكون هو عم بيركز على الصوره، عم بيركز كيف اداؤه على بالتحضير وكيف اداء الممثل قدام الكاميرا، في شغلات تفاصيل هو بينقلها لمدرب التمثيل او للكاستنج اللي نحن بنكون صله الوصل. طبعا هو العلاقه المباشره المخرج والممثل، احنا طرف مساند جدا يعني، واغلبنا وانا كمان على فكره كنت مساعد مخرج، يعني انا بلشت كمان حياتي مساعد مخرج، فنحن بنكون نحن الظل الخفي للمخرج عشان نعطيه كل الدعم ليؤدي الممثل تبعه بده. ما اذا جاوبتك
1: في بس متعلق في مواقع التواصل الاجتماعي،
2: هلا التواصل الاجتماعي هون بيجي الايجو، في كتير منهم عندهم ايجو، خاصه اللي عندهم مشاهير ومعروفين وكذا، فانا هون كمدرب تمثيل او ككاستنج بدي اعرف انا بشطارتي او بذكائي او بخبرتي او باسلوبي انا كيف اتعامل مع الايجو تبعه. هلا الايجو هو يمكن اللغه المصريه معبره اكثر مني، انا بينوصف باكثر من وصف، ما له وصف محدد وما بدي اطلق عليه حكم محدد.
0: يعني
2: بالضبط احساسه بذاته
0: بالذات
2: وانفصال عن الاخرين، هو منفصل عن الاخرين مش قابل يندمج فيهم، فما بيبقى قابل يتقبل انه هو عم بيشتغل، ما بيقدر يتقبل انه في تعديل هون، ما بيقدر ممكن يتقبل. وفي منهم الايجو تبعهم احساسه بذاته مش بشكل سلبي، بشكل ايجابي بالعكس، انه هو واعي على نفسه وبقدرته وقد ايه في يقدم. فنرجع هيك خطوه لورا، انه نجوم السوشيال ميديا هن ما اجوا ناس ما اعطوهم الفرصه. هلا هو هون بصفي انا كدوري كمدرب او ككاستنج، انه انا كيف خليه يندمج يطلع من وحدانيته، لانه هو اللي بيكتب هو اللي بيأدي هو اللي بيصور هو اللي بمنتج،
1: صحيح
2: انا كيف
1: مع منصته الخاصة
2: انا كيف بس يكون عندي انا الشطاره والقدره والقوه اني طلعه من هاي البيئه المرتاح هو فيها، لا طلعه لمكان فيه اكسبوجر يعني فيه تعرض اكثر، وكيف يندمج مع الاخرين ما يضل متقوقع. طبعا انا بدي يكون عندي فهم تام للشخصيات وللناس، هذا ممكن يكون انسان منغلق على نفسه انا ما بجبره يتعاطى، هذا ممكن الانسان منفتح جدا بدي اعطيه ادوات يتكيف فيها مع الاخرين. فالسوشيال ميديا زي ما قال مودي الاوديشن هو القرار الحد. انا كمنى كتير بهمني التصرف والاتيتيود مع الناس، انا بحب اشتغل مع الناس وكل الناس بجننوا اصحابي وبحبهم، اذا بلاقي في ناس عندها شويه ممكن ينفعلوا او ممكن يعصبوا او ممكن بالعكس هيك، هو بس احنا بنكون بنعمل زي صمام امان انه بس كيف نتعامل مع هاي الشخصيه بانفراد، ما بدي ضبط لانه هاي كلمه كبيره يعني، بالاخر ناس واحنا هذا عمل فني ما فيهوش روابط، بس انه مش ضبط بس هيك يعني بيكون في مناورات ايجابيه
1: التزام مثلا
2: بس انه علشان هيك نكيفهم ونحن نتكيف اللي نطلع منا احسن ما يكون، لانه انت بالاخر ممثل هو المهم قدام الكاميرا.
1: صحيح.
2: انت ما عندك ممثل، ما عندك اداء حقيقي، ما عندك موهبه، مش مرتاح، انت مش حتاخذ صوره، فانا مهمني اريحه، همني اريح المخرج المنتج، وانا اكون مرتاحه انه عم بطلع بالنتيجة. وأنا في شغلة كمان ما عم نحكيها قبل شوي بالنسبة لما قلت على التدريب، التدريب أنا شخصيا بيجي معي وين لما بيصير عندي الدبل اللي هو بيجي بيوقف مكان الممثل، مشي طويل ركض غير الستانتس غير اللي بيأدي الأدوار الخطرة. الدبل أحيانا اللي بيحكمنا، مش أحيانا 90% اللي بيحكمنا الشكل فقط.
1: فقط

0: شكل
1: فقط الشكل، لأنه أنا بدي حدا طوله بهذا الطول، شكله
0: شعره
1: بهذا،
0: بهذا الشكل.
1: شعره، جسمه، لما عم بيلبس عم بيصوروه من ورا هو شكله هيك. في كتير أحيانا إحنا بناخد وما بيكونوش ممثلين. هون أنا بيجي التدريب، هون أنا بيجي تعال أنت بدك تتقبل تتدرب، لأنه في ناس أنا ما ب... أنا مش ممثل، أنا مش شغل، أنت شغلتك مش ممثل صحيح، بس أنت عم توقف قدام الكاميرا، أنا بس بدي أتأكد بتفصيلة معينة تعطيني إنك أنت هون أعطيتك أنا الأداة اللي انت تصير تدخل شخصيتك، حتى لو انت وجهك ما عم ببين على الكاميرا، او حتى لو انت بتصرف معين ما عم ببين على الكاميرا،
2: طبعا
1: اذا مودي عنده
0: نعم.
1: شيء يعني
2: لا
1: بقى.
2: ومش بس انه يمثل، هو كمان يبقى بيقلد بالملي شخصيات حركات الممثل الموجود
1: 100%
2: كمان، يعني يبقى طبعا شيء مهم.
0: نعم، شكرا لكما. وفي المحور الأخير، مستقبل الممثل في عصر التكنولوجيا بين الأداء البشري والذكاء الاصطناعي. في هذه الرحلة الممتعة نحن نعيش اليوم في عصر الثورات الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث بات الوجوه تصنع رقميا والمشاهد تبنى افتراضيا. في هذا المحور نتساءل عن مستقبل مهنة اختيار الممثلين وتدريبهم. هل ستصمد الروح الإنسانية والصدق البشري أمام طغيان التكنولوجيا؟ أستاذ مودي كمختص، هل ترى أن التقنيات التكنولوجيا المعاصرة أثرت على الممثل؟ هل هي أداة تحرره وتوسع خياله أثناء التدريب، أم أنها تفقد حركته وإحساسه؟
2: أنا ما أعتقدش إن هي عمرها في وقت من الأوقات هتبقى بديل للممثل.
0: نعم،
2: يعني في الآخر الإحساس البني آدم هيبقى أكيد أكيد غير الآلة. التكنولوجيا ممكن تساعدنا في الشغلانة، يعني زي فيلم أفاتار مثلا، هي شيء مكمل زي الجرافيكس، زي الحاجات اللي في الأفلام وفي المسلسلات.
0: ألا يوجد خوف على الممثلين أو عفوا المجاميع في الأفلام، حيث يعني الذكاء الاصطناعي قام باستبدالهم؟ نعم، نحافظ على الممثل الرئيسي، ويعني في مستقبل السينما والدراما العربية
2: يعني في حاجات وحاجات.
0: يوجد إيجابيات ويوجد سلبيات.
2: ليه إيجابيات؟ إنه ممكن يوفر بادجت على المنتج فتتحط في حاجة تانية، لكن بالتأكيد هي في حاجات تانية هيبقى صعب. يعني ليها إيجابيات وليها أكيد سلبيات.
0: زميلتي منى، بكلمة واحدة، ما هي الميزة التي يمتلكها الممثل الحقيقي المدرب ولا يمكن للآلة والتكنولوجيا تقليدها؟
1: الروح، قولا واحدا. لأنه قد ما كان الذكاء الاصطناعي قد ما طور لك، ما حيقدر يخلق لك هاي الروح، يعني إن الروح من أمر ربي أصلا، فمستحيل
2: طبعا
1: إنه يخلق لك إياها. وفي عن جد يعني حتى الممثل، طبعا الإنتاج بيفرق وهيك، بس حتى لو معتمد على ممثل حقيقي واحد، يعني إن شاء الله ما نوصل لمحل يستبدلوا الناس، بس حاليا حتى لو عم بيوصل لممثل واحد والباقي كله المجاميع، الناس الفي اف اكس، كل هذه الأشياء موجودة عم بيستعملوها، بس لسه بتلاقي النفس كله هو روحه، هو كإنسان كروحه.
2: يعني ببساطة الأفلام الكرتون والحاجات بتاعت ديزني لما بيرجعوا يعملوها تاني بس بممثلين حقيقيين، ليه بيعملوها؟ ما ممكن يقولوا الناس بيتفرجوا على فيلم الكرتون خلاص ونجح، ليه مثلا
0: الإحساس
2: فيلم زي ليتل ميرميد يروحوا راجعين عاملينه تاني
1: كله
2: بممثلين حقيقيين؟ لأن بتفرق الروح، هي زي ما منى قالت بالظبط.
0: يعني أنا عندي سؤال أخير لكما، هل سنرى نقابة خاصة بالكاستنج دايركتور في وطننا العربي، يتم تبادل الممثلين العرب بينهما؟
1: أتمنى
2: طبعا. أنا كمان،
0: وهذه
1: بس نحن
0: دعوة.
1: شوف، بس عشان للأمانة نحن عنا نقابة داخلية وحس قلبي
0: جميل.
1: ومنساعد بعض بدون ما نعرف
2: طبعا
1: بعض أحيانا
2: طبعا.
1: والله
0: وهذه الرسالة
2: طبعا
0: التي أوجهها من برنامج لقاءات عربية لتكوين هذا التحالف العربي الذي سيساهم في نهضة الممثلين في وطننا العربي. شكرا لك زميلتي منى، وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاءات عربية. ناقشنا فيها المسافة بين الحبر واللحم والدم، وكيف يكتمل بناء الفيلم بتناغم الأداء الإنساني وعمق الملامح وصدق الوجوه. رأينا كيف تظل السينما بتفاصيلها الإنسانية الدقيقة هي الذاكرة الحية التي تحفظ هويتنا وتصيغ وجداننا. ونختتم هذه الرحلة بلمسة استشرافية، فالسينما هي صناعة أجيال تتوارث الرؤية، والمقاعد الأكاديمية وورش التدريب المحترفة هي المصنع الحقيقي الذي يصقل فيه ويصقل فيه هذا الوعي، ويبنى فيه الفكر الأدائي الذي يجمع بين الأصالة وأصالة الموهبة البشرية وحداثة التكنولوجيا. ويبقى السؤال المفتوح لكل مبدع شاب، هل ستبدأ رحلتك من فهم أدواتك وتدريب طاقتك الكامنة، أم ستراهن على عفوية الموهبة الفطرية وحدها أمام الكاميرا؟ أشكر ضيفينا الكريمين الأستاذة منى الشابي المختصة والخبيرة في مجال اختيار الممثلين وتدريب السينما والتلفزيون. شكرا أستاذة منى.
1: شكرا محمد، شكرا.
0: الأستاذ مودي شاهين، وحضرتك مدير لإدارة الممثلين الكاستنج دايركتور في مجال السينما والتلفزيون، ومختص في إدارة وإعداد وتدريب الوجوه الشابة في السينما.
2: شكرا يا محمد وشكرا يا منى، كنت مبسوط أن معاكم، وشكرا للإذاعة الأردنية طبعا، ويا رب نبقى دايما كلنا على تواصل.
0: كما أقدم الشكر لجميع المستمعين في حلقتنا التي خصصناها للحديث عن البحث عن الدور، كيف تختار السينما العربية أبطال حكايتها. كما أشكر الزملاء في الهندسة الصوتية وتبادل البرامج في الإذاعة الأردنية. وإلى لقاء آخر من لقاءاتنا العربية، هذه تحياتي محدثكم محمد رحاحلة، سلام عليكم.
3: برنامج لقاءات عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول لي.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقة بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة. استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، وفرص استئناف المفاوضات بين الجانبين غير واضحة. تصعيد متبادل، كييف تغرق السفينة الروسية وموسكو تقصف كييف. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام، بحث خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. وهنى جلالته رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تولي منصبه معربا جلالته عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشآت حكومية شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيرة، باعتبار انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية، مؤكدا نجاحها في التعامل مع التهديدات الجوية. وأوضح مصدر عسكري أن العدوان الإيراني طال عددا من المنشآت الحيوية، حيث استهدفت منشأة حكومية في شمال البلاد. وأضاف أن الهجمات استهدفت أيضا آليات تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون الإعلان عن وقوع إصابات.

0: في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري ضد إيران بالتزامن مع تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما لا تزال فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين غير واضحة. إلى التفاصيل.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران، مؤكدا أن العمليات العسكرية ضدها مستمرة وأن ما يجري عملية عسكرية وليست حربا. وقال ترامب إن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران حتى تتراجع على حد تعبيره. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن الملف النووي ومسار المفاوضات، وسط تقارير أمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاحتمال تنفيذ حملة قصف واسعة تستهدف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران. وذكرت شبكة CBS نيوز نقلا عن مصادر متعددة أن الضربات المحتملة قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وأن قائمة الأهداف قد تشمل محطات كهرباء ومصافي نفط ومنشآت حيوية أخرى، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن قرارا نهائيا بشأن تنفيذ العملية. في المقابل، حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني من أن بلاده قد تلجأ إلى إغلاق ممرات ومذائق استراتيجية أخرى إذا واصلت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية. من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما قال وزير الخزانة إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران ستستمر. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي رفيع أن استئناف المفاوضات مع إيران لا يبدو وشيكا، فيما أفاد مسؤول أمريكي آخر بعدم وجود مؤشرات على قرب عودة المحادثات.
0: وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تداعيات الخروقات الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا تمسك بيروت بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة بالتزامن مع استعداد لبنان وإسرائيل لجولة مفاوضات جديدة في روما. إلى التفاصيل.
2: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب عقب التفجيرات الإسرائيلية في قلعة إشقيف بجنوب لبنان، وذلك قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا للاتفاق وانتهاكا للسيادة اللبنانية، محذرا من تأثيرها على مسار اتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران الماضي في واشنطن برعاية أمريكية. وأكد الرئيس اللبناني أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على طول الحدود اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك القرار والقوة باعتباره الذراع العسكرية الحصرية للدولة. وأضاف عون أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط الأمن في المنطقة الحدودية، بما يمهد لعودة آمنة للسكان إلى قراهم وبلداتهم. من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المفاوضات في روما خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وفق موقع إكسيوس الأمريكي.
0: وإلى قطاع غزة المنكوب، حيث استشهد فلسطينيان إثر استهدافهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت دمرت فيه قوات الاحتلال مستودعين قرب مستشفى يستخدمان لتخزين الأدوية في غارتين منفصلتين بحسب مصادر طبية فلسطينية. ويأتي ذلك وسط حالة من الضبابية بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد وافقت على اتفاق جرى التوصل إليه مع حركة حماس بشأن نزع سلاحها. وسياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي

أنه لوقف الحرب في قطاع غزة يشكل انفراجة عظيمة. وفي القاهرة قال مسؤول كبير في حركة حماس إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

0: على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. التفاصيل مع محمد إبراهيم الطراونة.
1: مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت مؤخرا حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، مع إعلان كييف إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن، بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حاويات روسية خاضعة للعقوبات وأغرقتها، في حين أعلن رئيس شركة روساتوم النووية الروسية أن مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا سفينة للحاويات على بعد نحو 130 ميلاً من ميناء نوفوروسيسك، ما أدى إلى غرقها. وأكد أن السفينة كانت تحمل بضائع مدنية، بينها مواد غذائية ومواد بناء، وأن جميع أفراد طاقمها أنقذوا دون إصابات، واصفاً الهجوم بأنه قرصنة وسطو بحري. ويأتي هذا التطور مع تصاعد الهجمات المتبادلة على سفن الشحن في البحر الأسود، إذ أعلنت أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية تنفيذ عشرات الهجمات على سفن روسية، في حين كثفت موسكو ضرباتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما ميناء أوديسا. وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت 35 صاروخا، بينها 27 باليستيا، إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن كييف لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ باليستي واحد بسبب نفاد الصواريخ الاعتراضية لمنظومات باتريوت. وأضاف أن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومدرسة ومنشآت للبنية التحتية، مجدداً دعوته إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية بشكل عاجل. في الأثناء قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية أوكرانية، في حين تؤكد موسكو وكييف أنهما لا تستهدفان المدنيين رغم استمرار سقوط ضحايا في الهجمات المتبادلة.
0: سيداتي وسادتي، نواصل فترتنا الإخبارية بعد فاصل قصير، وفيها بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة وعمان. وأجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. قالت مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بمديرية شرطة ودفاع مدني الزرقاء بوجود حالات تسمم غذائي لعدد من الأشخاص بعد تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء. وقالت المديرية في بيان أنه تم التحرك للمكان وضبط مالك المطعم وإغلاقه بالتنسيق مع الجهات المعنية وأخذ العينات اللازمة لفحصها، فيما أسعف الدفاع المدني إلى المستشفيات عددا من المصابين بلغ عددهم لغاية الآن 15 شخصا، وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة وما زال التحقيق جاريا. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا الانفجار الذي وقع في منجم للفحم في إقليم بلوشستان والانهيار الثلجي في جبل أبرود بيك في باكستان. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب باكستان، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. كما عرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة بوفاة مواطنة عمانية في الانهيار الثلجي. أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات اعتبارا من اليوم، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تشغيل هذه المرحلة في

مشروبات من هذا العام، ويغطي التشغيل التجريبي خطين رئيسيين يربطان العاصمة عمان بكل من محافظتي الطفيلة وعمان عبر إسناد المهمة إلى شركتين وطنيتين التي أنشئت بموجب ائتلاف بين المشغلين على هذه الخطوط مع توقيع عقود تشغيلية تحفظ حقوق المواطنين. وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة يأتي وفقا لأحدث الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين وتوفير وسائط نقل عام وآمنة وموثوقة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بين المحافظات. نفت وزارة التربية والتعليم ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي الجديد إلى الأول من أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات إن التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجديد يبدأ في موعده المحدد مسبقا، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد الموافق 16 من آب، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس يوم الأحد الموافق 23 من آب. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة، جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشدد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على أن أمن الحدود خط أحمر، مؤكدة جاهزية ويقظة نشام حرس الحدود للتعامل الفوري مع أي تحركات مشبوهة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. أعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات في إطار رؤية الحكومة للتحول الرقمي وحرصها على تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها، وإيقاف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي في جميع أقسام ومراكز الترخيص اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت الإدارة أن وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة تشمل نظام إي فواتيركم، المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية، إضافة إلى الدفع من خلال موظفي البريد الأردني الموجودين داخل أقسام إدارة الترخيص المنتشرة في المملكة. إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقايا الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة مع تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة وارتفاع درجات الحرارة، حفاظا على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم. من جانبها، أهابت وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة الالتزام بالإرشادات الزراعية والوقائية خلال موجات الحر الشديد، حفاظا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والحد من الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة آثار الموجة الحارة، مشددة على أهمية زيادة التهوية داخل البيوت البلاستيكية واستخدام مواد التظليل للمساعدة في خفض درجات الحرارة. ودعت إلى تنظيم الري خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، وإجراء الري التكميلي للأشجار المثمرة مع الاعتماد على تقنيات الري الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التبخر. وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، شددت الوزارة على ضرورة توفير مياه نظيفة وباردة قدر الإمكان للدواجن والمواشي وضمان توفرها بشكل مستمر، وتجنب راعي المواشي خلال ساعات الظهيرة وإبقائها في أماكن مظللة وجيدة التهوية. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز عناوينها.
جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والتي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة. استعدادات أمريكية وإسرائيلية لشن ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، وفرص استئناف المفاوضات بين الجانبين غير واضحة. تصعيد متبادل، كييف تغرق السفينة الروسية وموسكو تقصف كييف. بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان. وأجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة الذروة. أيها السادة والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رائد الكريشان وياسين القيسي، من التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: أين هاشم يا شيخ حمزة اليوم؟ هل سنقضي الليلة بلا عود؟
1: لا يا مولاي، إنه في الطريق، فقد تعب اليوم حينما ذهب لعمان ورجع.
0: الحقونا به إذن، فإن الليل بدونه لا ضوء فيه ولا صوت.
1: أمرك يا مولاي.
2: ما رأيك يا سيدي أن ننظم قصيدة مشتركة في مدح من يعملون في المخيم؟ ولنبدأ بالشريف هاشم، وما إن يصل يبدأ بعزفها على عوده.
0: فكرة طيبة.
1: أنا يا مولاي قلت أبياتا في هاشم، اسمعوها.

0: الشريف هاشم هاشمي النسب رفيع الضائقة، لم يكن مجرد مطرب خاص للملك عبد الله، بل كان صوت القصيدة حين تولد ويد اللحن حين يتشكل وذاكرة النغم التي حملت الشعر من الورق إلى الروح. عازف عود مجيد وملحن يعرف كيف ينصت للكلمة قبل أن يمنحها جناحيها. لازم الأمير ثم الملك عبد الله الأول في جلساته، وكان خير جليس وأصدق مؤنس، فغدا الفن على يديه امتداداً للهيبة ومقاماً من مقامات الثقافة الهاشمية.
1: تفضل يا شيخ حمزة.
2: حرك العود فاستطار فؤادي، هاشمي من سادة أمجادي، بلبل من أباطح البيت يجدو برخيم الألحان في جلعادي، كان يجدو بين العقيق وشبرا وضواحي سويقة وجيادي، ينشد الشعر مطربا كل روح إذ يغني ببثنة وسعادي، ويثير السرور إن قال حينا خفف السير واتئد يا حادي، إيه يا عندليب نعمان غرد بين هذه الأغوار والأنجاد، وأعد ذكرى حاجر وزرود ورفاق لنا بتلك الوهاد.
1: قصيدة جميلة يا شيخ حمزة، لكن أقترح عليك ما يلي.
3: الشيخ حمزة العربي نديم الملك وسميره وأمين سره، لم يكن شاهداً عابراً على لحظة القول، بل كان كاتبها في حينها، يلتقط الشعر من فم الملك كما يلتقط الوحي من لحظته، حاضراً في صلب المشروع الإبداعي للمؤسس، شاهداً على تشكل الفكرة وبزوغ الدولة، ورجلاً حمل من القيم والأخلاق ما جعل القرب مسؤولية والصحبة أمانة والكلمة تاريخاً يكتب.
2: اقترح يا مولاي
1: أن تغير الأبيات الأولى لتصبح كالتالي: حرك العود فاستطار فؤادي، متقن الضرب محسن الإنشاد، هاشم في الحجاز كابن سريج لا رماه الله بالإبعاد، فاق إسحاق أولاً وتخطى فن زرياب غير ذي إجهاد، بزهم في نشيده وتراه بز بالعود كل ذي إيجاد.
2: ها قد أتى هاشم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كنا بانتظارك يا هاشم، وخذ ما كتبه الشيخ واقرأه جيدا.

0: حين تندغم الكلمة مع اللحن يتقدم الشعر خطوة نحو الذائقة، ويمنح اللحن الذاكرة ما تستحقه من خلود.
1: وقل لهاشم لا تبخل بطلبتنا، واسمح بذاك أكن للفن مديونا، فأنت بالصوت هذا اليوم ترقصنا، وصاحب الدف ما أطراه يغنينا. أما ترانا وقد هاج السرور بنا، طورا بأرجلنا طورا بأيدينا.
2: السمع والطاعة.

0: قلت فيه يا سمو الأمير ما قلت، وقد اشتركنا في قصيدة جميلة وقد سجلتها حينها، وكانت يوم مولد سمو الأمير علي ابن سمو الأمير نايف أطال الله بأعمارهما.
1: أسمعنا يا شيخ حمزة حتى نتذكر.
2: أنا من قال أول بيت حينها: يا مطلع الساعد في جو السماء، ويا بدر تجلى فجلى حالك الظلم.
0: وأنا قلت حينها: غضنفر أنت في الهيجاء إن برزت، أسود غاب تواري حومة الظلم.
1: وقلت أنا أيضا: في مخلد نظمت أبيات سائرة، من القصائد تحدى في السرى السدم.
0: وها هو مخلد قد سمع صوت العود وجاء مهرولا.

0: الشيخ مخلد ليس واحداً من رجال الحاشية فحسب، بل كان ذاكرة البادية تمشي إلى جوار الملك، من خواصه المقربين، من عشائر الحجاز، راوية للشعر وشاعر مطبوع في القول البدوي، يحمل من الحكايات ما يصون الزمن من النسيان، عارف بالصحراء ومسالكها، مجيد للصيد في براريها، مرح النفس خفيف الروح، يجمع بين صلابة المكان ورقة الوجدان.
1: وأكمل حينها عبد المنعم:
2: نعم نعم، وقلت إن كان في جد قول جد مقولة، أو كان في هزل فاسكت ولا تلمي. ثم أضاف لي الشيخ حمزة:
1: نعم، أضفت لك: فمخلد بهجة النادي وزهرته، ومخلد بينهم كالمفرد العلم. لكن سمو الأمير أيضا قال:
3: نعم يا شيخ حمزة، قلت للبدو ناد فريد في محاسنه، إن شبت النار للضيفان من أضم.
2: الآس والكأس والنسرين في طبق، والنور والورد في سلك من النظم.

0: وهكذا في قلب الغور حين تلتقي الكلمة بالعود ويصحو الليل على أنغام الشعر والذكريات، يتجلى الفن هدية للروح وذاكرة للأيام، ويثبت أن جمال اللحظة حين يحفظ بالوفاء والحضور لا يزول. فالشريف هاشم والشيخ حمزة ومخلد ليسوا مجرد أسماء، بل صدى صحراء يتردد فينا إلى الأبد.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم أيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي فريق العمل لهذا اليوم، الزميل مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء في السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. يشكل التعليم العالي في الأردن إحدى أهم قصص النجاح الوطنية، فمنذ تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962 شهدت منظومة الجامعة تطور متسارع رافقه تطور تشريعي، حيث سعى إلى مواكبة احتياجات الدولة والمجتمع وأيضا سوق العمل. وبين مرحلة التأسيس ومرحلة التوسع وصولا إلى مرحلة التحديث والحوكمة، ظل قانون الجامعات الأردنية مرآة للتحولات الذي شهدها هذا القطاع الحيوي. اليوم يعود قانون الجامعات الأردنية إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، وبعد إقرار مشروع القانون المعدل لسنة 2026 واللي بيحمل جملة من التعديلات متعلقة بحوكمة الجامعات، صلاحيات مجالس الأمناء، أيضا آليات اختيار رؤساء الجامعات، استقلاليات الكليات الجامعية، أيضا هناك تعزيز قدرة الجامعات على المنافسة، استقطاب طلبة وافدين، وكل هذا ينسجم مع مسارات التحديث الإداري والاقتصادي في المملكة. إذن لحتى يكون في هناك حديث أعمق عن هذا الموضوع، مرحلة جديدة تعيد ممكن رسم فلسفة إدارة التعليم العالي في الأردن، بيسعدنا اليوم وبيشرفنا أن نستضيف ضيفنا المكرم الأستاذ الدكتور خليفة الطراوني، رئيس الجامعة الأردنية السابق. شرفتنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك وعطوفتك، يعطيك العافية.
1: شكرا لك، والله يسعد كل أوقاتك، وما شاء الله عليك يعني متألقة.
0: الله يسعدك، يعني أنت أعطيتنا الإلهام اليوم صدقا في حضرتك. حيث. اليوم راح نتحدث عن هذا القانون من وجهة نظر أكاديمية تربوية اليوم، وأيضا من باب خبرة طويلة. صحيح. في العمل الأكاديمي والعمل الإداري الجامعي اليوم. لو بدنا نتحدث عن الجذور التاريخية لقانون الجامعات الأردنية اليوم، التشريع الناظم للجامعات الأردنية منذ تأسيس الجامعة الأردنية وحتى اليوم، عطوفتك تفضل.
1: صحيح، شكرا لك وشكرا لمستمعي إذاعتنا الحبيبة اللي دائما وأبدا بناقشوا موضوعات وطنية. نعم. بتهمنا وبتهم أبنائنا وبتهم سمعة بلدنا. إحنا نتحدث عن خط زمني حقيقة. نعم. من 1962 ل 2026، وبنتحدث عن قانون الجامعات بشكل عام.
0: نعم.
1: ليس كنصوص قانونية جامدة، لكن نتحدث عنه كرحلة وطنية.
0: فعلا
1: رحلة وطنية امتدت لأكثر من 6 عقود. انتقل فيها الأردن من مرحلة تأسيس جامعة أردنية وطنية، والكل بيعرف كيف أسست الجامعة ومن هم أصحاب الفكرة والمبادرة، بالإضافة إلى جلالة الملك رحمه الله ووصف التل رحمه الله وحابس المجالي رحمه الله، كلهم كانوا أبناء المؤسسة العسكرية، خلينا نسميها المدنية الوطنية. وبدأت مرحلة تأسيس الجامعة الوطنية، الجامعة الأردنية، إيمانا واحتسابا إلى بناء نظام جامعي متكامل يسعى اليوم إلى إنتاج المعرفة وإلى المنافسة العالمية. فالقانون الجامعي كان دائما وأبدا ويجب أن يكون، وأنت ابنة القانون، يجب أن يكون انعكاس لحاجات المجتمع في كل مرحلة. في عام 62 كان الهم الوطني وقتئذ هو بناء الجامعة والأحاديث اللي دارت حوله.
0: نعم.
1: أين يمكن أن تكون، أو كانت عدم الموافقة على بناء الجامعة. نعم. ثم إذا كان لابد من بناء الجامعة فلتكون في القدس أو تكون في الشمال أو تكون في مناطق مختلفة.
0: نعم.
1: إذن كان في هم لبناء الجامعة. فاليوم السؤال أصبح كيف نجعل الجامعة، أي جامعة من جامعاتنا، مؤسسة منتجة للمعرفة.
0: جميل.
1: قادرة

0: على قيادة التنمية. فبالتالي المحطة الأولى مثل سؤالك هو 1962 تأسيس الجامعة الأردنية، وبدأت قصة التعليم العالي الأردني. طبعا بدأت القصة من 52 لما كانت كلية المجتمع، بس احنا نتحدث عن التعليم العالي، عن الجامعة. بدأت ب 62 بدأت قصة التعليم العالي الأردني الحديث بصدور قانون الجامعة الأردنية. والقانون الجامعة الأردنية سنة 62 مع فوارق التشبيه دائما وأبدا بنقاربه مع دستور الدولة الأردنية
1: ب 52
0: الذي يبنى عليه. فكل القوانين التي لحقت 62 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بدأت من قانون الجامعة الأردنية 1962. فأنشأ أول جامعة، لأنه أنشأ أول جامعة وطنية. كانت الفكرة الأساسية إذن هي بناء مؤسسة علمية داخل الأردن لإعداد الكفاءات الوطنية، بعد أن كانت الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الابتعاث الخارجي سواء العربي أو إلى الدول الأجنبية. إذن كان التحدي وقتئذ كيف نبني جامعة وطنية تحمل رسالة الدولة وتحمل رسالة الوطن
1: فعلا.
0: الدولة والوطن. هذه الثنائية اللي كان هم المشرع الأردني وقتئذ عند تأسيس الجامعة الأردنية. فجاء التشريع إذن ليؤسس نموذج حي لجامعة أردنية مستقلة أكاديميا، قائمة على الكليات والأقسام والمجلس العلمي أو المجالس العلمية إذن هذا المحطة الأولى. انتقلنا من 62 إلى 76. 76 شهد إنشاء جامعة وليدة أخرى في شمال الأردن، جامعة اليرموك. إذن بعد مرور أكثر من عقد على تأسيس الجامعة الأردنية بدأت الحاجة إلى التوسع، وهذا ديدن الأردن لا يركن إلى سكون
1: التطور والتحديث.
0: فجاء إنشاء جامعة اليرموك عام 1976 ليعلن انتقال الأردن من مرحلة الجامعة الواحدة إلى مرحلة النظام الجامعي. إذن صفى لاحقا راح يكون في عندنا حاجة إلى تشريع ليواكب التعددية. لم تعد إذن القصة إنشاء مؤسسة واحدة، بل بناء شبكة من الجامعات تخدم مختلف مناطق المملكة وتستجيب للزيادة في الطلب على التعليم العالي كما هو معروف عند الأردنيين الحاجة، يعني الرغبة الشديدة للتعليم. في الثمانينيات لأن انطلقنا من 60 إلى 76 إلى 82 جاء إنشاء جامعة مؤتة
1: بالجنوب.
0: الآن جامعة مؤتة كما الأردنية جاءت لتقدم نموذجا مختلفا في تاريخ الجامعات الأردنية. ليش؟ لأنها ارتبطت هذه الجامعة برسالة وطنية خاصة تجمع بين التعليم الجامعي والبعد الوطني العسكري لجناحين،
1: جناحي
0: جعفر الطيار. شهدت هذه المرحلة كذلك إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهي كذلك شكلت انتقالا نحو الجامعات العلمية المتخصصة المرتبطة بالطب والهندسة والتكنولوجيا. إذن من جامعة واحدة وطنية كاملة إلى جامعة رديفة لتعزيز زيادة الطلب، إلى جامعات متخصصة، جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري، ثم إلى التكنولوجيا، الجامعة المتخصصة بالطب والهندسة والتكنولوجيا. وبالتالي تغير في هذه المرحلة التاريخية مفهوم الجامعة،
1: التعليم بشكل عام أيضا.
0: فإذا لم تعد فقط هذه الجامعة مكانا للتدريس، بل أصبحت شريكا في التنمية العلمية. بعدها بدت عندنا مرحلة رابعة اللي هي مرحلة تنظيم قطاع التعليم. لأنه صار في عندي قطاع الآن، ما عندنا نتحدث عن جامعة واحدة. إذن مع ازدياد عدد الجامعات ومع ظهور مؤسسات تعليمية جديدة أصبح من الضروري وجود إطار وطني ينظم هذا القطاع. فظهرت حاجة إذن إلى سياسة وطنية للتعليم العالي، إلى مجلس للتعليم العالي، إلى تخطيط وتنسيق بين هذه الجامعات. وبالتالي تبدل السؤال ليصبح كيف نحافظ

0: على استقلال هذه الجامعات، وفي الوقت نفسه نضمن وجود رؤية وطنية مشتركة.
1: نعم.
0: فبدت المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة ظهور الجامعات الخاصة سنة 1990 بتأسيس أول جامعة خاصة، ليس على مستوى حتى الأردن، على مستوى الوطن العربي، جامعة عمان الأهلية.
1: نعم.
0: وظهر تباعا الاعتماد، لأنه إحنا كنا متيقنين ومتيقظين كذلك الحال أن لا يكون التعليم الخاص سلعة.
1: فعلا.
0: فبالتالي أنشئ مباشرة مجلس للاعتماد مع إنشاء جامعة عمان الأهلي. وبالتالي مع دخول الجامعات الخاصة إلى منظومة التعليم العالي، انتقل النقاش إلى قضية جديدة، ليس فقط كم جامعة لدينا، بل ما مستوى جودة التعليم في هذه
1: الجامعات.
0: الجامعة.
1: نعم.
0: ومن هنا ظهر مفهوم الاعتماد وضمان الجودة، وأصبح من حق المجتمع،
1: نعم،
0: كل المجتمع، أن يطمئن إلى أن المؤسسة التعليمية التي تمنح الشهادة تلتزم بمعايير أكاديمية واضحة وشفافة ومعلنة.
1: فعلا.
0: وهذا قادنا إلى المحطة السادسة، قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018.
1: نعم.
0: إذا مشينا من 62 إلى 2018 ونحن نعدل على 62، لكن
1: نعم،
0: كقانون اللي كان مفصلي في حياة التعليم العالي الأردني، قانون رقم 18 لسنة 2018.
1: نعم.
0: طيب ليش؟ لأنه هذا القانون مثل مرحلة مهمة في تطور الفكر التشريعي الجامعي
1: فعلا
0: الأردني، لأنه ركز على مفهوم الجوفرنانس، الحوكمة.
1: الحوكمة.
0: وبالتالي لم تعد القضية فقط تنظيم الجامعة، بل كيفية إدارتها بكفاءة.
1: بكفاءة.
0: فبرزت موضوعات مثلا دور مجلس الأمناء، وشفنا كيف أنه الناس بتنتقد أنه كل مرة بنعدل على أعداد مجلس الأمناء وكذا.
1: نعم.
0: لأهمية الدور اللي أعطي إلى مجلس الأمناء. إلى مسؤوليات رئيس الجامعة.
1: نعم.
0: إلى العلاقة بين الإدارة التنفيذية والمجالس الجامعية. إلى الاستقلالية المرتبطة بالمساءلة. كل هذه النقاط ساقت إلى المحطة السابعة، قانون 2026.
1: نعم.
0: إذن كيف التشريع يتواءم مع بيئته؟
1: وهذا التسلسل، يعني كل شيء.
0: نعم.
1: يعني بني على شيء فعلا.
0: نعم. إذن جاء تعديل قانون الجامعات الأردنية في مرحلة جديدة مثل ما تفضلتي.
1: نعم.
0: تواجه فيها الجامعات كذلك الحال تحديات مختلفة.
1: نعم.
0: صار في عندي منافسة عالمية، التصنيفات العالمية.
1: نعم.
0: صار في عندي تحول رقمي، صار في عندي ذكاء اصطناعي، صار في عندي حاجة إلى جامعات أكثر كفاءة ومرونة.
1: نعم.
0: وبالتالي ركز التعديل على مراجعة بعض جوانب الحوكمة، ومن أبرزها إعادة النظر في تشكيل مجالس الأمناء وتعزيز فاعليتها في اتخاذ القرار بتقليص العدد لزيادة الكفاءة. لكن مع كل هذا اللي احنا تفضلنا فيه، ومع كل هذا التطور، النجاح الحقيقي لأي تعديل في التشريعات لا يقاس بالنص القانوني فقط.
1: نعم.
0: وإنما بقدرته على تحسين الأداء على أرض الواقع. فالسؤال المركزي بقي بعد 6 عقود.
1: نعم.
0: من التشريع الجامعي، يمكن تلخيص المسيرة بسؤال واحد، سؤال واحد لا ثاني له.
1: نعم.
0: هل نجحنا فقط في بناء جامعات أكثر عددا، أم نجحنا في بناء جامعات أكثر تأثيرا؟
1: تأثيرا.
0: والإجابة تتطلب النظر إلى المستقبل
1: فعلا،
0: ليس فقط الحاضر. فالجامعة الحديثة ليست مجرد قاعات تدريس وشهادات
1: فعلا،
0: وإنما مركز لإنتاج المعرفة، شريك في الاقتصاد
1: فعلا،
0: بيئة للابتكار والريادة والإبداع، مؤسسة تقود المجتمع نحو المستقبل.
1: نعم.
0: إذن قضية التشريع الجامعي هي قصة تطور الدولة نفسها، بدأت بفكرة تأسيس جامعة وطنية عام 62، ثم توسعت ببناء الجامعات، ثم انتقلت إلى الجودة والاعتماد، ثم إلى الحوكمة، واليوم نقف أمام مرحلة جديدة عنوانها الكفاءة والابتكار والريادة وإنتاج المعرفة. وبالتالي التحدي القادم ليس فقط أن نصدر

0: قانونا أفضل بعد 26.
1: نعم.
0: بل أن نبني قيادات جامعية
1: فعلا.
0: قادرة على تحويل القانون إلى ممارسة.
1: نعم فعلا.
0: وتحويل الجامعة من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة وطنية
1: منتجة.
0: تقود المستقبل
1: ومنتجة أيضا
0: ومنتج. تقود المستقبل
1: فعلا. اليوم من خلال هذا الحديث الطيب يعني عطوفتك، أكيد التحولات السياسية والاقتصادية في الأردن هي اللي انعكست على فلسفة ممكن التعليم العالي. اليوم هذا القانون وهذه النسخة الأخيرة وهذا التطور الأخير، كيف أنا ممكن أربطه مع مسار التحديث الإداري ورؤية التحديث الاقتصادي اليوم؟ وبرضو من خلال خبرتك الأكاديمية عطوفتك، شو العلاقة ما بين القانون الجديد الصورة الأخيرة وقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية؟
0: القانون طبعا تم إقراره،
1: نعم.
0: صدرت فيه الإرادة الملكية ونشر بالجريدة الرسمية،
1: نعم.
0: قانون وزارة التربية والتعليم،
1: نعم.
0: وتنمية
1: البشري.
0: الموارد البشرية،
1: نعم.
0: ويفترض أنه بعد 90 يوم واللي بتنتهي تقريبا ب 15/8
1: نعم راح يدخل حيز التنفيذ.
0: نعم. الآن إحنا مثل ما حكينا عن تطور التشريع، نتحدث عن السياق الوطني مثل ما تفضلتي،
1: نعم.
0: لل 2026 صار في عنا تحديثات اقتصادية، تحديثات إدارية، تحديثات سياسية،
1: نعم.
0: وصار في عنا دمج لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم
1: العالي
0: وتنمية الموارد البشرية، وبالتالي أصبح حكما لابد من أنه نعدل قانون وزارة التربية والتعليم وقانون
1: نعم.
0: وزارة التعليم العالي حتى يصير في عنا قانون ينسجم مع هذا المسمى الجديد. وكوننا عدلنا هذا القانون، إذن أصبح تباعا لازم نعدل قانون الجامعات ثم لاحقا الأنظمة.
1: نعم.
0: لمثل هذا الأمر. ليش؟ لأنه هذا التعديل جاء في مرحلة تتجه فيها الدولة الأردنية،
1: نعم.
0: كاملة إلى مراجعة عدد كبير من التشريعات المرتبطة بتحديث الإدارة العامة وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
1: نعم.
0: في قطاع التعليم العالي برزت تحديات جعلت مراجعة هذا القانون أمرا متوقعا.
1: نعم.
0: من أبرزها أولا الحاجة إلى سرعة اتخاذ القرار. أصبحت البيئة الجامعية الحديثة تتطلب قرارات أكثر سرعة، لأن نحن نتحدث في عصر الذكاء الاصطناعي
1: والتطور التكنولوجي.
0: إذن القرارات اللي إحنا بدنا فيها سرعة، مثل استحداث البرامج الأكاديمية الجديد، مثل الشراكات الدولية، مثل التحول الرقمي، مثل استقطاب الطلبة الوافدين، مثل المشاريع الاستثمارية والهياكل الإدارية التي كانت مناسبة في مراحل إعادة النظر عندما تصبح الجامعة تعمل في بيئة تنافسية سريعة التغيير.
1: نعم.
0: وبالتالي أصبحت عندنا تعزيز الفاعلية المؤسسية والحوكمة لا تعني فقط وجود مجالس متعددة، وإنما تعني أن تؤدي هذه المجالس وظائفها بكفاءة. فبدل مجلس التربية ومجلس التعليم العالي ومجلس التنمية والتشغيل ومجلس تنمية الموارد البشرية،
1: نعم.
0: جاءت لتكون مجلس واحد اللي هو مجلس تنمية التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
1: نعم.
0: فقد يحدث أحيانا أن يؤدي تعدد المستويات الإدارية إلى بطء القرار، إلى تداخل الصلاحيات، إلى ضعف وضوح المسؤولية. ومن هنا جاءت فلسفة مراجعة بعض الهياكل الحوكمية. فانتقلنا من التركيز على الهياكل إلى التركيز على النتائج.
1: نعم.
0: فشهد الفكر الإداري الحديث تحول مهم، وبالتالي تبدل السؤال كم عدد المجالس؟ لم يعد السؤال كم عدد المجالس ولا كم عدد اللجان الموجودة، أصبح ما القيمة
1: من هذه المجالس
0: التي تضيف هذه المجالس إلى أداء المؤسسات.
1: نعم.
0: وهذا يمثل تحولا من حوكمة الهياكل إلى حوكمة الأداء. بالتالي جاءت فلسفة تعديل أعداد مجالس الأمناء ووظائفها. فبالتالي يعد موضوع مجالس الأمناء حقيقة من أكثر الموضوعات أهمية في تعديل قانون الجامعات. مجلس الأمناء في الفكر الجامعي الحديث ليس مجلسا تنفيذيا،
1: نعم.
0: هذا الذي يجب أن يكون واضح، وإنما هو مجلس توجيهي وتخطيط استراتيجي. وبالتالي تتمثل وظيفته الأساسية في حماية رسالة الجامعة، في متابعة الأداء العام للجامعة، في دعم الاستراتيجية، في تعزيز العلاقة مع المجتمع، في مراقبة تحقيق الأهداف. فبالتالي التحليل المؤسسي من وجهة نظري،
1: نعم.
0: للتعديل أنه إعادة النظر في حجم أو تشكيل مجالس الأمناء يمكن فهمها من زاويتين. الزاوية الأولى الكفاءة، حيث قد يؤدي المجلس

0: بس الأصغر والأكثر تخصصا إلى نقاش أكثر فاعلية
1: فعلا أكثر ما يكون في عدد.
0: نعم، إلى سرعة أكبر في اتخاذ القرار،
1: نعم،
0: إلى وضوح أكبر للمسؤولية. هاي الزاوية الأولى اللي أنا بنظر فيها كابن قطاع التعليم، وأنه أنا ترأست أكثر من جامعة في مؤتي، في البلقاء، في الأردنية، في هيئة الاعتماد. بعتقد هذه الزاوية مهمة. الزاوية الثانية التنوع والتمثيل، أنه في المقابل تقليص العضوية يجب أن يحافظ على التنوع الأكاديمي،
1: نعم،
0: وقد راعى ذلك، الخبرة الاقتصادية والخبرة المجتمعية وتمثيل القطاعات ذات العلاقة، والمجلس راعى ذلك.
1: نعم.
0: إذن القضية ليست في عدد الأعضاء بحد ذاته، وإنما في تحقيق التوازن بين الكفاءة والتمثيل. وبالتالي تعديل 2026 في سياق تطور مفهوم الحوكمة،
1: نعم،
0: لأنه إذا بننظر إلى تطور التشريع الجامعي نجد مسار واضح مثل ما حكينا عنه، 62 بدء الجامعة الوطنية، 76 لل 89 بناء النظام الجامعي، بال 89 لل 2000 تنظيم هذا القطاع، المرحلة الرابعة من 2000 لل 2018 الجودة والاعتماد، والمرحلة الخامسة الحوكمة والكفاءة المؤسسية. وعلي فإن تعديل 2026 لا يمثل انتقالا إلى فلسفة جديدة كليا،
1: نعم،
0: بل يمثل محاولة لتحسين المرحلة الخامسة. وبالتالي إذا إحنا بدنا نقرأ اليوم قراءة نقدية،
1: نعم،
0: للتعديل، كونك أنت متخصصة بالقانون بالمعنى وأنا،
1: نعم،
0: متخصص بالتربية،
1: نعم،
0: فبقول أنا الجوانب الإيجابية المحتملة لهذا التعديل: أولا رفع كفاءة القرار الجامعي،
1: نعم،
0: من خلال تقليل التعقيد الإداري، كثرة المجالس وعدد
1: الأعضاء،
0: الأعضاء،
1: نعم،
0: من خلال تعزيز المسؤولية، عندما تكون الصلاحيات أكثر وضوح تصبح المحاسبة أكثر عدلا،
1: أكثر
0: زيادة قدرة الجامعات على المنافسة خصوصا في بيئة التعليم العالي الدولية. القضايا اللي بتحتاج، لا زالت تحتاج إلى انتباه منا، هي أولا علينا أن نوازن ما بين السرعة والتشاركية والمشاركة.
1: نعم،
0: القرار السريع مهم، لكن الجامعة مجتمع أكاديمي يجب أن يكون مبني على الحوار وعلى المشاركة وليس على التفرد.
1: نعم،
0: الحفاظ على الاستقلالية، ونحن نتحدث عن الاستقلالية الموضوعية والاستقلالية الإجرائية الإدارية والاستقلال الفكري، كل هذه يجب أن تكون مصانة. أي تعديل في الحوكمة يجب ألا يؤدي إلى إضعاف الاستقلال الأكاديمي بكافة الدرجات. إذن أهمية هذا التطبيق تكمن في أنه كثيرا من الأحيان ليست في النصوص القانونية، بل في الثقافة المؤسسية التي تطبق
1: هذه النصوص.
0: وبالتالي الدرس القيادي كقائد تربوي،
1: نعم،
0: وكمتخصص في القيادة التربوية، وبدرس،
1: نعم،
0: طلاب الدكتوراه، في تعديل 2026 من منظور القيادة التربوي، فإن التشريع وحده لا يصنع جامعة ناجحة.
1: نعم،
0: فالقانون يوفر الإطار، لكن النجاح يعتمد على اختيار القيادات المناسبة،
1: نعم،
0: على بناء ثقافة مؤسسية، على احترام الخبرة الأكاديمية، على استخدام البيانات في اتخاذ القرار.
1: فعلا،
0: فالجامعة الحديثة تحتاج إلى قائد لا يدير اللوائح فقط، بل يقود التغيير.
1: فعلا،
0: وبالتالي التعديل ومستقبل الجامعات الأردنية بيبقى أنه التحدي الحقيقي بعد تعديل 26 لن يكون في صياغة النصوص،
1: بل في تطبيقها.
0: نعم، وإنما في الإجابة كذلك الحال عن الأسئلة الكبرى التالية:
1: نعم،
0: هل ستصبح الجامعات أكثر قدرة على الابتكار؟ هل ستتحسن جودة مخرجاتنا التعليمية؟
1: نعم،
0: هل ستزداد قدرتها على جذب الطلبة الدوليين؟ هل ستتحول من مؤسسات تعليمية إلى جامعات منتجة للمعرفة؟ فالتشريع وسيلة،
1: نعم،
0: وليس غاية. إذن تعديل قانون الجامعات الأردنية لسنة 26 مرحلة جديدة في مسار طويل من التطور التشريعي، يعكس محاولة جادة للانتقال من التركيز على بناء الهياكل إلى تحسين فاعلية المؤسسات.
1: فعلا،
0: غير أن نجاح هذا التعديل بكل يعني احترام سيعتمد على قدرة الجامعات على تحقيق المعادلة الأصعب في الإدارة الجامعية،
1: فعلا،
0: كفاءة القرار دون إضعاف المشاركة، استقلالية الجامعات دون غياب المساءلة، والتحديث دون فقدان القيم الأكاديمية.
1: نعم، يعني عطوفتك تحدثت باستفاضة اليوم عن موضوع صلاحيات مجالس الأمناء، وأنه مثلا الهدف من تقليل عدد الأعضاء، وشو حتى مثلا عملية اختيار رؤساء الجامعات حسب زي ما تفضلت معايير كفاءة وشفافية. الجامعات دائما هي زي ما تفضلت أنه إحنا بدنا إياها تكون منتجة أكثر ما تكون بس يعني يعني مؤسسة أكاديمية ممكن تخرج طلاب، ودائما من خلال تغطياتنا للجامعات والفعاليات دائما إحنا منشجع أن يكون الجامعة مش بس مرحلة أكاديمية للطالب، منشجع أيضا النشاطات اللامنهجية اللي بتشارك فيها الجامعات. اليوم ممكن اليوم زي ما تفضلت نكون أمام أنه جامعات لها علاقة ما إحنا الاستقلال الإداري والمالي زي ما تفضلت والأكاديمي، بس اليوم ممكن تكون جامعاتنا زي ما تفضلت مصدرة للكفاءات، مصدرة للمعرفة زي ما تفضلت، ومنتجة أيضا للعديد من ممكن من المشاريع الابتكارية. نكون مثلا موضوع المسار المهني والتقني اللي حتى اللي دعا إله سمو ولي العهد وشجع عليه، لحتى نكون أمام طلاب بيمتلكوا مهارات أكثر ما هي تكون تحصيل علمي أو حتى شهادة أكاديمية.
0: صحيح، يعني هاي هي النقطة اللي بدنا كجامعات
1: نعم نركز عليها.
0: نعم. للتشريع أعطانا مظلة.
1: نعم.
0: يعني إحنا بنقول مثلا بدنا طلبة وافدين. طيب أول ما كان في عندك آلية لاستقطابهم. نعم. اليوم التشريع أعطاك نسبة 1% بحيث أنك أنت تروح تتعامل مع مكاتب لاستقطاب الطلبة الوافدين. نعم. مع أنك تسوي دعاية في الدول خارج الأردن، مع أنك تشارك في مؤتمرات لجذب الطلاب. إذن نعم. أعطاك هذه الآلية.
1: نعم.
0: لكن هل ستستثمر الجامعات 1% بالطريقة المثلى؟ هذا بيعتمد على إدارة الجامعة. التشريع فتح لك هذه النافذة.
1: نعم.
0: التشريع جمع لك المجالس في مجلس واحد.
1: نعم.
0: مجلس التربية ومجلس التعليم العالي ومجلس التنمية والتشغيل وغيرها في مجلس واحد، مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وبالتالي
1: نعم.
0: يفترض يصير في تكاملية في اتخاذ القرار، بدل ما احنا بنلقي اللوم الآن على وزارة التربية، وزارة التربية بتلقي اللوم على وزارة التعليم العالي. الآن انت في جسم واحد.
1: صح.
0: عليك باتخاذ القرار المناسب للأجيال. اليوم التشريع الجديد أعطاك مساحة واسعة لأنك تدخل في التنافسية العالمية.
1: فعلا.
0: وفي أنك تخرج طالب، هذا مهم جدا أنه نفهمها ونفهمها كأعضاء هيئة التدريس كذلك الحال، أن نخرج طالب لديه مشروع على ورق وليس شهادة من ورق، وبالتالي ما في أن نروح على التوظيف بالمعنى وننتظر على ديوان الخدمة المدنية ولا على الأدوار المختلفة، بل أنت قادر على أنك تشغل نفسك وتشغل معك عدد من زملائك من خلال المشروع اللي أنت بتشتغل عليه في جامعتك، وبالتالي تنمية المهارات، حواضن الأعمال، الشركات الناشئة، كلها هاي الآن صارت متاحة أنك تبدأ فيها داخل الحرم الجامعي وبالشراكة مع القطاع الخاص إذا الجامعة تبنت مثل هذا الفكر. استحداث بنوك لبيع الأفكار. أنت
1: نعم.
0: عندك طلبة بالدراسات العليا وطلبة البكالوريوس
1: مشاريع التخرج.
0: نعم، ومشاريع التخرج.
1: نعم.
0: كل هذا من الممكن تجميعها واستحداث فيها بنوك أفكار. ممكن أنت تتوسع في الوقفيات التعليمية، الوقف التعليمي.
1: نعم.
0: ممكن تستثمر في الكوبونات التعليمية من القطاع الخاص ومن القطاع العام كمساعدات يعني لدعم الطالب الفقير. ممكن أنه لاحقا مع الحكومة تتوصل إلى يعني بنوك، خلينا نسميها ميسرة للإنفاق على الطالب اللي هو على غرار ما هو موجود بأمريكا مثلا Student Financial Aid، مكاتب للتمويل الطلبة. إذن في مساحات أوسع اليوم للإدارة المالية، للإدارة الاستثمار، لاستقطاب الطالب، للبحث العلمي الموجه نحو الحاجات التنمية، للفكر اللي بدك تبنيه أنت داخل قاعتك الصفية، للتحديثات اللي بدأت فيها الجامعة، للحقك للرقمنة، لاستخدامك للذكاءات الاصطناعية. كل هذا أنت داخل في الثورة الصناعية الخامسة بقوة.
1: نعم.
0: وبالتالي إمكانية المنافسة واردة.
1: نعم.
0: هذا هو المظلة العامة للتشريع الحالي واللاحق إذا ما استدعى الحاجة أن يكون هناك تعديلات عليه.
1: نعم. عطوفتك اليوم دائما لما بنحكي عن جامعة أو بنحكي مثلا عن يعني تخرج أو خريجين سوق العمل، لما نتحدث عن مخرجات تعليم عالي لازم تكون موائمة لسوق العمل.

0: تخصصات ممكن مطلوبة بس أصبحت راكدة بسوق العمل ما إلها فرص عمل. قديش هالجزئية مهمة اليوم، موائمة مخرجات تعليمنا العالي مع احتياجات سوق العمل.
1: صحيح، أنا دائما في كل محاضراتي في كل لقاءاتي بقول الموائمة يجب أن تكون مع أسواق العمل.
0: نعم.
1: وليس مع سوق العمل.
0: نعم.
1: لأنه إذا التخصص مطلوب في سوق إقليمي مثلا.
0: نعم.
1: أو في سوق عالمي، ليش أنا أحرم الطالب أنه يدخل في مثل هذا
0: فعلا.
1: السوق؟ وبالتالي أنا بعتقد أن الحديث فقط عن سوق ضيق مثل السوق الأردني بحدد القدرات اللي بده يتنافس فيها طالبنا الأردني. لكن مطلوب من الجامعات.
0: نعم.
1: الأردنية على وجه العموم.
0: نعم.
1: إنها تدرس كذلك الحال بالإضافة إلى الجانب المعرفي مهارات، حتى هذه المهارات تكون مناسبة للسوق الوطني وللسوق الإقليمي وللسوق العالمي. وبالتالي مطلوب منا أنه كل مرة نراجع خططنا إحنا الدراسية ونضيف فيها ونضيف عليها مهارات. وكذلك الحال يكون في عنا جانب عملي. يعني اليوم الأسواق بدها ناس قادرة على الممارسة من دي وان، مش فاضين أنهم يدربوك. وبالتالي بدك لغة وبدك حاسوب وبدك مهارات مستقبلية وبدك تدرس على مهارات القرن 21. وبدك دائما وأبدا أنك تكون مرن ومتطور، ما تظلك على تركن إلى سكون. وبالتالي أنا بعتقد مهمة الجامعة صارت أصعب للمواكبة مع هذه المتغيرات السريعة ومع تطورات الثورة الصناعية الخامسة. لكن ليس لسوق عمل واحد، وإنما لأسواق
0: المستوى العالمي
1: وطنية إقليمية عالمية.
0: نعم. اليوم ممكن أنه نكون أمام موضوع المواد الأكثر جدلا في القانون. تحدثوا عن موضوع تخصيص نسبة من الرسوم لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. يعني دائما لما يكون فيه له علاقة بالمال، زيادة مال أو مثلا تخفيض بعض مثلا ممكن المستحقات، إلا ما يصير في هناك شد وجذب والحديث عن هذا الموضوع. ممكن اليوم إحنا حلقتنا لما نتحدث عن قانون الجامعات الأردنية هي مبدأ حلقة توعوية، وزي ما تفضلت بالبداية من خلال حديثك الجدا المهم والنوعي إنه إحنا يعني ما في قانون إجا من البرشوت، لا إحنا نحكي عن تطور سلسلة على مدار 6 عقود لحتى وصلنا إلى الصورة النهائية، وأيضا مواكبتنا لكل التطورات والأحداث سواء سياسيا اقتصاديا أو حتى تكنولوجيا. نحكي عن أنه المواد الأكثر جدلا أنه في نسبة من الرسوم تم تخصيصها لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وبرضو كمان أنه إيراداتها يعني تم السماح للجامعة أن يكون جزء من إرادتها لحتى يستقطبوا الطلبة الوافدين زي ما تفضلت ببداية الحديث.
1: صحيح، يعني هاي هي ما مش عارف ليش صارت نقطة
0: جدلية.
1: يمكن
0: نعم.
1: لأنه زملائنا رؤساء الجامعات آثروا أنهم ما يطلعوا يتحدثوا عنه.
0: نعم.
1: وأنا بدي أتحدث الآن بحديث من القلب للقلب لأنه أنا عضو هيئة التدريس أول عن آخر.
0: نعم.
1: هاي السلة اللي كنا إحنا نجمع فيها من إيرادات البرنامج الموازي والبرنامج الدولي.
0: نعم.
1: كانت موجودة منذ سنوات، ليست وليدة اللحظة.
0: فعلا.
1: ولم تنشأ في قانون 26. كانت.
0: نعم.
1: موجودة. وبالتالي عندما نتحدث عن الجامعات أنا بقول إنه في تباين ما بين جامعاتنا. يعني إذا أنا بدي أتحدث طبعا مع احترام الشديد ومحبتي لكل جامعاتنا، بس متحدث عن جامعاتنا الطرفية.
0: نعم.
1: ولا ضرر إني أنا أتحدث عنها بالاسم، جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة وجامعة.
0: نعم.
1: آل البيت. الأصل لو أنك تقول بدنا نعطي نسبة 100% من هذه الإيرادات قليلة.
0: نعم.
1: لأن ما في إيرادات دولي ولا في إيرادات. بالتالي حديث يعني إنه إحنا ظلمناهم أو من ظلموا بهذا القانون أوريدي كانوا مظلومين إذا بدنا نقول.
0: نعم.
1: في المخصصات. أنا بعتقد أنه يفترض يكون في دعم مالي لأعضاء هيئة التدريس لاستقطابهم، حتى نتحدث لاحقا عن إلغاء كل برنامج الموازي اللي هو غير دستوري.
0: نعم.
1: وبالتالي الحديث اليوم عن فقرة بسيطة في جزئية بسيطة أنا بعتقد أنه يعني فقط من باب ذر الرماد بالعيون.
0: نعم.
1: هذا إذن 4 جامعات مثلك. الآن الجامعة الألمانية نظامها مختلف.
0: نعم.
1: وبالتالي هي صاروا 5 جامعات. نتحدث عن الجامعة الأردنية وجامعة التكنولوجيا أصلا ما عندهم مشاكل، ولم يكن في السلة.
0: نعم.
1: البرنامج الدراسات العليا موجود، وبالتالي ما تأثروا. يعني في السلة القديمة كان.
0: نعم.
1: البرنامج الدولي وبرنامج الموازي، وفي.
0: نعم.
1: الجديد الدولي والموازي، فبالتالي
0: ما تغير عليهم
1: صار في
0: شيء.
1: عنا الآن 7 جامعات.
0: نعم.
1: بظل عنا جامعة البلقاء والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك.
0: نعم.
1: أنا بعتقد الجامعة الوحيدة اللي تضررت هي جامعة اليرموك.
0: نعم.

0: لأنه أصلا كانوا يضعوا البرنامج الدراسات العليا وهم مخالفين وقتئذ.
1: نعم.
0: وبالتالي اليوم رجع تصويب. نعم ضر زملائنا في اليرموك.
1: نعم.
0: لكن لم يتضرر باقي الزملاء إلا بدرجات متفاوتة بالهاشمية والبلقاء. هذا الحديث إذا بدنا نتحدثه بصحيح العبارة.
1: نعم.
0: ونكون منصفين للأردن ونكون منصفين للتشريع. أما لما بتحدث أنه النص المادي أساء للأعضاء الهيئة التدريسي العاملين اللي عددنا إحنا 10,000 بالجامعات العامة.
1: نعم.
0: 14 بالجامعات العامة والخاصة، أنا بعتقد أنه في مبالغة وبعتقد أنه ما في دقة.
1: نعم.
0: وبالتالي الأصل أنه نصل إلى مرحلة معينة بحيث يلغى هذا البرنامج الموازي من حيث أتى.
1: نعم.
0: لأنه غير قانوني وغير دستوري. وبالتالي على الدولة أنها تتحمل جزء من هذه الأعباء، ولازم ينزاد راتب عضو هيئة التدريس.
1: نعم.
0: كتعويض عن اللي بده يفقده من هذه السلة اللي احنا تحدثنا فيها، وعن أنه بدك تستقطب عقل فكري يحقق إلى كل هذه المطالب الصعبة اللي أنت بتطلبها لمواكبة الأسواق.
1: فعلا.
0: وبالتالي لابد من أنه يكون في زيادة، حتى لا يساء الفهم أنه أنا بطالب بتخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس. أبدا.
1: نعم.
0: أبدا.
1: نعم.
0: أنا بطالب يجب أن نزيد رواتب أعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك الحال أن نزيد رواتب المعلمين، لأنه أنا بتحدث عن باقة كاملة متكاملة.
1: نعم.
0: في منظومة التعليم، فكل من يدخل في هذه القاعات الصفية لابد من أن يكون له أجر مجزي.
1: نعم.
0: لكن الضج اللي صارت، أنا بتحدث فقط عن الضج
1: وحللت
0: لك
1: إياها. نعم. نعم.
0: بالتفسير الحقيقي والدقيق.
1: نعم.
0: واللي كان لازم زملائنا رؤساء الجامعات هم اللي تفضلوا وتحدثوا فيه بصحيح.
1: نعم.
0: العبارة.
1: نعم. عطوتك أيضا هناك في تخصيص لموضوع أنه تسويق البرامج لاستقطاب الطلبة الوافدين، يعني وتفضلت أنت أنه قديش مهم استقطاب هذه الطلبة الوافدين، لأنه ممكن اليوم بيعزز وجهة الأردن كتعليم عالي على مستوى إقليمي أو على مستوى دولي أيضا.
0: صحيح. يعني هلأ إحنا نتحدث نسبة 1% وبقول لك أنه هذا اقتطاع. طيب ما هو كيف بدي أجيب طالب أجنبي؟
1: نعم.
0: يعني هلأ أنت بدك تأخذ من إيرادات الطالب الأجنبي وبنفس.
1: نعم.
0: الوقت مش حاطط آلية لاستقطابه.
1: استقطابه.
0: إحنا عندنا بالاستراتيجية أنه نوصل 70,000 ل100,000 طالب أجنبي. طب كيف.
1: نعم.
0: بدي أوصلهم 70,000 ل100,000؟
1: ما
0: إذا وصلتهم أنا أوتوماتيكلي هذا السلة اللي أنا بقتطع منها 35%.
1: نعم.
0: بتزيد. يعني هي ليست انتقاص من إيرادات الجامعة، هي.
1: نعم.
0: وسيلة لزيادة إيرادات الجامعة لكن بطريقة غير تقليدية.
1: يعني استثمار باعتبار.
0: طبعاً.
1: نعم.
0: طبعاً استثمار. بدي.
1: نعم.
0: أنا أجيب طالب، يعني أنا لما بزيد نسبة الطالب الأجنبي عدد الطلبة الأجانب من 60% ل70% ولا من 70% ل80%.
1: نعم.
0: 10% هذه أولاً رح يحركوا البلد أو المنطقة الجغرافية اللي فيها الجامعة، لأنه بدهم يستأجروا سكنات، بدهم يشتروا سيارات، بدهم يأكلوا، بدهم يشربوا، بدهم يتعاملوا. بالإضافة إلى رسومهم بالدولار غالي، يعني اللي بيدرسوا في معظم التخصصات الدولي $500 بالساعة، بالتالي هذا بزيد السلة.
1: فعلا.
0: اللي احنا بنتحدث عنها انا بعتقد ما فيها ضرر ولا خلل لا بالنسبة لعضو هيئة التدريس
1: ولا
0: بالنسبة للوطن، بل بالعكس كنا جميعا لازم تتضافر جهودنا ان نستقطبهم.
1: نعم.
0: حتى لو استدعى الامر ان نزيد نسبة 1% ل1.5 ولا 2%، الفكرة انه النتيجة انه انا بدي اخدم مجتمعي وبدي اخدم أعضاء هيئة التدريس مع المحافظة على جودة التعليم.
1: فعلا.
0: يعني كلهم مع بعضهم، ما بصير أنا أخذ واحد وأغفل الجانب الثاني.
1: فعلا. اليوم إحنا من خلال هذا القانون اللي تفضلت بالحديث عنه اليوم، هو نهاية لمسار الإصلاح أم بداية لمرحلة جديدة ممكن نحكي
0: أنا عنه؟ بعتقد أنه بداية لمرحلة جديدة.
1: نعم.
0: بداية لمرحلة جديدة، لأنه هذا بيأطر إليك عن الحوكمة.
1: نعم.
0: أو تحدث إليك فيها عن آلية اتخاذ القرار.
1: فعلا.
0: وحد إليك المرجعية.
1: نعم.
0: أعطاك رؤى مستقبلية للجامعة المنتجة، للريادة والإبداع والابتكار.
1: صح.
0: لبراءات الاختراع، لكل هذا، وفتح لك الآفاق إلى الثورة الصناعية الخامسة. الآن دور الجامعات أن تستثمر في هذا القانون.
1: نعم.
0: وتعدل عليه لاحقا إذا جد جديد، وهو يعني أكيد سيجد، لأنه نتحدث عن
1: تطور وعن مواكبة هذا التطور.
0: فإحنا نتحدث من 62 لم نركن إلى سكون، وهذا ما جعل التعليم العالي الأردني أو التعليم في الأردن بشكل عام ينافس سابقا على مستوى الإقليم، والآن.
1: فعلا.
0: يجب أن ينافس على مستوى العالم.
1: نعم.
0: فهذه ليست خيارات، هذه قرارات. أنا بعتقد واجب على عضو هيئة التدريس وواجب على القيادات الجامعية وواجب على غرفتي التشريع أن نكون متنبهين وماشيين مع بعض لمواكبة أي جديد.
1: نعم. اليوم عطوتك من خلال خبرتك، شو اللي يعني التحديات اللي بتواجه اليوم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع؟
0: هلا تحديات بدنا فهمنا لتفسير النصوص.
1: نعم.
0: وطريقة يعني تطويعها بحيث أنها تخدم المصلحة العامة.
1: نعم.
0: لسه القانون ما تطبق مشان نشوف شو اللي ممكن يصير فيه.

0: اختيار مثلا نتحدث عن مجلس الأمناء، نتحدث عنه الآن كأرقام.
1: نعم.
0: الآن بدنا نشوف إذا والله هذا التفسير للرقم 9 ولا 11 ولا 30.
1: نعم.
0: ما عاد يفرق، بس أنا إذا اخترت أنت والله أصحاب كفاءات وقادرين على مواكبة التطور وفاهمين العمل المؤسس الجامعي ومش جايين يتدخلوا بعمل رئيس الجامعة و إذن هذا المجلس راح يكون منتج، وبالتالي راح يساهم مساهمة فاعلة في تخفيف كل الاحتقانات اللي ممكن تكون داخل الحرم الجامعي. إذا فهمنا النصوص والله 1% مش سفرات وترفيه لمدى مكاتب معينة، لكن من خلال تعاطي مع مجالس كما تتعامل الجامعات الخاصة لاستقطاب هذا الكم من الطلاب. إذا فهمنا أنه المواءمة ما بين الاستقلال والمساءلة، انه انا بدي اعطيك استقلالية لكن
1: نعم.
0: هذه مقيدة بالنصوص، يعني
1: نعم.
0: مش انه استقلال تعمل اللي انت بدك اياه بحرية مطلقة او بتحرر انت عندك يعني. وهكذا الان احنا ننتظر كيف نفسر نحن في الجامعات هذه النصوص وكيف نطبقها، وكيف يفسر صاحب الولاية اللي هو وزارة التعليم العالي
1: نعم.
0: او وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية جزئية خاصة فيها في هذه النصوص، سواء انه في تشكيلة مجالس الأمناء أو في القرارات اللي بده يأخذها مجلس التربية والتعليم والتعليم العالي واجتماعاته واللجان
1: نعم.
0: الفرعية اللي بده ينظمها، وكذلك الحال وظائف مجالس الأمناء في اختيار القيادات الجامعية. إذا كنا عملنا على نفس النهج أنه مجلس الأمناء يختار قيادة جامعية ناجعة،
1: نعم.
0: مجلس التعليم التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يختار أعضاء مجالس أمناء قادرين، مجلس التربية والتعليم نفسه قادر على إنضاج القرارات واتخاذها بالسرعة الممكنة، قادر على أنه ينتقي أعضاؤه المتخصصين من القطاعات الأكاديمية بكفاءة واقتدار، إذا كل العجلة بتمشي مع بعضها.
1: نعم.
0: لكن
1: فعلا.
0: إذا والله صار اختلالات النص لا يسعف، يعني خلص قلت لك 9 هي من 9 أعضاء هي التدريس ومشكلين من قطاعات، مشكلين من قطاعات بس ما عندهم لا كفاءة ولا خبرة ولا اقتدار، شو استفدنا؟ إذا هذا النص لا يسعف إذا ما اقترن بالتطبيق، بحسن التطبيق بحسن التفسير خلينا
1: نعم.
0: نسميه.
1: نعم. اليوم من خلال حديثك تتفق معي عطوفتك بموضوع أنه اليوم راح يكون في تباين، راح نشوف في تباين من خلال تطبيق هذا القانون، لأنه هناك تباين أصلا بالجامعات، بالبيئة المحيطة بكل جامعة، المجتمعات المحيطة، مستوى ممكن الاقتصادي زي ما تفضلت، هناك جامعات بالأطراف، هناك جامعات بالوسط إلها مخصصات غير، فراح ممكن نلاقي هذا التفاوت ما بين إذا طبقنا هون القانون وتم الالتزام، وحتى إذا تم الالتزام بجامعة أخرى راح يكون في هناك تفاوت نسبة إلى الاختلافات المجتمعية الاقتصادية أو حتى ممكن يعني بيئة المنطقة اللي بتكون فيها الجامعة.
0: هلا أنت بتتحدثي عن النتائج، هلا
1: نعم.
0: القانون واحد، يعني القانون اللي بده يطبق على الجامعة الأردنية هو نفسه اللي بده يطبق على
1: نعم.
0: اليرموك على البلقاء.
1: نعم.
0: على
1: نحكي تفاوت بنتائج التطبيق.
0: النتائج لأنه أوريدي اليوم موجودة.
1: نعم.
0: متباينة، يعني أنا ما بقدر أرغم طالب أجنبي
1: نعم.
0: إنه يروح يدرس بالجامعة فلانية
1: نعم.
0: عن الجامعة، لكن أنا أعطيت الآن كل جامعة
1: نعم.
0: الفرصة اللي هي بالواحد بالمئة
1: تسوق
0: إنها
1: نفسها.
0: تروح تنافس وتسوق نفسها
1: نعم.
0: بما لديها من ميزة
1: نعم.
0: وكل جامعة من جامعاتنا لديها ميزة
1: أكيد.
0: تنافسية
1: نعم.
0: يعني أنا بقدر أسوق جامعة إكس بأنه هذا متخصص علميا، جامعة
1: نعم.
0: إكس متخصصة بالتربية الوطنية والعلوم الكذا وكذا
1: نعم.
0: وهكذا. وبالتالي هذا القانون هذا التشريع أعطى المساحة
1: فعلا.
0: الدور الكبير أنا بعتقد اليوم على الوزارة الجديدة وزارة
1: نعم.
0: التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إنها تضع التنفيذ للنصوص المتعلقة بها على محمل عال من الجد والاهتمام، ثم بعد ذلك تأتي الحلقة الثانية على مجالس الأمناء المستحدثة بعد 15/8
1: نعم.
0: إنها تحسن الرقابة بالمعنى وتحسن اختيار قائد الجامعة رئيس الجامعة بالصورة المثلى على الدوائر المالية والرقابية
1: نعم.
0: داخل كل جامعة إنها تحسن توظيف 1%. إذن هذا قانون
1: نعم.
0: مثابت للكل. النتائج طبعا والله إذا جامعة سوقت نفسها بطريقة مثلى بدل ما يكون عندهم 1000 طالب وافد راح يكون عندهم 5000 طالب وافد
1: نعم.
0: بالتالي هذول 5000 طالب وافد راح يحركوا المنطقة الجغرافية اللي فيها الجامعة، وبالتالي الجامعة تؤثر في مجتمعات إيجابا
1: نعم.
0: هاي الإيرادات المتحصلة راح يأخذ جزء منها عضو هيئة التدريس جزء الإداري، بالتالي راح يزيد الرضا الوظيفي والإنتاجية يعني، وبالتالي كذلك الحال الجامعة راح تتحسن إيراداتها
1: نعم.
0: وتغدق على جودة الجانب الأكاديمي من تحديث المختبرات وغيره وغيره وغيره. إذن هذه حلقة متصلة تبدأ
1: متكامل.
0: بالنص وتنتقل إلى من التطبيق. يطبق النص ثم ننتظر نتائجه ونعدل. نعم. إذا كان والله أسأنا التصرف ولا أخطأنا الهدف. نعم. ولا نعم. ولا في أنظمة وفي تعليمات وفي اجتهادات وفي مساحة. نعم. أنك أنت

0: تصوب نفسك ضمن الإطار التشريعي،
1: التشريعي
0: ضمن
1: والقانوني.
0: الإطار التشريعي.
1: نعم،
0: نعم،
1: يعني احنا اليوم عندنا مساحة واسعة انه اذا تم التطبيق وكان في هناك اشكاليات يجب يكون هناك تعديلات، بس من جهة اخرى احنا مع الاستقرار التشريعي، يعني اليوم هذا القانون
0: نعم.
1: يجب ان يكون صالح لابعد مدة ممكن ان يطبق فيها، يعني لسنوات عديدة. اليوم لو انا بدي احكي ممكن الرسالة اللي بوجهها القانون للطلبة، لاعضاء الهيئة التدريس، للجامعات بشكل عام.
0: أنا بعتقد الرسالة واضحة،
1: نعم.
0: إنه اليوم ما في مجال إنك أنت تركن إلى سكون،
1: نعم.
0: ما في مجال إنك تبقى منغلق على نفسك،
1: جميل.
0: بدك تنافس
1: نعم.
0: على المستوى الوطني، بدك تنافس على المستوى الإقليمي، وبدك تنافس على المستوى العالمي إذا بدك تظلك باقي في هذا السوق الأكاديمي.
1: نعم.
0: وبالتالي على عضو هيئة التدريس أن يلتقط الإشارة ويعطي محاضراته ومنهاجه
1: نعم.
0: بما يتواءم مع كل هذه المعطيات، على الجامعة أن تعدل في برامجها لتتواءم مع أسواق العمل الإقليمي والعالمية بالإضافة إلى السوق الوطني.
1: نعم.
0: لابد من إدخال مهارات إضافية إلى جانب المهارات العلمية، يعني knowledge base بالمعنى.
1: نعم.
0: لابد من أن تكون لدينا مرونة في تطبيق بعض البرامج، لابد من أن يكون لدينا اتجاه إلى الجانب العملي وتعزيزه، لابد من أن ندخل حواضن الأعمال إلى داخل حرماتنا الجامعية، لابد من أن نستحدث بنوك لبيع الأفكار، لابد
1: جميل.
0: من أن ننوع في مصادر دخل الجامعات بدلا من الاكتفاء بالرسوم، لابد من أن نستثمر في رأس المال الفكري اللي
1: جميل.
0: موجود داخل الحرم الجامعي، ولدينا مظلة تحمي ذلك. وكذلك الحال، الأمل معقود على المجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أن يمارس صلاحياته كما يجب،
1: يجب أن
0: وعلى
1: تكون
0: مجالس الأمناء أن تمارس صلاحياتها كما يجب، وأن تنتقي قادة للجامعات تتواءم مع هذه الأفكار
1: فعلا.
0: ومع توجهات سيدنا وتحديثاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية المرغوبة.
1: نعم، يعني هذا الحديث شيق عطوفتك، بس أنا بدي رسالة من حضرتك كأكاديمي، كقائد تربوي، رئيس الجامعة الأردنية، الجامعة الأم وأم الجامعات سابقا، من خلال هذا القانون، كعضو هيئة التدريس، كيف تلتقطون يعني هذا القانون لحتى فعلا يتم تطبيقه على أكمل وجه، وفعلا يتم تحقيق النتائج المرجوة من هذا التعديل ومن هذا التشريع؟
0: أنا بعتقد رسالتي أول شيء لزملائي،
1: نعم.
0: وكلهم أساتذة أجلاء وتخرجوا أكيد بعد جهد وعناء، ولديهم العدد الكبير من الأبحاث، ولديهم اهتمام ومواطنة ولا
1: نعم.
0: أشكك فيها،
1: نعم.
0: أنه إحنا ما نستمع إلى أي هراء حول القانون قبل إصداره وقبل بدء تنفيذه. علينا أن يعني نلتزم بتنفيذ رسالتنا الأكاديمية بتنمية أولا الخلق الحسن، القدوة الحسنة، أن نعطي محاضراتنا من القلب، أن نساهم مساهمة فاعلة في أنه نعزز القيم المثلى في أذهان أبنائنا وطلبتنا، وندخل مسارات جديدة حديثة في قاعاتنا الصفية، وكذلك الحال في امتحاناتنا وفي برامج التدريب، أنه يكون في مساحة للتشاركية ما بيننا وبين أبنائنا الطلبة، حتى تكون يعني العلاقة ليست علاقة مبنية على امتحان ناجح راسب بقدر ما هي علاقة على الفائدة. أن نعزز فكرة أن الطالب يجب أن يتخرج ولديه مشروع على ورق وليس شهادة من ورق.
1: نعم.
0: ثم رسالتي إلى أبنائنا الطلبة أنه اليوم الأسواق اللي أنت بدك تنافس فيها لم تكن حكرا على سوقك الجغرافي البسيط، وبالتالي بدك تستثمر وقت الفراغ عندك بالمهارات التي توفرها
1: جميل.
0: الجامعة في
1: نعم.
0: مراكز الاستشارات والتدريب أو من خلال المراكز الخاصة أو من خلال الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في قاعاتهم أو في ساعاتهم المكتبية، في المكتبة، في المختبرات، في كل المراكز اللي الريادة والإبداع والابتكار التي توظف في الجامعات، حتى أنك تقضي على وقت هذا الفراغ بإشي مثمر. ورسالتي كذلك الحال إلى يعني إلى غرفتي التشريع، أنه يكونوا متابعين بعيدين عن التدخل في أحوال الجامعات وقراراتها وغيره. رسالتي إلى أولياء الأمور أنه
1: نعم.
0: يتابعوا أبنائهم ووفروا لهم المساحات الممكنة حتى أنه نكون كنا شركاء في النجاح. أنا بعتقد اليوم المسؤولية مشتركة بين الأسرة،
1: نعم.
0: بين المدرسة، بين الجامعة، بين الصحافة، إنها ما تلتقط الإشارات السلبية، إنها
1: فعلا.
0: تعزز النجاحات، يكون يعني إحنا أن نتصيد النجاح وأن لا نتصيد الخطأ، نعزز الناجح ونصلح ونصوب الخطأ. فعلا. يعني نرجع إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام بدل ما أنه إحنا نسيء لسمعة بلدنا وسمعة تعليمنا، ولدينا مؤسسات قوية قادمة بقوة بإذن فعلا. الله، ودائما وأبدا القادم أفضل، وإن شاء الله يعني الخير في هذه الأمة وفي هذا الوطن وفي أبنائه. إحنا دائما متيقنين أن البلد ولود، وأنه دائما وأبدا قادر على تخريج قادرين على قيادة الفكر، سواء أنه داخل الأردن أو في مجتمعنا العربي المحيط أو حتى عالميا، ولدينا كفاءات ونجاحات مشهود إلها. فأنا بعتقد أنه بعد هذا القانون وبهمة زملائنا وبهمة أبنائنا وأهلنا أن الأردن قادم بقوة، وإن شاء الله القادم أفضل
1: إن شاء الله. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، شرفتني اليوم، هو دعم شخصي يعني لي من خلال حضورك بهذه الحلقة الفعلا المميزة، ومن خلال هذه الإضافة النوعية. بدي أشكرك عطوفة الأستاذ الدكتور خليفة الطراوني رئيس الجامعة الأردنية سابقا على هذا الطرح، شكرا لك، شرفتنا اليوم.
0: شكرا لك، شكرا للإذاعة، شكرا لكل محطاتنا المرئية والمسموعة والمقروءة، وشكرا لك. وفعلا أنا أي طالب أي شاب أردني بعتقد أنه عنده شوية بوتنشل بدعمه. نعم. فكيف واحدة من أمثالك معها ماجستير بالقانون وبتدير حلقة متخصصة، بالعكس فخور فيك وفخور في كل الصبايا والشباب اللي أمثالك، وبندعمهم وبنأيدهم، وإحنا دائما وأبدا رفيد وسند له.
1: شكرا، هذه الشهادة بفتخر فيها عطوفتك اليوم. من جامعة أردنية بدأت مسيرة التعليم العالي في مملكتنا قبل 6 عقود إلى منظومة جامعية بتضم عشرات المؤسسات الأكاديمية، ظل القانون مرآة للتحولات اللي يشهدها هذا القطاع بين المحافظة على الاستقلالية، تعزيز الحوكمة وربطها بسوق العمل. يفتح قانون الجامعات الأردنية باب جديد للنقاش حول مستقبل التعليم العالي في الأردن وقدرته على المنافسة محليا وعالميا. بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بنحيي زميلنا مجد الزعبي رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء بالسوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: السياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير. الأمير يوسف كمال، الجزء الثاني.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء المستمعون،
1: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات،
0: حيث نوافيكم من بوابات السفر العتيقة
1: ونحلق وإياكم عبر ملكة الخيال المميزة لرحالتنا الأمير يوسف كمال.
0: سنكون مع الرحالة مرة ثانية في سفره إلى البلدان والأماكن التي رأتها عيناه،
1: ولا ننتظر إلا أن يسلط لنا الضوء الكاشف على كل ما وجده مهما مثيرا ومدهشا.
0: مع سياحتي في بلاد الهند الإنجليزية ورحلة صيدي بهذه البلاد من العام 1913 إلى العام 1914 للميلاد،
1: ومع الرحالة الأمير يوسف كمال.

0: في مسار رحلة الأمير المثقف سيظهر لنا كقراء ومستمعين خفة الظل وروح الدعابة التي كان يتمتع بها،
1: وكذلك الوصف المفعم بروح النكتة المهذبة والتعليقات الساخرة واللطيفة.
0: لن نطيل عليك الحديث عزيزي المستمع أو نكثر من فضولك،
1: بل سنحاول أن نزودك بمتعة الغرابة والتشويق من خلال رواية الأمير يوسف كمال للأحداث بذاته.
0: هذا رائع.
2: وقد رأينا زائرا هنديا جاء يصلي، ولو لم نعلم أين نحن لاعتقدنا أنه يصلي صلاة المسلمين، للمشابهة بين الاثنين في الركوع والسجود والقيام والوقوف ووضع اليدين على الصدر وغير ذلك، ما عدا السلام إلى الجانبين، فليس من شروط صلاة الهندوس. وقد لاحظت أن كيفية الركوع واحدة، وكذا كيفية طبق اليدين عند الهندوس والبوذيين.
0: إنه التشابه المذهل على حد قول الأمير في صلاة المسلمين وصلاة الهنود الهندوس.
1: أما عندما يتحدث الرحال الأمير عن المعابد في مدينة بنارس الهندية فهو يصفها وصفا مستفيضا ودقيقا، ولكنه يتوقف ليعلق ملاحظا:
2: هناك أيضا يدهش الزائر من كثرة المعابد، وأظن أنني لست بمبالغ إذا قلت إن في بنارس معابد بقدر ما بها من المنازل. أما الأوساخ وقذارة الأزقة الضيقة جدا التي كنا نمر بها للوصول إلى هذه المعابد، فيعجز قلمي عن وصفها، ويعطف قلبي على من يسكنون بها.
1: إلى جانب اهتمام الأمير بالمشاهد والآثار، كذلك بالزراعة ووصف الأراضي والسدود والمزارع والحدائق والنباتات، حتى إن اهتمامه وصل إلى عمل الاختصاصيين في الموضوع حين يقول:
2: فذهب الطبيب وحسين أفندي يبحثان عن الدب في الغابات، أما أنا فسرت وحدي أدرس أنواع أشجار الصنوبر الموجودة في هذه البقعة، وقد وجدت منها 3 أنواع.
0: إنه فعلا جغرافي وعالم آثار وأديب وسائح
1: وعاشق للطبيعة. فالأمير يصفها وصفا جميلا ودقيقا، فيتحدث عن جمال الثلج والشجر وأنواع الأزهار وألوانها والأنهار وغروب الشمس.
0: أما الأروع من هذا العشق للجمال لدى الأمير وتصويره فهو ما نلحظه في حديثه عن المرأة،
1: ولا بد من أن هذا الحديث يروق للحسنوات.
0: بالطبع أيها الزميل الراوي، فذوقه الجمالي في وصفه للنساء يظهر في مرات عديدة.
1: مثلا يا شيماء،
0: حينما يصف لنا أسرة من جبال نيلجيري وهم من قبيلة يقول عن نسائها:
2: ونساؤهم جميلات وألوانهن تميل إلى الصفار وصورهن مقبولة، وسمعنا إحداهن تغني بطريقة بسيطة فيها رائحة الغناء الشرقي، فتذكرنا اللحن العربي والفارسي. في هذه المنطقة يسكنون أخصاصا أبوابها صغيرة جدا لا يدخلها الشخص إلا زاحفا.

0: يظهر واضحاً أدب الأمير الجم وهو يصف سمو سلطان جيهان حينما التقى بها في قصرها، فقد قال:
1: ولما نزلت من العربة رأيتها قادمة إلى السلم، فأسرعت بالدنو منها، فصافحتني وهي لابسة رداء يشبه رداء السيدات الشرقيات مثل المستعمل في مصر، ومغطاة الوجه بشال سميك جدا لا يتيسر للناظر أن يرى وجهها، فجلست وجلست بجانبها وهي تتكلم الإنجليزية والفارسية ولغة الأردو، فتكلمنا بالإنجليزية وقالت لي إنها كانت بأوروبا، وأثنت ثناء جميلا على سمو الأمير محمد علي باشا.

0: كما أن للرحلة متعتها فلها أيضا مخاطرها، فلقد أطلعنا الأمير بحديثه عن وقائع القنص ومشاق الصيد وتفاصيل إصابة الحيوان ومقتله.
1: ودون أن ننسى الوقوف أمام لمعاته المهمة مثل إجرائه ورفاقه للفحص الطبي قبل السماح لهم بدخول مدينة كولومبو، وكذلك إبطال الإنجليز لإحدى العادات المريعة للهندوس.
0: تقصد بذلك حرقهم النساء اللاتي يموت أزواجهن؟
1: صحيح، وسوى ذلك كثير مما يجعل من رحلة الأمير يوسف متعة للعقل والفكر من جهة وللوجدان والمشاعر من جهة أخرى.
0: لنا عودة الآن إلى الرحالة السائح والصياد الماهر.
2: كان موعد الصيد، ولكن لم يسمح لي بصيد النمر هناك، لأن الحاكم العام للهند سيحضر قريبا للصيد وينزل ضيفا على المهاراجا، وكل الأراضي التي يوجد بها النمر صارت محجوزة لصيد جنابه. لكن سمو المهراجة تفضل فسمح لي بصيد الظباء، وفي الساعة 8 ركبت مع مرافقي برايرلي وحسين أفندي أيبش عربة أوتوموبيل تسير على قضبان سكة الحديد، فسارت بنا ربع ساعة من المدينة حتى وجدنا هذه الحيوانات. شاهدت أمرا غريبا يستوجب العجب، وهو أن هذه الحيوانات إذا رأت العربة تركض تسابقها، ثم تعبر سكة الحديد من أمامنا، وإذا كان القصد الفرار فلست أدري لما لا تفر في اتجاه آخر آمن من هذا. أردت أن أصيد وأنا في العربة وهي سائرة بسرعة 30 ميلا في الساعة تقريبا، وأطلقت جملة طلقات، ولكنها لم تصب شيئا.

0: ونسترجع يوما من أيام صيد الأمير يوسف، وكان يبحث عن النمر أو الجاموس، ولما لم يصادفهما قال:
1: إلى الغابات انطلقنا مع أصدقاء لي من الهند على ظهور الفيلة. كانت هذه الغابات من الكثافة بمكان، حيث تمنع الصيادين من رؤية الحيوان وتجعل الصيد خطرا، لذا تراهم يستعملون الفيل للصيد ليتيسر لهم رؤية الحيوانات، خصوصا صغير الجسم منها. بعد أن سرت على قدمي قليلا ركبت الفيل وتوغلت وسط أشجار الغاب الكثيفة والحشائش العالية التي كانت تعلو على قبعتي وأنا راكب الفيل. وقد شاهدت أمرا عجيبا يدل على ذكاء هذا الحيوان، فنراه إذا قطع بخرطومه شيئا يضرب به على رجله أو على الأرض أو على الشجرة حتى يجرد جذوره من الطين أو القاذورات، ثم يضعه في فمه، ثم تراه يقطع بخرطومه الجزء القريب من الجذور إن لم ينظف تنظيفا كافيا. لم نصادف لا نمرا ولا جاموسا، فاصطدنا ظباء. وهذه الحيوانات توجد بالقرب من مساكن المزارعين وفي وسط النباتات العالية، ولا يراها الإنسان بذاتها، بل يرى الزرع يتحرك، والغالب أن الفيل ينفر متى ركض الظبي. أما الفيل الذي كنت أركبه فكان يخاف من حركة الصيد خوفا فظيعا، فيتقهقر ويتحرك على الدوام، ولا يسمح لي بذلك بأن أصيب هدفي.
0: أرغب في الاستماع إلى الأمير يوسف وهو يراقب أعمال البناء للسد العظيم في الهند.
2: تقصدين أسس بناء السد العظيم، أليس كذلك؟
0: بالطبع أيها الراوي.
2: هو أنا أيضا، وسيكون لنا ذلك معا بالغد بإذن الله.
0: إلى الغد إذن بإذن الله، مع تحياتنا للأعزاء المستمعين، لنلتقي مجددا مع برنامجنا أدب الرحلات.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.